كان سيد محمد سيد مكاوي مشغول بالناس البسطاء وعامة الشعب، وهو اللي ظهر بوضوح في أعماله. وهنا نرجع لنشأته، فهو مولود في حي شعبي بسيط، حي الناصرية بالسيدة زينب بالقاهرة. ولأنه من أسرة فقيرة وهو في عمر العامين، أصاب رمد عينيه، فعجزت عائلته على معالجته عند طبيب عينين لأنها ما تملكش المال الكافي، ففقد البصر متاعه تدريجيا، ولا سيد مكاوي كفيف وهو مازال في سنوات طفولته الأولى. وكان والده محب للغناء والطرب، وعنده شغف كبير بالموسيقى والفن، حتى أنه كان يملك 3000 أسطوانة. وكانت والدته تشري له في الأسطوانات القديمة اللي تتباع بسعر زهيد حتى يسمعها ويحفظها.

فقدان سيد مكاوي للبصر ما كانش عايق أمامه أبدا، فكان سميع ويحفظ كل اللي تلتقطه الأذن متاعه، وما توقفش الشغف متاعه بحفظ الموشحات والأغاني والأدوار. وقرر أيضا أنه يتعلم تلاوة القرآن الكريم، حتى أنه ولا يأذن في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بالناصرية. أيضا أسس فرقة للإنشاد الديني مع أصدقاء ويقدم فيها في المناسبات المختلفة أناشيد دينية. وكان سيد مكاوي متابع الكبار المقرئين والمنشدين كيف إسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وكان يكفيه أنه يسمع الموشح مرة واحدة حتى يحفظه عن ظهر قلب.

حب السيد مكاوي كقارئ للقرآن الكريم، لكن بعد ما غنى الموشحات والأدوار في المناسبات المختلفة بدأ يفقد في وظيفته كمقرئ، وهذا ما أثنهوش على حبه للغناء. وفي بداية الخمسينات وبعد عناء كبير تمت الموافقة عليه حتى يقدم بعض الوصلات الغنائية في الإذاعة والمدة أربع ساعة فقط، وكان يدفع من جيبه للفرقة الموسيقية حتى يحقق حلمه قبل ما يتم تخصيص مواعيد شهرية ثابتة باش يقدم من خلالها الموشحات على الهواء مباشرة. وكان سيد مكاوي يعتبر الألحان وسيلته الوحيدة للتعبير على مشاعره.

الملكات المكوية التلحينية والموسيقية كانت فطرية بالأساس، وتغذيت أيضا بفعل التجربة والتعلم. ومن غير شك أيضا فإنه فن مكاوي تأثر بانتمائه لشلة الحرافيش من أصدقاء نجيب محفوظ المقربين ورفاقه الدايمين في جلسات المقاهي الدورية. فولى الموسيقار البريء النقي وثيق الصلة بالمهمشين الحرافيش، فأكسب هذا مزيد من البكارة والتلقائية في وقت كانت فيه الموسيقى رسينة الفخمة المعتمدة رسميا مليانة بالصناعة والزخارف والتوزيعات الثقيلة. جات فيه ألحان مكاوي خفيفة وبسيطة وقريبة من البسطاء والمهمشين. القات غنيت مبروك عليك يا معجباني يا غالي اللي غنتها شريفة فاضل شهرة واسعة. كيفها كيف غنيت اسأل مرة عليا اللي أداها محمد عبد المطلب، فتسلط عليه الضوء أكثر وأكثر، وكانت النقلة الحقيقية في حياته وقت اللي تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في غنيت يم سهرني. كوكب الشرق اللي طلبت بنفسها انه يلحن لها مكاوي، فقالت العازف الكمان اللي في فرقتها احمد الحفناوي يجهز لها لقاء مع مكاوي، وفعلا كان في الموعد ومعها غنيت يم سهرني اللي نالت اعجاب الست وزادت في شهرة مكاوي. وحتى في تعامله مع أم كلثوم ما انجرفش مكاوي وراء قدراتها الاستعراضية وملكاتها الخرافية في قوتها وتنقلاتها، فقدم لها يا مسهرني بروح طفولية مشرقة تفيض بالدلال والسلطنة وعلى نحو مختلف على أدائها التطريبي القديم ومختلف على مرحلة عبد الوهاب وبليغ حمدي.

0: mine. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, son.
1: بعد أدائها الرائعة يوم سهرني اللي لقات نجاح واسع ساعتها، حبت كوكب الشرق أم كلثوم تجدد التعاون من جديد مع سيد مكاوي، لكن سوء الحظ وقف عثرة في طريقه. فبعد ما وافقت الست على تقديم غنيت أو أتي بتحلو وقامت ببروفيت عليها، كان القدر أسرع واختفها الموت قبل ما تقوم بغنائها في حفلة ولا تسجلها على أسطوانة، الشيء اللي أحزن سيد حزن كبير وتخل في حالة عزلة. لكن الفنانة وردة الجزائرية اتدخلت حتى تخرجوا من هالأزمة وقنعته وقتها باش يغنيها هو بنفسه، وتم هذا فعلا، فغناها سيد مكاوي ونجحت بصوته نجاح كبير قبل ما تعود تغنيها وردة الجزائرية هي الأخرى وتولي واحدة من روائع الطربية.

0: من ملامح تميز سيد مكاوي انتصار الجنون لكل ما هو شرقي من مقامات وآلات وتوزيعات ونظرة تفاعله مع الوافد الغربي، وهالنزعة الشرقية والمصرية العميقة خلته ينتقي أصوات معينة للتعامل معها والتوصيل فلسفته الموسيقية المغايرة من قبيل شريفة فاضل، شهرزاد ومحمد عبد المطلب. وعلى الرغم من رغبته ورغبة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في التعاون والتعامل مع بعض، إلا أنه حليم خاف يغشش منه شلة الملحنين متاعه اللي كانوا أصدقاء مقربين، تفادين لزعلهم ووقف تعاملهم معه إذا جاء الملحن آخر غيرهم واللي كانت علاقته بهم أكثر من مجرد ملحنين يقدموا له ألحان، لكن كانوا شلة أصحابه المقربين، رغم أنه بهالخوف ضيع على نفسه فرصة ذهبية لتقديم أغنية من ألحان العبقري سيد مكاوي. كان مكاوي حريص على التنوع في تقديم ألحانه، فقدم ألحان طربية وأخرى شعبية كيف آخر حلاوة ما فيش كده ومطيلة يا مسعيدة نروح للسيدة. أيضا قدم أغنية حدوتة محمد قنديل اللي كانت تقطوقة شعبية بامتياز. أيضا جات قدرة موسيقى مكاوي الفظ على الإبصار والاستبصار عامل مهم ورتجاهه للتلحين الدرامي، فلحن مجموعة من أشهر الأعمال كيف الليلة الكبيرة والمسحراتي، ثم انتقل لمقدمات المسلسلات التلفزيونية الشهيرة وحلقات فوزير رمضان، بالإضافة لإسهامات الكبيرة في المسرح كيما في مدرسة المشاغبين اللي حققت أغانيها نجاح واسع وامتزج الحس الفكاهي عنده بالتعبير على المواقف والمفارقات بتشخيص موسيقي ناطق.
1: الأولى لا والتانية لا والتالتة لا والرابعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: لي انا عندي خلص ودع. لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا.
2: قدم الراحل سيد مكاوي خلال رحلته الفنية الحالة حلوة وجميلة تخل بيها لقلوب محبيه وتخل بيها للتاريخ. غادرنا مكاوي من أكثر من 20 سنة، لكنه خلف وراه مكتبة موسيقية زاخرة بأهم الأعمال اللي أثرت المدونة الفنية العربية، من اسأل مرة علي اللي مسهرني الأوقات بتحلو اللي ما تفوتنيش أنا وحدي. فنحط اسمه بحروف من ذهب في سجل عباقرة الموسيقى في الوطن العربي.
3: ما تفوتنيش أنا وحدي. ما تفوتنيش.

0: إذن لي أحضر بروفت من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين قافلة صحية تحت شعار صحة قلبك أمانة يوم السبت القادم بالمستشفى الجهوي بتوزر. يتضمن البرنامج فحوصات طبية مجانية للأطفال والكبار والتقصي المبكر لأمراض القلب والشرايين، والتركيز خصوصا على ارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطر القلبية والوعائية، فضلا عن توجيه المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة متخصصة وتقديم نصائح بشأن الوقاية من أمراض القلب والشرايين، عفى الله الجميع. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل بشأن رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. نشرت وزارة التربية الخميس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. حلت تونس في المرتبة 71 عالميا من بين 139 اقتصادا في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، مسجلة تقدما بخمس مراتب مقارنة ب 2025 وبعشر مراتب مقارنة ب 2024، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا والرابعة إفريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. انطلقت الخميس عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر منصة رقمية باعتباره آلية تمويل جديدة، وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. أخيرا استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لكل من تونس والنمسا وألمانيا وإيطاليا المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الأخضر، ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى لبحث سبل تسريع تجسيد مشروع الممر الجنوبي الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا عبر تونس وإيطاليا وصولا إلى ألمانيا والنمسا، بما يعزز الشراكة الطاقية بين الضفتي المتوسطة ودور المنطقة في التحول نحو الطاقات النظيفة.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. الأحلام.
3: برنامجنا الذي نقدم حلقاته كل يوم هو برنامج عن المعاني الجميلة التي يتداولها الناس فيما بينهم عبر الكلمات الحلوة ذات المعنى.
2: نعم، برنامجنا هو برنامج من العبارات الحلوة ذات المعنى التي يمكن للإنسان أن يسترشد بها كي يعيش حياة أفضل.
3: تتعدد المعاني الإنسانية الخالدة التي تتوارثها الأجيال وتحتاج إليها كي تستمر مسيرة الحياة.
2: والطريف أن المعاني الإنسانية الرديئة أو السيئة تتعاظم هي الأخرى ويتوارثها الإنسان،
3: وتبقى المعاني الإنسانية في حالة تضاد، كل منها لها أن تبقى، والغريب أن أحدها لم يتم القضاء عليه تماما عبر القرون.
2: الحرب تقوم والسلام يتصدى لها، الكذب موجود والصدق يحاربه، الأمانة مستمرة كي تواجه السرقة،
3: والخيانة في مقابل الوفاء. غير صحيح أن أحدهما يندثر، وفي بعض الأحيان يكون للباطل جولة وللظلام فترة زمنية.
2: لذا فالإنسان دائما في حالة مواجهة ضد كل ما يتنافى مع مسيرة الأخلاق، ومن هنا فإنه يتسلح بوصايا الحكماء.
3: هذه الوصايا هي السلاح المادي والمعنوي للإنسان، فليست هناك وصايا تطلب من الأشرار أن يتأصلوا في تصرفاتهم.
2: ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج، إنه يعضدنا بوسائل تسليح متعددة كي نتمكن من مواجهة السمات السلبية كافة التي ورثناها وتتواجد حولنا.
3: هكذا خلقت الحياة بتناقضاتها، وصار على الإنسان أن يتسلح دائما بالمعاني الإنسانية الكبيرة: الشرف، النبل، الصدق، الإنجاز والطموح.
2: ومثل ما قال الحكماء وصاياهم وتكررت هذه الوصايا، فإننا نكرر ونلح في التأكيد على أنبل المعاني من خلال أشهر وصايا الحكماء، فتعالوا معنا.

0: الأحلام. من منا لا يحلم في حياته؟ الحلم هو الشيء الجميل الذي يطوق إليه الإنسان وهو نائم.
1: الحلم شيء جميل يراه الإنسان طيفا في اللحظات الأخيرة قبل الاستيقاظ.
0: والكابوس هو الحلم الرديء. الحلم أن نرى أنفسنا وسط عوالم نطوق إليها في ساعات اليقظة. النجاح للتلميذ، الترقي للموظف، الثروة للفقراء. وهناك في حياة كل منا آلاف من أحلام اليقظة. هنا حلم بالخروج من مأزق يعبر بنا إلى حلم مؤقت وقته قصير.
1: وهناك أحلام طويلة الأجل نحلم بها طوال حياتنا. هذه الأحلام هي تجسيد للطموح، وهناك الكثير من البشر الذين يسعوا لتحقيق حلمهم.
0: هناك دراسة طبية رائعة كتبها سيغموند فرويد مؤسس علم النفس تحت عنوان تفسير الأحلام، نشرها في أوائل القرن العشرين.
1: يقول فرويد إن الحلم ينبع من العقل الباطن للإنسان، وهو الجزء النفسي الذي يحرك البشر في كل ما يتعلق بحياة كل منهم.
0: الحلم كان مادة خصبة للعلماء مثلما كان مادة خصبة للحكماء الذين أوصوا كثيرا بالأحلام وفي بعض الأحيان حذروا منها. يقول الحكيم:
1: الاعتقاد بالأحلام يعني النوم طوال الحياة. هذه وصية قالها حكيم قديم قبل القرن العشرين بالتأكيد، فهو بالتأكيد لم يعرف شيئا عن العقل الباطن ولا عن أحلام اليقظة.
0: الحكيم الذي أوصى بهذه الوصية ربط بين الحلم والنوم، ففي ظل الطبيعة الساحرة التي يعيش فيها الحكماء قد يحلو النوم طويلا.
1: ولا شك أن الحكيم هنا قد رأى الكثيرين ينامون ويحلمون أحلاما طويلة، لكن لا شك أن النوم الطويل يجلب الكوابيس.
0: كان يعني الحكيم أن واقع الحياة هو في حد ذاته حلم كبير، ولذا فإنه من بين كلمات وصيته دعا إلى العمل بدلا من الكسل.

0: أقوال الحكماء ليست للزينة، ليست لافتات نعلقها في البيوت من دون أن نعمل بها، وكم تنبه العلماء إلى ذلك.
1: يبدو ذلك واضحا في الحكاية التالية، فالحكيم الذي نقصده اليوم لم يكن فقط هو الذي ينطق بالحكمة، بل إنه يراقبها ويعرف إلى أين ذهبت. الحكيم الذي في هذه الفقرة كان صديقا لعالم جليل لديه الكثير من العلم، وفي كل يوم جديد يقرأ ويبحث ويستزيد.
0: لاحظ الحكيم أن صديقه العالم لم يستفد قط من هذا العلم الواسع، وأنه لم يخرج به إلى الناس، كان في إمكانه أن يبتكر
1: ولم يفعل.
0: واندهش الحكيم لمثل هذا السلوك، فلماذا لا يستفيد العالم من علمه الغزير، ولماذا لم يعمل به؟
1: ولم يشعر الحكيم بالحرج من زميله العالم الذي يستكثر من العلم ولا يعمل به، لذا قال له:
0: يا صديقي، إذا أفنيت عمرك في حمل السلاح فمتى تقاتل؟
1: لقد فهم الحكيم العلم على أنه سلاح يجب استخدامه. لم يقصد الحكيم أبداً الحرب في ميدان الوعي، بل في ميدان الإنتاج.
0: فالعالم في مجال الزراعة يمكنه أن يستنبت أصنافاً محسنة من المحاصيل والفواكه والخضروات والبذور،
1: والعالم في مجال الصناعة يبتكر أنواعاً جديدة من الأجهزة والمبتكرات تساعد في تحسين أداء الإنسان.
0: هناك قول مثور يقول: السلاح يغري باستخدامه.
1: والحكيم هنا يرى أن العلم سلاح مؤثر، وأن العلماء يجب أن يستفيدوا من علمهم.
0: هناك فرق واضح بين العالم وبين العارف. العالم من العلم، والعلوم في عصرنا هي التي شيدت الناطحات العالية
1: وبنت الطائرات والصواريخ وقامت بتحسين سلالات الحيوانات. فلو لم يقم العالم باستخدام علمه كسلاح، فلا شك أن الدنيا ستبقى كما هي من دون تطوير. هذا هو المعنى.

0: نحن نقدم وصايا الحكماء تباعا ونختار ما يناسب عصرنا، وإن كنا قد اتفقنا أنها كلها صالحة لكل زمان ولكل عصر وأوان.
1: الوصية التالية بليغة إلى حد كبير، وفيها ما يعني خير الكلام ما قل ودل.
0: إنها عن الحب الأكبر في حياة كل منا،
1: حب الوطن، إنه الأحب الأغلى. فالإنسان منا عندما يولد لا يختار الوطن الذي يولد فيه والذي يحمل هويته.
0: وينمو الإنسان فوق الأرض يحبها، ينتمي إليها، ويشعر أنه قادم من ترابها، وأنه سوف يدفن في رمال هذا الوطن.
1: ومن هنا تأتي مشاعر الوطنية الفياضة. الوطن له مكانة الأم نفسها، ومكانة الأب، ثم مكانة الأبناء.
0: لذا فإن الإنسان استقر عند هذا الوطن من دون أوطان الدنيا كلها.
1: الصيني فخور بأنه صيني، ورجل البلاد الباردة في الإسكيمو فخور بوطنه، يعمره ولا يغادره.
0: في كل بلاد الأرض من حولنا يحب الناس أوطانهم، ويدافعون عنها ضد الخطر، ويدفعون أرواحهم من أجل هذا الحب وهذا الوطن.
1: يحدث هذا في بلدان أفريقيا وآسيا وأوروبا وفي كل القارات.
0: الوطن هو الأرض والنهر والبحر والسماء، ولكل وطن سماته وبناؤه، ومن هنا يأتي حب الوطن.
1: لا يوجد إنسان في الكون إلا وله بطاقة هوية تعني أنه مواطن في هذا الوطن.
0: بعض الأوطان تطرد أبنائها، لكن القليل من أبناء الوطن هم الذين يهاجرون، بينما يبقى الكثيرون داخل الوطن.
1: هذه رسالة إلهية. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي غرس حب الوطن في قلب كل مواطن بهدف تعمير هذا الوطن، سواء كان سويسريا أو في الصحراء الكبرى.

0: الوصية الرابعة في هذه الحلقة ترتبط بالطيش، طيش الإنسان، فكثيرا ما كان هذا الطيش سببا في ضياع صاحبه.
1: الحكيم في هذا الشأن يوصي ويقول:
0: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه.
1: يمكن أن نفسر هذه الوصية من قصص التاريخ والروايات العالمية المشهورة.
0: في ملحمة الألياذة حول حرب طروادة كانت الأهواء سببا في قيام حرب طويلة بين اليونانيين وسكان طروادة.
1: الحكماء لا يدعون إلى الحرب، بل يحذرون منها ويخافون من اندلاعها، ويرون أن سبب قيامها هم الذين يندفعون وراء أهوائهم.
0: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. لا تسمح لأي شخص أن يستنزف طاقتك بشكل يفوق قدرة تحملك، ولا تغرق نفسك في بحر متطلبات غيرك، وتذكر أن تضع حداً صريحاً عندما تشعر بأنك مستنزف، ثم ابتعد قليلاً، ولا تشعر بالذنب حين تقرر ذلك، فالابتعاد سيعيد لك راحتك النفسية. وإياك أن تتردد في قول كلمة لا إن احتجت إليها، لأنها ستحميك من الاستنزاف بجميع أنواعه، لتبقى في دائرة التوازن العاطفي والنفسي. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة
3: مراية تتكلم.

بعدين حاول حبيبة الأربعة. الميكروفون السمع. حاول بعدين حبيبة الأربعة.

0: مع كل ضربة خايف ليشدوه الجذرمية الفرنسيس وهو متلبس يحطب في الغابة في كسرة. باختصار اللي يبني دار لازمه يتحمل الأخطار. عم عبد الحميد الشوارنية مكثر سليانة، وجهه قمحي لمحالة ضعيف، أما ما فيش التجاعيد رغم اللي عمره فات المياه، ظهره مصواب مستقيم، الدنيا بغصراتها ما نجمتش تحنيه وتقوصه. اللي يبني دار هنا الدنيا والعمر وحتى الجذرمية ما يغلبوشو وما يشدوشو، بالرغم اللي بيناتنا شدوا برشا في المدة الأخيرة.
1: الحابس وخطير ووقتها سمى ناس اللي نمشي نا وخويا باربع بغال نعبي عليهم 40 خطرة نسرقوا فيه كسرقة من كسرة من فرنسا. وقت الخطر في الليل قبل الليل التالي ونجيبوا الخطر ونجيبه في الليل باش غطينا الدار وبنينا بالحجر وسقفنا الديار. قريت مرأة قريبتي هي صغيرة ما تسمي ليني يسموا تقعد تستناه ولا هو يستناها يتزوج بها وهذا معه ودون القفة. جبت 6 أولاد وجبت 2 بنات وتعمر الدار رايض بالقداء ويزيد الخير عليها توفي بطاقة تعريف فوق المية والحمد لله والحمد لله
0: الحمد لله. هذه هي دار الهناء على بساطتها وصغرها إلا أنها دافية وكبيرة، دافية بناسها كيف عم عبد الحميد وغيرهم اللي يقصد دار الهناء. أهلا وسهلا بكم في دار الهناء، دار الروح للروح على قول عم عبد الحميد.

0: السرا وبرودة بصراحة باردة، اش باش يدفي من وحش وبرد السرا نسبة لسراورتين الدهميني الكيف. خلينا من الغناية وقصص الحب والغرام المزعومة. اليوم في سراورتين نحكو على غرام واقع، حب خالتي مهرية الوكرها العش الزوجية، الدار الهنية دار الاخطر، دار مازالت واقفة عمرها أكثر من 80 سنة تتحدى الزمان، بالرغم اللي زقفها مخدوم من شجر الصنوبر من التربة والحجر. الدار طول ما غير عرض 7 متر تقريبا على 2.5. صحيح هي ضيقة، ولكن كي تسمع حكايتها وتدخلها تحسها واسعة، خاصة اللي عاشت فيها عيلة كبيرة، عيلة تتكون من 9 أفراد وفيها يتصب المنسج والعولة والشكوى والرحى والكانون وغيره. عكس الدار الجديدة مجاورة الدار القديمة، دار واسعة لكن ما عاد يتنصب فيها حتى شيء، دار فيها 6 بيوت أما تحسها صغيرة، خاصة اللي ما بقى فيها كان خالتي مهرية أكثر من 70 سنة، ولكن تحسها أصغر برشا من عمرها. وعم حميدة 90 سنة وذكرته ما شاء الله، الصغار كبروا امشوا على رواحهم، ربي يجيبها في الصواب.
1: والله يعني نتأسف على هكا الليمات بتاعتك، ديما نضيف بك ريحة التربة قوة على حياتك ونازل فيها البركة، نرحوا فيها ونسدوا فيها ونغسلوا فيها الصابون ونغسلوا فيها المعون، ناي جبت فيها 7 صغار كان سالفتي الأخرى جابت 8 وسالفتي الكبيرة جابت 6، هذه كلها تكبر في دار واحدة. تو ما تسيق ما تنم كان واحدة جهدتي، أما غادي قبل دارة لا يتلمت الدوار من البقرة مسالت 10 تعمل لها سلسلة في الرجل. والله تو جان عندي النقطة تعشق تنفذ فيها
2: قبل برمج العسيلة بناء دار عامل حساب العرس، يبناها العسيلة ويجيب الشق، من بعد الشق ثم الناس كانوا خطوا بالشقية يجيبوا فوق الشقف الرهيب هذا تاع الحجر، ونعملوا فوق الشق، وفوق الشق نعملوا سيسه تاع الطرف في الاول تشد به، وبعد نغطي، وبعد كان مغطي من السدر، والبناء ينجر العسيله وواحد يمدي فوق السده، مدي فوق السده هو تحت الرصاصه كهيا وتغربوا باش يترجم الحجر الاول، ومن بعد يلوح الحمر ويبدا. كان ويده خفيف يقعد 10 ايام 12 يوم. كانوا يدرزين هنا بشر الشهر تحت الدرب، بعد تلاقي شم الدرب بسطيف ده البارد يدرقوا بسطيف بسطخانة ده البارد تشوي وكش تادير ليه حمد. كانت المعلومة ثم كتانا بيضة يبرمها وفتينا تعديد بطن يبعدها تلقمان ما لهمش من دي بعد ورد الناس عم تنبيدي
0: دار خالتي مهري.

0: تحكي وتجسم حكاية المعمار المحلي، معمار يعتمد في مكوناته على اللي تجود به الطبيعة، المحيط اللي بتبنيه فيه الدار، سكنها الإنسان البدائي بعد الكهوف والمغاور مباشرة، المحافظ المستشار في المعهد الوطني للتراث في مكثر من ولاية سليانة السيدة عفيف السعيدي.
1: تطلق عليها اسم المساكن البدائية على خاطر تم بنائها في فترات تاريخية قديمة وقديمة جدا، خاطر الإنسان البدائي باش يغادر الكهوف وباش يعرف التدشين باش يتنقل من بلاصة لبلاصة لازمه باش يبني المنازل البدائية، طلب معناها مواد بناء سهلة ومتوفرة بسيطة وبسيطة جدا وفي المحيط اللي باش يعيش فيه أي إنسان بدائي باش يلقى قدامه مواد طبيعية يستنبط منها المسكن متاعه باش تحميه من الأخطار الخارجية ومن العوامل الطبيعية. أول ما معناها مواد بناء تجعلها الإنسان عبر التاريخ هو الخشب ومواد التربة الموجود والحجارة اللي موجودة للهندسة المعمارية المحلية، مواد بناء تزول عبر مرور الزمن. في سليانة الجنوبية بالتحديد تم اكتشاف مقبرة أنا زرتها شخصيا وريتها، المقبرة هذه مدفونة فيها عائلة كاملة وتم تسقيف المقبرة هذه بالعرعار وريحة العرعار من آلاف السنين في شكل كوخ ومسقف بالخطر اللي هو العواد بتاع العرعار الخشين هذوكم، ريحة العرعار التوة موجودة في المقبرة. طريقة البناء سهلة وبسيطة، يعملوا جيو كما نقولوا يعملوا حفرة طعم فوقانية اللي هو متكون من بالتربة وبالرماد والماء الليقة هذية، بعد باش نلقاوها في الفترة الرومانية في البني التربة والجير باش يدخل فيها الجير وكل لوع الخلطات هذية عازلة للماء. الباب متاع الكوخ يكون معناها قصير باش يحمي السكان متاع الدار هذية فما اختار الحيوانات المفترسة ويتماشى مع العوامل الطبيعية. اللي باش يدخل للكوخ يزمو يهوت كوخ، راه هو ما هوش حكر كان على الفقراء، راه تحط الطبقات اللي لبس بيها الفلاحة يبدأ باني دار معناها مجهزة وكل ويبني بجنبها البنية هذية. علاش؟ على خاطر هذية مريحة وينجموا يستقبلوا فيها حتى ضيافهم. الكوخ هذية صحيح هو في طور الاندثار للأسف الشديد، لكن برشا جهات قاعدوا مازالوا محافظين على الكوخ هذية للأهمية بتاعه ولو يستعملوا فيه لأغراض مثلا منزلية.
0: دار بعشرين دينار، هذا واقع مش شعار، والأكثر دار صحية تعمل الكيف. قبل ما ننسى، العرض مازال متواصل مع عم حميدة
2: حتى الخمسة بعشرين دينار تعمل دار، بعشرين دينار تبني دار، بعشرين دينار تعرض. ما كانش الولد يحكم عبد يختار المرأة، المرأة مش مميزة، يروح المرأة بعد المرأة في العرس الطبال وغنى يغنى يمشي يمشي قدم الراحة كيف محمش كيف جمل عجبوني لبلاد ملاح وانا معقل يدرول ويبدأ يقول
0: العرس مازال مطول مع عم حميدة. يعطيك الصحة عم حميدة، دام الفرح لما ليه. وقبل ما ننسى، الدار اللي تتصب فيها النجمة وتية العروسة، تتصب فيها حلقة الذكر وصلاة النبي المد بعم بالقاسم 92 سنة الزواكرة مكثر سليانة، ما شاء الله عليه، حافظ البردة ويعرف يذكر وحافظ نصيب الكتب من القرآن. دار بعشرين دينار، ظهر لي ما لازمها كان البردة مع عم بالقاسم باش ننسى قرض السكن اللي مازالوا فيه 15 سنة.
3: ربنا غني كريم لا شريك له، هو الرؤوف الرحيم واسع الكرم. يا ربي صلي وسلم دائما على حبيبك.
0: يا ربي صلي
3: دائما ابدا على حبيبك يا خير الخلق كله وخالف النفس والشيطان وعصيهما. يا ربي
0: صلي
3: وسلم دائما زمني على الذي حبه ينزى من الفتن. يا ربي
4: بالرغم اللي الدار جديدة فيها مكيف مرتاحة، رغم اللي عمره فات المية، عم عبد الحميد ما نساش الوكر الأول، زيد وكرك وكرك
5: في الشتاء دف ياسر وفي الصيف في يوسو تتغطى من البردة متاح تو وينو يرى يرى المبرد طبيعي طبيعي نعمة من نعمة الله. جابوني ولدي من تونس وركبناه من اللي طب الصيف تحت المبرد أقبل قبل من ربي يا ولدي كي نرقد في الروح بالحصيده ونرقد ما نتغطاش نفزني نتجروح نتغطى بالعبانه كانت عبانه نتغطى بالعبانه
4: زيد وكرك وكرك على قول شاعر الجنوب جميل بن عيسى مشتاق لك يا حوشنا وميعاده وحيوتنا وشباكنا والباب ما زال زعمة اليوم كيف العادة ولا تفرق جملهم الأحباب.
6: كنتم مع وكرك وكرك إعداد وتقديم فتح الرايس إخراج عياد الجندوبي.
7: معمارنا
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
7: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين قافلة صحية تحت شعار صحة قلبك أمانة يوم السبت القادم بالمستشفى الجهوي بتوزر. يتضمن البرنامج فحوصات طبية مجانية للأطفال والكبار والتقصي المبكر لأمراض القلب والشرايين، والتركيز خصوصا على ارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطر القلبية والوعائية، فضلا عن توجيه المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة متخصصة وتقديم نصائح بشأن الوقاية من أمراض القلب والشرايين عافى الله الجميع. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل بشأن رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. نشرت وزارة التربية الخميس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول للمدارس الإعدادية نموذجية. حلت تونس في المرتبة 71 عالميا من بين 139 اقتصادا في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، مسجلة تقدما بخمس مراتب مقارنة ب 2025 وبعشر مراتب مقارنة ب 2024، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا والرابعة إفريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. انطلقت الخميس عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر منصة رقمية باعتباره آلية تمويل جديدة، وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. أخيرا، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لكل من تونس والنمسا وألمانيا وإيطاليا المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الأخضر، ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى لبحث سبل تسريع تجسيد مشروع الممر الجنوبي الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا عبر تونس وإيطاليا وصولا إلى ألمانيا والنمسا، بما يعزز الشراكة الطاقية بين الضفتي المتوسط ودور المنطقة في التحول نحو الطاقات النظيفة.
0: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة.إن.

0: لا أدري كيف أواجهك يا أخ شريف، إنك لم تلق طوق نجاة لولدي ولكن لأسرتنا جميعا.
1: لم أعرف إلا في اللحظة الأخيرة أن سليم هو زميل ولد فوزي، وأنه يجلس معه على مقعد خشبي واحد. إنك تعرف ولد فوزي يا أستاذ حسني.
0: لقد قابله ولدي شاكر، لم أكن ساعتئذ في البيت.
1: كل أملي أن يخرج ولدك سليم من هذه التجربة وهو أصلا وعودا ويملك الطاقة على مواجهة المسؤولية. يخيل لي
0: إنك لن تحرجني يا أخ شريف أبدا لو قلت إن ولدي في حاجة لكي يشتد عوده ويقف موقف الرجال.
1: لقد قصدت أن أقول
0: سأوفر عليك كل شيء. شاكر، اتركني قليلا مع الأخ شريف، اذهب مع صديقك فوزي.
1: إنني لا أخفي شيئا عن ولد فوزي يا أستاذ حسني، إنه ساعدي وساقي أيضا. ساعدي وساقي.
0: لن أطيل عليك أكثر من بضع دقائق يا أخ شريف.
1: ما دمت ترى هذا فلا مانع لدي. فوزي، اذهب يا ولدي مع صديقك شاكر لغرفتك.

0: ها أنا ذا أصغي إليك يا أستاذ حسني.
1: أخ شريف، لقد أعاد ابنك الغلاف الذي أرسلته لك مع مدير مكتبي.
0: وما الذي كنت تنتظره يا أستاذ حسني؟ أن أقبل المال وأقتنع بالتعويض؟
1: لم يكن تعويضا أبدا يا أخ شريف.
0: أي شيء هو إذن يا أستاذ حسني؟
1: ليس غير مساهمة ضئيلة.
0: أقدمت لي المال لكي تساهم معي في شراء ساق خشبية يا أستاذ حسني؟
1: كم أتمنى أن تختلف أدوارنا يا أخ شريف على مسرح هذه القضية، فأخذ أنا هذا الدور الذي تقوم أنت به بكل شجاعة وشرف ونكران للذات.
0: لقد أوضح ولدي فوزي لولدك شاكر موقفي تماما من التعويض.
1: إنك كما عرفت أقصد
0: أنني رقيق الحال، أهذا ما ترمي إليه يا أستاذ حسني؟ ومع ذلك فأنا لا أقبل هذا التعويض، وإن كانت زيارتك تستهدف إقناعي فلم يكن هناك من سبب أبدا يدعوك لهذه الزيارة، فقراري يا أخ حسني في هذه المسألة حاسم ونهائي.
1: لم أقصد كل هذا يا أخ شريف.
0: إنني لم أسقط حقي كله عن ولدك طمعا في تعويض أو طمعا في استغلال نفوذك، وهنالك شيء أريد أن أقوله لك ولا بد أن تسمعه.
1: إنني أصغي لك يا أخ شريف.
0: ولدك سليم الذي يجلس مع ولدي فوزي على مقعد خشبي واحد من مقاعد الدراسة، والذي بترت ساقي بسبب خطئه ورعونته، لم يكن يلقي تحية صباح واحدة على ولدي فوزي. ومع ذلك
1: ماذا يا أخ شريف؟ إن كنت تقرأ في صفحة واحدة من أخطاء ولدي سليم، فأنا أقرأ في كتاب ما أكثر فصوله وصفحاته.
0: الذي أريد أن أقوله لك إن فوزي منذ أن عرف أن الذي صدمني هو سليم زميله في مقعد الدراسة طلب مني أن أسقط حقي.
1: يا لولدك ويا لولدي يا أخ شريف، لقد فقدت ساقا وعوضك الله بساقي ولدك، إنك تسير بساق خشبية واحدة، أما أنا فأسير على ساقين من الخشب يا أخ شريف، على ساقين من الخشب. أستودعك الله الآن، إن موقفك لا يترك لي المجال لكي أتفوه بكلمة واحدة.
0: لقد فقدت ساقا من أجل أن ألقي طوق نجاة لسليم.
1: لن أنسى لك أبدا هذا الموقف النبيل، وسأكون أبدا على استعداد لكي أقدم لك قلبي زهرة على كفي طول الحياة. أستودعك الله.
0: رافقتك السلامة.

0: لقد حزنت كثيرا لنبأ فصل سليم من المدرسة. إنك تدرك فجيعة الطالب حينما يترك كتبه ومقعد دراسته، هذا رغم أن سليم لم يكن يلقي علي تحية الصباح ولم تنطلق كلمة واحدة من فمه، مع أننا نجلس على مقعد واحد.
1: إنك ابن أبيك حقا يا فوزي، وما أسعدني بموقفك. إنك تستطيع أن تعتمد دائما علي كصديق وكأخ.
0: لم يكن هناك داع أبدا لكي يعيد والدك الحديث حول موضوع التعويض.
1: أبي لم يقل لي شيئا عن هذا يا فوزي.
0: ولماذا طلب إذن أن يخلو بوالدي؟ أعتقد أنه فعل هذا حتى لا يحرجني.
1: أستطيع أن أسألك هذا السؤال يا فوزي؟
0: اسأل يا شاكر.
1: ما هو عمل والدك؟
0: إنه يعمل...
1: لم أكن أقصد أي إحراج لك يا فوزي، صدقني لم أكن أقصد.
0: وماذا في سؤالك؟ إنني أقول لك بكل اعتزاز إن والدي يعمل كبائع جوال يا شاكر.
1: بائع جوال يعتمد على ساقيه، وها هو ذا يفقد ساقه ويرفض التعويض.

0: شاكر،
1: ها أنا ذا يا أبتي.
0: يجب أن تدعو فوزي لزيارتك في البيت.
1: كنت أوشك على هذا يا أبتي.
0: ستكونان صديقين رائعين يا شاكر، تستلهمان صداقتكما من هذه الرابطة الجديدة الكبيرة التي أخذت تربطني بالأخ شريف.
1: إن فوزي شاب خلوق ويسعدني كثيرا أن يكون صديقا لي. قل لي يا أبتي، كيف انتهت الزيارة؟
0: لقد رفض تماما حتى مجرد الحديث عن التعويض يا شاكر. هذا الرجل لم أرى في حياتي من هو في مثل صلابته ونكرانه للذات وعلاقته الرائعة بولده فوزي. إنه ينظر لولده كصديق كبير وكأخ صغير يا شاكر.
1: أتعرف يا أبتي شيئا عن عمل والد فوزي؟
0: لم يكن هناك مجال لإلقاء مثل هذا السؤال يا ولدي. أسألت فوزي عن عمل والده؟
1: نعم يا أبتي.
0: ما هو عمل شريف إذن؟
1: إنه يعمل كبائع جوال. كبائع جوال يا أبتي.
0: بائع جوال وبساق خشبية، ومع ذلك فهو لا يقبل تعويضا يا شاكر. مثل هذه النماذج الطيبة من الناس يا ولدي تفيدك كما تفيدك الكتب الطيبة أيضا يا شاكر، فاجعل من شريف ذلك النموذج الطيب في حياتك.
1: أبتي، لقد علمتني دائما محبة كل ما هو شريف وجميل ورائع في هذه الحياة، وسأظل على ولاء لهذه القيم أينما سرت في الحياة.
0: لقد جعلني أخوك سليم أسير على ساقين من الخشب يا شاكر.
1: يجب أن نزيح الأنقاض عن كاهلنا يا أبتي، وهناك أكثر من طريق لرد الجميل لذلك الرجل الطيب.
0: نعم يا شاكر، هناك أكثر من طريق لرد الجميل، وليس هناك غير طريق واحد لإنقاذ أخيك سليم أو تطيح به أخطاؤه. ولكن والدتك لا تترك يدي أبدا تمتد بالضمادة للجرح.
1: إنها سرعان ما تصحو من هذه الصدمة.
0: هذا هو كل ما أتمناه يا شاكر.
1: أبتي، أتأذن لي بالتوجه قليلا لبيت أحد الأصدقاء لأستعيد كتابي الذي أعرته له؟
0: اذهب في رعاية الله يا شاكر، سأستريح لبعض الوقت ثم أذهب للمكتب. لقد تراكمت الأوراق ولم يكن في إمكاني أن أضع حتى توقيعي.
1: لن يطول تأخيري يا أبتي.

0: حسني حسني حسني، أتتركني في هذا الوضع وتذهب لزيارة ذلك الرجل؟
1: لقد قمت بواجبي نحو ذلك الرجل الطيب الذي أسقط كل حقوقه عن سليم.
0: إنه يطمع في تعويض كبير.
1: ولكنه رفض التعويض يا هند.
0: إذن لابد أنه يبيت لك ما هو أكثر من التعويض.
1: ألا تكفين عن تجريح ذلك الرجل يا هند؟
0: لقد أصبحت كلماتك الخناجر.
1: إنك أنت التي تشحذين هذه الخناجر دفاعا عن أخطاء ولدنا سليم.
0: كأن زيارتك للرجل قد ألبتك على ولدي.
1: كيف تقولين هذا؟ إن ذلك الرجل لا ينشد غير الخير لسليم، وموقفه العملي برهان أكيد على هذا. أتعرفين آخر ما قاله ذلك الرجل لي؟ لقد كانت آخر كلماته أنه فقد ساقا ليلقي بطوق النجاة لسليم.
0: يا له من طوق للنجاة.
1: أتعرفين طبيعة العمل الذي يقوم به ذلك الرجل يا هند؟ إنه بائع جوال، بائع أصبح يسير على ساق خشبية. لقد رأيت ولده فوزي، وكم تمنيت أن يحمل وجه ولدنا سليم ولو قسمة واحدة من قسمات وجهه المشرق الطيب.
0: ليس ذنب سليم إذا كنت تنظر إليه كأنه شجرة من الشوك. إنني أعرف سليم جيدا، وهو ذلك الرجل وولده أيضا يلهبان صدرك على ولدي.
1: ذلك الرجل، ذلك الرجل، ما الذي أصبح يملكه لكي تحقد عليه هو الآخر؟ لم يعد يملك غير ساق خشبية، وها أنت بكلماتك تشعلين النار في تلك الساق الخشبية. هل تسمعينني؟ تشعلين النار في ساقه الخشبية. ولكن الذي أخشاه أن تمتد ألسنة اللهب إلى سليم. إن النار قد أخذت تلفح وجهه، وأنت تتصرفين كمن يضع الجمرة تحت وسادته.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

هامش الليل ولا اشوف غيوم بعياني وليل صار طويل فينو حبيبي اللي خلاني ما نهمش الليل ولا اشوف غيوم بعياني وليل صار طويل في وحش خلاني نعاني هايم بقى حزين وفي وحش خلاني نعاني هايم بقى حزين كل حبيبي

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: لأنه كان يجنح في مذهبه إلى المشاهدة والعيان، إذ ما بعد العيان بيان، ومباحثه لا تتمثلها العقول إلا بالمرشد، وهذا المرشد هو النفحات الإلهية التي بها يبصر العارف ما لم يبصر ويعلم ما لم يعلم. إن ابن سبعين بتمسكه بأسرار الحق تعالى في خواص عباده من الأولياء وشروق نورهم في قلوبهم تجاوز المنطق الأرسطي التقليدي الذي يقوم على الاستقراء والاستنتاج، وأرسى على أنقاضه منطقه الذوقي وأسماه الوحدة المطلقة أو الإحاطة. فلا وجود لشيء بذاته إلا لما يسري فيه من الحق سبحانه وتعالى. قال ابن سبعين واصفا مذهبه الصوفي ذاك في كتابه الألواح: لا شيء مستقل بذاته ويتشكل بصور كل ما هو موجود في العالم الجسماني والروحاني، فلا وجود لكلام بدون متكلم، مثل هذا العصفور الذي يزقزق فوق غصن شجرة لا وجود له إلا بالهو، أي بالله. وهكذا فالهوية عنده هي الربوبية، والماهية هي العبودية. وبهذا يصبح الله عند ابن سبعين عين كل ظاهر وعين كل باطن. ويضيف ابن سبعين: إن الهو علة العلل، وقد فاضت عنه كل الأشياء، وقريب رأيه هذا من رأي أفلاطون في فيض الموجودات عن الواحد. والله هو الموجود لكل شيء، وهو المبدع الأول الذي كان كنزا مخفيا فخلق الخلق ليعرفوه، فكل ما في الوجود قد فاض عن الحق، وهذا الفيض مستمر إلى ما لا نهاية. ونفهم من تصور ابن سبعين أن الشيء لا يكون ممكناً ما لم يكن ثمة أساس فعلي خارجه يجعله ممكناً، وهو وجود الله بوصفه موجوداً غير متناهٍ وممكن. وعند ذاك فالله موجود بالفعل. وهكذا يفنى العارفون في حبه، ويدفعهم حبهم إلى ممارسة ابتهالات وشطحات ما توصل بعد علم النفس الحديث إلى أن يقول فيها كلمته. اشتهر ابن سبعين برسالته في المسائل الصقلية، والتي كانت عبارة عن أجوبة لأسئلة أرسلها له الإمبراطور فريدريك الثاني في عهد الدولة الموحدية، فانتشر صيته في أوروبا، وقال فيه البابا إنه ليس للمسلمين أعلم بالله من ابن سبعين. ومن أشهر مؤلفاته الألواح بض العارف الرسالة الرضوانية.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: صبحكم الله مستمعين الأفاضل بالخير واليمن والبركة. أول إشراقة لهذا الصبح ستكون مع الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أحبتي هي مفتاح بها تهدأ النفوس وتطمئن القلوب وتبنى جسور المحبة وتبنى جسور التواصل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم عنها: والكلمة الطيبة صدقة. ومن أجمل ما قيل في الكلمة الطيبة: الكلمة الطيبة أجمل الهدايا وأقلها سعرا. فالكلمة الطيبة غير مكلفة بالمرة. وقال بعض الحكماء: إن القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها نبت بعضها. بالكلمة الطيبة نحتل القلوب المتحجرة ونفتح أبوابها المغلقة ونمسح عنها غبار الحقد والأنانية والعداوة. أخي المستمع، لا تتأخر عن الكلمة الطيبة وانثرها كما تنثر البذرة، فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقولها لنا صراحة: رحم الله امرئا تكلم فغنم أو سكت فسلم. الكلمة الطيبة أحبتي لتأصلها وتجذرها ولذة ثمارها، الله عز وجل ضرب بها المثل فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة في هذه الآية المباركة قال المفسرون هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل هي كل كلمة حسنة يرجى بها وجه الله، كالتحية، كالسلام، كالتهنئة، كجبر الخواطر. والشجرة الطيبة قيل هي النخلة العالية، والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقيل كل شجرة مثمرة جذورها ضاربة في الأرض، كالكلمة الطيبة الراسخة في قلب المؤمن، فإذا تكلم بها عرجت إلى السماء فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك، هي كلمة السوء، هي كلمة الفتنة، هي كل كلمة فيها شتيمة، فيها سباب، فيها تجريح، فيها احتقار، فيها طعن، فيها لعن. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقد شبهت بشجرة الحنظل المريرة التي لا جذر لها ولا ثمار ولا ظل يستظل به، اقتلعت من جذورها لا ثبات لها لا استقرار، تتخبطها الرياح وتعصف بها وتنثر أوراقها وتجتث عروقها، كالكلمة الخبيثة التي لا تصنع إلا التنازع والقطيعة والعداوة فلا امتداد لها ولا أثر. عطر الله ألسنتنا وألسنتكم بالكلم الطيب، وأجارنا وإياكم من خبيث الكلام، وإلى لقاء قريب سادة المستمعين، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: والصبح إذا تنفس.

0: يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا، والحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تميت وتحيي، حمدا يليق بجلال عظمتك وكمال سلطانك. إنك على كل شيء قدير، المبدئ المعيد جل شأنه، منه إليه الكائنات أجمع، من عدم يجدها مبتدئا، وجل في وجودها ما يصنع، وحين يدنو للحساب بعثها يعيدها سيرتها فترجع، قال لها كوني فكانت، من له في خلقه الأمر العلي الأرفع. إن الوجود كله يدور في قدرته وفي حماه يردع.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مستمعي الكريم، الإسلام دين أساسه الدعوة إلى كل بر وخير، وتجنب كل ما يضر ويؤذي الغير. وإن من أهداف العبادات التي شرعها الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، تربية المسلم وتوجيهه نحو الحياة الفاضلة. ولقد جهل حقيقة الإسلام وروحه من اقتصر على صور العبادات ولم يجني ثمارها الطيبة في النفس الإنسانية. فمن صلى وهو يرتكب الفواحش ويؤذي خلق الله تعالى فلا صلاة له كاملة، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. ومن صام وهو يقول الزور ويعمل الفجور فلا صيام له تماما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما بالنسبة إلى أذى اللسان، فإن المسلم ليس بسباب ولا شتام ولا مغتاب ولا كذاب ولا طعان في الأعراض، بل يمسك بلسانه عن الشر حتى يصدر عنه إلا كل خير ونفع. وأما بالنسبة إلى اليد، فإن المسلم لا يؤذي الناس بيده، فلا يقتل ولا يسرق ولا ينهب ولا يضرب الناس، بل تظل يده مسالمة لا تتحرك إلا في فعل الخير. مستمع الكريم، هذا الحديث برواياته المتعددة يرشدنا إلى وجوب كف الأذى باللسان واليد عن الجميع، جميع المسلمين أو غير مسلمين. وهذا المفهوم الإنساني في وجوب كف أذى المسلم عن جميع الناس أكده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا تحدث صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يحمل كل إنسان المسؤولية التي تتناسب مع وضعه، ولا يترك فردا دون أن يناله قسط منها، وبهذا لا يعطي مجالا لأحد أن يقول إنه لا يعنيه إلا أمر نفسه ولا يهمه أمر غيره، بل يقول له إنك مسؤول وتقع عليك تبعة تقصيرك. وعندما يشعر كل إنسان مكلف أنه مسؤول عن نفسه وعن رعيته الخاصة به، يبادر إلى حمايتها وحفظها. من ماذا؟ من الضياع، كما لو كان يحافظ على نفسه، وبذلك ينشأ مجتمع نظيف راق يسعى أفراده للنهوض بالرعية ويتعاونون على ما فيه مصلحتهم.

مستمعي الكريم، إذا قصرت في صيام النهار وقيام الليل والصدقة فأكثر من ذكره سبحانه وتعالى، وليكن لسانك رطبا بذلك ليجتمع لك الخير كله أوله وآخره، وليكمل ما نقص عليك من عمل. إلهي، يا جليلا يبتغي الكون رضاه وكبيرا، ليس إلا كالعظيم، من ترى مثلك في قدر مقاما، يا عليا ما دنت منه النجوم. أنت يا ربي لك الكبر إزارا، يا كبيرا ليس إلا كالعظيم. أخي الفاضل، من يعرف كثيرا يسامح كثيرا، هذه حكمة أخاذة وصادقة. ذلك أن من يعرف الحياة ويخبرها، ومن يعرف طبائع الناس وسلوكهم ويتعامل معه، فإنه يسامح كثيرا ويعفو كثيرا. أتدري لماذا؟ لأنه يدرك أن النفس مجبولة على الخطأ، ولأنه وبحكم إفادته من تجارب الحياة امتلك روحا تسامحية تشير بكل معانيها إلى أن الحياة أقصر من أن تعاقب فيها على كل شيء، وحتى أن تعاتب فيها على كل شيء. التحلي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة وبمناعة أبية. وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟ هل عندك حل غير الصبر؟ هل تعلم لنا زادا غيره؟ إذا اشتملت على الناس الخطوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانفراج الضيق وجها وقد أعيا بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، ومولانا الإله فخير مولى له إحسانه ولنا الذنوب. كان أحد العظماء مسرحا تركض فيه المصائب، وميدانا تتسابق فيه النكبات، كلما خرج من كربة زارته كربة أخرى، وهو متترس بالصبر متدرع بالثقة بالله تعالى.
يا أيها المرء الذي يرى الهم به برح، إذا ضاق بك الصدر ففكر في ألم نشرح. هكذا يفعل النبلاء، يصارعون الملمات ويطرحون النكبات. دخلوا على أبي بكر وهو مريض، قالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول إني فعال لما أريد.

0: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، ومن ليس في كل الأمور له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه، لقد يجتنى من بعده الثمر الحلو. واصبر، وما صبرك إلا بالله، اصبر صبر واثق بالفرج، عالم بحسن المصير، طالب للأجر، راغب في تكفير السيئات، اصبر مهما اجلهمت الخطوب وأظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. صبرا فإن بعد العسر تيسير، وكل وقت له أمر وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كلمات مذيئة. يعدها لكم البخاري بن صالح.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس كل من يتكلم يبحث عن جواب، فبعض الناس يبحثون فقط عمن يصغي إليهم. وليس كل العطاء مالا، فقد يكون أغلى ما نقدمه لغيرنا وقتا نمنحه للاستماع، وقلبا حاضرا يفهم ويقدر. في زحام الحياة يشكو كثير من الناس أنهم يجدون من يسمع أصواتهم، ولكنهم قلما يجدون من ينصت إلى قلوبهم. وما أجمل الإنصات حين يكون احتراما، وما أعظمه حين يكون مواساة، وما أرقاه حين يكون مفتاحا لفهم الآخرين. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن قيمة جميلة تفتح القلوب وتوثق العلاقات وتشعر الإنسان بقيمته ومكانته، إنها قيمة حسن الاستماع. كم مرة تحدثت إلى شخص فشعرت أنه منشغل عنك، وكم مرة كنت بحاجة إلى من يصغي فلم تجد إلا من يقاطعك أو يسارع إلى الحكم عليك. إن الإنسان بطبعه يحب أن يسمع، ويرتاح حين يجد من يهتم بكلامه ومشاعره، ولذلك كان حسن الاستماع من أرقى صور الاحترام. فحين تنصت لغيرك فإنك تقول له دون كلمات: أنت مهم، وكلامك يستحق أن يسمع، ومشاعرك لها قيمة. وإذا نظرنا إلى حياتنا اليومية وجدنا أن كثيرا من المشكلات يبدأ من سوء الاستماع. في الأسرة حين يتكلم الأبناء ولا يجدون من يصغي إليهم، وفي العمل حين ينشغل كل طرف بإبداء رأيه أكثر من اهتمامه بفهم رأي غيره، وفي الصداقات حين نريد أن نتكلم دائماً ولا نجيد فن الإنصات، فالإنصات الصادق أعظم من أفضل نصيحة. وحين نبحث عن أجمل نموذج لحسن الاستماع، فإننا نجد ذلك في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسر

0: هذا الموقف، فقبل أن يجيب استمع، وقبل أن يقنع أنصت، وقبل أن يطلب من الآخر أن يسمعه أعطاه حقه في الكلام. وهذا من أعظم دروس السيرة في فن التواصل والاحترام. اللهم يا رب العالمين زيننا بحسن الخلق، اللهم ارزقنا قلوبا تحسن الإنصات، وألسنة تنطق بالحق والخير. اللهم اجعلنا سببا في راحة من يحدثنا، وفي طمأنينة من يلجأ إلينا، إنك سميع الدعاء. وفي ختام حلقتنا، لنحاول أن نفعل هذه القيمة في حياتنا اليومية. حين يحدثنا أحد فلنعطيه اهتمامنا الكامل، ولنؤجل أحكامنا السريعة، ولنحاول أن نفهم قبل أن نجيب. قد يكون في الإنصات راحة لقلب متعب، وقد يكون في كلمة اهتمام باب للمحبة والثقة، وقد يكون حسن الاستماع أفضل هدية نقدمها لمن نحب. فلنتذكر دائما أن القلوب تنفتح لمن يصغي إليها، وأن أجمل الحوارات هي تلك التي يحضر فيها القلب قبل اللسان. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مرض متاع تسمم الحمل في المواشي. مرض تسمم الحمل في المواشي هو مرض ينتج عن نقص الجليكوز في الدم في المواشي، ويسبب تسمم الحمل في المواشي خلال في التمثيل الغذائي، ويسيب الأمهات العشار اللي تحمل توأم أو أكثر، سواء كانت سمينة برشة أو ولا ضعيفة برشة. بصفة عامة تحدث الإصابة في المراحل الأخيرة من الحمل، وتميز تسمم الحمل في المواشي بهبوط واضح في مستوى الجليكوز في الدم الإناث المصابة، وزيادة نسبة الأسيتون في الدم ونزوله في البول، إضافة إلى وجود ارتشاح دهني في الكبد. شنية أسباب حدوث تسمم الحمل في المواشي؟ من أهم الأسباب تاع حدوث تسمم الحمل للإناث تاع المواشي هو عدم كفاية الغذاء للأم الحامل بجنين ولا أكثر، لأنها تحتاج الأم في المراحل الأخيرة من الحمل إلى 3 مرات أضعاف التغذية العادية بدون حمل، وهذه الاحتياجات الغذائية ضرورية تنجم تتأثر بعوامل إجهاد أخرى جانبية كما الطقس أو لا أخذ جرعات من الأدوية الوقائية، ولا زاد عملية نقل الحيوانات لمسافات بعيدة. عندنا زاد ضعف وظائف الكبدة وعدم قدرتها على القيام بتخليق الجلوكوز الكافي للحمل، لأن الجنين في الشهور الأخيرة يحتاج لكمية كبيرة من الجلوكوز توصل حتى ل 30-40 جرام في النهار. زاد الإصابة بالديدان تؤدي إلى استنزاف الجلوكوز، وبالتالي تأثر على عملية التمثيل الغذائي. كذلك من أسباب حدوث تسمم الحمل في المواشي وجود خلل في الغدة الفوق كلوية، واللي يتؤدي إلى نقص أو هبوط في الكورتيزون، وزيادة في هرمون الأدرينالين، وزاد خلل في هرمونات الغدة الدرقية، ونقص هرمون نتاع التيروكسين نتيجة لنقص اليود. والطقس البارد مع قلة النشاط والحركة للنعاج العشار ينجم يكون زاد حتى هو سبب من الأسباب هذه. التغذية السيئة وخاصة في الشهور الأخيرة من الحمل راهو عدم الاهتمام بالتغذية وتصويم الحيوان، وإلا التغيير المستمر في نظام الرعاية والتغذية أو ضعف الشهية، والناتج على الانتقال إلى أماكن معيشة جديدة ماهوش متعود بها الحيوان، بكلها أسباب مهمة ولازمنا ننتبهوا لها باش نحمي القطيع متاعنا من حدوث المرض. وغدوة إن شاء الله نشوفوا الأعراض والتشخيص وكيفية العلاج والوقاية من تسمم الحمل في المواشي. توا ما

0: ذلك نقولكم وفقنا في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

بليلة خطبتها بتلبس أساس.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر ندخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز النشاط الفعلي خلال الأشهر القادمة، وهو مركز تم بعثه في إطار إحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من الولايات. تحتضن ولاية سيدي بوزيد يومي الثالث والرابع من شهر أكتوبر الجاري فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالجهة في دورته 36 بمركز الفنون الدرامية والروحية بسيدي بوزيد، متضمنا العديد من العروض المسرحية والورشات. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ للرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. وجاء ذلك خلال مشاركته يوم أمس الخميس بتونس في المؤتمر الدولي للصحة الرقمية لهيلث كونكت 2026. وفي إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي. أخيرا وفي أخبار العالم، تلوح الولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا جدا، مؤكدا أن طهران مطالبة باتخاذ قرار صائب وحكيم وإلا فإنها لن تصمد طويلا حسب قوله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: وين كنت؟ إذا قفصة معاك. نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

نهارك زين سيدي علي رياحي، بعد شوية ولا المحطات الغنائية. نهاركم زين، نهاركم سعيد، شنو حوالكم؟ صباح الخير نقولوها لكل مستمعي ومتتبعي إذاعة جفسة وإذاعة بانوراما في أولى الفضاءات المباشرة، برنامج نسائم الصباح يجيكم مباشرة بعد موجز أخبار الستة حتى للتسعة، جملة من الأركين والفقرات، الاستضافات، آخر المحطات وآخر الأخبار الرياضية، أحوال الطقس، الأخبار المحلية الجهوية الوطنية وحتى الأخبار العالمية. خليكم معنا تستمتعوا أيضا بأحلى الإيقاعات التونسية. يعاديها لكم بكل حب صدقي عارفة. إخراج رقمي للحصة اليوم عماد الغرز، كمال تومي في الصنداري، أمن المداخلات الهاتفية. هذه تحياتي إنس حمادي، بسيومكم سعيد.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

جميلة وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن ورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5
1: بانوراما.
2: يا مرحبا، صباح النور، صباح الورد، صباح زخات المطر. رحنا على إيقاحة توا مباشرة في مدينة قفصة، وبالنسبة للطقس سحب متفرقة مع إمكانية النزول في مختلف الجهات، خاصة في الصباح الحرارة حوالي 27 درجة نهارا، 20 درجة ليلا. بعد الظهر يمكن ظهور خلايا رعدية بالجهات الغربية مع أمطار محلية، الريح ضعيفة إلى معتدلة في أغلب الجهات. نعرف أكثر أحوال الطقس مباشرة كما العادة بعد موجز أخبار السبعة من المعهد الوطني للرصد الجوي. شروق الشمس توا 6:18 دقيقة. بالنسبة لليوم الجمعة نستقبل معكم نهار جديد، إن شاء الله يكون نهار سعيد. 2 أكتوبر 2026 هو تاريخ اليوم، موافق لي 21 ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم هو رقم 275 من عام 2026. احنا في الأسبوع 40 من نفس العام، 34 يوم من فصل الخريف. فكرة حول الأوقات، الصلاة الصبح لليوم كانت في 4:54 دقيقة، صلاة الجمعة بالنسبة لمدينة قفصة، وبالنسبة لبقية الجهات أكيد تختلف شوية. اليوم صلاة الظهر وإلا صلاة الجمعة نص النهار 21 دقيقة، صلاة العصر باش يكون في 3:36 دقيقة، المغرب 6:12 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله باش يكون مع 7:33 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم جميعا.
3: ذاك حالي واشتكيت لخالقي، فقلت يا مولاي نعم النصير، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأضل

0: مصباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو ونقرأ لكم جوابي.
1: اليوم إذا كان حابوا تسمعوا الحظ بطبيعة ديما نقولوا هذه ديما تبقى توقعات وما يعلم بالغيب إلا صاحب الغيب. اليوم بالنسبة للحمل نهار مناسب للمبادرة، أما خذ قراراتك بهدوء، الثور فرصة لتحسين وضعك خاصة إذا كان تجنبت العناد. الجوزاء ركز على أولوياتك وما تشتتش جهودك. السرطان دعم العائلة يعطيك طاقة إيجابية. أصحاب برج الأسد اليوم فما خبر باهي، الحمد لله فما نجاح في حاجة كنت تستناها. العذراء تعبك ينجم يعطي ثماره، نظم نهارك. الميزان قرار مؤجل يحتاج منك حسم وتوازن. أصحاب برج العقرب خمم مليح قبل أي قرار، خاصة القرارات المادية أو أي قرار مهم. القوس تغيير إيجابي، أجواء تساعدك على التجديد. بالنسبة للجدي ثقة بالنفس تزيد، خطوات جديدة تنجم تفتح لك باب. الدلو أفكار جديدة، فرصة للتقدم خاصة في العمل وإلا في الدراسة. نختم ببرج الحوت، الإيجابية والتفائل يساعدوك اليوم خاصة في العلاقات. نتمنى لكم نسلكم متتابعي إذاعة قفصة إذاعة بانوراما الحظ والتوفيق.

0: الأجندة الإذاعية. أكيد تستنوا في المواعيد اللي باش تسمعوها المواعيد المباشرة على موجات إذاعة قفصة بعد ما يوفى برنامج نسائم الصباح. الموعد باش يكون مع البرنامج الديني كما كل نهار جمعة دين ودنيا من 9 إلى 11 اليوم من تقديم الشيخين منظر الذهبي ورؤوف العباسي.
1: حرص الإسلام على السلم المجتمعي، برنامج دين ودنيا نهار الجمعة بداية من 9 صباحا.
0: من 11 نص نهار ما زالت البركة مع وسيلة الغول بعد صلاة الجمعة مع الساعتين وحتى للأربعة غدوة لينا أحمد عجوني ريم محمد.
2: الشباب والوقاية من مخاطر الإدمان، حوار مفتوح مع ضيوفنا اليوم من دار الشباب السند بحضور مختصين في علم النفس ومؤثرين في غدوة لينا بداية من الساعتين على موجات إذاعة قفصة.
0: من الأربعة للسبعة العشوية في برنامج مسيكم بالخير تعدوها مع فاتن هنشيري.
2: الإصدار الجديد للشاعرة نجوى النووي، العمل المسرحي للأستاذ نوفل المسعدي، ناس العشوية موسيقى وفن اليوم في مسيكم بالخير من الأربعة للسبعة على موجات إذاعة قفصة.
0: سهرية نهارة الجمعة تبدأ 8 توفى 10 مع برنامج النجمة مباشرة اليوم مندوز مع إينس حرافي.
3: مع وشمة صوفية بقيادة الفنان عبد المنعم خشناوي، لحظات من الفن الصوفي ياخذنا الصوت العمق الذاكرة.

0: النجمة مباشرة من صفيتلة، مدينة التاريخ والفن والأصالة. كونوا في الموعد الليلة، النجمة تغني من صبيتلة من 8 للعشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذن متتابعينا في صبيتلة، اليوم النجمة تجيكم مباشرة من صبيتلة مع إينس حراثي. نذكركم بالمواعيد دين ودنيا، مازالت البركة غدوة لنا. مسيكم بالخير النجمة، متابعة رايقة للجميع.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح ديما بإطلالته وديما يصبح عليكم بالورد والياسمين. الناس كل ساعات يبتلينا ربي برشا حاجات، ما علينا إلا نصبروا. هذاك علاش اليوم لخاطر مش كل حاجة نستنوها تتأخر، وإلا كل توخيرة يعني لازمنا نستنوا شوية. ديما نقول وراه الصبر مفتاح الفرج. هذية شتقول لنا فدوى الحريزي كوتش السعادة في فقرة الكلام الزين.
3: الكلام الزين، الكلام الزين، الكلام الزين.
4: عسلامة ومرحبا بكم في الكلام الزين. الصبر مفتاح الفرج. المثل هذا يختصر الدنيا في كلمة أصبر. ما فماش طريق ساهل، وما فماش حلم يتحقق بالليل ونهار. اللي يصبر يوصل حتى لو كان الطريق طويلة ومليانة عثرات. الصبر ما هوش استسلام، الصبر قوة هادئة كي تكون في عز تعب وتقول ما زلت النجم. راهي هذه الشجاعة. ربي سبحانه ما ينساش الصابرين، يعطيهم فوق ما يتمناو وفي الوقت اللي يكون الأفضل ليهم. هذاك علاش ما تستعجلش النتيجة، كل حاجة عندها وقتها. انت تخطط وربي خطط، وخطة ربي هي الخير والأفضل. الحاجة ما تجيك كان في الوقت الداعم ليك وفي الوقت اللي راه ربي مناسب. وما تنساش زادة، الحاجة ما تجيك إلا ما تكون أنت مستعد لها، وربي يعرف هذا الكل وانت ما تعرف. أذك علاش ما تستعجلش النتيجة وكل حاجة تجي في وقتها، خاطر اللي يزرع شجرة ما يقصهاش قبل ما تثمر. يصبر، يسقي، يعتني، وبعد يفرح بالفاكهة. هذاك علاش نقولوا ونعاودوا راهو الصبر مفتاح الفرج. اصبر توتني. ايا برو نهاركم زين.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنام.

0: الاشهار.
1: اذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 7 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت مؤخرا جلسة ترتيبية بمقر ولاية طوزل للتحضير لتنظيم الدورة 9 من المهرجان الدولي للموسيقى الصوفية والروحية روحانيات بنفط لعام 2026، والذي يتضمن فقرات متنوعة من الفن الصوفي والإنشاد والخراجات التقليدية بمشاركة عدة فرق تونسية ودولية. تنظم دار الثقافة المزونة وبإشراف المندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بسيد بوزيد وبدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي كرنفال الألوان تحت شعار شوارع المزونة إبداع في كل زاوية، وذلك من غرة أكتوبر الجاري لغاية 20 من شهر ديسمبر القادم. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا المجال بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق سنة 2030 ومع أجندة تونس الرقمية والأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي. وأوضح أيضا أن التحول الرقمي في المجال الصحي يمثل رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات، مشددا على ضرورة توظيف الابتكار التكنولوجي لتحقيق العدالة الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات وتحسين الخدمات بما يحفظ كرامة المواطن. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيل إلى اعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض الصاروخين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في المملكة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف أن الحوثيين استهدفوا فجر الثلاثاء الماضي بمسيرة محيطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. وقد توالت الإدانات من دول عربية وإسلامية بعد إعلان عن استهداف الحوثيين محطة توزيع الكهرباء التي تخدم المسجد النبوي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: أحوال الطقس. مباشرة في أحوال الطقس إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، وين نصبحوا بالفل والياسمين على سيسلم بن ميلاد. نهارك سعيد.
8: صباح خير ناس، وصباح خير كيف مستمعين ذات قصة.
7: امتيرة تعمل 66 كيف خاصة في ساعات الأولى من هذا اليوم؟ من المنتظر باش تواصل الامتيرة اليوم الآخر النهار وإلا في الأيامات الجاية؟ نحب ناخذ من عندك أكثر تفاصيل حول أحوال الطقس في قفصة والجهات المجاورة.
8: هو من البارح العشيه كيف الظهر تخليها عاديه مصحوب امطار، كانت حاليا غزيره بدات المناطق الغربيه للوسط والجنوب، ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقيه. البارح سجلنا على كميات 17 ملم في سبيبه ولايه القصرين، 16 ملم في السند ولايه قفصه، 15 ملم في العلام ولايه القيروان، و22 ملم في مازل بوزيان ولايه قنسير بوزيد. بالنسبه لليوم كيف مازلت بعض الامطار متفرقه في الصباح، بينما العشية تولي خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين والكيف مع تساقط محلي البرد. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. الريح من قطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات، وتجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف وانت تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم جرف جيل قفصة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معادلات عادية لهذه الفترة بقليل، توزر 31 درجة وقبيلة 32 درجة. بالنسبة للغدوة كيف زلت الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار وسحب عابرة بقية المناطق، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، تقعد الحرارة في استقرار نهار السبت ونهار الأحد، وتقعد الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية نهار السبت بالمناطق الغربية الكل نهار السبت والأحد، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع
7: إن شاء الله. شكرا لك، يومك سعيد وإلى اللقاء. مستمعين احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا بعد الأغنية، تعرفوا وين باش نمشوا، باش نحطوا ريحانا في سباسب القصرين. خليكم معنا، تعرفوا التفاصيل بعد شويه.

0: بعد شوية النبيل بوزينة توا قلنا من ريحة الجبل من الأرض اللي تحفظ أسرارها من أيادي الجدات اللي كانت تعرف كيفاش تحول البسيط إلى حاجة عندها قيمة. باش نحكو على الحلفة، النبات اللي عاش مع أهالي القصرين وكل جزء من تفاصيل حياتهم اليومية يتجمع يتنقى يتجفف، وبعدها تبدأ حكاية الحلفة. أيدي تخدم تنسج تحول الحلفة لحصيرة قفة وإلا قطعة تحمل بصمة صاحبها وذاكرة مكان. في الفقرة هذه اسمها حكاية الذاكرة من تأمين الزميلة لميا أبو النصر مشكورة. اليوم بشتخذنا إلى العالم الساحر الحلفة، جمال تصنعه أيدي الأجداد. هذا العمل من إنجاز لميا أبو النصر.
1: ذاكرة الأرض وأهلها ليجد بين أنامل الحرفي حياة جديدة. بهدوء وتركيز يجلس الحرفي أمام مواده وأدواته التقليدية، يختار أعواد الحلفاء بعناية، يتفقدها واحدة واحدة قبل أن تبدأ رحلة طويلة من الصبر والدقة. المرحلة الأولى هي التجفيف، تترك الحلفاء تحت أشعة الشمس حتى تفقد رطوبتها وتصبح أكثر صلابة وجاهزية للتحويل. وبين الشمس والهواء تتغير ملامحها، لكنها تحتفظ بروحها الطبيعية. وبعد أن تجف تبدأ مرحلة أخرى أكثر دقة، الصباغة على نار هادئة وبطريقة تقليدية توارثها الحرفيون جيلا بعد جيل. تسخن الحلفاء وتصبغ تدريجيا لتكسب ألوانا جديدة دون أن تفقد خصائصها. هنا تتداخل حرارة النار مع خبرة اليد ويصبح لكل درجة لون حسابها ولكل خطوة توقيتها. عين الحرفي لا تفارق النار، يتابع اللون، يقلب الحلفاء ويعرف من خلال التجربة متى تصبح جاهزة للمرحلة الموالية. ثم تبدأ عملية التشكيل. أعواد رقيقة تتحول شيئا فشيء بين يديه إلى خيوط وأشكال متناسقة، وينسجها ويثبتها ويجعل تفاصيلها بدقة، وكأن كل حركة من يديه ترسم جزءا من لوحة. لا مكان للعجلة هنا، فهذه الحرفة تحتاج إلى نفس طويل وإلى يد تعرف كيف تتعامل مع مادة تبدو بسيطة لكنها تحمل إمكانيات فنية كبيرة. ومع مرور الوقت تبدأ القطعة في الظهور، ألوان مختلفة، أشكال هندسية ولمسات مستوحاة من البيئة والتراث، كل ذلك يجتمع في عمل واحد يحمل بصمة صاحبه. إنها ليست مجرد حلفاء مجففة وملونة، بل مادة تحولت بفضل الحرفة إلى قطعة فنية تختزن في تفاصيلها علاقة الإنسان بأرضه وحرارة النار وذاكرة الحرفة التقليدية. يواصل الحرفي عمله بعين على التفاصيل ويد لا تتوقف، لأن القطعة الفنية لا تولد دفعة واحدة وإنما تصنع خطوة خطوة من الحلفاء إلى اللون إلى الشكل، وصولا إلى تحفة تحمل روح المكان وبصمة الإنسان.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: في أي وقت تسمع فيه نسائم الصباح، نصبح عليكم بالورد بالفل والياسمين بقطرات الندى، بالنسمة المحلاها، النسمة المنعشة بريحة الأرض وريحة التراب. الحكاية كنا توا في القصرين مع الحلفة، الحكاية ما زالت في التراب باش تحكي توا بصوت ناجي القفصي مشكور في الوشمة في الفقرة هذه اللي في كل مرة مصطلح محلي يعرفنا به الخصوصية نتاع خاصة توا وقيت حاجة جارية، فيم جاري كما نقوله بالقفصي، والمسطورة اللي نستعملوها في السليقة، اللي نستعملوها مشوية على الكانون، وبرشا استعمالات للمسطورة اللي تتجفف للأحساء وغيرها. هذه فقرة الوشمة اليوم باش يحكينا ناجي القفصي على المسطورة.
8: الوشمة، الوشمة،
9: المسطورة. المسطورة هي حبوب الذرة اللي في باقي المناطق التونسية يقولولها قطانية، والقفصي سماها مسطورة من الستر على خاطر حباتها الذهبية تجي مسطورة في يعبوجها في الغلاشة، كيفها كيف الحرة القفصية اللي تتستر في خرجتها بالملحفة البيضاء. والقعبوج هو الجزء اللي نلقو فيه البذرة، ويتكون من الغلاشة اللي هي الورقات اللي لافة حبات المسطورة اللي لازقة في القشبورة. من أول أوسو الفلاح ينقرها، يعني يحفر حفيرات مصفين، وكل حفيرة يحط فيها كعبات يوردها 3 مرات من 7، يعني يزقيها 3 مرات مرة كل أسبوع، ويجبد عليها دور، يعني الأسبوع الرابع ما يزقيهاش، ويرجع يوردها 2، تمام شهر ونص يتفقدها يلقاها حضرة ينحاها. وفي تنحيتها خبرة السنين يعرفها دركت من غير ما يكشف سترتها، ومنها برشا أنواع كما عين الهرة ونابج مل وعزهم الزعيمة. المسطورة في قفصة لها حظوتها في مكلتنا وميزة كوزينتنا، وهي خضرة نحبوها مشوية ولا مغلية في الماء مع شوية ربح، وخيارها كالطيب سليقة. أما وهي يابسة تترحى ويعملوا بها حساء قفصي مخمر بدقيق المسطورة اللي ما يغيب على سفرة في سيدي رمضان.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
2: الإصدار الجديد للشاعرة نجوى النووي، العمل المسرحي للأستاذ نوفل المسعدي، ناس العشوية، موسيقى وفن. اليوم في مسيكم بالخير من 4 للـ7 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: فلاش سبور، فلاش سبور.
5: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في اولى نشرتنا الرياضيه لنهار اليوم. البدايه بالرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. غدوه بعد غدوه باش يكون الموعد مع الدفعه الاولى والثانيه من مواجهات الجوله الثانيه الذهاب من البطوله. بالنسبه لغدوه انطلاقا من ماضي ثلاثه في برنامج المقابلات، نادي قربي يواجه قوافل قفصه وجندوب الرياضيه مع جمعيه اريانا، شبيبه القيروان في ضيافه القلعه الرياضيه في سوسه، واتحاد قصور الساف يستضيف أولمبيك مدنين. مستقبل قصرين مع أولمبيك الكاف، والملعب الجبسي مع سبورتينغ المكنين. هلال رديف يستقبل أمل بوشم. هذا بالنسبة لبرنامج الأحد، بديت فرق الجهة. بالنسبة للبرنامج متاع غدوة وثلاثة متاع العشية، في البرنامج جمعية مقرين مع النجم الخلادي، الهلال الرياضي بمساكن مع هلال الشابة، ومكارم المهدية مع نادي محيط قرقنة، بعث بوحجلة مع مستقبل سليمان، الرلويه مع مستقبل جابس، وكوكب عقارب مع سبورتينغ بناروس، اتحاد تطاوين يستضيف الملعب السوسي. نمشي لقرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها يوم أمس، وفي أول فصل وهو النقطة يتم الاعتماد على ورقات التحكيم والتقارير الرسمية عند اتخاذ القرارات التاديبية. أولا، معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدر 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان. نفس العقوبة لترجي جرجيس اتحاد بن قردان، 5000 دينار من أجل رمي القوارير. كيف جمعية نادي سفاقسي، 1500 دينار من أجل الشعال الشماريخ. النادي الإفريقي، 7000 دينار من أجل العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات. وهلال الشابة، 1500 دينار. مستقبل جابس، 500 دينار من أجل إقصاء ملتقات الكرة. ومعاقبة جمعية قوافل القصة بتوبيخ وخطية مالية قيمتها 1500 دينار من أجل رمي المقذوفات المتنوعة خلال مقابلة لجمعة الفريق بمستقبل القصرين. معاقبة أولمبيك الكاف، 1000 دينار، 1500 دينار لأولمبيك مدنين، وتأجيل البت في الاحتراز الفني المقدم من جمعية النجمة الساحلي ضد جمعية مستقبل المرسى خلال مقابلة لجمعة زوز فرق في 12 سبتمبر 2026، بطلب من الفريقين للاطلاع على التقارير وأعداد وسائل الدفاع. نبقى في أجواء الجامعة والرابطة. البارح في طبعا في كلمة ليه خلال ندوة اللي عملتها الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بالاشتراك مع الجامعة التونسية لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، قال معز الناصري هي ندوة عملت من أجل الحد طبعا من العنف داخل الملاعب وإيجاد الحلول. معز الناصري في كلمة ليه قال أنه طبعا على عكس ما يشاع حول المشاكل الموجودة داخل الفريق الوطني فأنه جو باهي برشا وما فماش مشاكل بالنسبة للاعبين والإطار الفني، فقط تتحدث على عدم خوض مباراة مالي، وحسب ما فهمنا فأنه عنا عديد اللاعبين المصابين وبرشا ملعبية مرهقين، إضافة إلى يعني هذا ما أكدوا معز المستيري ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. الجامعة حبت تلعب المقابلة خارج تونس العاصمة، الاتحاد المالي رفض هذا، وفما نقطة أخرى واللي هي التخوف من الهزيمة، وترتيب آخر بالنسبة للفيفا يعقد وضعية المنتخب على مستوى سلم أو سلم ترتيب الفيفا. كان النجم المتلوي ملاعبي الفريق يوم أمس قاموا بمقاطعة التمارين بسبب عدم تسلمهم لمسحقاتهم المادية منذ انطلاقة الموسم الرياضي الحالي. الملاعبية غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة 3 متاع العشية بالملعب البلدي بالمتلوي، طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم المالية. نذكروا الفريق عاد للتدريب نهار الأربعاء بعد ما أضرب الملاعبية 3 أيام، والوضعية تزداد تعقيد بالنسبة لنجم المتلوي. إن شاء الله يلقوا الحلول إدارة نجم المتلوي، أنا نعرف ما عندهمش حلول، لكن إن شاء الله يلقوا الحلول قبل استئناف وعودة البطولة قبل مباراة الملعب التونسي الأحد القادم. خرج تونس عن الاتحاد الغاني لكرة القدم من هذا تعاقده بالتراضي مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. منتخب نجوم السوداء بلاك ستارز خسر أمام غامبيا بنتيجة 4-2 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. كيروش تولى قيادة منتخب غانا في أفريل 2026 وخاض معه 7 مقابلات من بينها مشاركة في كأس العالم 2026 والوصول للدورة الثانية. هذا اسم كبير زي ما تروح اليوم أصبح ما عندوش منتخب، هاوك اللي يفكر في منتخب قادم أو مدرب للمنتخب وعنده كارلوس كيروش إذا نجم يخلصه بطبيعة المدرب الكبير هذا. وخرج تونس ثم باش نرجع لتونس البارح في الجولة الثالثة والدفعة الأولى من دوري أمم أوروبا، مالتا جبل طارق هدف مقابل هدف. المنتخب الألماني يفوز على المنتخب الصربي 2-0. اليونان هولندا 2-2 والدنمارك تنهزم أمام البرتغال 4-2. ويلز تنتصر على النرويج 2-1 وأيرلندا 2-2 مع المنتخب النمساوية. نختم جولتنا الرياضية في رقة الجهة، نحكو على جهة جمنة. رسميا يوم أمس تم الإعلان بشكل رسمي عن انطلاقة أشغال تهيئة وتعشيب الملعب البلدي بجمنة، ونحكو على فوسانة الهيئة المديرة للفريق تعلن عن الاستقالة الجمعية عبر مراسلة موجهة للجهات الجهوية والمحلية والرياضية، وتأتي هذه خطوة عقب صعود الفريق للرابطة الثالثة المستوى الثاني، وطبعا نتيجة لتراكم المشاكل الإدارية والمالية وشهور الرئاسة باستقالة وسام الطيبي سابقا. وطلبت الهيئة بالإسراع في عقد جلسة عامة انتخابية لتشكيل إدارة جديدة تضمن مواصلة مسيرة النادي. نحكو هنا على النادي الرياضي بفوسنا. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة. هذه أجمل تحيات، حيدر نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: Otomobil. Otomobil.
1: اوتوموبيل كنا نسمع قبلها في زينة حبيبي الطيارة، اما ما تستعملوش طيارة، علاش تعرفوا علاش؟ اماني سويسي قالت لكم زينة حبيبي الطيارة، انا نقول لكم خفضوا في السرعة، خاصة قدام المدرسة، قدام معهد، والا اي مؤسسة تربوية السرعة لازمها تهبط، خاطر قدامنا صغيرات شباب كهول، حركة كبيرة، تلامذة داخلة خارجة، تعبر الطريق، حركة السيارات ووسائل النقل 30 كيلومتر في الساعة هي السرعة القصوى أمام المؤسسات التربوية. حبينا نستشير ويعطينا وقدمنا بعض النصائح سي صابر كرام، مكون وخبير السلامة المرورية. صباح الورد سي صابر.
2: صباح النور، صباح الفل على كل مستعمل طريق وكل مستمعي ذات قصة.
1: شكرا لك. 30 كيلومتر في الساعة سرعة نجم تعمل الفرق بين وصول آمن وحادث كان بالإمكان تفاديه.
2: نعم.
1: لقدر الله.
2: نعم. أي. نعم، هي السرعة المطلوبة حاليا داخل مناطق العمران، خاصة أمام المدارس والمعاهد والمؤسسات التربوية. هنا نطالب ب 30 كيلومتر في الساعة، لأنه 30 كيلومتر في الساعة هي السرعة الدنيا داخل مناطق العمران، وماذا بينا السرعة هذه تكون موجودة ديما أمام المدارس. هنا لاحظوا مدام إيناس أنه مخفضات السرعة، معناها علامة مخفض للسرعة توجد بها تحديد سرعة 30 كيلومتر في الساعة.
1: أي.
2: علاش كل مدخل متاع مدرسة أو معهد تكون موجود مخفض للسرعة؟ هانو أوتوماتيكمون السائق بيشوف علامة تخفيض السرعة أو مخفض للسرعة فيها 30 كيلومتر في الساعة يستجيب لهذه العلامة. معناها هنا أراه يا سائق سواء دراجة نارية أو سيارة أو غيرها، أراه مطالب وإجباري أنك تخفض في السرعة أمام المؤسسات التربوية للحفاظ على كل الأطفال والتلاميذ الموجودة أمام هذه المدارس. خاطر ما يعرفش يا مدام إيناس، الصغير كي يدخل الطريق يتمهمش، ما يعرفش وين يمشي.
1: أي.
2: معناها هنا نحن كسواق يلزمنا رد بالنا عليه، مسؤولية مسؤولية كبيرة. كذلك هنا لاحظوا أنه الأولياء لبارو يهبطوا صغارهم في أماكن فيها برشة حركية وفيها برشة سرعة،
1: وممنوع ساعات فيها الوقوف والتوقف زاد.
2: نعم، يمنع زاد فيها الوقوف والتوقف ويسيبوا يقولوا امشي للمدرسة.
1: أي.
2: معناها هنا زاد هذا خطر كبير وخطأ كبير. أنت صغيرك أول حاجة لازم توصله للباب المدرسة. على شرط كتوصل لباب المدرسة ما يصيرش اكتظاظ، كي يحكي هنا ما يصيرش اكتظاظ، مش نجي قدام الباب ونسكر الباب. نهبط صغيري على التروتوار على الرصيف أمام المدرسة ونوصل السير على روحي. خير ما نهبطه بعيد في مفترق أو في منعرج بعيد على المدرسة ونقول له واصل السير وحدك. هنا الإشكالية وين؟ أنه للأسف معنا بعض السواق ما يحترموش أولوية المترجل. معناه هنا كي يشوف مترجل ما ينقصلوش في السرعة، وبالعكس حتى رد الفعل متاعه تكون قاسي على المترجل ويمهمشو في الطريق وما يخليش يمر الطريق بأريحية وبثبات. هذه المشكلة اللي قاعد
1: سي صابر. ساعات زادة حتى نجمو نخلو كرهبتنا بعيدة على شوية على المدرسة، نستحبو صغيرنا نخلوها هذه عادة، والاستثناء هو اللي احنا نحبسو قدام باب المدرسة، خاطر حقيقة وديما نقولها بين قوسين وراهم مش الناس الكل سواسية، فما شكون يتقلق برشا قدام، خاصة كي تبدأ فما المدرسة قدامها حواجز، يعني تلقى الكرهبة تقريبا باب الكهرباء في باب المدرسة، والحواجز يعني صغيرين اللي جايين المارة يمشوا في وسط الطريق. معناها الأي
2: الاكتظاظ اللي يصير أمام المدارس راه يشكل وجود حادث زادة، يساهم وجود حوادث. خطر هناك ينقوا باب مدرسة على طريق رئيسي أمامه سيارات درجات نارية، طبيعي باش يصير تعطيل لحركة الجولان ويصير هنا مشكل كبير حتى بين الأولياء، تلقاهم ما مش متفاهمين. معناها ابعد انت غادي، بعد كرهبتك علاش واقف هنا، علاش كذا. هذه الإشكالية هذه كلها ماذا بينا نجوزوها. كما حكيت معناها نبعد على باب المدرسة، نهبط صغيري أنا وياه، نترجل أنا وياه، نحطه في باب ومعناها نرجع للسيارة بتاعي أو الدراجة النارية بتاعي. هك علاش نحن راهو شوف احنا دي حماية صغيراتنا، هما ما يعرفوش. وزاد دعوة للمربيين مدام إيناس، كيجي خارج الصغير من المدرسة علاش ما يعطيش توصيات عند خروجه من المدرسة؟ هنا يقول له وين تمشي، رد بالك، علاش بيه؟ معناه هنا المربي يأثر على التلميذ، معناه في خبر الحصة يوجهه. معناه سيرتو هنا نحكو على البيبان اللي تحل على الطرقات الرئيسية. نعم
1: وما
2: حتى لو كان
1: فيهاش
2: خطر على السيارة.
1: مخفضات سرعة، وما فماش
2: نعم
1: حتى إشارة ساعة على ساعة باللي هذيك راهي مؤسسة تربوية إلا
2: نعم
1: يصحب المكان اللي يعرفوه. أي
2: نعم
1: للأسف.
2: هنا على الصغير معناها نوصلوا رسالة للصغيرات يتأثروا من خلال المربيين أنه كي يخرج من المدرسة ما يجريش في الطريق، ما يلعبش في الطريق، يتجنب أنه لا يدز صاحبه ولا يدز زميله ولا زميلته على الطرقات، لأنه نشوفوا للأسف صغيراتنا يلعبوا داخل الطريق.
1: أي
2: هنا هذه التوصيات والرسالة هذه من أجل جيل مثقف مروريا والحفاظ على
1: يعطيك الصحة،
2: الأجيال الجاية إن شاء الله، معناها من خلال هذه التوصيات معناها
1: يعطيك الصحة.
2: الصغير في
1: وللإشارة
2: المدرسة.
1: راهو سي صابر
2: نعم
1: ديما مختلف يعني المداخلات، ديما نعاولوا على النصائح نتاعكم على خاطر نصائح ثمينة برشا، خاصة لسلامة الصغيرات، سرتو نحكو على الصغيرات على خاطرنا اليوم نحكو على أمام المؤسسات التربوية. سي صابر ديما وتدعو لنوادي السلامة المرورية داخل المؤسسات
2: نعم
1: التربوية، أي وإلا
2: نعم النوادي
1: حملات.
2: هذه
1: أي
2: نعم نعم النوادي والحملات التحسيسية والتوعوية صلب المدارس
1: أي
2: والمعاهد. هنا لماذا؟ لتحسيس أول حاجة تحسيس التلميذ أنه ثم خطر كبير على الطرقات، وكذلك تحسيس الأولياء أنه

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار
3: عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيعو 23 دينار.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار

0: أكوان مارشي،
1: السوق أسعار وحوال.
2: أسعار وحوال
0: ومارشي. كيفاش يا قالت انا بها كراولي برك ما نخشش، اما انا باش نخش بر القبلي تو، باش نمشي القبلي مع ماجد عمارة. صباح الورد.
3: احلى صباح ليك ايناس والى كافه المستمعين.
0: يعطيك الصحه. في كل نهار جمعه تقريبا التوقيت هذايا نحكو على الاسواق ونحكو على السوق والاسعار، خاصه الخضره الغله اللحم والاسماك. زاده معك ماجد وتعطينا الدبارة عاد ما ننسوش.
3: أكيد أكيد بي. ننطلق بالخضرة، البطاطا على 2500، طماطم على ما بين 3500 و4000 و4500، الفلفل الحار 3500، الفلفل الحلو 3200 و3000، الجمعة اللي فاتت كان يخدم 4000 و4500، الفلفل الجريكي 2500، البذنجان 2500، البطاطا الزينة

0: 3500، الجارس 6000، والقرع 2000، والبصل دينار و800، الفقوس ب3000، والخضر الورقية ما بين 800 والدينار. بالنسبة للغلال، العنب على 8500، التفاح على 6000، الجاس على 8500، الخوخ على 7000، والعوينة على 6000. بالنسبة للغلال، بالنسبة للتمور، التمور حاليا المتوفرة في أغلب أسواق ولاية قبلي هي الدقلة ما بين 7000 وثمانية وثمانية آلاف. نعرفوا اللي الموسم معناه تو في مازال متواصل موسم تغليف عراجين التمور، لكن الدقلة متوفرة في الأسواق، والسوق متاع جمنة افتتح من نهار 27 في الشهر اللي في شهر سبتمبر، والأسوان كما قلنا ما بين 7000 وثمانية آلاف. للحوم، اللحوم الحمراء، العلوش والبرشني يخدم 45 و60، هو في المعظم العلوش 60 وبرشني 55، لكن فما تخفيضات صايرة بنهارين بثلاثة، نقولوا مثال الويكاند سبت وحد خدموه على 45، وفما شكون خدم حتى على 40، بس
1: يظهر لي
0: أفاصيل من
1: برومو
0: غزوة
1: تاع الويكاند هذه.
0: أي برومو الويكاند تدخل فيها الجمعة وسبت وحد.
1: باه باه
0: بالنسبة للكبدة ما بين 40 و55، كي نقولوا 40 و55 كالعادة داخل فيها البرومو تاع الجمعة والسبت وحد،
1: ايه
0: سينور هي تخدم 55 دينار في العادة، بالنسبة للدوارة على 12 دينار. بالنسبة للدجاج 8950، نفس الأسوان بريسك نتاع الجمعة اللي
1: ايه
0: فاتت والجمعة اللي قبلها، الاسكالوب على 18 دينار و900، الكبدة على 18 دينار و500، كبدة داند والدجاج، والعظام على دينار و140، اللي هو الجمعة اللي فاتت واللي قبلها
1: 12
0: كان
1: مية
0: على
1: في بالي.
0: 1200 و1300 خدم.
1: اي صحيح.
0: بالنسبة للأسماك، السردينة على 7500، لورات على 23 دينار،
1: باه
0: الشورو على 28 دينار، التن على 18 دينار، والبوري على 16 دينار و800. الأسواق نحسوا ما فرقتش برشا برشا على الجمعة اللي فاتت، الأسكالوك مازال كالعادة ناقص شوي، الطماطم تحسي ماهوش
1: مازالت
0: مسعر،
1: غالية. أي
0: كل غالية وماهيش متوفرة
1: وحتى
0: وماهيش،
1: النوعية، أي نوعيتها،
0: والنوعية ماهيش جيدة، معناها
1: أي
0: تحسي ماهيش شكل نوعية سمحة، والهامش تحسي فارق كبير، كي
1: كبير.
0: تمشي
1: أي
0: خذار تلقي 5000 وخذار آخر تلقي 3000، تحسي ماهيش، ما فماش سعر محدد، معناها مستنسين الهامش كيما هكا نلقوها في الخضر والغلال،
1: أي
0: نلقوهم
1: أي
0: 100 200 كذا، المرة هذه ياسر فما فرق كبير في
1: هذه
0: الطماطم
1: بالنسبة
0: وماهيش
1: للطماطم، وحتى البطاطا زادة كيف كيف نفس الملاحظة اللي قلناها الأسبوع اللي فات. هيك البطاطا يعني حتى في المقلي ماذا بينا نبعد
0: سكرية.
1: لها، أي سكرية خاطر
0: البطاطا
1: نتاع
0: سكرية
1: خزينة.
0: وماهيش باهية، ماهيش باهية برشا، معناها تحسوها تحمر كيف تطيب وكل. وهذه هي أسعارنا اليوم في
1: اللي
0: ولاية
1: يعجبك في
0: قبلي
1: بوان مارشي نهار الجمعة، راهو مش نعطوكم كل سوام، عندنا استوديو تحليلي زاد كل حاجة وحاجتها، كل نوعية نحكو عليها ونحلو الوضع والأسباب والنتائج
0: حل
1: بالطبيعة.
0: حل الوناقش
1: جينا
0: ما
1: توا
0: ليه
1: للتحليل ولا النقاش نتاع الدبارة يا ماجد،
0: دبرتنا
1: منك
0: اليوم، إن شاء
1: نسمع.
0: الله
1: أي
0: إن شاء الله باش تكون كسكسي بالدجاج إن شاء الله.
1: كسكسي بالدجاج هذايا اللي يسمعوا فينا في قبلي، ماجدة قالت لكم كسكسي بالدجاج. وانا بكري في فقره الوشمه حكينا على المسطوره، المسطوره احنا نعملوها سليقه، ما نعرفش في قبلي تعملوها ولا.
0: الساعة السليقة ما فهمتهاش.
1: السليقه هي المسطوره اللي معناها الطريه،
0: أي
1: تدشش مع شويه الفلفل هكا الحار،
0: أمم
1: وتتعمل، انتم تعملوا الحساء كيفنا في
0: لا
1: قبلي،
0: لا لا لا
1: يعني
0: لا لا
1: خضرة،
0: نعمل كيف.
1: الخضرة السلق وشوية كرافس والخضرة شوية الدنجال والفرماس مدبش هكا، الفول المصري، الشلبة، إذا كان عنا شوابي، إذا كان عنا الحم اللي نعملوه الكل يستوعب هك الخليط هذاك يغلى في عقله، ثم تضاف له المسطورة المرحية ولا المهرسة بالمهراس مع جرينات شايحين، شوية كمون وشوية
0: الناس
1: الثوم.
0: تنبدل وجهها ومن شفت
1: هكاهو.
0: البيت يتبدل الوجه لحاجة
1: انا
0: أخرى.
1: هاني قلت لك اللي يعرفوا سليقه في قفصه ويطيبوا في سليقه وقايت اليوم خاطر صبت شويه مطر، احنا ما تصب مطر ندوروها الجاري
0: لهني
1: مباشره.
0: تقسم، لهني تقسم صحة بشوي، ما
1: اي
0: فماش مطر أمام صحة بشوي، أما
1: اي
0: يجي
1: جربي
0: غير
1: سليق،
0: نتاع سليقة
1: اي
0: علاش لا.
1: جربي سليقه اذا كان فما المستوره موجوده. الكعب هكا، وصحه وبشفاء ليكم. يعطيك الصحه ماجده، نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله.
0: يعيشك،
1: الله
0: إن شاء الله
1: يخليك،
0: نهاركم
1: نهارك زين.
0: زين، إن شاء الله
1: شكرا.
0: نهاركم زين، سلامة.

0: حرص الإسلام على السلم المجتمعي، برنامج دين ودنيا، نهار الجمعة بداية من 9 صباحا.
1: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي درع بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 في 8690.
2: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: هز سلامي لجبال الثالجة وعرباطة، للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: إشعار
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه هي النشرة يقدمها أحمد حراثي، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. إدراج جامعة قفصة ضمن التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2027 في خطوة تهدف إلى دعم إشعاعها وطنيا ودوليا. انطلاق فعالية اليوم الجهوي للاستثمار الخاص بولاية قفصة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالجهة والتحسيس بأهمية دفع الاستثمار الخاص. وزارة التربية تشرع في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. توقيع الميثاق الوطني للصحة الرامي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتحسين نفاذ للخدمات الطبية. وفي العالم، القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 20 غارة مستهدفة مواقع وتحركات وتعزيزات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز. تفاصيل النشرة. تم ولأول مرة تصنيف جامعة قفصة ضمن التصنيف العالمي للجامعات The Time Higher Education للسنة الجامعية 2027، وهو تصنيف اعتبره رئيس جامعة قفصة عمار حيدوري محطة مهمة نحو دعم حضور الجامعة وإشعاعها وطنيا ودوليا واعترافا دوليا بمجهوداتها على مستوى التكوين والبحث العلمي والانفتاح على المحيط الخارجي وتوظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع. كما أعلن أيضا رئيس جامعة قفصة عمار حيدوري عن إدراج جامعة قفصة في تصنيف ثان يخص الاستدامة والمحيط والشأن البيئي بفضل مجهود وعمل جماعي.
3: الجديد هو حضور جامعة قفصة لأول مرة في التصنيف العالمي للجامعات Time Higher Education المعروف تصنيف THE لسنة 2027، وهي محطة أعتبرها بالغة الأهمية في مسيرة الجامعة باعتبار أن هذا الحضور يعتبر اعتراف دولي كل ما تقدمه الجامعة على مستوى التكوين وعلى مستوى البحث والابتكار والانفتاح على محيطها الوطني والدولي. وأود بهذه المناسبة أن أعبر على امتناني وشكري إلى اللجنة التي أشرفت على هذا العمل وترأسها السيد ناجح النصري اللي هو نائب رئيس جامعة قفصة المكلف بالبحث، وعلى المجهودات التي بذلتها لتحقيق هذا الإنجاز. طبعا الشكر موصول أيضا لكافة أفراد الأسرة الجامعية من أساتذة وباحثين وطلبة وإطارات إدارية وتقنية لكل ما قدموه في هذا الإنجاز. كيف الجديد أيضا هو حضور جامعة قفصة بتصنيف ثاني، وهذا شرف جامعة قفصة اللي هو تصنيف عالمي في الجرين ميتريك 2026، وهو إنجاز أيضا نعتبره ثمن لجهود عمل جماعي متواصل وإنخراط جاد في مختلف مكونات الأسر الجامعية في ترسيخ ثقافة الاستدامة وحماية بالبيئة، باعتبار أنه الجرين ميتريك يخص كل ما هو استدامة وكل ما هو ما له علاقة بالبيئة والمحيط. وتواجد جامعة قفصة في هذا التصنيف يعكس مسار مؤسساتي يعمل على التطوير وعلى تحسين البنية التحتية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز إدارة النفايات وتطوير المساحة الخضراء إلى غير ذلك، كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة وإشعاع جامعة قفصة على محيطها الخارجي.
2: انتظم أمس بمركز إقامة الشباب التابع للمركب الشبابي بقفصة اليوم التحسيسي لدفع الاستثمار الخاص بمعتمدية قفصة الجنوبية في إطار التعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالجهة والتحسيس بأهمية دفع الاستثمار الخاص. وتنتظم هذه هي الأيام بكامل معتمدياته الجهة على امتداد شهر أكتوبر 2026 تحت شعار أكتوبر للاستثمار في قفصة 2026. هذه هي التظاهرة انتظمت بحضور مختلف الأطراف المتدخلة وخاصة منها هيكل التمويل والتشجيع، حسب ما أفادنا به صابر الجريدي مدير البنك التونسي للتضامن بقفصة.
4: شهر الاستثمار الخاص بولاية قفصة شهر أكتوبر، حاضرين احنا البي تي اس والبنوك كلها والإدارات هيكل المساندة كيف الإدارات والإطارات اللي خاصين من زادك كيف بإسناد المنح، كلها حاضرين خاطر نخدموا في شراكة مع بعضنا الناس الكل البعثين اللي جو معنا عطوا الأفكار متاعهم، فما في مرحلة متقدمة اللي خذا الموافقة وباش يكمل الإجراءات متاعه، وفما اللي مازال جديد وفما اللي مازال عنده فكرة، وكلنا ناقشناها مع بعضنا وخذوا التوجيه والنصيحة كيفاش يبداو معناها، واحنا مستعدين بالنسبة لكل باعث نجم يتمول من طرف البي تي اس احنا حاضرين التمويل نتاعه بالطبيعه بالشروط اللي هي تكوين المشروع نتاعه الخاص، يوفر لنا التكوين نتاعه والباقي كله ننصحوه شنو ينجم يوفر من دراسه فنيه من تسجيل على المنصات الموجوده، كلنا نعطوه المعلومه حاضره واحنا حاضرين للتمويل بحط ربي.
2: هذا اليوم تحسيسي تميز بحضور مكثف لباعثين شبان وأصحاب أفكار مشاريع، تحدثوا عن أبرز الصعوبات التي تعترضهم وتساءلوا عن كيفية تجاوزها.
0: فاتح جوادر أسير ولاية قفصة، حبيت نجي للملتقى تاع الاستثمار هذا سمعت به، فقلت يعني معناها تكون فرصة باش الواحد يطلع على كيفية بعث المشاريع. عندي أنا مشروع في ذهني حبيت نشوف كيفاش يكون المشروع مش نبعثه.
5: لقيت إجابات شافية؟
0: والله لقيت معناها إجابات شافية ضافية، وبقدرة ربي إن شاء الله الواحد يعمل على ربي ويسعى معناها ويطرق الأبواب.
6: اسمي مهران لطرش، باعث لشركة أهلية وحابين نقدم فيه في حي السرور، غير الإدارة في قفص هناك ومن نجمنا حتى باب نطرقون نلقوا فيه. الشركة متأسسة لها 5 شهور وعن عقار بلدي في السكتور متاعنا اللي هو قفص الجنوبية متمثل في تران تاع رياضة ولها 10 سنين مهمة. حبينا كشركة أهلية مبادرة معنا احنا انه ننظفوه ونخدموه ونحطوا فيه 300 مليون عطيق البنك القومي الفلاحي. غير المبادرة فاشلة في قفص وما لقيناش حتى ترحاب بها، فعل اليومنا هذا ما لقيناش وكل كلام فقط.
2: في ولاية توزر وفي إطار الدورة التكوينية المنتظمة بمعتمدية حزوة لإفادة أكثر من 70 متكونا في اختصاص تربية الأغنام ضمن برنامج التنمية المندمجة بالجهة، زار عدد من المتكونين ضيعة المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش، وذلك للاطلاع على كيفية الاعتناء بقطيع الأغنام. وحيدا مبارك والمتابعة التالية.
7: كان الهدف من الزيارة الميدانية للمتكونين إلى ضيعة المركز الاطلاع عن كثب عن كيفية تربية الأغنام وتحضير الأعلاف. لزهر مصباحي مكون بالمركز.
8: قمنا بالدورة التكوين في تربية الأغنام في حزوة، جينا للمركز شوفوا على عين المكان حاجات تطبيقية، من ضمن الحاجات شوفوا القطيع اللي عنا وأنواع الأعلاف، معناها طريقة تقديم الأغذية، شوفوا كل مكونات الزريبة في الضيعة وكذلك الزراعات الموجودة عنا في المركز لبروير معناها الماكينات الترحي في الأعلاف.
7: ومن جانبه أفاد مدير المركز سامي بن عبد الله عن وحدة لتثمين مخلفات الواحة تم تعزيز المركز بها.
9: كانت الزيارة هذه فرصة كذلك باش يطلعوا على وحدة تثمين مخلفات الواحة اللي هي وحدة جديدة تعزز بها المركز باش تعاوننا برشا في الحصص التكوينية كذلك في الحاجيات نتاع الضيعة. الآلة الثانية هي الآلة صنع الأعلاف، تقوم بخلط مكونات التركيب العلفية وصناعة علف مركب في شكل قوالب علفية جاهزة.
7: ومن جانب آخر ثمنت مجموعة من المتكونات هذه التجربة.
10: الدورة هذه اللي يعجب فيها إنها فيها المتخرجين، فيها أصحاب الشهادة العليا، فيها حتى المقرش، حتى شيء. كنا قدام عندنا فكرة هكذا متورثينها على جدودنا. تربية الأغنام معناها فكرة سطحية، أما تو كيف قرينا عند الأستاذ فكرة طرقنا عليها علمية، طرقنا للسلالات، طرقنا للمحور الأمراض، الوقاية من الأمراض، النظافة، التغذية زادة. القطيع نقص في تونس اللي هو أثر حتى على الأسعار. يلزمنا الناس كل واللي تربي هي فايدة، صحيح فايدة للفردي وفي نفس الوقت فايدة حتى جماعية وتشجعنا معنا أمورد رزق زاد كلهم بطال سواء المتخرج سواء مش متخرج، وإحنا مناطق حدودية والتنمية ما فيهاش.
11: دورة نعتبرها أكثر من ناجحة بالنسبة لنا إحنا، تشجعنا الدولة زادة في المنحة، شجعونا في العلف،
12: تسرع في معنا في دراسة المشروع وتسرع لنا في معنا باش تمدنا بالقطيع باش نباشره.
7: للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدا مبارك.
2: انطلق أمس رسميا العمل بالعيادات الخارجية في المستشفى المحلي بيدوز في إطار مشروع جديد يهدف إلى دعم الخدمات الصحية وتقريب طب الاختصاص من متساكني المنطقة. المدير الجهوي للصحة بقبلية دكتور جوهر المكني يتحدث في تصريح لمراسلتنا مجد عمار.
13: الانطلاق الرسمي للعيادات الخارجية بيدوز هو مشروع جديد. المشروع هذا مش يقدم خدمات طب الاختصاص في المستشفى المحلي بيدوز اللي نسعى لتطويره إلى مستشفى جهوي، هو مكون مكونات الأساسية لتطوير المستشفى المحلي بيدوز، إضافة إلى مشروع قاعة العمليات ومشاريع الطاقة مولد الكهربائي المحول الكهربائي والمراجل ومشروع تركيز خزان الأكسجين. عيادات خارجية بيدوز إضافة نوعية في الخدمات الخدمات الصحية بالمستشفى، مش تقدم 5 اختصاصات: طب أمراض القلب، طب أمراض العيون، طب أمراض النساء والتوليد، طب أمراض الدم السريري، والطب النفسي. قاعدين مش نسعوا زادة نزيدوا في بعض الاختصاصات، وهنا مشكورين الأطباء اللي قاعدين متعاونين معنا في اتجاه أنه نرفعوا في عدد الاختصاصات بالوحدة هذه، إضافة إلى الطب العام وزوز كراسي أسنان مع الفحوصات التكميلية كتخطيط القلب وتخطيط الجنين والنبليزاسيون بالنسبة للأطفال. العيادات الخارجية هذه مش تقدم كيف كيف خدمات الاستقبال والتسجيل مع الصيدلية الخارجية. ذكر بالكلفة الجملية كبنائات أكثر من 600 مليون وتجهيزات أكثر من 200 مليون بالنسبة للتجهيزات العادية، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل اختصاص اللي هي كلفة عامة تجاوز المليار.
2: نواصل تقديم ما تبقى من أخبار نشرة الصباح. انطلقت وزارة التربية بداية من يوم أمس في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، ويرتكز البرنامج على عدد من الإجراءات من بينها العمل على منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة، إلى جانب تخصيص 10 دقائق ضمن مواد التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية، خاصة فيما يتعلق بالسلامة السبرانية. كما يشمل البرنامج تعبئة مختلف الطاقات البشرية المتوفرة لدى الوزارات المعنية من أجل ضمان سلامة التلميذ البدنية والنفسية، إلى جانب إحداث منصة للإنصات عن بعد بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. أعلن أمس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن إطلاق برنامج شمس الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية. وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الرامية إلى الانتقال الطاقي، من بينها برنامج إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي حقق حسب المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قفزة قياسية بتجاوز عدد المنظومات المركزة في الجهد المنخفض 150 ألف منظومة بقدرة جملية تناهز 466 ميجا وات إلى موفى أبريل 2026. في العالم الآن، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء الاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة في غزة التي أشارت لاستمرار ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية المدعومة من السعودية صباح اليوم أن سلاح الجو نفذ 20 غارة خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع وتحركات وتعزيزات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز. هذا وسمع عدوي انفجارات قوية في صنعاء العاصمة اليمنية الليلة البارحة ترافق مع تصاعد للدخان. كما قالت وكالة أنباء تابعة للحوثيين إن السعودية استهدفت بضربات العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في ظل النزاع المتجدد في اليمن. من جانبها، أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس ومشيط وجزان في المملكة السعودية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا فجر الثلاثاء الماضي بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. قال مسؤول أمريكي إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر القادم سيكون في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعات إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. جاء في نشرة هذا الصباح إدراج جامعة قفصة ضمن التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2027 في خطوة تهدف إلى دعم إشعاعها وطنيا ودوليا. انطلاق فعاليات اليوم الجهوي للاستثمار الخاص بولاية قفصة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالجهة والتحسيس بأهمية دفع الاستثمار الخاص. وزارة التربية تشرع في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وفي العالم القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 20 غارة مستهدفة مواقع وتحركات وتعزيزات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز. شكرا لكم على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.
14: تتكلم مرايا تتكلم
15: إشهار عيد ميلاد إمجي الـ143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
16: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: إشهار
17: أحوال الطقس.
18: هو من البارح العشية كيف الظهر تخلي رعد أيام مصحوبة بأمطار، كانت حاليا غزيرة بدأت المناطق الغربية للوسط والجنوب ثم شمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. البارح سجلنا على كميات 17 ملم في سبيبة من ولاية القصرين، 16 ملم في السند من ولاية قفصة، 15 ملم في العلاية من ولاية القيروان، و 22 ملم في منزل بوزيان من ولاية قنسي البوزيد. بالنسبة لليوم كيف مازلت بعض الأمطار متفرقة في الصباح، بينما العشية تولي خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين والكيف مع تساقط محلي البرد. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات، وتجم تتجاوز 70 كم في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف وين تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم جرف جيل قفصة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معادلات عادية لهذه الفترة بقليل، توزر 31 درجة وقبيلة 32 درجة. بالنسبة للغدوة كيف مازلت الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار وسحب عابرة بقية المناطق، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، تقعد الحرارة في استقرار نهار السبت ونهار الأحد، وتقعد الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية نهار السبت بالمناطق الغربية الكل نهار السبت والأحد، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النفاق.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات.
1: صباح عليكم بالورد بالفل بالمحبة لهذه الجهة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في نسيم الصباح اللي تسمعوا على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في ولاية تونس الكبرى. برشا مبادرات في الحقيقة قاعد يوصلنا صداها، أمس فيديوهات قاعدة تدور على متطوع هكا معناها بإمكانيات بسيطة، وليد قاعد يشوف الحفر الموجودة خاصة في الطريق اللي قريب بحذاه، يحاول كيفاش ينظم هكا الطريق هذاك وما نلقوش الحفرة كي من غدوة. ربي يبارك لهم، برشا مبادرات قاعدة تصير في البلاد، ما بينها مبادرة باش نحكوا عليها توا وسعيدة باستقبالها، هو صاحب المبادرة وصاحب الفكرة، شاب من المجتمع المدني بفكرة بسيطة، تحولت هالفكرة هذه إلى حلم جماعي، الحلم يتشاركوا فيه القفاصة، القفصة الحب كما سموها، وبإمكانيات بسيطة وكل قدير وقدر. هتنا نحكوا على الفكرة هذه مباشرة مع صاحب الفكرة فارس بلاشخم. مصباح الورد.
2: صباح النور للفاس في كل بلاصة، ومشكورين برشا على الاستضافة اليوم.
1: الله يخليك فارس، اليوم الكفاصة في كل بلاصة قاعدين يسمعوا فينا في الجهات المجاورة في مختلف الجهات الجمهورية وأيضا حتى خارج حدود الوطن، في المباشر بطبيعة على صفحة إذاعة قفصة على الفيسبوك. المبادرة هذه القفصة الحب،
2: باش نحكي على المبادرة كيف جت الفكرة. حكم الإشكال اللي موجود على مستوى النظافة في قفصة، بعيدة أنه نحاول نعمل كولكت بسيطة صغيرة بيناتنا كمواطنين، ونحاول كل مرة نعمل أكسيون وإلا مبادرة تفيد موضوع البيئة في قفصة.
1: واضح.
2: معناتها إلا حملات نظافة وإلا نشروا ديزيكيبمون نعاونوا بها الجهود بتاع البلديات. هذه فكرة في العموم في الأول. بعد بشوي بشوي جتنا فكرة البورتيكلي، قلنا علاش ما نعملوش حاجة رمزية تبقى موجودة عند المواطن القفصي، تذكرها بقفصة وبحب قفصة، وممنوع يكون البري
1: مساهمة.
2: يعطيك ساعة في مقدور الناس كل، واللي نجم أكثر ربي يجازي خير كل فأخير. الحق في الأول ما عمليش أنا في صاحب فكرة، ما عمليش إن هي باش تاخذ الصدى الكبيرة، الحمد لله فما تفاعل كبير من الكفاصة. كما ذكرتي حتى خارج الوطن وصوا وشروا دي بورتيكلي، قالوا لنا كيروح القفصة والهزوم، ثم شكون تطوع باللي بوبليسيتي حاول يعاوننا في الترويج للفكرة.
1: كل قفصي وكل غيور على بلاده وجهته قاعد يتصرف بطريقته. هي الفكرة خلينا نبسطوها شوية، يمكن المستمع يقولك شنو حكاية البورتكلي. حاملة المفاتيح هذه هي عبارة على صورة متاع قفصة تبقى لك هي كرمزية، معناها سعرها 5 دنانير، لكن كل قدير وقدره. نعاود ونقوله كل قدير وقدره، وكل مساهمة كيفاش تكون، فما شكون ساهم بميات للوفات يظهر لي يا فارسة، وفما شكون اي
2: فما شكون بعثت 200 دينار، فما شكون بعثت 350 دينار،
1: كل قدير وقدر. هاي
2: 50 دينار، فما شكون ب 5000. يعني انا ديما نقول راهو العبره بالمشاركه.
1: يعطيك الصحه.
2: العبره بالمشاركه، ومن بعد انت كي تشوف للمبادرات اللي تصير، وان شاء الله ربي يقدرنا احنا نعملوا المبادرات اللي حابين نعملوها، انك تشوف الريزلتا من بعد وانت مشارك في المبادره هذيك، راهي احساس تسبح. يعني يلزمك معايا كقفاصه نكونوا غيورين اكثر كيما برشا ولايات اخرى يخدموها اهل بلادها. يعني يعني ماذا بينا الناس كل تشارك، وحنا ماذا بينا زاد ما تقصش الحمله هذه تبقى ديما متواصله، خاطر فما برشا نقائص نجموا حنايا معناتها كمواطنين قفاصه نسدوا بارتي منها، علاش لا؟
1: باهي فارس، هي بالتوازي مع الاقتناء معناها لي بورتكلي الحاملات المفاتيح باش يتم شراء معناها بالفلوس هذيك شراء حاويات صغيره يتم تركيزها في وسط ولايه قفصه وسط المدينه معناها، وبتوازي زاد فما حملات نظافة باش تكون انتم هكا باش تبرمجوا الوقت، يعني نهار اللي باش تكون تركيز الحاويات هذيك باش تكون معاها حملة نظافة، قبلها بعدها باش تكون فما ديما متابعة بطبيعة للحملات النظافة زاد والمحافظة على الحاجة اللي عملناها. كيفاش هكا فكرة حول خطة العمل معناها ما بعد المبادرة فارس؟
2: باهي احنا توا عنقور ديجا باش نحاولوا نصنعوا هالبوبالة ضامة اللي كرباية ضامة
1: اي
2: يكونوا معناتها حديد باش ما يتكسروش. حبينا التركيز يكون في البلايص اللي هي أكثر اكتظاظ في ولاية قفص.
1: اي
2: نبدو بمركز المدينة وإن شاء الله ربي يقدرنا كل مرة في بلاصة في ولاية قفص، وماذا بينا زاد المعتمدية الكل تكون متشاركة خاطر هي مش مقتصرة على مدينة قفص. قلنا بالتوازي كما قلتي مع التركيز الحاويات نعمل حملة نظافة في البلاصة هذيك ونحاول نطوروا باش الناس تتشجع ونعمل حملات توعوية شوي زادة حتى في الـ في الـ في مواقع التواصل الاجتماعي إنه العباد ما حدش يتفوبال في الشارع.
1: بيه.
2: يعني
1: فارس في أقل من 15 ثانية تعطينا توكي أبيل للناس اللي حابة تشارك في المبادرة هذه.
2: باهي اللي يحب يشارك واللي يحب يعاون يكونتاكتينا على صفحة قفص الحب باش نقولوا له كيفاش تنجم تحصل على بوتك ليه
1: اي
2: ويعطينا زاد الأفكار بتاعه في المبادرات القادمة. يعطيكم الصحة.
1: شكرا ليك، كل التوفيق لهذه المبادرة على خاطر قفصة الحب ديما في القلب. 8:30 على موجات إذاعة قفصة، مواصلين معكم في نسيم الصباح.
0: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: للات الواحات تسمت دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
0: إشهار
5: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: أول ليلة في زهوة بالي زياد غرس 34 دقيقة بعد 8 باش نمشوا للرقيب نحطوا ريحانا في ولاية سيدي بوزيد مع جمعية النساء أولين ليديز فيرست. اليوم باش نحكوا مع رئيسة الجمعية سيدة حياة قادري اللي حاضرة معايا على طرف ثاني الخط. صباح الورد مدام حياة.
1: صباح النور إيناس، صباح الورد ليك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: الله يخليك. جمعية ناشطة برشا في الرقيب، منين باش نبدو؟ خاطر الفترة هذه تقترن مع أكتوبر الوردي والتحذيرات وكذلك مع برشا مشاريع، أيضا المصادقة زادة على مركز الإيواء اللي طال حديث عليها على موجة إذاعة قفصة بالنسبة للنساء ضحايا العنف.
1: نبدأ بالأخبار الجيدة.
0: أبدي منين تحبي. أي
1: اللي هو أنه أخيرا الجمعية تمكنت من منذ يوم أمس من إعادة افتتاح مركز الإيواء للنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن. المركز هذا بطاقة استيعاب 8 أشخاص موجود في الرقيب من ولاية سيدي بوزيد ويخدم على كل من الولاية وتحت إشراف وإدارة الجمعية. فيه العديد من الخدمات اللي يقدمها، فيه الإيواء أولا، فيه المرافقة النفسية، المرافقة الاجتماعية، فيه التمكين الاقتصادي والعمل على إدماج النساء ضحايا العنف في الدورة الاقتصادية، وفيه كذلك الجانب النفسي اللي هو التعهد النفسي والمتابعة النفسية للنساء ضحايا العنف وللأطفال متاعهم. هذه المركز تم افتتاحه يوم أمس بصفة رسمية وانطلقنا في العمل الفعلي إن شاء الله بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بسيدي بوزيد تحت إشراف وزارة المرأة. هو مركز الأمان يتبع لوزارة المرأة ضمن عديد المراكز الأخرى من مختلف ولايات الجمهورية. هذه هي الأخبار الأولاني. الأخبار الثاني أنه الجمعية كذلك تستعد واستعدت لأكتوبر الوردي. حضرنا برنامج حافل من القوافل الطبية والقوافل التقصي لسرطان الثدي الأنثوية باش نخدموا في عديد المناطق الريفية البعيدة شوية. عنا كذلك يوم مفتوح للتقصي في مقر الجمعية في عيادة الصحة المجتمعية اللي تم إنشائها داخل الجمعية باش يكون حاضرين فيها بالشراكة مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، كذلك في مستشفى الرقيب، في مستوصف في السعيدة، في العديد من المناطق الأخرى باش يكون عنا قوافل طبية مخصصة للتقصي لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في نفس الوقت. والعمل الكله باش يكون تحت يعني إشراف المندوب ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالشراكة بطبيعة مع جمعية النساء أولا.
0: نعم، المشاريع القادمة زادة مدام حياة، الاتفاقيات شنو عندكم في البرنامج؟ مخطط عمل بطبيعة جمعية النساء أولا برقيب.
1: عنا خلال الأشهر القادمة باش نشتغلوا على التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة. تكوين لأعضاء التنسيقية في مجالات لتنمية قدراتهم في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف. هذه باش يكون إن شاء الله بداية الشهر المقبل. عنا 20 شخص باش يتم تكوينهم من ولاية قفصة سيدي بوزيد والقاسرين من أعضاء التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة. كذلك في شهر أكتوبر باش نشتغلوا على التمكين الاقتصادي للنساء. مشروع بداية باش يواصل تكوين مجموعة جديدة من النساء ضحايا العنف في الحرف اللي عنا اللي هما صناعة الحلويات، تقليم الأظافر وتزيين الأظافر وتجميلها، وكذلك تحويل المواد الفلاحية العولة. الجمعية كذلك عندها مشروع سند اللي يعنى بنساء عندهم أطفال حاملي الإعاقة، إدماجهم في سوق الشغل، تمكينهم من مشاريع خاصة بهم. المشروع هذا انطلق، تم في فترة سابقة تحديد عدد المنتفعات، القيام بجلسات معهم، تحديد الاحتياجات الخاصة لكل امرأة فيهم، وبعد شهر هذي إن شاء الله باش ننطلقوا في الدورات التكوينية حسب الاحتياجات، لأنه مش كل نساء كلهم عندهم نفس الاحتياج. فما شكون تحب في الخياطة، فما شكون تحب في الحلو، فما شكون تحب في الفلاحة، فما في تربية الماشية، في تربية الدواجن. دونك كل واحدة حسب الاختيار متاعها وحسب سكنتها وحسب حالتها وحسب الحالة متاع ولدها الصغيرها اللي عنده إعاقة باش يتم ادماجها في سوق الشغل. هذه المشروع المده نتاعو 18 شهر وانطلق تقريبا عنده اكثر من 6 اشهر. كنا في مرحله اوليه اللي هي مرحله الانتقاء ومرحله الفرز، والان في مرحله باش ندخلوا في مرحله العمل الفعلي والمرافقه للنساء هذوما، باش نشتغلوا كذلك على النفسيه نتاعهم، على ادماجهم اجتماعيا بالشراكه مع الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه في سيدي بوزيد، مع كذلك المراكز نتاع الاشخاص ذوي الاعاقه اللي موجودين في الرقاب، باش يتم تاهيل العاملين في المراكز هذوما وتكوينهم، كذلك باش يتم تاسيس المراكز وتمكينهم من معدات. في زوج مراكز هما في الرقاب باش يتم تمكينهم من معدات، باش تمكنهم الجمعيه من المعدات هذه في الفتره القادمه.
0: نعم، شكرا لك مدام حياة، عملتي بنا جولة مع جديد الجمعية من مشاريع واتفاقيات. إن شاء الله نهاركم زين في الرقاب، النساء أولا ثم أولا ثم أخيرا. شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. بالتوفيق، إلى اللقاء. احنا ما زلنا مصين معاكم في أكتوبر الوردي، المتابعات ما زلت متواصلة مع مدينة العلوم. بعد شوية نضمنا زاد زميلنا رمزي أفضل، خليكم معنا.

0: متابعات. ما زلنا في المتابعات مباشرة، نصبح بالورد بالفل والياسمين على الزميل رمزي أفضال. صباح الأنوار.
1: صباح النور الناس، صباح النور لكل مستمعين داعات قصة، مستمعين داعات بانوراما في تونس. في ورشة بمقر بلدية قفصة تتمر جمعية الفاد بقفصة خاصة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسلمين، تحضيرات منذ صباح بكر بخصوص استقبال المسلمين.
0: رمزي في المكان، غير المكان على خطر الصوت قاعد يوصلنا ماهوش بالباهي نوعية الصوت. إذن بلدية قفصة اليوم وجمعية إرفاد وفي إطار العمل الرامي للإحاطة بالمسنين تنظم الجمعية يوم دراسي احتفالي. معاك التفاصيل رمزي.
1: أكيد معايا في عبد الكريم السيري رئيس جمعية إرفاد، مش عطينا فكرة على هذا اليوم المفتوح الخاص بالمسلمين. صباح النور سعد كريم.
2: صباح الخير خويا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. التظاهرة هذه تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. ككل سنة دأبت جمعية إرفاد على تنظيم تظاهرات وورشات فكرية ورياضية. عملنا دورة للشطرنج لكبار السن، سنة عملنا ورشة فنية لكبار السن فيها ثلاث وظائف لي. الأتيلي الأول فيه ورشة الخط العربي للمسنين، الورشة الثانية هي ورشة ذاكرة الأجداد بريشة الأحفاد، والورشة الثالثة هي فن الصدفة. حبينا أن نشاركوا زادة كبار الأطفال الصغار في التظاهرة هذه. كما تقوم المساء هذا اليوم بحافل فني نكرم فيه شعراء المنطقة من كبار السن ورسميها ومبدعيها في الفن التشكيلي.
1: وعبد الكريم عفوا مقاطعة، شفت يعني بيتابلوا هكا لوحات باش يرسموها مثلا لكبار السن، وثم رسامين باش يحضروا ويرسموا ما يحاكيه كبار السن.
2: اكيد احنا الورشه الثانيه اللي هي ذاكره الاجداد بريشه الاحفاد، ان 10 رسامين من متطوعي اساتذه التربيه التشكيليه سيحضروا اليوم من اجل ان يجسموا ذاكره الاجداد في لوحات ويكون إهدائها للمسنين. ما تحبينا ديما أن نطلب حاجة جديدة اللي تكون فيها المسن هو المساهم، مش متفرج، لا هو سيساهم في الأعمال اللي قاموا بها كان في الورشات أو حتى في سرد ذاكرته وتحويلها إلى لوحات فنية يحتفظ بها كتذكار.
1: والصغيرات اللي مدوروا شو مع
2: احنا موجودنا ديما في الأتيلي تاع ذاكرة الأطفال ذاكرة الأجداد برشة الأطفال، تم متميزين من مدرسة حسين بوزيان 4 تلاميذ في الرسم والخط باش يرسموا خواطر الكبار ويهدوهم لكبار السن. ديما حبينا تلاقح ما بين الأجيال وتكتمل المناسبة بهذا المساء بحفل فني يقع فيه الشعر الفصيح، فيه الشعر الشعبي، فيه الرسم، فيه الموسيقى، لكلهم الكبار السن هم الذين يؤثثون هذه الأمسية. وغدا صباحا هناك يوم التربية الصحية لكبار السن فاقدي السند، باش نعمل عيادة طبية مع الأطباء، يفطروا المرضى مع الطب ومن بعد نعمل الكونسلتاسيون، يتغداوا مع الطب، فهمت ولا لا؟ وباش يكون السويفي. مع الشكر إذاعة قفصة ومرحبا بكم، حتى كان العشية تشرفونا بحذانا ويكون نقل مباشر للحفل.
1: يعطيك الصحة عبد الكريم سيري رئيس جمعية الإرفاد. إيناس كانت هذه يعني فكرة على هذه الورشة، بصراحة يعني ورشة مهمة جدا، حاضرين يتبعوها كبار السن وبمشاركة الصغيرات، يعني باش يكون عمل الميداني أيضا لكبار السن مع الأطفال الصغار، وغدو إن شاء الله زادة في لقاء مع الأطباء، ما تكونش ندوة يعني باث ومتلقي، لكن باش يكون ثم
0: تفاعلية نعم. شكرا لك رمزي أفضل. جمعية الإرفاد اللي محور اهتمامها كبار السن سعداء في كل عام هكا في نفس التوقيت تقريبا يحضروا الأيامات التوعوية والتحسيسية والصحية والتثقيفية بالنسبة لكبار السن. احنا مازلنا مسين معكم المشوار أكتوبر الوردي في مدينة العلوم.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات.
1: متابعاتنا مباشرة المدينة العلوم يوم علمي بمناسبة أكتوبر الوردي، تقديم الأستاذة أستاذة التأثير العلمي في مدينة العلوم والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة السيدة صفاء منصوري اللي حاضرة معانا على الطرف الثاني للخط. صباح الأنوار، مرحبا.
2: صباح الخير، مرحبا بكم.
1: الاستماع إلى جسدك اليوم حماية لنفسك غدا، هذي هو شعار غدوة إن شاء الله اليوم العلمي في مدينة العلوم.
2: غدوة إن شاء الله سبت 3 أكتوبر 2026 بش تكون في مدينة العلوم تظاهرة علمية بمناسبة أكتوبر الوردي في نطاق الحملة المخصصة للوقاية

0: للكشف المبكر وللحماية من يعني المرض سرطان الثدي، وخاصة للمساهمة في التوعية والوقاية. خاصة أكدوا برشا على الوقاية، يعني على اكتساب معلومة علمية صحية لدى الجمهور العريض، توسيع نطاق الحملات هذه يعني،
1: اي
0: والمساهمة لمس ولجلب كما نقولوا احنا للكشف المبكر اكبر عدد ممكن، باش يعني كما نقولوا احنا ندعموا الوقايه والحمايه. هذه
1: نعم،
0: اهداف
1: فكرة حول
0: تضعها هذه.
1: الموعد إن شاء الله، غدوة توقيت، وفكرة لمحة حول البرنامج المحاضرين.
0: غدوه ان شاء الله كما قلت صباح، انطلاقا من 9 متاع الصباح، صبحيه كامله طويله هي فيها برنامج فيه العديد من معناتها من الفقرات، أهمها باش تكون المحاضرات العلمية اللي باش تتخصص مواضيع، وألا باش تتناول مواضيع متعدة، إن كانت الوقاية كما كنت نحكي والتوعية، إن كان لو ديبيستاج معناها الكشف المبكر وكيفيته ومعناها ومراحله، الأرقام الموجودة الإصابات في تونس، المسار العلاجي، كيف معناها افترضنا أنه الفقرة الأولى من المحاضرات تختص بكل ما هو وعي ووقاية
1: أي.
0: وكشف مبكر، الجزء الثاني باش يكون مخصص إلى المسار العلاجي ومراحله وكل ما يهمه من معناها تطورات في الجراحة أو غيره، الثالث من المحاضرات باش يتناول المسار النفسي والغذائي وكل ما هو مرافقة للمريضة خلال المرحلة العلاجية. هذا بالنسبة لكل ما هو محاضرات. البرنامج ده كيف كيف فيه جزء من يعني مشاركة من عديد الأطراف في عدة أجنحة عرض مخصص ده كيف كيف، وتركز ده كيف كيف على كل ما هو وقاية ووعي و نشر الوعي والكشف المبكر، ثم وحدة كشف كيف كيف تكون على ذمة فضاء مخصص للكشف المبكر، باش يكون
1: أي
0: هذا كيف كيف موجود على ذمة المشاركات. هذا عموما يعني في البرنامج في خطوطه العريضة. مدينة العلوم بتونس تنظم هذه التظاهرة مع عدة مؤسسات، إن كانت مؤسسات من التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية بتونس، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
1: نعم
0: المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس،
1: مهم.
0: أيضا هناك تعاون مع معهد صالح عزيز، مع مستشفى حبيب ثامر، مستشفى شارميكول،
1: مهم.
0: جمعيات تونسية تعنى ب يعني مرافقة المرضى كما الجمعية التونسية لمساعدة مرض السرطان والجمعية صحة السرطان الثدي سامحني، وجمعية صحة المرأة في سن الأمل. معنا زاد أطباء من القطاع الخاص موجودين باش يكونوا على ذم في التصوير الطبي بالنسبة لوحدة الكشف المبكر. الحقيقة يعني هي يعني تضافر جهود من القطاعات المختصة من الأطباء المختصين باش نتناولوا هذا المرض من عدة زوايا،
1: نعم
0: باش نوفروا معلومة صحية متكاملة من أجل الناس اللي عندها يعني اللي باش
1: أهل الاختصاص
0: يجيبوا
1: إن شاء
0: حذينا،
1: الله. الموعد
0: أهل
1: أي
0: الاختصاص.
1: الموعد غدوة إن شاء الله، من 10 صباحا، هيك قلت لنا
0: لا
1: مدام،
0: من التسعة
1: من
0: متاع
1: 9
0: الصباح،
1: صباح،
0: من التسعة
1: مدام
0: متاع الصباح.
1: صفاء المنصوري، أستاذة التأثير العلمي في مدينة العلوم والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة. شكرا لمدينة العلوم وشركائها في تأمين هذا اليوم العلمي الصحي التثقيفي كما نحبوا الكل بطبيعة، أكتوبر الوردي وما أهمية أكتوبر الوردي عند خاصة النساء. إن شاء الله يكون الموعد غدوة بدايم 9 نتاع الصباح. هكا معاكم نوفي حصة اليوم البرنامج نسيم الصباح. نذكركم بعد شوية الموعد مع البرنامج الديني دين ودنيا من 9 لل 11. شكرا لكامل الفريق، شكرا لضيوفنا اللي كانوا في الموعد، لكم أنتم متتابعين الكرام، إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيهو 23 دينار.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: هز سلامي لجبال الثالجة وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمتطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار الشباب والوقاية من مخاطر الإدمان. حوار مفتوح مع ضيوفنا اليوم من دار الشباب سند بحضور مختصين في علم النفس ومؤثرين في غدوة لينا بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير لتمام التاسعة صباحاً. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة. تنتظم فعاليات مهرجان ابن منظور الوطني للأدباء الشبان في دورته 24 أيام 6 و7 و8 من شهر نوفمبر القادم تحت شعار المقاومة في الأدب المغربية. كما سيتم في هذا الإطار تنظيم مسابقة أدبية للأدباء الشبان في الشعر والقصة والنقد. تحتضن ولاية سيدي بوزيد يومي 3 و4 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالجهة في دورته 36 بمركز الفنون الدرامية والرقحية بسيدي بوزيد، متضمنا العديد من العروض المسرحية والورشات. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري في أشغال الاجتماعي الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في مشروع الممر الجنوبي للإدروجين الذي احتضنته يوم أمس العاصمة الجزائرية. وقد شهد اللقاء مشاركة عدد من ممثلي الدول الشريكة في المشروع وهي الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس لاستعراض الشراكة وفقي تعزيز التعاون البيئي. تحتضن تونس يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر وكذلك من مالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. ويتناول المنتدى بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. أخيرا وفي أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت رجل يوم الجمعة عدة بلدات في جنوب لبنان، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قرى تقع جنوب البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: Tech Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم حلول ذكية لتقوية شبكة الانترنت في المنزل. شنو السبب اللي يخلي الانترنت في الدار بطيء؟ هل فعلا المكان اللي نحطوا فيه المودام ينجم يضعف وإلا يقوي الانترنت؟ أهم النصائح اللي تنجم تسرع الانترنت وتحسن قوة ويفي في الدار. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
1: وبيك يعيشك. دونك تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة في برنامجنا تيك إكسبريس. اليوم موضوعنا كيفاش نحسن سرعة الانترنت المنزلية، خاصة باستعمال الADSL المودام اللي نعرفوه الناس كلها. برشا ناس تعاني من بطء الانترنت في المنزل، خاصة في مشاهدة الفيديوهات وإلا الدراسة عن بعد وإلا العمل عن بعد. في تونس وفي عدة دول مازال فما عدد كبير من المستخدمين يستعملوا في تقنية الADSL اللي نستحقوها من خلال استعمال المودام. إذن كيفاش نجموا نحسنوا من سرعة تدفق الانترنت داخل المنزل؟ عندنا برشا نصايح نجم نقدموها للمستمعين اللي تنجم تساعد برشا في تحسين هذا التدفق. مع جهاز الواي فاي او الروتر والا المودام لازمنا نحطوه في مكان مفتوح في المنزل، ما نحطوهش في غرفه مغلقه ولا في خزانه ولا خلف التلفاز. علاش؟ خاطر الجدران والاجهزه الالكترونيه بصفه عامه تنقص ولا تضعف من الاشاره اللي تبعث للوسائل الالكترونيه. يعني المودام نتاعنا نحطه في فضاء مفتوح بعيد على التلفزة وبعيد على الحيوط، مش مسكر عليه خزانة. حاجة أخرى، نقوم بإعادة تشغيل المودام من وقت لآخر، خاصة إذا بقى يعمل ويشتغل مدة طويلة لأسابيع دون انقطاع. على شنو تساعد العملية هذه؟ تساعد في تحسين الاتصال وتجديد الشبكة. النقطة الثالثة، ماذا بينا ديما نغيروا كلمة السر ونستعملوا كلمة سر قوية. علاش؟ خاطر فما أشخاص أخرين يكونوا مربوطين على الشبكة نتاعنا من غير ما نعلموا، هكاك نولوا نقصه من عدد الأجهزة المربوطة على الشبكة نتاعنا. النقطة الرابعة هي استعمال كابل إيترنت، كابل شبكة، فبلاس باش نستعمل الواي فاي نولي نستعمل الكابل اللي تربط على المودام ديريكتومون. هذاك يعاون باش يكون الاتصال أكثر استقرار ويقوي في سرعة نتاع الانترنت في الأجهزة نتاعنا. النقطة الخامسة، نحاول نقسم الأجهزة المربوطة فرد وقت على الواي فاي، هكاك ينقص الضغط على الواي فاي ويكون التدفق سريع للأجهزة اللي احنا حاجتنا بها في الوقت هذاك. فما زاد برشا نصايح أخرين نجم نقدموهم، هي المودام هذاك من وقت لآخر إذا يبقى عامين ثلاثة لازمنا نتصلوا بالمزود نتاع الانترنت باش نبدلوا المودام هذاك، خاطر اذا يقدم ما عادش يعطي الفاعليه نتاعو. بالنسبه للمشتركين نتاع الADSL لازم يثبتوا ديما في الكابل في الخيوط نتاع الانترنت اللي واصله للدار، خاطر اذا يصير الربط غير سليم يصير تشويش، واذا الاسلاك قديمه كيف كيف يصير تشويش ويصير تخفيض وبيا انخفاض سرعة تدفق الانترنت، وساعات توصل حتى شيء للانقطاع. كما ننصحه زاد بتركيز أباري صغيرة اسمها سبليتر. شنو تعمل هذه؟ هذه تعمل على فصل المحادثات الهاتفية على التدفق الانترنت. فما برشا تطبيقات موجودين على الانترنت نجم نقيس بهم سرعة التدفق، كما سبيد تيست باي أوكلا وإلا فاست سبيد تيست. هذوما تطبيقات ينجم يعاونوك كيف تعمل تثبيت نتاع الجهاز نتاعك تليفون وإلا الحاسوب، نجم تعرف سرعة تدفق الانترنت في المنزل نتاعك. هذه النصايح إن شاء الله تعاونكم على تحسين سرعة تدفق الانترنت في المنزل، وشكرا.
0: شكرا دكتور على النصائح القيمة. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريمولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أون، إذاعة قفصة معاك.
3: دين ودنيا.
4: دين ودنيا، أهلا وسهلا، مرحبا بكل متابعي إذاعة قفصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنتم على موعد إذن اليوم الجمعة 21 ربيع الآخر 1448 هجري، الموافق لي 2 أكتوبر 2026 ميلادي. في دين ودنيا اليوم اخترنا الحديث عن موضوع أظنه موضوع الساعة، موضوع يشغل كل الناس. نشوفوا الإسلام بما أنه هو برنامجنا دين والدنيا، ماذا يقول الإسلام في السلم المجتمعي. ونحن نرى كثير من اليوم من القضايا اللي غزت المجتمع على الأسف الشديد، واللي باتت على حساب السلم والطمأنينة والسكينة. الإسلام ديننا حريص جدا شيخنا سي منذر على السلم المجتمعي. أهلا وسهلا بك، مرحبا سي منذر.
5: صباح النور سي عبد الجليل، صباح الخير للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا بزملائنا في إذاعة قفصة. حديثنا اليوم على حرص الإسلام على السلم الاجتماعي، السلم المجتمعي، وكان يعني اختيار الموضوع انطلاقا من واقعنا، انطلاقا من أن نسمع في الحوادث من حين إلى آخر، حتى ولا الولي يخاف على أولاده ويخاف حتى على نفسه، ويخاف المرأة تخاف. يعني درجة السلم في مجتمعنا معناها كالأمن وكالأمان نقصت. هو سنة الكون تدافع بين الأشرار وبين الأخيار وبين أصحاب السلم. فربما لاحظنا في الآونة الأخيرة أن كثرة البركاجات وكثرة وثم اغتصاب وثم وثم وثم. من هنا حبينا نبين حرص الإسلام على السلم المجتمعي باش نعزه، لأن السلم نسبي، هو له مش مطلق. ونحن نسعى جميعا باش نرفعوا من قدر من درجة السلم. ربي سلمنا وإياكم في مجتمعنا وفي كل المجتمعات. احنا نحب السلم ونحب السلام، وربي سبحانه وتعالى اسمه السلام. إذن محاورنا هي معناها هو أولها تعريف السلم.
4: أي ما معنى بس السلم والسلام؟ نعم.
5: اللي هو المنشود، لأن الواقع غير المنشود، غير المثالي. فأنا نتحدث عن مثالية، وبعد نبحث على الأسباب اللي تحقق هذا السلم أو تعزز هذا السلم.
4: مقومات يعني.
5: نعم، مقومات التي تعزز السلم، منها إشاعة العدل والتعارف والتعاون. ومن أجل ذلك خلقنا الله تبارك وتعالى. تنشوفوا الأدلة من القرآن ومن السنة باش توصل هالمفاهيم هذه الرقيقة والدقيقة، والقيم هذه توصل للمستمعين وهم بديهم يعدوها لوليداتهم، باش إن شاء الله ينقص الشر ويكثر الخير في مجتمعنا. طبعا من جملتها حفظ حقوق الناس وحقوق أنفس الناس، ومنها حسن الجوار والتخلق بالأخلاق الإسلامية، ومنها احترام القانون والسيادة. فالسيادة للقانون، فالقانون هو الذي يضمن السلم بعد الله تبارك وتعالى.
4: إذن حسب فهمنا، إذن سادة مستمعين، هو السلم اليوم بالمقاربة إن صح التعبير الإسلامية، ونحن في بلد مسلم، ليست كمثلها من المقاربات الأخرى في منابر عديدة. شيخنا يبقوا نستنوا حتى يجي الحدث، وبعد الثور ثائرة الإعلاميين والثور الحقوقيين، وكل الناس تبدأ تتحدث على المشكل، وبمجرد ما تنتهي هذه الزوبعة وكأنه شيء لم يحدث. الإسلام فقط كنظام كمنهج إلهي هو الذي يواكب الإنسان على الدوام بتشريعاته، بمنظومته القيمية، بالأخلاق، بالمنظومة نتاع كما أشرت سيادتك، الردعية اللي فيها ردع وفيها يعني وضع حد لهذه الإخلالات. الإسلام بهذه المقاربة الوحيد، وسيظل كذلك، هو الذي يضمن السلم المجتمعي على الدوام، ليس فقط عند حدوث مشكلة، لا هو يتوقع، هو قبل ما يحدث
5: يستبق.
4: نعم، الإسلام لو نحن نمارسه ونفهمه بالطريقة الصحيحة ونمارسه، وكما شرط سيادتك أن نعلم يصير منهج تربوي تتربى عليه الأجيال، سوف لن نجد مثل هذه الخروقات وهذه الأشياء المروعة في المجتمع، وإن وجدت وهي من سنن المجتمعات هذه مهما كان نوع المجتمعات، ومدام نحكو على الإنسان وعلى مجتمع موجودة فيه الخلالات هذه، لكن تكون بنسبة أقل وتكون محاصرة، ما تكونش منتشرة كما اليوم، كما شرط سيادتك كل يوم
5: نسمعوا غريبة،
4: نستفيق على فاجعة، نستفيق على وأنا أدعو كل من الأطراف المتداخلة هنا في هذه المقدمة أنهم يتعاملوا مع هذه الأحداث بحرفية بحكمة، ليس فقط نشر هذه الأخبار وحدث ويحدث وصار وكان وفعل وإلى غير ذلك. هذا في العلم، في علم البرمجيات، هو نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع انتشار والإشهار،
5: إشاعة
4: الحدث، حتى اللي ما سمعش يجي أسمع، وبالإيحاء تنتقل هذه الأمراض وهذه الأوبئة إلى يعني إلى أماكن أخرى. ولكن الأفضل أن الناس اللي تتعاملوا مع الأحداث هذه يكونوا حرفيين ويكونوا عندهم رسالة هي فيها مقاربة إصلاح، فيها
5: ربما نشيع التحليل والعلاج، تحليل الظاهرة والعلاج، لا يكون بالتشهير وبالاستياء، يكون دقيق تحليل ثم علاج.
4: وثم أهل العلم، أهل التخصص، ليس كل يعني
5: من هب ودب
4: يتحدث في أمور، يعني لكل علم يسأل عنه أهله، يعني هذا وسأل أهل الذكي ربنا قال، يعني إذا كان ما ستتعلق بالقوانين أو بالحقوق أو بالإجراءات أو في ناس مسخرين لهذا الأمر. إذن هذه العناصر اللي قدمتها سيادتك،
5: يعني كأنك تتحدث يعني هل الإشكالية هذه السلم المجتمعي هو فصل من فصول مقاصد الشريعة،
4: هذا هو،
5: ولكن علينا أن نتناوله كما ذكرت بحرفية وبعلم،
4: نعم،
5: ونأخذ منه. فمقاصد الشريعة حصلت،
4: نعم،
5: كل ما يتعلق بالمجتمع،
4: نعم،
5: وبالفرد.
4: نعم، هذه العناصر ذكرها شيخنا قبل قليل، وهذه المقدمة إن شاء الله تكون أكثر تفصيل مع في هذه العناصر، والاستدلال طبعا من الكتاب والسنة يكون بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل.

0: دين ودنيا.
1: أهلا وسهلا مجددا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في الاستماع إلى العدسة، تحية لكم متجددة من برنامج دين ودنيا. كنا تحدثنا على السلم المجتمعي وبعض من مقوماته ذكرها شيخنا. شيخنا، لو يعني نذكر من كتاب الله تعالى ما يشير إلى موضوعنا أو عنوان موضوعنا اليوم.
2: خير ما نستهل به الحديث في موضوعنا هو آيات بينات من مطلع سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نعم، إذن هكذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى أن كل النسائم البشرية في الواقع والمجتمع البشري، وهذه عالمية الإسلام. الإسلام لا يخاطب فئة دون أخرى، أحيانا أيها الناس، أحيانا أيها الذين آمنوا. فالإسلام بدعوته السماوية عالمي لكل البشر، لأن الله هو الخالق، خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها دلالة على أن فيها إشارة إلى الخلق، خلق الإنسان من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فمن أجل ذلك نحن عندما نخاطب الإنسان من هذا المنطلق ونخاطب المجتمع من هذا المنطلق، الإسلام في نظرته للإنسان أشمل وأعم من نظرتنا نحن المحدودة في بقعة معينة أو وهذا يحيلنا إلى التعريف شيخنا بمعنى السلم والسلام قبل ما ندخل للمقومات تاع السلم والسلام في اللغة والأصطلاح. ماذا نعني أو ماذا تعني كلمة السلم والسلام؟ واستعمالاتها أيضا في القرآن كثيرة وفي السنة النبوية كثيرة، ولكم يعني تفصيل هذا الأمر إن شاء الله.
2: نعم، السلم في اللغة بمعنى الصلح والمسالمة والمصالحة، يعني ما يجيكش لذاء من غيرك وما يجيش لذاء منك، فهذا هو السلم.
1: نعم.
2: ويروى بكسر السين، يقولوا السلم والسلم الاثنين بكسرها وفتحها، وهما لغتان للصلح للسلم.
1: إذن الصلح ثم ماذا؟
2: الصلح هو السلم والسلم.
1: أيه.
2: بكسر السين وبكسر وبفتحها. وورد في القرآن الكريم بالقراءات المختلفة.
1: أيه.
2: السلم والسلم.
1: أيه.
2: و بفتح السين السلم، السلم بمعنى الاستسلام.
1: أيه.
2: والانقياد. ومنه قوله تعالى: وألقوا إليكم السلم، يعني استسلموا. في الحرب يتحدث على
1: نعم.
2: المخالف في الحرب، وألقوا إليكم السلم أي استسلموا وانقادوا لكم. والسلم بالكسر في السلام اللي هو نتحدث عليه هو المقصود، أي الصلح وهو ضد الحرب. ومنه قول المولى سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وهو السميع العليم، أي نزلوا إلى الصلح فصالحهم. هذا المفهوم اللغوي. أما المفهوم المصطلحي وهو أوله غياب الخلاف.
1: أي نعم.
2: وغياب العنف
1: مهم جدا يعني.
2: نعم. فإحنا في مجتمعنا ما نبدوش متخالفين، كنا بدينا متخالفين تو يجي بعد العنف واحد يحب يعتدي على الآخر. عندنا إشهار سيد.
1: أي بعد أنك يعني نخرج في إشهار قصير ثم نعود.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إشهار.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعه هذه. ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: شلالات الواحات تسمت، دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
3: إشهار
5: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
1: دين ودنيا، دين ودنيا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا. شيخنا كنا قبل الفاصل نتحدث على تعريف السلم والسلم باش يفهم الناس يعني هذه المصطلحات، ونحن علاش نتحدث بالضبط، وعندما نذكر بعد قليل المقومات والعناصر المتعلقة بالسلم وتحقيق السلم المجتمعي يكونوا يعني على دراية في على الموضوع. نعم،
2: إذن وصلنا للمفهوم المصطلحي.
1: أي ماذا نعني بالسلم؟ نعم، في المصطلح
2: غياب الخلاف وغياب العنف وغياب الحروب بين الدول.
1: نتوقف عند كل كلمة. نعم، غياب الخلاف، ما شاء الله، يعني نحن اليوم رأنا
2: التوافق عكس الخلاف.
1: نعم،
2: متفقين.
1: والعنف أيضا. نعم، غياب العنف. نعم،
2: الخلاف ربما معنى فكري. والعنف مادي.
1: نعم،
2: نسأل الله أن يسلمنا وأن آمين. يسلم الناس جميعا من العنف.
1: نعم،
2: وهذا المعنى فيه مثالية، هو غياب العنف وغياب الخلاف وغياب الحرب لن يتم، مثالية.
1: أي نعم،
2: تعريف، لأن الخلاف بين البشر قائم
1: طبيعي.
2: وسنة كونية، ربي سبحانه وتعالى قال في ذلك في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وبشبخوا مختلفين، لكن الخلاف نحبوش
1: يكبر ويتعدى على مستوى
2: فكري. تنوع، خلاف تنوع، لا خلاف تضاد. لأن خلاف التضاد يحدث فيه فقدان السلم.
1: نعم،
2: ويحدث فيه العنف والحروب يعني كما نشاهده.
1: يعني هذا الاختلاف اللي يحدث ما بين الفئات في المجتمع، هذا عندما يكون في إطار على مستوى فكري فقط.
2: نعم، هو في إطار تنوع، في إطار جمال الحياة وجمال الكون.
1: هو ظاهرة صحية.
2: نعم،
1: هو ظاهرة صحية تثري يعني الفكرة،
2: لكن له حدود.
1: نعم،
2: إن تجاوزها. نعم، دخلنا في فقدان السلم، ربي سلمنا.
1: نعم،
2: الثاني يعني التعريف الثاني هو الاتفاق والهدوء والانسجام بين
1: جميل
2: الناس
1: جدا
2: في مجتمعنا، في حومتنا، في بلادنا، في قفصة، في أطراف قفصة، في الجنوب، في الشمال، في جمهورية تونسية، في العالم.
1: الانسجام
2: الاتفاق والهدوء والانسجام، ويقصد بذلك كل الصفات الإيجابية المرغوبة في ذاتها للتوصل إلى الاتفاق. ثم دول مشهورة بالأمن اللي يغلط تحمل مسؤوليتها مباشرة، مثل الجيش، وسمى دول مسيبة، نسأل الله أن يسلمنا ويسلم.
1: هذا ما يسمى بالوعي المجتمعي.
2: نعم، نعم،
1: هو ضروري جدا. نعم،
2: فهذه الصفات هي حالة إيجابية بين البشر، وتصير الانفلاتات هذه بين الدول وبين الأسر.
1: نعم،
2: وبين العائلة الواحدة وبين الإنسان وذاته وبين الإنسان مع نفسه. ساعات الإنسان ما يسيسش روحه ويعمل مشاكل لنفسه، فهو ليس مسالما لنفسه. حتى على مستوى الماكل، يأكل ما يهلك صحة بدنه، فهذا
1: ويتعاطى أشياء يعني مضرة أيضا.
2: فالأشياء هذه ضرة والضر غيره، وهي من الأسباب التي نفقد بها السلم والسلم والسلام.
1: إذن احنا ذكرنا هذه الآية الكريمة اللي تحث على او فيها دلالة على ان المجتمع هو مجتمع واحد من اصل الخلقة، وعليه عندما نتحدث نحن على السلم اليوم نتحدث عن السلم والسلام والأمن والطمأنينة كما اشرت سيادتك، هو عام لكل الناس. يعني المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويدي، قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من سلم الناس في رواية أخرى. فإذن هذا السلم هو صفة متأصلة وسلوك متأصل في المنظومة الأخلاقية الإسلامية، لا شك.
2: هو اسم الإسلام. نعم، فيه السلم وفيه فأنت مسلم، أنت سلام على الناس.
1: نعم، وثم أيضا شوف الإسلام كيف هذا الاشتقاق، كيف أن نجده في إلقاء التحية، وتحيتهم فيها
2: سلام
1: في الجنة وفي الدنيا. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإلقاء التحية،
2: إفشاء السلام،
1: إفشاء السلام. نعم. وهذا
2: أفشوا السلام بينكم، تحابوا.
1: نعم، تحدثنا فيه مرة مرات هذا الموضوع بهذا العنصر الأساس، فإفشاء السلام إحدى ما يميز هذا المجتمع المسلم حقيقي. يعني ليست تحية عابرة، ليست
2: هي تصريح.
1: نعم.
2: لمن تلقي عليهم السلام بأنك بالأمن. جئت مسالما، جئت سلاما. نعم. سلما عليه.
1: نعم هكذا. وهذا في حد ذاته سلوك لا أقول حضاري بالمعنى المعاصر، لكن سلوك راقي جدا. الإسلام دعا إلى ترسيخي في الناشئة. اليوم نشوف هذه السنة،
2: لأن من يريد أن يعتدي عليك يحب. نعم. يعتدي عليك.
1: أيه.
2: مستحيل بشي يجيك يقولك السلام عليكم ثم يعتدي.
1: نعم.
2: فلا يقدر أن يصرح باسم الله، الله اسمه السلام.
1: أيه. نعم.
2: لأنه ظالم ومعتد.
1: نعم.
2: فلو كان متشبعا بهاته المعاني لما فعل ذلك.
1: نعم.
2: ولا سلم أينما وجد إنسانا حتى المسلم.
1: أيه.
2: يسلم عليه.
1: نعم.
2: راني سلام، تخافش مني.
1: وزيد حاجة أخرى، سلم على من عرفته ومن لم تعرف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش كان صاحبك ولا تعرفه. يعني شوفوا رسالة الإسلام القوية هذه، فالسلام فقط في إلقاء التحية هذه فقط تكفي للإجابة عن، يعني هي تلخص موضوعنا اليوم كامل، وتجيب على كل ما يدور حول السلام والطمأنينة في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لأن نسلم على من نعرف ومن لا نعرف، وهذا فيه يعني توافق مع الآية اللي ذكرتها سيادتك قبل قليل.
2: من نفس واحد،
1: من نفس واحد،
2: عائلة واحدة، رأوا الكون. نعم. هذا الناس كلها. نعم. من عائلة واحدة ثم اختلفوا.
1: وهذا شيخنا المعنى اللي لازم نحن كمسلمين نحن نظهره ونشيعه، ويعني نتعامل بمقتضاه ونرسل للمجتمعات الأخرى اللي للأسف ماخذ موقف شديد نتيجة سلوكيات المجتمع الإسلامي ومواقفه وما غير ذلك، في حين أن المجتمع الإسلامي بهذه القيم وهذه الثوابت هو الأرقى، هو الذي في الأساس يكون قائد لهذا العالم بهذه المقومات اللي نفتقدها الشعوب الأخرى. وإحنا عنا في من السنة ويؤجر عليها المؤمن وتوضع في ميزان حسناته، وحتى بعضها داخل في العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نفعل هذه الأشياء كلها داخلة في العبادات حتى يكون هذا السلوك هذا ليس قانونا شيخنا نلتجأ إليه عند الحاجة، لا، يصبح سلوك يومي تتعامل به كل الناس. احنا اليوم شو يعني نتحدث على العدل وعلى العنف وعلى كذا، عندما يتحدث عنف نتحدث على السلام وعلى غيره، لكن المجتمع الإسلامي عندما يكون ضمن المنظومة القيمية الإسلامية اللي وردة في الكتاب والسنة تصير حياة يومية، تصير اللي يخالف ذاك هو الشاذ، ما عادش الشذوذ في مخالفة هذه الطبيعة. نعم. هذه الأمن، هذه السكينة، هذا الاستقرار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا وهو ينصح الجنود وهو يودع السرايا والجنود في رايحين الغزوة أو لفتح أو لكذا، كان ينصحهم نصائح كثيرة، منها أنه يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ: لا تقتلوا شيخا، انطلقوا بسم الله وبالله. يقول لهم السع انطلقوا، شوف بسم الله وبالله، يعني ما بالك إنسان يعني منطلق وهو محكم لله تعالى ومفعل لشرع الله تعالى، سوف لن يظلم، سوف لن يعتدي. إذن يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، شوف، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، هذه خاصة بالغنائم،
2: هذه نصائح للجنود،
1: للجنود
2: المحاربين.
1: نعم. نعم. حتى في الحرب.
2: نعم. كل سلما على من ليس من أهل الحرب.
1: نعم.
2: ليس من أهل القتال.
1: شوف وأصلحوا يعني حتى في في في في غمار في غمار هذه المعركة هم مدعون للإصلاح. شوف المعاني الرقيقة. أيه. هذه التوجيهات الدقيقة، وأصلحوا ثم وأحسنوا، أكثر من الإصلاح الإحسان هو أعلى درجات البر وبذل المعروف، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. شوف: ولا تقطعوا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة. شوف البيئة والمحيط والإنسان والإنسانية والحقوق كلها مجموعة في هذه الوصايا يعني النبوية للجنود وهم متوجهين لغزوة. وهنا نحب نفتح قوس صغير، نفهم من هذا هذه التوصية أن غزوات المسلمين لن تكون الغاية منها كما حدث في يحدث في العالم وفي تاريخ البشرية سطو واستيلاء واستعباد وغنائم يعني واستعمار كما بالمصطلح المعاصر، استعمار الأراضي ونهب الثروات ومقدرات تلك الشعوب. لا، الإسلام إنما هو تحت رسالة الفتح. فتح هو نشر هذه القيم اللي نحكي عليها. احنا في مجتمع كانت تعاني من الظلم وكانت تعاني من القهر، كانت تعاني من سوء الأخلاق، فهذا الفتح يتضمن ماذا؟ نشر رسالة السلام في تلك البلاد أولا، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التوحيد. أعلى درجات يعني السلم والسلام هو أنه ينقذ الناس من العذاب ومن الجحيم، ويعرفهم بحقيقة وجودهم ورسالة الاستخلاف في الأرض. فالرسالة سامية جدا في الإسلام، حتى في الغزوات اللي اليوم يظهر بعض المنكرين أو على الإسلام أنه دين فيه قتل وفيه سفك دماء، في حين أنه التاريخ يثبت أن الحروب التي قامت المتأخرة فقط الأولى والثانية العالميتين يعني أكثر دموية من كل ما حدث في تاريخ المسلمين يعني، ولله الحمد. إذن هكذا شيخنا
2: مصطلحات أخرى مساوية أو موازية للسلام. ثم الأمن، الأمن هو السلم الاجتماعي، هو الأمن الاجتماعي أكيد. ثم التعايش بيننا وإن اختلفنا نتعايشوا، نشوف بلاد واحدة، هواء واحد، ماء واحد، ليش الخلاف؟
1: في مقومات أخرى تدخل هنا شيخ.
2: نعم،
1: هي مقومات الوطنية، الوطن يجمعنا هكذا، والدين
2: هذه
1: يجمعنا.
2: كلها داعمة للسلم الاجتماعي. ثم الطمأنينة، نسألك هل أنت مطمئن على أولادك وعلى بناتك؟ فالأمر كما ذكرت نسبي.
1: نعم،
2: لذلك نحن نتحدث عن، نبحث عن الأسباب التي تثبت أو تدعم الطمأنينة، واللي هي من مرادفات السلم الاجتماعي.
1: نعم،
2: وكما ذكرت شنو هما المصطلحين؟ التوافق.
1: لازم
2: نكون متفاهمين متوافقين، احنا في بلاد واحدة وأمة واحدة وإسلام واحد ووطن واحد، نقول المتوافقين علاش يقع هذا يسطو على هذا وذاك يسطو على ذاك؟ فهذا هو المطلوب، وهو هذا السلم فيه استقرار وفيه توافق وفيه طمأنينة وفيه أمن. نسأل الله أن يؤمننا. هذه المفاهيم يلزمها توصل
1: نعم
2: للشباب ربما، لأن هي تصدر في الحقيقة، جلها تصدر عن الشباب، يجب تبلغ للشباب بطريقة أو بأخرى. نعم، عن طريق المدرسة، عن طريق المعهد.
1: نعم،
2: عن طريق المسجد في خطب الأئمة.
1: نعم،
2: عن طريق الوسائل التلفزة، عن طريق الإذاعة. فهذه المفاهيم الدقيقة التي تردع في نفس الشباب هذيك، تردع فيه جانب الظلم والطغيان والفورة تاع الشباب، وأنها يبدأ ربما يكون عندها أسباب تخليه يعمل لك العنف، ذاك لازمها تتعدل وتتعالج.
1: سنأتي إن شاء الله تعالى على بعض هذه الأسباب والدوافع اللي تدفع شبابنا اليوم للوقوع في مثل هذه الأشياء، والمقاربة السليمة الصحيحة اللي ممكن أن نتوقع بها ونعالج بها هذه الظاهرة، ولكن بأبعاد أكثر تأثير وأكثر عمق. وإن شاء الله يكون بعد هذا الفاصل الإنشادي.

0: ودنيا.
1: هذا هو المشكل. نعم. إذا عدنا مستمعي الأفاضل إلى برنامج دين ودنيا، وكنا في الكواليس قبل قليل، ولعلكم استمعتوا إلى هذه المحادثة اللطيفة مع شيخنا ودكتور نسي منذر ذهبي في البدء قبل أن يعني ندخل في تفصيل مقومات السلم المجتمعي. لابد شيخنا أن يعني نذكر ما هي ما الجهات المعنية أساسا بهذا هذا البرنامج أو هذه الطرح أو هذا الموضوع أساسا. يعني شكون يتحمل مسؤولية؟ نحن اليوم نتحدث على ما يجب فعله بعد أن شخصنا قلنا يحدث في المجتمع بعض الأشياء، وقبل من الذي يتحمل مسؤولية؟ هكذا يمكن السؤال الإجابة عنه تكون. نعم. شكون يتحمل مسؤولية ما يحدث؟
2: أي أو ما هي الأسباب التي دفعت بهذا المعتدي؟
1: قبل كل شيء الأسباب. نعم
2: نعم. هو من ركائز ومظاهر السلم المجتمعي العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
1: نعم.
2: فهذا الذي اعتدى يدعي أنه مظلوم أو أنه
1: صاحب حق،
2: وأن المجتمع أو الدولة لم تنصفه ولم تعطيه حقه، فاعتدى فمعناها عمل بركاج أو اعتداء بفعل كما سمعنا في الآخرة كذا. فالعدل والإحسان هما أساس السلم الاجتماعي. إذا افتقد هذا الظالم أو المعتدي، ينجم يكون راه هو مش مظلوم ولكن يعتقد في نفسه أنه مظلوم، وبذلك مشى هز حقه بالعنف،
1: يلعب دور الضحية يعني.
2: يلعب دور الضحية وهو ربما يكون مش مظلوم. فالعدل والإحسان أي إعطاء كل ذي حق حقه، وتوزيع الحقوق والواجبات بإنصاف ودون تمييز. هذا وكان يتم هذا.
1: نعم.
2: وهذا مثالي كما تحدثنا. يتم هذا

0: ما عاش ثم اعتداء، والسلم الاجتماعي يتحقق بالعدل وبالإحسان. أيضا المساواة ونبذ
1: تقريب هذا ما ذكرتم تو هما على مستوى يعني قل أنت السلطة العليا أو نعم الحاكم
0: حتى الدول اللي ما فيهاش اعتداءات
1: نعم
0: أساسها العدل والإحسان
1: نعم
0: بعدلهم، لأنهم يعطون كل مواطن حقه
1: نعم
0: ولا يحتاج. نسأل الله أن يوفقنا ونكون إن شاء الله يبقى بعد علينا شبح هذا الاعتداءات وهذه الظواهر الغريبة البعيدة عنا كمجتمع مسلم وعنا كمجتمع تونسي
1: نعم.
0: لأن أصل تونسي سلم وسلام على أهله وعلى أهل بلده. أيضا التراحم والتكافل، فالشاب فينا لما يخرج شاب ولدنا ولا بنتنا يخرج للشارع عنده حاجتين متطرفين، أما يسطو يمشي يخطف ساكت عمره وألا يشوف متشردك المحتاج يمشي له ويهز يعومه وينظفه ويعطيه لبسه ويعطيه ماكلة. فزوز سلوكات هذه، فالسلوك الأول هو سلوك إسلامي والسلوك الثاني بعيد كل البعد عن الإسلام. فنحن ندعو شبابنا إلى الانتباه للحالات الضعيفة باش يشيلهم باش هذايا بالتراحم والتكافل، وقت يبدأ قلبه مليان بالرحمة ويبحث عن من يكفل أو بمن يتكفل. فهذا هو المطلوب.
1: أنت تتحدث على قيم توا لزم تتوفر
0: عموما
1: نغرس في, نعم في, في الشباب نعم وفي الناشئة.
0: لما تغيب التراحم والتكافل
1: نعم
0: سوف نفقد السلم. فهذه هي يعني ركائز السلم المجتمعي، هي العدل والمساواة بين الناس والتراحم والتكافل. هذه مسألة تربوية. ربما العدل والإحسان هي مسألة قانونية أو مسألة تشمل الدولة والمساواة أيضا تشمل الدولة، لكن التراحم والتكافل هي
1: سلوك حضاري
0: يعني نابع من الأسرة ومن المدرسة ومن كل مكان تصدر منه التربية والتوجيه.
1: نعم، إذن هذه القيم نعم نواصل في ذكرها يعني إذا
0: وثم قيم أخرى أيضا اللي تدعم هي قبول التنوع والتعارف. فأنت حين تقابل واحد تعرف عليه جديد لازمك تقبله، وإن اختلف معك فتقبله. إذا كان أنت ما تقبل شيء تولي تعتدي يفور فيك الغضب لتعتدي عليه، أما اعتداء فكري ولا اعتداء يعني مادي نسأل الله أن يسلمنا. فعملية قبول التنوع والتعارف يزمنا. ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوب وقبائل مختلفين. فالتعارف مطلوب، بهذا التعارف يحصل السلم، تعارف اللي أشار إليه المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية. وطبعا حفظ حقوق الناس وحقوق أنفسها يدخل في مقاصد الشريعة اللي تحدثنا عليها. فهذه هي مقومات دعم أو حرص الإسلام على السلم المجتمعي.
1: إن شاء الله بعد يعني المجلس أو موعد الأخبار إن شاء الله أن ندخل بأكثر تفاصيل لل يعني الجهات المتداخلة أو الطرق اللي ممكن توفر مثل هذه القيم وتمارس هذه القيم وكيف يعني نفعلها في المجتمع والأطراف اللي ممكن تكون عندها يعني مسؤولية في هذا الشيء. إن شاء الله يكون هذا بعد هذا الفاصل وبعد الفاصل الإخباري إن شاء الله.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم:
1: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي، وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الإنترنت، اسأل روحك شنو الهدف من طلبها، وشكون باش يوصل لها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح تأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS، وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني.
0: أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة ليه، وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
3: رفيق الطريق.
4: إشهار
5: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 في عوض 23 دينار.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: العاشرة صباحا، نعودكم مع موجز جديد للأخبار. انعقدت مؤخرا جلسة ترتيبية بمقر ولاية طوزر للتحضير لتنظيم الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للموسيقى الصوفية والروحية روحانيات بنفط لعام 2026، الذي يتضمن فقرات متنوعة من الفن الصوفي والإنشاد والخرجات التقليدية بمشاركة فرق تونسية ودولية. تنظم دار الثقافة المازونة بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد وبدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي كرنفال الألوان تحت شعار شوارع المازونة إبداع في كل زاوية، وذلك من غرة أكتوبر إلى غاية 20 من شهر ديسمبر القادم. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب. وتكتسي هذه المبادرة أهمية بالنظر إلى الوزن الديمغرافي والاقتصادي للولايات الجنوب التي تضم جابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التزام الوزارة بالمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا المجال، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق سنة 2030، ومع أجندة تونس الرقمية والأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي. في فرنسا يتواصل الاحتجاج الطلابي الواسع الذي شمل إغلاق مؤسسات تعليمية في أنحاء متفرقة من البلاد اعتراضا على تمويل التعليم وظروف الدراسة، كما يحتج الطلاب على نقص المعلمين والموظفين واكتظاظ الفصول الدراسية وتهالك المباني. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصا أول أمس وإصابة أكثر من 300 من رجال الشرطة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
9: وين كن؟ إذا قفص معاك.
10: دين ودنيا.

0: دين ودنيا. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعي الأفاضل المتابعين إذاعة قفصة التوقيت الآن 10:01. مرحبا بكم مجددا الفريق العمل معنا أيضا لأمننا هذا اللقاء في المراقبة الرقمية عماد الغرس وفي الإخراج التقني كوكو براهمي وفي استقبال المكالمات خونا كمال. إذا مرحبا بكم أيضا مجددا سيخنا. كنا قبل الفاصل أو الموعد الأخبار كنا نتحدث عن القيم وذكرت سيادتك قائمة هي تنتمي إلى المنظومة القيمية الأخلاقية نسميها احنا في الإسلام. هي أخلاق موجودة عنا في الإسلام دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الآية وبالحديث، وهي داخل أصلا شيخنا في عباداتنا في معاملاتنا، وإحنا نؤجر عليها ونؤثم إن تخلينا وتركناها ويعني عملنا ب يعني ما يخالفها. ألا ترى أن هذه الأشياء لابد لها من يضمنها ومن يؤسسها ومن يدعمها، أما تبقى هكذا هامشية هي مثلا
1: تبقى حبر على ورق، تبقى كلام تحدثوا عن على العدل والمساواة والتضامن والتمسك بتطبيق القيم هذه، ولكن نظري ليس بالفعل. لابد من إعادة النظر أو إعادة النظر في تأسيس من جديد هذه القيم لتكون ما يتمثلها المتعلم أو المتلقي للتربية، يتمثلها ويعيشها ويمارسها، ما هوش يسمع بها سمعان أو يمتحن ويجيب أنها العدل أساس العمران وهو لا يكون عادلا ويكون ظالما.
0: نعم، إذن نحن نتحدث على أيضا مؤسسات تتبنى هذه الأشياء وهي اللي تقوم بدور تأسيس وبرمجة الأجيال هذه على أساس
1: يعني ننظر للمستقبل.
0: نعم،
1: الحاصل نعالجه بطريقته المناسبة ونأسس لجيل جديد يكون فيها القيم هذه ويكون بعيد عن هذا الاعتداءات وهذه الظلم وظلمات كما
0: نعم
1: قيل في الأثر الإسلامي.
0: والأطراف المتداخلة كما قلنا بدءا بالأسرة، لا يمكن الحديث عن أي برنامج إصلاح أو إرساء قيم أو أخلاق أو قناعات أو ترسيخ يعني معتقدات ونحن نتجاهل دور الأسرة. لا يمكن أن أي مجتمع أن يحقق في هذا الاتجاه فيما يتعلق بالسلوكيات والقناعات وهذه الثوابت وهذه المعتقدات ونحن يعني نتجاهل دور الأسرة. فالأسرة هي اللبنة الأولى، هي الخطوة الأولى، هي المحضن الأولى اللي تتربى فيها الأجيال، وعلى الأسرة اليوم في بلادنا أن تطلع بهذه المسؤولية وأنها تجعل إعداد الناشئة في هذا الاتجاه، أقول في هذا الاتجاه، في هذه المنظومة الأخلاقية القيمية من أشد أولوياتها، بل من أولى الأولويات قبل الحديث عن المستقبل الذي نحن لا نعلمه وليس لنا علاقة مباشرة به، فقط نعد له وهكذا، ولكن ما نحن مطالبون الآن للتعامل معه هو أجيالنا، هي أبنائنا في أسرتنا، كيف نعدهم، كيف نرسخ فيهم هذه المبادئ وهذه القيم.
1: وما أكثر الأبناء والبنات اللي والديهم همش مسيطرين عليهم وهم سبب، فأنت حين ربما تسائل هذا الذي اعتدى على غيره في الشارع تسائله، أول ما يجيبك يقول لك أبي أو أمي أهملوني وتركوني باش وصلت للحالة هذه. فالأسرة هي الركيزة الأولى في المحافظة على هاته القيم وعلى السلم المجتمعي.
0: معنا اتصال أظن. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: الله يبارك. جمعة مباركة لثلاثي المحبة والعطاء.
0: شكرا،
2: وإن شاء الله أجركم ثابت إن شاء الله.
0: شكرا أم نعيم، يعطيك الصحة.
2: الله يبارك لكم. بربي انا عندي استفسار، ما نحبش ان
0: اي نعم،
2: نطول
0: تفضل
2: عليكم.
0: تفضل.
2: الله يبارك. الصلاة الإبراهيمية، أنا في الساعات هو التبجيل والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
2: سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: نعم.
2: ساعة نقول سيدنا محمد سيدنا إبراهيم، وساعات ما نقولش، وخاصة كي نسبح بالسبحة معناها ما تيسر،
0: اي نعم،
2: نقول سيدنا محمد سيدنا إبراهيم
0: صلى الله عليه وسلم.
2: يجوز أو لا يجوز؟
0: هو كل ذلك يجوز، ولكن هاو التفصيل مع شيخنا سيمون تربش يجاوبك إن شاء الله.
2: يبارك لك.
0: اي نعم، تفضل.
1: يجوز ذلك، ولكن الأصل في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي اللي هي منسوبة في الحديث، فما فيهاش سيد. حتى في الصلاة حين نتشهد ونقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، لأن المسلم في هيبة الصلاة هو مع الله تبارك وتعالى،
0: لكن خارج الصلاة والتسبيح
1: مع الله في الصلاة، وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد هم عبيد الله تبارك، هم الرسل وعباد الله، فتكون السيادة للتكبير لله وحده.
0: نعم.
1: خارج الصلاة وأنت تذكرين بالسبحة يجوز ذلك.
0: أي.
1: سيدنا إبراهيم سيدنا محمد، وكذلك يجوز أن تلتزمي بالنص اللي هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا تواضع من سيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني بيّن هذه الصيغة من الصلاة عليه وعلى سيدنا إبراهيم، فالكل خير وبركة.
0: نعم، هكذا إن شاء الله تكون الفكرة وصلت. له في التسبيح العام نجم تقول سيدنا، تقدم هذا وهذا، وعندنا في موطأ مالك الصيغة صلاة هذه الصلاة يعني المشهورة في إمام مالك، يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الرواية المشهورة في موطأ مالك للصلاة الإبراهيمية. وكما أشار شيخنا قبل قليل، في الصلاة فقط نقول على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم، وفي ما عدا ذلك تضيف سيدنا ولا بأس بذلك، وهم أسيادنا صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا. نعم شيخنا، نواصل. إذن قلنا معنا اتصال آخر أظن. ألو، لا ليس معنا اتصال. إذن الجهات المسؤولة سي منظر، وأنا نحب
1: أولها الأسرة كما ذكرنا،
0: الأسرة سي منظر، لأنه اليوم الأسرة من أولوياتها في الواقع تهم هذا الجانب في التربية. اليوم نحن نقوم برعاية الأطفال وليس بتربيتهم، هذا في علم التربية. نحن نرعى ولكن لا نربي، لأن التربية بمفهومها الفلسفي ومفهومها اللغوي عند علماء التربية وعند الأدباء وعند يعني الفلاسفة وعند وفي المفهوم الديني هي إزالة العوالق على النفس البشرية وإعادتها للفترة السليمة. يعني نحن في عملية التربية رانا قاعدين نربوا في شجرة، نحي عليها كل الأغصان اللي هي غير هي مضرة أكثر منها نافعة، ونعد الشجرة حتى تكون في شكلها وتعطينا ثمار في وقت المبكر. فنحن في الواقع مهملين لهذا الجانب في تربيتنا للناشئة، فقط نحن نوكل ونشرب ونلبس ونقري وجيب لي 19 معدل وجيب لي وقري في الجامعة الفلانية وكذا وكذا. ولكن الجانب الحقيقي أو اليوم المجتمع راه اليوم في الجيل الثاني أو الثالث أو حتى أكثر، اكتشفنا اليوم أننا أمام مشاكل كثيرة في جيلنا هذا، مشاكل على مستوى يعني المعتقدات والقناعات وعلى المفاهيم وعلى القيم. يعني لقينا ثم انخرام كبير وفقدان وجفاف في في في معظم الناشئ اليوم، وانعدام علاقتهم بدينهم، لأن المصدر الأساسي شيخنا حبينا ولا كرهنا، وهذا كلام السادة يسمعوا فيه، حبينا ولا كرهنا ما ثميش راهو مصدر موثوق ومصدر يعني يكون دافع حقيقي
1: يفضي إلى السلم والسلام،
0: يفضي إلى السلم للإنسان. وأنا أتحدث عن قوة هذا المصدر مثل ما يوجد في ديننا، لأنه يربط سلوكياتنا وأعمالنا بالآخرة، يربطها بمراقبة الحق عز وجل، وهذا اللي يجعل الفرد في رقابة دائمة في حضرة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يوجد في المقاربات الأخرى. من أجل ذلك الأسرة لابد أن تعتمد في تربية أبنائها هذه المقاربة، أن تعلم القيم على أساس أنها مرضاة لله، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من سنته، ودعانا الله الاقتداء به وتأسي به. لابد أن هذه المعاني تظهر يمكن مبكرة، ونحن نغفل عنها ونخلي الشاب والفتاة حتى يبلغ يوصل كذا وهو لا يعلم من المنظومة القيمية الأخلاقية الدينية التي تصلح إيمانه وتصلح علاقته بالله وفي الدنيا والآخرة شيئا. خلوها يأخذ المعلومات هذه للأسف اليوم كما تعرف سيادتك من الوسائل الأخرى حتى ما هيش موثوقة وخارجة على يعني على من بلادنا ومن مصادر أخرى يعني فيها كثير من يعني المراجعات. فعلى الأسرة أن تطلع بدورها كما أشرنا. ثم بعد الأسرة شيخنا الأطراف الأخرى، وأنت رجل تعليم يعني
1: هي المدرسة، هي المدرسة
0: البرامج التعليمية
1: نعم البرامج طبعا كيف نقول المدرسة
0: نعم
1: وبرامجها ومؤطروها ورعاتها نعم الفكريون هم لابد أن يدرجوا أو أن يعدلوا في هذا الموضوع باش ما
0: ويدمجوه في التربية يعني في التعليم
1: باش يبقى التلميذ أو المنظور يبقى تحت السيطرة، السيطرة الإيجابية
0: نعم
1: ليست السيطرة الهيمنة
0: طبعا طبعاً
1: السيطرة الإيجابية
0: المرافقة
1: من طرف يعني من طرف المدرسة أو المربي ومن طرف الولي
0: نعم.
1: اللي نشوفوه أن الشباب اللي ضيعوا
0: نعم
1: الخط هما فقدوا السيطرة، سيطرة والديهم وسيطرة المدرسة.
0: نأخذ هذا الاتصال ثم نواصل. السلام عليكم.
2: في منظر وفي عبد الجليل.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك عايشك
2: عبد الرؤوف وكلكم إن شاء الله ربي يوفقك في الجمعة إن شاء الله ديما
0: يبارك فيك
2: موفقين في الجمعة وديما إن شاء الله يا ربي ديما تنصحوا فينا إن شاء الله يطول في أعمارك
0: الله يحفظك. إيش قولك في يعني نحن اليوم نتحدث على أنه المجتمع لازم يكون كله في عايش في سلم ومطمئنان وسكينة والناس كلها مأمنة بعضها ولا واحد يخاف على داره وعلى ولده وعلى زوجته ولا على ايش قولك يعني ايش نية وين ترى الخلل هنا موجود وين تراه انت؟
2: بذكر الله تطمئن القلوب يا ربي حناني ثبتنا ان شاء الله.
0: اي نعم
2: والله يقول لك الله يعطيك الصحه رو هو رو بيقولوا نحن عايشين سعداء وصغيرات سعداء والصغيرات فالحين علاش نحن كي يجيبوا الوالدين صغيرات ربي يوفقهم ان شاء الله للجحم في الدنيا وفي الاخره
0: امين
2: كيجيبوا صغيرات من هما صغيرين قبل حتى بخش للروضه ولادي ولا بنتي معناها نقولوا نحن كانهم يقروا فيهم كان بالسياسه وبالحب معناها انت هذاك كبير قدروا واحترموا في المستقبل كي تلاقي انسان كبير اقول له صباح الخير واضحك في وجهك الضحكه المزيانه وهي من هي صغيرين كيجيب لك ولدك ولا بنتك حاجه مع الجوارين هو ما يعرفش صغير معناها ما يدري مازال حتى كنا قول ولادي الحاجه هذيك رجع لهم ليها كما جبتيها راهي هذيك راهي هذيك راهي هذيك ما نهزوهاش حاجه بالحلال
0: يعني شوف يعني هذا به لكن اش قولك زاد راهو كيف الاسره نفسها الباب والام والعائله يكونوا زاد هما يطبقوا في الشيء هذا لانه حتى ما غير ما يقولوا له اعمل وما تعملش كيف يشوفوا الاسره الباب والام سويين وهما زاد يعملوا حوايج به تو واحد ويعمل كيف امراه
2: كي طبقوا فيه الحوايج هذه اللي كنت تسمعوا فيها وهما زاد كيف في الدار كي يروح بابا بالخدمه ولا ربي يعاون كله حتى في الدار كي يعملوا جو باهي يعملوا قران يحطوا المسح بالقران كي يصلي الام والباب يدخلون فك الجو تاع الصلاه فك جو العباده من صغير والله صدقوني يا شيخ الفضل كان يطلع من الصالحين خاطر هو الذر راهو كل شيء قيد في ذاكرته من صغير
0: اي نعم بارك الله فيك
2: شكرا يولي من العلماء
0: يعطيك الصحة
2: يعطيكم الصحة أنتم ويخليكم ما شاء الله ترفع معكم اللي تقفوا فينا وتورونا في معنا حواج اللي مش نطبقوا فيها وتصحونا فيها.
0: شكرا على اتصالك بارك الله فيك تحية مرديف تحية ليك وكل
2: خليك عايش مخليك مش أخفض على تحية ليك
0: بارك الله فيك. معنا اتصال آخر
1: بعد نعلق على آخر مكلم
0: خذ الاتصال سيدي.
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في منظر في عبد الجليل.
0: وعليكم السلام نورة، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة.
0: الحمد لله عائلاتكم. وأنتم كذلك.
3: جمعة مباركة.
1: إن شاء الله هي جمعة مباركة والصباح فيها شوية غيث نافع، ربي يزيدنا من فضله ويلطف فينا وبيكم وبجميع المسلمين.
3: أمين. وإن شاء الله يعطيهنا غيث باللطف يا رب.
0: إن شاء الله.
3: نعم. من جهودنا.
0: نعم.
3: قول اليوم العنوان حرص الإسلام على السلم الاجتماعي.
0: أي نعم. أي نعم. أي.
3: أي نقول حرص الإسلام على السلم الاجتماعي حرصا شديدا، واعتبره مقصدا من مقاصد الشريعة.
0: أي.
3: وأساسا لنهضة الأمم.
0: نعم.
3: واستقرارها، ويتجلى ذلك في عدة جوانب. أولا تأصل الإخوة والوحدة.
0: الأخوة يعني. تقصد الأخوة يعني.
3: الأخوة.
0: أي نعم. أي
3: تأول تأصل الأخوة والوحدة.
0: أي نعم.
3: ونحطهم تحتهم عدة أسطر في عبد الله. أي
0: نعم.
3: في منظر.
0: أي.
3: أي. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. سورة الحجرات آية 10.
0: أي نعم.
3: وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: سورة
3: آل عمران آية 103. جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نموذجا للتكافل بين المهاجرين والأنصار.
0: نعم.
3: ووثق الصحيفة التي نظمت العلاقات بين
0: نعم.
3: المسلمين
0: نعم.
3: وغيرهم.
0: أي.
3: أي. ونختم بالدعاء.
0: فضلي نعم. مرحبا. أي.
3: منظر يعيشكم.
0: أي.
3: ونطلب منكم كل لطف تقولوا أمين.
0: نحن نقوله نعم.
3: أي. أي إن شاء الله. نقول اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك.
0: أمين.
3: وتيسر لي أمري.
0: أمين.
3: وتغفر لي ذنوبي.
0: يا رب.
3: وترزقني من واسع فضلك.
0: أمين.
3: وتبارك لي في ديني ودنياي.
0: أمين.
3: وأهلي ومالي.
0: أمين.
3: اللهم أصلح قلبي واهدني إلى صراطك المستقيم.
0: أمين.
3: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين.
3: ودمتم في عناية الرحمن في منظر في عبد الجليل. وتحية سرؤوف، وتحية لكل المستمعين أو في إذاعة قفصة.
0: شكرا بارك الله فيك.
3: في عناية الرحمن.
0: شكرا بارك الله فيك. نور عندك صحة على المداخلة. أي نعم. إذا معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام والرحمة، صباح النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: تحية ليك، نحبكم لباس.
0: أخت من النبية، مرحبا.
4: أي تحية ليك وتحية المنظر وتحية كل معك المستمعين.
0: الله يحفظك، بارك الله فيك.
4: جمعة مباركة للجميع.
0: الله يحفظك. إيه إيش قولك في
4: الله الصحة.
0: أي نعم.
4: الله يلبيك الحمد لله.
0: أي.
4: أعطيك الصحة على الموضوع خاصة على الأسرة.
0: أي نعم.
4: خاطر الأسرة تبدأ من المدرسة الأولى تعلمها. لكن هي المدرسة الأولى وبعد هي المدرسة الأخرى.
0: يعني الانحراف اللي نشوفوه في المجتمع في الواقع ما له إلا جزء من الأسرة التونسية، يعني مش يعني نجاهلوا أنه راهو كي يقولوا فلان عمل ولا فلانة ولا صار ولا وقع، راهو ذاك يحكي على عائلاتنا، راهو مش يحكي على فرد
4: العائلة تبع الأسرة.
0: لا أي نعم هكذا.
4: على خاطر ليش إذا كان أنت تجيب الصغير كما تشوف أنت كما قلت أنت معناها الباب والأم قدوة لك الصغير هذاك. إذا كان يشوف هم وبابا سلوكاتهم طيبة وعشرتهم سمحا وكلامهم حلو ويصبح ويمسوا مقادرين بعض محترمين حتى هو يجيكت يجيك مجيك حتى هو صغر من صغرة ويقول لك وزادة حاجة أخرى يقول لك إذا كبر ولدك خوي معناها رأي هي الصغار مش وكل وشرب وقريب مدرسة حرة ويجيبك معادك ما كنت سمح ولا لا مشكت فما شوية عطف وشوية حنان. أنا أولادي حبر ما يبدو يندخل ربي مع الصدق الساعة والأمانة يكون صادق وأمين معناها
0: أيه.
4: حسيت ما يتلبش ما يسرقش ما يقولش أنا بالعكس أنا ولدك يقول لي الحقيقة من الغربة يا شيخ ما تتلب عليه ولا الغربة حتى ولو أحمل الحاجة من أنا ما تعجبنيش قول له قول الحقيقة ما غربكش يكون صريح معايا من اللي هو صغير
0: طرق تاع تربية تكون سليمة فيها رفق وفيها لين وفيها
4: يكون من اللي هو صغير يكون صادق معايا وما يخافش مني يقول لي كل شيء نبدأ داري على الدنيا الكل
0: يعني شوف أخت منوبية يعني شوف أنا أقول يعني هذه أشياء موروثة احنا ورثناها من أجدادنا حتى بالإيحاء هكذا ورثناها من غير حتى لا علوم لا غير لكن لكن لكن اليوم مجتمع تطور اليوم وأصبح عنده يعني الوالدين أصبحوا متعلمين الكل وعندهم مصادر معرفة ويعرفوا علاش ما يدعموش هالطريقة دي اللي كنت تحكي عليها هي باهية ياسر يدعموها زيد بي راهو ربي قال راهو النبي قال وراهو ذاك شيء ذاك يجي راهو ذاك شيء ما يجيش يدخلون لهم في الإيمان في اللي حدتهم على ربي لأنه هذا راهو مهم زادة في التربية إذا انقطع الاتصال
1: إشهار
0: على كل عام عنا إن شاء الله إشهار ثم نعود مستمعي الأفاضل لا تذهبوا بعيدا
5: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: اشهار
7: دين ودنيا
1: عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم ورحمة
8: ألو الله. ألو السلام.
1: أهلا سي محمد. مرحبا بك.
8: أهلا أنستم إن شاء الله عطر الله يومكم بهذه الأمطار.
0: وعليكم السلام. ولا عندكم أمطار في المتلوي؟
8: وغيثكم مثل
1: لا سي محمد راهو من الكسر من هنا.
0: من الكسر هنا عندكم تم أمطار توا سي محمد.
8: أمطار أمطار غزيرة خارقة العادة.
0: ما شاء الله بشك بالخير يا سيدي.
8: أمطار باهية.
0: بشك بالخير يا سيدي. أي.
8: حبيت في المداخلة نأكد أيه. على افتقارنا للأخصائيين النفسانيين في المدارس والمعاهد والمنشآت الرياضية.
1: أي نعم سيدي.
8: أي. قال الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه: أعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها ثلاثة: الشهوة والغضب والهواء.
0: نعم.
8: فبالشهوة يصير الإنسان ظالما لنفسه.
0: كل حيوان عشك.
8: يصير ظالما لغيره.
0: نعم.
8: وبالهواء يتعدى ظلمه إلى حضرة جلال الله تعالى.
0: نعم.
8: فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن يتركه. لظلم الذي لحظة نفتك الرديو
1: أحسنت
8: يعني وظلم والغضب والكفر والبدعة من الهوى. فإذا اجتمعت هذه بني آدم تولد منها سابعة وهي الحسد.
0: نعم.
8: فلذا ختم الله مجامع الشرور والإنسانية بالحسد. قال تعالى: ومن حاسد إذا حسد. كما ختم مجامع
0: ومن شر حاسد إذا حسد. نعم.
8: الشيطانية بالوسوسة. يعني ولهذا علم النفس هو اللي يكون خير مقيم ومستقيم لأبنائنا وجيلنا. وشكرا وأنتم كذلك والسلام.
0: بارك الله فيك سيدي.
1: ممتاز ممتاز.
0: نعم
1: نعم لأن هذه المصائب التي تحدث هي من الأنفس اللي ما هيش سوية.
0: معنا اتصال آخر نشوفه سي منذر. أهلا وسهلا السلام عليكم.
9: نعم مبارك شيخ منبا وشيخ عبد الزين.
0: مرحبا بك.
9: معك هذا السواء.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
9: عايشة عايشة مع
0: أتفضلي. مرحبا بك.
9: وشو الموضوع الشيخة ترى اللي انت صغار في ثقافة الدين معنا؟
0: أي
9: نحن تو نحن في تونس عنا ما نفس ثقافة الدين صراحة يستر في تونس.
0: يعني الأسرة ما فيهاش تعليم على أسس مبادئ إسلامية دينية هك غيبة شوي.
9: لا حتى في الدين شيخ مقسم يسر حتى الوالدين ما يعني مش صغارهم من صغر الصلاة وق لا فروض الدين.
1: هم بيديهم ما همش متكونين باش ينجموا يكونوا جيل معناه كأنهم أولياء ما همش مؤهلين للتربية نقصين هذا الجانب وغيره من الجوانب.
9: كما أولياء ولا متقفين يحكولك على الدين يجي يحكي لك ينسيك أنت.
1: أي.
9: وهو صغار وما منيش ثقافة الدين أنا.
0: أيوة.
9: صليت واحترم الكبير.
1: يعني يوصل لصغاره هيولي يتسامح معهم يعملوا تجاوزات. أيوة. ويقول لي حتى شيء صغار حتى شيء.
9: أي حتى يعمل حاجة شيء.
1: ما يرد عايشي.
9: صحيح بل أم ثقافة الدين نحن ما يعلموهاش بصغارهم صراحة. مدارين الصغار حتى في المدرسة يعملوا لهم معناها ساعة حتى أقل شيء ساعة في ترعى الدين معناها.
0: هو شوف أختنا راهو نحن في بلاد الإسلامية في الأساس كيف نتحدثوا على يعملوا لهم في التعليم كذا برامج دينية والله شيء مخجل لانه نحن ديننا راهو نتعامل به في ديارنا، في الشارع، في المدرسه، في الاعلام، في كل بلاصه. مش بالضروره تنولوا نحكوا، ريتك شو لينا نحكوا تو لازم نعملوا له برنامج في التعليم، لازم نعملوا له برنامج في الاعلام. ليش؟ لانه شفنا ان الاشياء هذه تعمل بالعكس، تاسس في اشياء غلطه. هذاك علاش، اما هو في الاساس الناس كنا، مجتمعنا الكل بالاعلام وبالقوانين وبالاسره وبالتعليم كنا لغه واحده، بكنا لغه واحده. اي نعم
9: صحيح. لهج هو امك هما يعلموهم، كان جيب لي 19 جيب لي، هذاك ثقافتنا نحن
0: للاسف الشديد. يعطيك الصحه على المداخله، بارك الله فيك، شكرا. نعم
9: طيب.
0: معنا اتصال اخر. الله يسلمك.
1: الو السلام عليكم ورحمه الله.
10: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
10: عليكم السلام ورحمه. تحية لكم وتحية لكيف الفريق، ويعطيكم الصحة على الموضوع.
0: شكرا.
1: موضوعنا حرص الإسلام على السلم المجتمعي، أكل البركاجات وأكل الخطف والسرقة وفي السوق وفي برشة حاجات، سلوكات غريبة على مجتمعنا وعلى إسلامنا. نتحدث على أنه لو كان يتلقى الشباب هؤلاء ولا الصغار هذوما التربية السليمة من الأول عن طريق الأسرة وعن طريق المدرسة، ما يحدثش هذا. اي تفضلي.
10: ايه عليكم الحق، وبالحق الموضوع شيق ويجبد يجبد يجبد اصلا، على خاطر ما بقاتش الحاجات اللي تحكوا فيها انت توا، ما لازمها تصير، لازمها تصير وما عادش، ما نعرفش علاش. هذه اول حاجه، والوالدين هم الاساس، هم نحن في لغتنا نقولوا الساس.
0: الوالدين وينهم؟ الوالدين وينهم في الباب هذا؟ وين
10: عادية؟ أنا نحب نحكي بالحق ونحب نوصل صوتي. الوالدين وين؟ ونعرفني بحكم مش معرفة، على أنا عندي حتى دور في الحكاية. أنا سبحان الله متربية والدي ما يقروا لا أطرونا لا علمونا، وربي إن شاء الله يعلمنا وفهمنا بحكم الله سبحانه وتعالى.
0: كان المحيط سليم.
1: لا هو علموك ربما من غير كلام، بالقدوة. كانوا هم مستقيمين، انت ورثتي عليهم
10: والله
1: الاستقامة.
10: صدقني الشيخ، الشيخ صدقني كبرنا سبحان الله، كل واحد هو بالحق. ما نشكر في رواحنا ولا نشكر في روحي، كبرنا لا شفت تو نحب النقاش، نحب الحوار، نحب النقص الخيب والبيه باش نشوف روحي. والدينا نحن ما يحاوروناش ما يناقشوناش بحكم قبل مش تو، نقولوا بالحق. والوالدين لازلهم يكونوا متعلمين ومتربين ومتثقفين وقريين باش نجموا يفهموا. اما سبحان الله والدينا لهم قريين ولهم متثقفين ولهم خالطين، معناها حتى في البرامج الناس ما فيها احنا توا، هم قبل ما يسمعوهاش
0: صح
10: ما يعرفوهاش.
0: اي نعم.
10: وما طلعناش كيف ما هكا، وتوا متثقفين متربيين قريين عالمين.
0: ايه.
10: نشوف في حاجات سبحان الله لا لولا ما تعجبنيش.
0: نعطيك شوف باش نرفع عليك هالتساؤل هذا والحيره هذه، نقول لك علاش. وإحنا تقريبا نفس الجيل اللي تتحدث عليه أنت، رهم والدينا وجدادنا ما وصلوناش سلوك معين عن طريق العلم ومنهجية معينة. لا، كما قال شيخنا قبل قليل، نحن شفناهم يعملوا، ثم موروث ثقافي حضاري ديني قيمي أخلاقي خذيناه منهم هكاكة. وكانت البيئة زادة الموجودة، المجتمع والشارع وكل كان سليم نسبيا، يعني كان نظيف وكان يعاون، وكانت الناس كل تتعاون على تربية الناشئة. والغلط غلط يعرفوه الناس كل غلط، والخيب خيب الناس كل مجموعة عليه أنه خيب. اليوم أنت ذكرتي أن الأولياء ولوا متقفين. لا، أنا نقول لك راهم متعلمين اما مش متثقفين، لانه كلمه الثقافه حاجه اخرى. اليوم متعلمين وعندهم شهيد، ومتعلمين وعندهم شهيد ورتبه اجتماعيه كبيره، لكن الثقافه اللي هي تحمل معنى الاخذ من كل شيء بطرف، ومن جمل هذه الاشياء هو الثقافه الاسلاميه، نحن عنا نشتكي في مجتمعنا للاسف الشديد. بدون نخوض في الموضوع بعمق، نحن نشتكي يعني سطحيه ياسر، سطحيين برشا، وثقافتنا ضحله، وعنا تصحر وعنا فقر. نعم.
10: وسامحني سيد الشيخ، رانا قادرين باش نصالح.
0: اي.
10: اما حاجات اخرى تجبد فين؟ شفت شنو يجبد فين؟ يجبد فين قله الحوار؟ وتجبد فين التليفونات؟ سامحني التليفونات مرة.
1: التليفونات وما فيها.
10: سامحني
1: يعني. اي.
10: وما فيها. والاخ وزيد، شوف انا باش نجي نقول مثلا لا يا بنيتي ولا لا يا كذا، راه ما يجيش تمشي البو ولا امه ما يقولوش صحيح راهو كذا وراهو صحيح وراهو اللي قالك عليه راهو ذاك هو ونزلنا نقولوا اخلاقيين وانسانيين. ما يعطيك شفت انت تمشي في طريق وهما يمشوا في طريق صح. ما عادوش معناها لا أمنيتي هذه تتصلح
0: اي ان شاء الله ان شاء الله.
10: لا مانيش معاك وصغيره مش كبيره على فكره غير قريش انت تعرفين
0: بارك الله فيك على هذه
10: من الزمس على هلا ما نجمش كي نسمعكم كتيك بعمري للكلمه دي معناها ما نجيبش نمشي فيه معناها مذهبية وأمنيتي ظل عبادك كتكي وأولها وأخرها راهو السيد تربيني بالقدا وتعلمني أكيدي حورني على البيه وحورني على الخير وجيتني نفهم ما نفهم صلحني
0: نعم بارك الله فيك يعطيك صحة يعطيك صحة على الحماس هذا وعلى الأفكار وعلى هذه المداخلة قيمة يعطيك صحة وشكرا ربي يجزيك خير.
1: هي الأخت تتحدث على الحوار بين الأولياء وأبنائهم نعم. الحوار باهي وتحدثوا في كل شيء باش ما يحصلش حتى أكيد. مكروه إن شاء الله.
0: لأنه اليوم الأولياء بحكم المرأة تخدم ورجل يخدم وناس كل أيه. تجري إجيك إجري إجيك
1: وعندهم منازع اللي هو الإنترنت وعندهم منازع تربوي آخر. هامشي
0: نعم.
1: موازي
0: أي نعم.
1: أي لابد نعم. أن يكونوا هم المسيطرين على الموضوع
0: إن شاء الله مسألة تربوية بامتياز نعم. إذن يعني إذا كان معنا اتصال آخر أخت كوكب معنا اتصال لا يوجد اتصال إذا نوصل الشيخ منذر وإحنا كنا نتحدث على الجهات المسؤولة بصفة أساسية قلنا معنا اتصال أو جاء تول اتصال سي منذر خضوي
1: السلام عليكم ورحمة الله
11: السلام
0: عليكم السلام
11: تحية لكم وكامل فريق الطقس
1: شكرا
0: وصلت التحية بارك الله فيك
11: بلان نسأل على صلاة الفجر
1: أي
11: معني ما نصليهاش في وقت أنا دي ما نصليها مع صلاة الصبح معني إذا رجوز ولا ليه
1: باهي عطونا نشرح لك حكاية الفرق ما بين صلاة الصبح وصلاة الفجر اسمعين صلاة الصبح هي الفريضة اللي بالفاتحة والسورة وصلاة الفجر هي سنة أو رغيبة أنا هي لولا الفجر لولا وبعدها الصبح وقتاش من أذان الصبح اللي تسمع المؤذن تول خمسة غير ربع ولا خمسة غير أربعة من وقتها يفتح باب صلاة الفجر تقومي تصلي صلاة الفجر وبعد تصلي صلاة الصبح ركعتين الوقتاش الشروق الستة وربع توا تقريبا ما بين الخمسة غير ربع والستة وربع صلاة الصبح حاضرة وقبلها صلاة خفيفة ركعتين صلاة الفجر جاوبتك ولا لا
0: وقت تزق الشمس توشي من
1: وقت اللي تقومي مؤخر انت تقومي السبعة
0: مثلا هي.
1: اي تقومي واي مسلم يقوم السبعة كم مؤخر
0: بعد الشروق
1: هي. يبادر بصلاة الفريضة
0: هكذا
1: يصلي الصبح
0: اي نعم
1: وبعد يصلي الفجر
0: هكذا.
1: يتقلب بعد الشروق يتقلب بالأولوية تولي الصبح الفريضة نبادروا بها لأن مؤخرين لازمنا نبادروا بالفرض والوقت ما عادش بينما قبل الشروق الوقت ما زال فيه فسحة نعمل تقرب إلى الله بك الرغيبة ذيك وبعد تالي نصلي الصبح لأن ما زال الوقت الاختياري لصلاة الصبح ما زال موجود
0: أي نعم.
1: جاوبناك
0: أي نعم يكون معاش في الاستماع إذا احنا كنا نتحدث على الجهات المسؤولة على التربية وقلنا الأسرة ولو نواصل قليل على بعض القيم الأخرى وانت ذكرت لنا قائمة سي منذر فيها القيم أو المقومات إن شئت
1: نعم
0: نتاع السلم أشياء أخرى
1: المفقودة يعني
0: المفقودة
1: اللي كيف تتفقد
0: نعم
1: يضيع السلم المجتمعي
0: نعم
1: من خلالها
0: التعاون منها التعاون نعم سي منذر تعاون
1: ربي سبحانه وتعالى قال وتعاونوا نعم على البر والتقوى
0: نعم
1: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
0: نعم يعني نحن اليوم كي نشوفوا نعم على باب التعاون سمحني على المقاطعة يعني كي نشوفوا مبدأ التعاون اليوم راهو مشو شماتة مشو نشهر بيك مشو راهو نستنى حتى تغلط ونتحدث عليك مشو راني نغتابك نحكي عليك في الغيبة راهو عمل وقال وثم وصار وجرى لا مشو هذا هو التعاون راهو يا أخواني على البر ربي قال والتقوى وتعاون يعني أنا نعاونك وتعاونني باش ما نوقعش في هذا بالنصيحة يعني التعاون الإيجابي هو اللي فيه نصيحة الأخذ باليد هو المشورة هو يعني مساعدتك على حل مشكلتك نسمعك على عندك مشكلة نسمعك قبل ما تعمل خطوة أخرى سلوكية غالطة يعني.
1: حتى نعم. حتى المعتدي
0: ايه؟
1: حتى اللي عمل العملة
0: ايه؟
1: نتعاون معه
0: نعم.
1: في توجيهه وفي تأديبه
0: نعم.
1: على ونحن في البر وفي التقوى حين نتعاون مع هذا الصنف اللي هو فيه شيء من الانحراف
0: ايه؟
1: لأن الله أعلم أسباب متعددة منها المخدرات رأي عندها دخل كبير ياسر في الانحراف
0: نعم.
1: لأنه يدخل هذا المنحرف يدخل في عالم آخر وفي الله أعلم.
0: والله فجعتني وتزرفلت بكلمة المخدرات هذه
1: نعم.
0: وكأني أنا يعني بالحق حاجة هي موجودة وتفجع. خلينا سي منذر نحكوا عليها شوية ولو قليل
1: نعم.
0: بعد هذا الفاصل إنشادي.
12: أيا سامع الدعاء ويا رافع السماء ويا دائم البقاء كن وكيلي واتجاهي.

0: ودنيا. دين ودنيا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعي الأفاضل فيما تبقى من وقت هذه الفقرة 10 أو 50 دقيقة. شيخنا، يعني نتحدث، كنا قبل الفاصل يعني أنت ذكرت اسم مفزع، وهو يعني المخدرات ومشتقاتها وما يتصل بها. هذا موضوع وحده يستحق الحديث عنه حصة كاملة، ولكن في إطار أو لعله يكون إحدى أسباب ما يحدث اليوم، لأنه هكذا التقارير الأمنية تقول هكذا، والصحية الطبية، معظم هذه المظاهر المخلة بالأخلاق واللي تنال من السلم المجتمعي تقريبا بإجماع حسب التقارير الواردة أنها تكون سببها هذه المخدرات المغيبة للعقل ولعمل العقل. يعني إلى متى نحن سنظل نحصي ويعني نذكر وقول هذه بالنتيجة كذا، وهذا تحت تأثير كذا، وقع كذا، يعني ثم ماذا؟ ثم ماذا سي منذ؟ والله إجابة،
1: الله المستعان، الله المستعان. نعم. طبعا الموضوع هذا وغيرها كثير من الأطراف كلها تعمل جاهدة. ربي يوفقهم إن شاء الله، هو ربي يهديهم ويهدينا لأسهل السبل. أكيد. للنجاح. نعم. في النجاح العملي هو اللي فات لازم يتعالج.
0: نعم.
1: والحديث موجه للآباء والأمهات حديثي العهد، باش يتولهب وليداتهم وما يخلوهمش يحصوا. راهو كثير من الحالات تجاه معناها الباب محترم والأم محترمة جدا، تلقى يقدر رب سبحانه وتعالى وينحرف الولد، وبعد وتعرف ثم اللي يدور على والديه بالعنف من أجل الواحد. ربي يسلمنا شبابنا إن شاء الله. كل يبدأ من الأسرة ومن التربية ثم يختم بالوالدين. فالله المستعان، وكل أطراف مطالبة باش نحمي رواحنا ونحمي مجتمعنا ونعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن الكريم. فنحن على المحجة البيضاء إن شاء الله ما نضيعوش، ما دمنا متمسكين بربي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهجه إن شاء الله ما نضيعوش، وشبابنا ما يضيعش، واللي يفسد فيه يتصلح بقدرة ربي. لكن شوية حرص من الأطراف الكل، شوية تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: في إطار التعاون والقيمة والمقوم اللي ذكرناها قبل قليل، مقوم مقومات السلم المجتمعي، قلنا التعاون. وفي نفس الإطار وتحت نفس العنوان ذكرت سيادتك تو أنه أطراف كلها لابد تتعاون، لأن في الموضوع هذا أطراف متداخلة. الأسرة أحيانا تكون ضحية، وحتى اللي يقع في هذه التجربة اللعينة هو نفسه ضحية بعد الوقوع طبعا، يكون ضحية أنه هشاشة تربوية نفسية. أولا هو هش نفسانيا، ما عندهش ثقة في نفسه، عنده نظرة أو طريقة تفكير غير سليمة. فكل هذه المقومات تجعل من الشخص فريسة سهلة للوقوع في مثل هذه الأشياء. ولكن تربي الأسرة وتعد، ولكن ماذا لو رأى أن المحيط لا يزال ملوثا؟ نعم. نقصد بالمحيط البيئة. نعم. المحيطة
1: خارج المدرسة،
0: خارج المدرسة، في المجتمع، في المقهى، في النادي،
1: في الحوم،
0: في النادي، في هذا التاجر أو الحانوت اللي في الحي، أو في هذا المروج. هذه الأشياء هي في الواقع تتجاوز الأسرة، هي لا تتجاوز.

0: جزء اسره من جانب اخر، لانه مظلوم نفسهم ينتمون الاسره هم. لكن كي نحكوا على نموذج اسره تقوم دورها، عندها عراقيل وعقبات امامها اللي هي البيئه المحيطه. هنا البيئه المحيطه تتدخل فيها اطراف اخرى، دخل فيها السلطات المعنيه الامنيه وقايمين بدور. انا نشوف دوريات وغيره، ولكن يمكن حسب رايي انا المتواضع لابد من مقاربات اخرى، لابد من تفكير في طرق اخرى، ليس الرصد فقط وهكذا. فيه هم يعرفوا اكثر منا في شيء هذا، فيه يعني بحث بعمق اكثر لاجتثاث مصادر هذه الاشياء، وانا عندي ثقه في رجال الامن انهم قادرين على هذا وعندهم الكفاءات وموجود والقدره. لانه شيخنا راهو ما نراه اليوم في دوريات كامل الجمهوريه تتعقب هذه المجموعات، راهي مكلفه. انا مانيش في المجال، ولكن انا اعرف ودي دارها راهو تتحرك دوريه معينه، راهي مكلفه للدوله بطاقاتها وباعوانها وبالمعدات هذه راهي الناس مش فاهمه، راهي ذيك مكلفه فيها تكاليف زايده على ميزانيه نتاع المرصوده اساسا للوزاره نفسها وغيره. فنحن في غناء في الواقع على ان نكون في هذا المستوى. ففيه عمل قبل هذا هو ان نكتشف وان بطرق العلميه الموجوده ان نحد من انتشار هذه الاشياء المظاهر قبل انتشارها،
1: قبل حدوثها.
0: نعم قبل حدوثها، لانه عندما تنتشر راهو ما يلزمناش نحملوا راهو الامن وحده ومسؤوليه السيطره عليها، هذا راهو مستحيل، راهو كما يقولوا السارق يغرب لحاحي، راهو يسرق يغرب اللحاحي، راهو يعني هذه الطرق تشوفوا فيها حتى في الخارج تونس هي عالمية المسألة. تشوفوا الطرق الخبيثة والطرق كيفاش تمر هذه الأشياء عبر المطارات وعبر نقاط التفتيش والعبور بين الدول، شيء رهيب. أصبحت فيه تقنيات وجهات وناس مختصة في هذا المجال. فالله المستعان، نحن بلادنا ضعيفة ما عندهاش الإمكانيات الهائلة هذه، لكن نعمل على صدق رجالنا وعلى صدق الأسرة وعلى يعني حبنا للوطن وللسلم المجتمعي. وفكروا يا جماعة تسمعوا فيها تو في 10 سنوات برك في المستقبل، كيف ترون مجتمعنا؟ كيف تشوفوا ولادنا؟ فكروا في 10 سنوات فقط، شوفوا حالة المجتمع انتعان. إذن إلى هنا مستمعي الأفضل نكون قد أتينا على نهاية هذه الفقرة من دين ودنيا. فتحية لكم جميعا إلى الفريق اللي عمل معنا، وإلى أن نلتقي، هذا عبد الفاسي وأخونا سي منذر الذهبي يسلم عليكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

النجمة مباشرة من صفيتلة، مدينة التاريخ والفن والأصالة. كونوا في الموعد الليلة، النجمة تغني من صبيتلة من 8 للعشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
1: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الحادية عشرة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المبرمج أن تنتظم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار بمختلف معتمديات ولاية قفصة طيلة شهر أكتوبر تحت شعار أكتوبر للاستثمار في قفصة 2026. هذا وانتظمت أمس بالمركب الشبابي بقفصة المدينة فعالية اليوم التحسيسي لدفع الاستثمار الخاص بمعتمدية قفصة الجنوبية، وذلك في إطار التعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالجهة والتحسيس بأهمية دفع الاستثمار الخاص بهذه المنطقة. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر الدورة التاسعة من منتدى تونس الذي يتطرق إلى موضوع تونس في جيوساس سياسة الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانعي القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. وتبحث هذه الدورة التحولات التي يشهدها المشهد الطاقي العالمي والإقليمي في ظل إعادة تشكيل تدفقات الطاقة وتسارع مسار الانتقال الطاقي وتنمي التوترات الجيوسياسية وانعكاسات ذلك على أمن الطاقة في تونس وقدرتها على الصمود. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات خلال شهر أكتوبر الحالي 4 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية التونسية، وذلك بمقره بالعاصمة، وفق برنامج يهدف إلى دعم قدرات الجمعيات وتطوير مهاراتها في عدد من المجالات المرتبطة بإدارة المشاريع والتمويل والتصرف المالي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بالجزائر العاصمة أعلن الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وذلك حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الطاقة بل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. أصيب عدد من أهالي غزة جراء قصف وغارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم. قال مسؤول أمريكي أن حاملة طائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعة أنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران.
7: انتهى الموجز، إلى اللقاء.

ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها لجيال. مازالت البركة، مازالت البركة.

صباح النور، صباح الخيرات لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت رواد بولفيب وراديو قفصة بوينتين. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر. مازلت البركة في كباراتنا، في أمهاتنا وأبائنا، مازلت البركة في أحبابنا وأصحابنا، مازلت البركة في الناس اللي عندهم تجارب واللي عندهم ذكريات نجموا نقتديوا بيها وناخذوهم بعين الاعتبار. تحياتنا لكم مستمعينا، إن شاء الله حتى النصف النهار بقينا معكم في هذا الفضاء المباشر اللي خاص بأبائنا وأمهاتنا المسنين. تعرفوا أمس احتفلنا باليوم العالمي لكبار السن، إذن أمس حيينا ونبقوا ديما نحيوا الناس اللي العمر زادهم تجربة، العمر وسنين، خاصة السنين اللي زادتهم حكمة وذكريات عندهم ما زالت تحكي على برشا حاجات عشناها وتربينا عليها. في مازالة البركة اليوم نفتح قلوبنا ونسمع أصوات كباراتنا، نحكوا معهم على الزمن الجميل، على العائلة، على كيفاش الحياة تبدلت وتغيرت، على الحاجات اللي ما تتنساش مهما تعديت سنين، على خاطر الكبير في العمر مش كان ذاكرة للماضي، هو زادة خبرة ونصيحة وبركة في الدار والمجتمع وين ما تواجد الكبير. إذن مسألة البركة نقول لكم أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، ونقول لكم إن شاء الله كل عام وكبراتنا بخير وصحة وراحة بال. مرحبا بكم إذن حتى النصف النهار، مرحبا بالجميع، تحية كامل الفريق. وسيلة من أمام الميكروفون كوكب على جهاز الكونسوليات، عماد في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وسامي في غرفة الهاتف.

0: كبار السن هم يحتاجون من يسمع لأحاديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء، بل وأهم من ذلك بكثير، يحتاجون إلى بسمة في وجوههم وكلمة جميلة تطرق آذانهم ويد حانية تمتد لأفواههم.
1: فما حاجات تبقى قيمتها كبيرة مهما تغير الوقت ومهما تغير الزمان، خاصة نحكو على كلمة الجد، على دعوة الأم، على نصيحة الكبير ولمة العائلة. اليوم وإحنا نحتفلوا باليوم العالمي لكبار السن، هو أمس واليوم وديما نبقوا محتفلين به في من خلال محبتنا بمحبتنا باحترامنا ليهم. ما زلت البركة نحبوا نقولوها ونحبوا نقولوا أنه العمر ما هوش رقم، العمر راهو فيه برشا حكايات وتجارب ودروس. باش نسمعوا اليوم ونستمعوا لكباراتنا ونعطوهم المساحة حتى يحكوا، حتى يتذكروا ويشاركونا بطبيعة جزء من حياتهم، ويمكن حتى كلمة واحدة ساعات تكون اليوم درس لجيل كامل. سمينا رؤوف العياري موجود في أجواء خاصة بكبارنا، في أجواء خاصة بأبائنا وأمهاتنا، وإحنا نحتفل معاهم بعيدهم اليوم العالمي لكبار السن من أجواء من ورشات من تكريمات وغيرها. زميلنا رؤوف باش يحاول ينقل لنا الأجواء هذه. مرحبا رؤوف.
2: أهلا وسهلا، صباح النور وسيلة، تحية ليك، تحية لكل أصدقائنا مستمعينا على موجات إذاعة قفصة. طبعا أجواء تعبق بال الفن والشعر والخط العربي، فنون متعددة تحتضنها قاعة العروض الكبرى ببلدية قفصة، طبعا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين. في هذا الإطار إذن جمعية الأرفاد وكذلك بالشراكة مع جمعية الفنون التشكيلية بقفصة يحاولوا يأثوا فقرة من فقرات هذه التظاهرة، تعتمد على الرسومات وعلى كذلك على الشعر. بالطبيعة حاولنا نلامس مشاغل هذه الشريحة من مجتمعنا وهي المسنين في الحقيقة من خلال هذه الحوارات إن شاء الله باش نجراها، وكذلك كيف كيف زاد مواكبة لما يجري في قاعة العروض ببلدية قفصة من خلال هذه المعارض في الرسم والخط العربي مباشرة. خلينا نبدأ بالشعر، برشا مبدعين راهو الإبداع، لا معناها
1: ما عندوش عمر
2: على على فترة معينة من العمر، بالعكس صح. التجربة تتكلم وتبدع معناها أكيد جميل. من خلال الرسومات والخط العربي وكذلك الشعر. أنا شبني منذ حين واحد من المشاركين في الحقيقة في هذه التظاهرة، أو تنتعرفوا عليه ونسمع شوية نفحات من الشعر. عسلامة، مرحبا بك.
3: عن مباشر سيدة قفصة، مرحبا بك، عايشك. شنو مشاركتك اليوم في
4: التظاهرة؟ أنا دار المسنين كنت على قفصة، دي قصيد، عندي قصيد 417 القصيدة.
3: 417
4: قصيدة هي قصيدة جاتني الزلطة ملكة سلمى. نعمل القصيدة.
1: سمعني.
4: من القصيدة. أهل الأدب ما عرفوني، وأنا كيف في الحرب دخل البحر يسحب، يا زمع من أحذر لامي في ثاني رباني، وأسمع اللي تسخاني من ساعة عندي في الأني من زال هرمي وثاني، ولودي ودي ودي ولي اختار طلع لازم يدي يقرا بعيد وعن طريق حيد، ولي كلام فيكم السوسي ترشيد نزال عند الحل ما زيد كيف السيت في الحرب فقرة فلطوري معروف سيدي إذا وقف مزر العرب قرد في صحة الدايد كلامي كرتوس يلزم سمع لبعايد ومزلت باتي ومزاي الريح يعصم وهو باتي يسف العالم الواتي وقصر قصر محبة وشاعت باين فوق الساتي والبي لا بي وأنا بي طول حياتي مازال تبعتي مازال ريح يعطي موت تبعتي في العالم
1: يعطي الصحة
2: بارك الله فيك. هذه مشترة في الحقيقة
1: جميل
2: شعرية جازت بها قريحة صديقنا المشارك في هذه التظاهرة. ننتقل إلى واحدة كذلك من المشاركات. أنا لاحظت ربما تركيز في الرسم بالكلمات وكذلك الحروف ألوان زاهية بصمت بها كلمة ذاكرة الأجداد. إيش معناتها ذاكرة الأجداد؟ إيش تمثل بالنسبة ليك؟
1: رؤوف
2: تمشي على
1: رؤوف مش قاعدين نسمعوا فيها رؤوف رؤوف رؤوف تسمع فيها
2: مجتمع بعض المظاهر السيئة الأمانة خلينا نكون معناها صديقين. في الحقيقة شنو هي ربما نصيحتك لأحفادك للشباب هذا اليوم بصفة عامة؟
1: نعم للأسف رؤوف أنا شوية موسيقى كوكب ونتواصل مع رؤوف حتى نسمعه بالقديم. بالحق نحب نتواصل معه ونكتشف معه الأجواء اللي موجودة بطبيعة في بلدية قفصة وين موجودين أبائنا وأمهاتنا المسنون تكريما ليهم واكتشاف لمواهبهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين. اليوم حبينا نفتحوا قلوبنا ونسمعوا أصوات كبارنا وين ما كانوا موجودين بطبيعة ومن بعد زيدا يكونوا حاضرين معنا عدد من المسنين نحكوا معهم على الزمن الجميل على العائلة على تغير الحياة ومشاغل الحياة على الحاجات اللي ما تتنساش مهما تعديت السنين. رؤوف
5: أنا عمري كل عديتها في النسيج إذا كان فعرب على جد صغار وطغيت بيهم وطورة الحد
2: وشوري جاب خط شكرا ولا مرتبطين ببعضهم الشكل من الأشكال الفنية كيما الخط كيما
5: نمشي في كل الأجواء نمشي في كل المحلات كل صنع هي كل مكان هي كل مكان والرسم والبعثي هي تحية الإنسان
2: كبير بين شوي كنا في نقاش معناها تفاعلوا مع الحاضرين والمشاركين في هذه التظاهرة بخصوص بعض المباني.
1: أي رؤوف رؤوف
2: نعم
1: قاعد تسمع فينا رؤوف احنا زيدا نحبوا نسمع السيدة المتدخلة خطر الصوت متقطع وفي نفس الوقت قاعد يبعد ويقرب فما نعرفش شنو هي التقنية والإشكالية
2: شوية ربما حالة الريزو هاي تفضلي معايا نشوفوا معناها ربما ما كان يكون افضل نوعية الصوت ما نعرفش
1: هكاك وقرب لها اي وقرب لها شوي قرب لها الميكرو باش نسمعها بالقدا
2: نعم فعلا نواصل معنا حوارنا
1: أي؟ مع نواصلوا نحبوا نسمعهم بطبيعة أي. لا الصوت رؤوف مش واضح
5: معناها ربيت صغاري وكبرتهم وانا من الانسان الكبار ننصح جيل بتاع تو ان يمشي مع بقرايته ثقافته كل شيء لازم يتعلم صنعة الجدود هي كل راوي يكبر إنسان يرجع لها ويجاها وما يلزمش نضيعها في بلادنا وهي اللي تأثرنا وهي اللي تقوينا بلادنا تقوينا الصناعة الاقتصاد كل شيء معناه فهمت يعني يلزمنا من رسمنا وصناعتنا ويلزمش نسيبوه يلزمناش نبعدوا منه يلزمنا هو الأساس
1: واضح يعطيك الصحة
5: هي اللي يلقاه هي اللي تخليه حتى يعمل مشروع فيها يختار عمرها يأطر روحه يأطر حتى زي أحفاده يتعملهم هي مشروع من البشر عادي دور يرجعون لها هي ويخدموا معها هي ويبقوا معها هي ويأطروا وهذا قاعد موجود صحيح هذا هي اللي قاعده تمشي، وهذه هي الاخر الاول والاخر معناها تقعد كاين، هذه هي الاساس.
1: يعطيك الصحة،
2: الهمم باش نواصلوا معناها ديما يعيش،
1: يعيشك، يعطيك الصحة،
2: نواصلوا ديما رحلتنا.
1: نعم
2: وسيلة في الحقيقة معنا واحد من الخيال اللي حاضرين هنا زاد المشاركين.
6: الله يسلمك، مرحبا، ربنا يبارك فيك.
2: مرحبا بك، شنو مشاركتك في الرسم ولا في الخط؟
6: لا في الرسم. مرأة وردة من العين. مرأة وردة من العين.
1: مرأة وردة من العين.
2: على ورشة الرسم، شو رأيك في رسم صديقنا؟ ما شفتش الرسم، عايتراه صراع، عطينا قراءة فنية، هاي خلينا نعمل قراءة فنية. ومعنا زاد كذلك في لمين عثماني، مرحبا بيك عثمان. لمين، مرحبا، ذاكرة الأجداد بريشة الأحفاد، هذا عنوان ربما الفعاليات هذه. رسم حلو برشا والله،
7: هي تمثل لوحة لحكاية حكاها لي أخ من أصيل مجورة سند، كيفاش كانت المرأة تطلع الجبل وتملى القلة من غادي، كان عندهم عيون طبيعية يملوا منها الماء، فهمتني، والبيئة الجبلية كيفاش
1: نعم.
2: لكن فقط ها وخلينا نسمع معناها المشارك في هذه التظاهرة. شنو الحكاية تحكي هنا؟ رسم بالكلمات،
6: رسم هو امرأة كانت تمشي للجبل وتمشي للليل وتعدي للجبل وتروح.
1: يعطيك صحة، شكرا رؤوف، يعطيك صحة.
2: صديقنا لمين عثماني الحقيقة
7: من التظاهرة دي لو كان عايش للأسف، للأسف أن التظاهرة دي معناتها كي نحكوا عليها باش نشوقوا الناس، كنا نعمل أن تكون وحدة الإنتاج التلفزي موجودة على خاطر ظاهرة فنية لا مثيل لها، وأول مرة معناتها حبينا الأجداد هم يا إما يرسموا فهمتي خط عربي، يا إما واللي ما نجمش يرسم يحكي معناتها الذاكرة نتاعه، وعندنا رسامينا مشكورين كيزي لطفي وسي كمال معناتها عملوا تظاهر اكسبسيونيل، وان شاء الله العشيه يقع تكريمنا المبدعين نظام من شيوخنا. وراو نقول لك سي رؤوف ان من بين المسنين معناتها خرجنا مبدعين، فهمت كيف شوف القلم
1: هو اكتشفنا مبدعين، هم مبدعين، هم
7: شعاع نعم من وراء السحاب، ما تعرف انا تم لمسه فنيه اذا خرجوا نخرجوا التظاهرات من البركوكش في فهمت والمطبقه على مبدعين. ونحب نقول لك ان الفن التشكيلي في القصره مش جديد، احنا امس وزيره الثقافه كرمت سي حميد قادري وكانت الناس كلها معناتها الاضافه.
1: نعم رؤوف يعطيكم الصحه، شكرا ليك، نعم شكرا،
7: فهمت له،
1: شكرا لكم، تحياتنا ليك رؤوف، تحياتنا لضيوفك، تحياتنا لكل كبراتنا اللي موجودين اليوم في التظاهرة، الكلهم الكلهم يستحقوا التكريم ويستحقوا أنه يكونوا حاضرين معنا ويستحقوا أنه يكونوا تاج على روسنا، وهما بالفعل تاج على روسنا، ربي يفضلهم إن شاء الله ويمدهم بالصحة والعافية. شكرا ليك رؤوف، تحياتنا ليك.
8: منك نسمع ومنك نتعلم، ما زالت البركة

0: كبار السن، هم يحتاجون من يسمع لأحاديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء، بل وأهم من ذلك بكثير، يحتاجون إلى بسمة في وجوههم وكلمة جميلة تطرق آذانهم ويد حانية تمتد لأفواههم.
1: في هذا الفضاء المباشر من 11 حتى نصف النهار نعطوا المساحة، نعطوا الجزء حتى صغير لأبائنا وأمهاتنا المسنون باش يحكوا باش يتذكروا باش يشاركونا جزء من حياتهم، لأنه حتى كلمة، ساعات كلمة واحدة منهم راهي تنجم تكون درس كبير الجيل كامل، مش الشخص وإلا المجموعة وإلا المجتمع معين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عايشة حاضرة معنا عبر الهاتف، أهلا وسهلا. الحمد لله يا ربي. منين تكلم فينا عايشة؟
2: تكلم فيكم من المرحلة تنهني أبائنا المسلمين اليوم العالمي.
1: أي أنت منين تكلم فينا؟
2: لا عايشة ديما نشارك معك الوسيلة.
1: ميسالش ذكرنا، ما هو حتى السادة المستمعين كي يبدو جدد يخلي يتعرفوا عليك، يتعرفوا على عايشة من أم العرايس. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل أمهاتنا في أم العرايس. عايشة نحب ساعة كلمة ليك أنتي، معناها نحب نقولها لك، نقول لك كل عام وأنتي حية بألف خير، إن شاء الله ربي يمدك بالصحة والعافية. عايشة
2: الله يخليك، كل عام أنت حية خير، ربي يطول في عمرك.
1: إيه عايشة شكرا. اليوم هكا وإحنا نحتفلوا بكبار السن، نحتفلوا معاهم بعيدهم، ربما كي ترجع بيك هكا ذاكرة لسنين الشباب، شنية أكثر حاجة تتذكرها هكا تعلمتها على الوالد والوالدة وبقت مغروسة فيك، معناها وساعات تتوحش إنه ترجع للحاجة هذيك؟
2: احترام الأكبر منك، أنا ديما نتذكرها، معناها نحن صغار معنا والدينا يربونا إن نحترم جارنا كبير، حتى يكلمنا حتى كلمة يسمعوا رأيه معناها.
1: أي وأنت ربيت أولادك على القيمة هذية والمبادئ هذية؟
2: نحن كنا متزوجة
1: كي نحكو على المجتمع اللي انت موجودة فيه، تحس انه شباب توا تربى، فما شباب معناها يحترموا الكبير، يقدروا الكبير، يقربوا للكبير؟
2: فما شباب بالسبعينات والثمانينات وتحسوا يحترموا الكبير اكثر، اما الشباب الصغير تحسوا شوي وفيه.
1: شكرا ليك عايشة، يعطيك صحة. شكرا ليك. نمشي للتليفون آخر. عايشة زيدة مندوز حاضرة معنا عبر الهاتف، أهلا وسهلا.
3: السلام. أهلا سهلي،
1: أشنو أحوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. قديش عمرك عايشة؟
3: هي على 58 عادشف.
1: أي 20 سنة تقريبا هكا، 20 سنة نقولوا. إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
3: يعيشك طال عمرك.
1: شنو هو الصحة الساعة؟ لاباس الصحة؟
3: لا لاباس الحمد لله. لاباس
1: عايشة موجودة وسط العائلة، وسط أفراد العائلة، وسط الأبناء، وسط الأحفاد؟
3: نعم موجودة وسط العائلة، وسط بزوجي لاباس عليه، بولادي عارفين، بولادهم، بنتي معايا، أولاد عند بنت صبية وزوج أولاد عجاب، ولاد الخير معرفين والحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله.
1: الحاجة أنا ديما نحب نسألها بالحق ونحبها ديما تبقى، إنه الحاجات اللي تربيتوا عليها واللي ربوكم عليها والديكم نقلتيها لأبنائك والأحفادك؟
3: نعم ربيتهم على الصدق وعلى يكون إن صغيرك يكون صادق مع نفسه، يكون صادق مع أصدقائها، مع أصحابه الكل، معناها ديما الصدق والثقة بالنفس ومحبة الآخرين، محبة يكون حب والديه، يكون حب المجتمع كل، حب بلاده، هذا اللي ربيت عليها أولادي، يكون تصير، يكون ظاهر، يبعدوا على الخلط المش باهية، يكونوا معناها يكونوا جيل من الجيل الصالح.
1: شنية الحاجة اللي كانت موجودة زمان وتحبها ترجع اليوم؟
3: نحب يرجع كل حن نتاع قبل وكل ود نتاع ابانا وامهاتنا، قبل يحبوا بعضهم يودوا بعضهم يحنوا على بعضهم يطلوا على بعضهم. بناتهم حن ودية أكثر من وقتنا هذا. تقول العباد بعدت شوي على بعضها، ما عشت ولو أنها مشاغل الحياة كثرت وإي معناها بعدت شوي العباد، ماذا بها ترجع لبعضها وتود بعضها تحن على بعضها. وكما تحب غيرك يحبوك العباد، تحب كل ما تود غيرك يودوك العباد، كل ما تمناها لغيرك ويتمنى هو لك العباد بالخير إن شاء الله. هذا كما تحب العباد تحب بعضها تود بعضها تتمنى الخير لبعضها، هكا من حد برقة من نتمناه العباد وبلاد ومش من الكل.
1: عايشة تحس إنه الأجيال الجديدة قاعدة تشوف أنت في حتى في أحفادك أبنائك ما شاء الله معناها تزوجوا حياتهم أسهل هكا، يعيشوا في أجواء وحياة أسهل وإلا أصعب، وعليش حسب رأيك؟
3: حياة أصعب، حياة نحن قبل أسهل
1: أسهل
3: كبير. أي حياة نحن أسهل، كون التلميذ أسهل في حتى في دراسته، أسهل حتى في ذهاب المدرسة، أسهل في حياته بكل شيء حتى مع أصدقاء. تو صعبة الدين خاصة كثرة التلفونات وهذا الإنترنت ومشاكلها كثرت، أصعب تو الحياة أصعب.
1: مش زعم على خطر أحنا نصعبوا فيها وإلا لا هذاك هو معناها الوقت صعب،
3: لا إحنا هم نصعبوا فيها، العباد يصعب فيها الوقت هو وقته. أي العبادة الصعب فيه كل شيء صعبت على أرواحها في الوقت، هو وقت الحياة هي كما هي، أما العبادة هي صعبت على أرواحها فهو.
1: نحبك هكا في دقيقة في دقيقة كلمات توجهها لأولادك وأحفادك وجيل الشباب بصفة عامة. شو هتقول
3: الشباب معناه لو قلت لك يلزمهم سعي خدمة أرواحهم ويبعدوا عن الحاجات المشباهية ويبدأ لصوص الخايبة ويقدروا بعضهم. والشباب يجب أن كل تلسق بلاده ويجب أن ينهض بلاده ويعاون بلاده، خاطر الجيل مثقف الجيل قارئ الجيل متخرج الجيل معناها أثقف من جيل قبل معناها أبان ومهاتنا معناها جهال، ما في جيل تو معناها تبارك الله مثقفين متخرجين. يلزمهم يكونوا هم المشعل البلاد هذه، هم اللي يكونوا الجيل الأجيال اللي تحت ومرية، هم يكونوا الأجيال معناها صالحة. هذا ما نقول الشباب معناها
1: يعطيك الصحة
3: بأرواحهم، يكونوا معناها صالحين، يكونوا معناها ما تكونوش معناها يكونوا بنيين ما تكونوش هدامين البلاد.
1: يعطيك الصحة وأحلاهم الكلمات. كي نقول لك ما زلت البركة شنو تقول لي؟
3: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ما تقطعش البركة من البلاد ومن العباد المسلمين. يا رب إن شاء الله نزل علينا رحمته ونزل بركة علينا على جميع المسلمين وعلى بلادنا وعلى عبادنا، والبركة إن شاء الله ما تقطعش أختي إن شاء الله من العباد إن شاء الله. بذات البركة فم اللي باهي مازال موجود وفم اللي يعمل خير مازال موجود. إن شاء الله يكون إيماننا قوي برب، إن شاء الله العباد تكون إيمانها قوي برب، قلوبها مليانة بالإيمان
1: إن شاء الله.
3: تأكد بأن كل شيء معنا عند ربي قدره ومشيته، كل شيء عند ربي، كل شيء كاتبه ربي هو باش يجي، وإن شاء الله كتبنا لك الخير
1: إن شاء الله يا رب. يعطيك ألف صحة، نورتنا نورتنا اليوم، تحياتنا ليك تحياتنا للعائلة الكل، إن شاء الله ربي يمدك بالصحة والعافية، إلى اللقاء تحياتنا ليك. شكرا كوكب، عندنا تليفون آخر ناخذوه مع بعضنا. عسلامة.
4: السلام أختي.
1: أهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك. أهلا بيك، عايشك نهارك زين، نهارك دقلة وحيد.
1: عايشك، شكون معنا؟
4: وريدة الرحيمية حي النور قصة.
1: وريدة الرحيمية، مرحبا بيك وريدة.
4: عايش أختي.
1: أهلا وسهلا. ذكرتك. أهلا
4: بيك.
1: ذكرت. أنت أولادك كلهم في الخارج ها؟
4: أي أولادي الزوز في الخارج، عندي زوز أولاد، واحد دكتوراه مات أبليكي وواحد أكل الفوتوغرافي معنا مصور، هو خذها في ألمانيا مش هيخرج عمرها 16 سنة كمل غادي، أما الآخر خذها في تونس عمل الأستاذية في قصة في تونس وانتقبتها خرجتها فرنسا دكتوراه 4 سنين في فرنسا.
1: شفتي بدينا نحكو على أولادك، نحب نقولك الساعة وإحنا نحتفلوا بعيد المسنين، حبيت نقولك إن شاء الله كل عام وإنتي حيب ألف خير، وإنتي صغيرة إنتي، إنتي صغيرة
4: لا عمري 67 سنة
1: لا 20 عاد
4: لا عمري 67 سنة، مولودة 26 جانفي 1958.
1: ربي يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله.
4: عايشك
1: عايشك
4: مازال على السبعين
1: لا لا تقصدي 30، اش مازال على 30؟
4: يا ربي يطول في عمرك، ربي يحميك.
1: عايشك وريدة، خروج أولادك معناها وقريتهم وخدمتهم البرة، كان اختيار منهم هما ولا منك أنت معناها والزوج؟
4: بس الكبير أنا خرجت من عند الراجل 2001، عمري 38 سنة.
1: أي
4: ما عليناش في التفاصيل،
1: ما عليناش. أنا نحب علاقتك بأولادك معناها، شكون الخيار كيفاش كان؟
4: تعرف على ولدي الكبير مولود ب 83، تعرف على ألمانية وقت لا يقرأ سادسة ثانوي خاص باك. أنا كيفاش من باباه وأمور والظروف ضعيفة وكل خليتها خرج. خرج مش غادي يكمل قرايته غادي.
1: أي وولادك الاخرين زاد كيف كيف مشوا واحد
4: وليد ولا زوج وليدات هما زوج.
1: اي
4: ياس احمد ومحمد البشير احمد. والثاني يقرا هنا في تونس وبقى معايا وخذا الدكتوراه في فرنسا وقرر عامين في فرنسا وتو في النرويج 10 سنين.
1: اي اي اي ربي يفضلهم ان شاء الله ويرجع غربتهم. شنية الحاجة ربما اللي تخليك ديما تقولها، تقول الحمد لله عشت، الحمد لله تفرهت، الحمد لله احترمت غيري، الحمد لله حبيت العائلة، الحمد لله كنت في وسط العائلة، الحمد لله سمعت كلام والدي واقتديت بهم؟
4: أنا فرت في عائلة محترمة وطيبة، وبابا حتى كان صعيب ربنا أن الكلمة اللي هو الأولاد ما يقدوش يتكلموا معاه، كل شيء كنا نلوم ونقولك فيش عمل لنا كيكة، لكن كي كبرت وجبت الأولاد نلقاها هكاكة، يلزم أنا نراقب ذريتي خاطر نعيش بهم وحدي، الباب مش أنا نراقبهم نتبعهم. وصلت صدقيني وأكيد رو يسمع فيا سي بشير بن يحيى يقرأ في مدرسة عمر بن سليمان، نمشي ونجي عليهم في كل وقت نتبع شنو شنو التلام دي يتبعوا فيهم وشنو كذا، قال لي هاي نعطوك قسم تسكني فيه هنا.
1: كنت حريصة وقريبة برشا من أبنائك.
4: ياسر ياسر ياسر
1: معناها اللي ياسر تربيت ياسر عليها، ربيت عليها أولادك.
4: اللي تربيت عليه تربيت عليه أولادي، وقاعدة نحمد في ربي أختي على النعمة اللي أنا فيها. قولي لي علاش نحمد في ربي؟
1: ان شاء الله
4: من نقول شيء قرايه ولا كذا، على خاطر ساعات انسان ما يقراش اما يقضوا من اخر. مش كل شيء القرايه، عندي ولدي الصغير يقول لي انا تعبت في القرايه، مش كل شيء القرايه، يبدا مهنه يبدا صنعه يبدا كذا، انا نحمد في ربي
1: الحمد لله. اما اريد حسب رايك، حسب رايك شنو اللي تبدل اكثر، الناس والا العلاقات والا طريقه العيش في حد ذاتها؟
4: طريقه العيش والعلاقات وال ما عادتش، لكن لما لا الكبير يحكم في الصغير، لا الخال ينصح نجم ينصح ولد خوه ولد اخته ولا ولد خوه. علاش؟ على خاطر الاولياء فينا، اولياء اختي بكل احترام برشا اولياء، حتى المعلم ولا الاستاذ يضرب التلميذ ولا يعاقبه يجي تعمل له هركه على ساعه تشكي بيه، انا لا انا يخاف وما يعاودوليش، يضرب المعلم يعاود ليش على خاطر كي جيت وقول لي راه ضربني المعلم ولا عاقبني نزيد نعطيه على راسه. فهمتيني؟ الاولياء لازم تتبع صغيرك، لازم تصاحبه كان كبر شويه تصاحبه باش تعرف الداخليه نتاعها مش تخوفه، فهمتني ولا لا؟ اما احنا لا ما نصاحبوش، اول مره ندلوه ندلوه ندلوه ندلوه حتى يبدا ما عندهاش تبدا تدلل فيه. انا مثلا يقول لي اكل حاجه ما عنديش يبدا عندي، نقول له لا ما فماش اليوم، تبدا صحيح لا ما فماش اليوم، فهمت ولا؟ خاطر يجي نهار وما يلقاش يمشي يسرق ولا يمشي يخطف ولا يولي يتهز عليا راسه ولا يضربني ولا يعيط علي. انا عندي زوج اولاد والله يقرا في فرنسا، نمشي انا وياه في الشارع طلعش قال لي نفيتها بكف وهو راج، صدقيني لا.
1: اما مش هذايا احنا اللي ننصحوا به بطبيعه، مش هذايا اللي ننصحوا
4: به. لا لا مش هذا بيه، اما انا مثلا وقتها لومت على روحي من بعد وكل أي. انا ربيتهم انهم يحترموا
1: الخير صحيح، واحنا كاولياء زاده وريده ربما يلزمنا نكونوا أكثر قرب ليهم، والقرب عنده برشا معاني راهو.
4: قلت أي. أنا الباب ما فميش، أنا متقربت لهم،
1: نتبع
4: فيهم، نسألهم، نحوطهم، ولدي نحب كذا، ولدي نحب
1: كرم
4: عمك. باباهم خرجت أنا من عند 2001، صدقيني ولدي الكبير عطاه العمر البابا قبل لنا، وأنا اللي خدمت عليه، وأنا فخورة بولادي أنهم باباهم هذاك مهما يكون عمهم.
1: أريد حتى نختم معاك أي حتى نختم معاك باش نعطوا فرصة زيادة لغيرك باش يدخلوا معنا، خاصة اليوم هذا يعيدكم. شنو تعني لك عبارة ما زلت البركة؟ كي نقول لك ما زلت البركة شنو تقول لي؟
4: ما زلت البركة في كبارنا، ساعات تجي إنسان كبير تحني أنت باش تقعدي بحذاه، وأنا عندي واحدة في السند نهز روحي نمشي باش نقعد بحذاه ونقول لها يما خاطر أمي ميتة.
1: وانت اولادك انت زاد اولادك يحبوا يقعدوا بحذاك، توا احفادك يحبوا كيجوا بحذاك يحبوا يتلموا بيك.
4: سمعيني
1: احكي لي انت كيفاش احفادك يتعاملوا معاك.
4: انا ولادي يحبوا ديما عندهم. عندي ولد كبير اللي مشى لألمانيا عامل مشكل، يحب يقعد في تونس، جا قعد في تونس وما جاش حظه، رجع يحب يقعد في تونس، يحب يقعد عندهم. انا يجوني مرت ولدي الكبيره الألمانيه تجي تعدي راس العام هنا،
1: تجي
4: من ديسمبر، ولدي يجي من ديسمبر، ولدي صغير يجي بثلاث مرات، تو تجي في نوفمبر يجيب لي معاه البلوس الصغير وبعد تلحق مرته وبنتها عندها بنيه وليد.
1: يحبوا اللمه في الدار ويحبوا ياكل
4: والاكلات
1: اللي من يدياتك.
4: كنت احكي لك انا اقرا عند بشي بن يحيى يعدي يكون شيء كل يوم يمشي للهلال سيدي كل يوم يخرج صباح يتعدى السيده ويمشي.
1: شكرا ليك وريده، تحياتنا ليك.
4: نحب لما كلمات نحب نقولهم على حفيدتي، انا كتبتهم على حفيدتي. الدنيا واش محلاها غير وجود فاطمه فيها. فاطمه بنتي نحب نشوفك وين ما كنتي، من غيرك انت راهي الدنيا شيء ما فيها. راهي بنت عسل عليها ضحكت على طول مشومه الفل، شوف العالي صور فيها. راي بنتي زين زيد الحاجب زيد العين، هما الاثنين والسر زاد محلاه. بنتي مزيانه وخيا وبنيه حنانه، يا ربي اعطانا بنتي خوله الله يخليها، كاين كنتي خوله دي كرمنا بخوله وبوجودها الدنيا حلوه. يا من لا ظن ونطلب من عالي علاه، راي بنت الغالي هو عزي وهو دلالي، ما ياخذ بهبالي قال امي لنسلم فيه. يا ربي استر من فرقتها قلبي تدمر، كين تفكر قلبي وراحي بعيد عليها يطلع لي السكر خايفه نموت ونخليها.
1: لطفها
4: لولدي ولولد ولدي ولبنتي ولبنت بنت ولدي.
1: يعطيك الصحه ربي يفضلهم ان شاء الله. يعني لهنا ريتي وريده لهنا تنطبق عليك ديك المقوله لاعز من الولد كان ولد الولد.
4: ساعات نقول له الياس ولدي نقول له كمش على جل زكريا وفاطمه ما نكلمك راني كنقعد نهار ما نشوفهمش عينيا تظلام.
1: ربي يفضلهم ربي يمدك بالصحه والعافيه سيده انت.
4: شكرا عندك شر تربي وتكني وتجيبي صغار وتشوفي احبابك.
1: شكرا لي
4: اسمه علمه
1: يعطيك الصحة. شكرا ليك نورتنا وريدة اليوم في مازلت البركة، مازلنا مواصلين معاكم المشوار بطبيعة، مازال عندنا شوية وقت إذا فما تليفون ناخذوه. عسلامة، أهلا وسهلا. تليفون مش حاضر ميسالش ناخذوه نغم ونرجعوا إذا فما تليفونات. مرحبا بالجميع.

0: هكا وصلنا لختام مشوارنا اليوم وأحلى أجواء في الحقيقة من البرامج اللي تعز عليك هذوما برنامج مازالة البركة. نحبوا ديما نسمع حكاياتكم تجاربكم ذكرياتكم ونكتشفوا من جديد اللي العمر مهما يتقدم تبقى فيه بركة، تبقى فيه الكلمة الطيبة والضحكة واللمة اللي هي أجمل ما يزين حياتنا. دامت محبتنا ودامت صحتكم وعافيتكم إن شاء الله. شكرا لكم، هذه أجمل تحيات كامل الفريق. جمعة مباركة للجميع.
1: كبار السن هم يحتاجون من يسمع لأحاديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء، بل وأهم من ذلك بكثير، يحتاجون إلى بسمة في وجوههم وكلمة جميلة تطرق آذانهم ويد حانية تمتد لأفواههم.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بقرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد اجتماعها يوم أمس، وتم الاعتماد على ورقة التحكيم وتقارير الرسمية عند اتخاذ هذه القرارات. معاقبة الترجي الجرجيسي بتوبيخ وخطيئة مالية قيمتها 5000 دينار مع اتحاد بن قردان نفس الأسباب، رمي القوارير على أرضية الميدان، سي اس اس 1500 دينار، 7000 دينار للنادي الافريقي من اجل العود في رمي المقذوفات، معاقبة مستقبل قابس 500 دينار من اجل اقصاء ملتقى الكرة، قوف القفصة 1500 دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعة، اولمبيك الكاف 1000 دينار واولمبيك ميدين 1500 دينار. ديما نحكوا على نفس السبب بالنسبة لهذه العقوبات، تأجيل البت في الاحتراز الفني المقدم من قبل النجم الساحلي ضد جمعية مستقبل مرسى خلال مقابلة لجمعة الفريقين، وهذا جاء بطلب من الفريقين للاطلاع على تقارير وأعداد وسائل الدفاع. مش نحكوا على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، لكن قبل هذا نذكر ونشير أنه حاليا في وزارة الشباب والرياضة فما اجتماع وجلسة مع بين وزير الشباب والرياضة صدق المرالي ومعز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائبه حسين جنيح والعضو المكلف بالمنتخبات معز المستيري والمدير الفني رضا الجدي والمدرب معين الشعباني. الاجتماع والجلسة ذي بطلب من وزير الشباب والرياضة باش تخصص أو مخصص حاليا للتباحث في وضعية المنتخب الوطني في ظل النتائج والمردود الأخيرين وتشخيص أسباب التراجع اللي عرفوا منتخبنا، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح. هذه الجلسة كما ذكرنا توا في مقر وزارة الشباب والرياضة، وإحنا سمعنا وفما اخبار الدور انه معين الشعباني بدأ يفكر بجدية في الاستقالة، ما فهمش حاجة رسمية وموضوع يبقى للمتابعة. خليني مادام حكيت على منتخبنا الوطني الكبير نحكي على منتخبنا اللي أقل من 20 سنة اللي يملك نقطتين فقط بعد خوض 3 مباريات في تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ليبقي مسيره مرتبطا بنتائج بقية المواجهات، وبحسب فرضية الترشح فإن فوز المنتخب الليبي على النظير المصري بفارق 3 أهداف أو أكثر مقابل حصول المغرب على نقطة واحدة فقط في مواجهتين أمام مصر وليبيا قد يفتح الباب أمام المنتخب التونسي لضمان تأهل إلى كأس أمم أفريقيا، وتبقى حسابات الترشح مرتبطة بالنتائج المسجلة في بقية المقابلات بالنسبة للمجموعة امتعنا وفرق الأهداف في انتظار استكمال المنافسات وتحديد المنتخبات اللي باش تضمن العبور إلى نهايتها. وخلينا روحنا نبقوا نستنوا في المنتخبات الأخرى، إنعم نفس النتائج بالنسبة لمنتخباتنا الشبان ومنتخب الكبر مع ذا منتخب أقل من 23 سنة اللي باقي حقق في نتائج إيجابية والحمد لله. في المحترفة الثانية الويكند هذا باش لعب مواجهة الجولة الثانية ذهب من البطولة نهار السبت غدوة انطلاقا من الثلاثة جمعية مقرين مع اتحاد أو نجم الخلادي، هلال مساكن مع هلال الشابة، مكرم المهدية مع قرقنة، بعث بوحاجلة مع مستقبل سليمان، الرلوي مع مستقبل قابس، كوكب عقارب مع سبورتينغ بناروس، واتحاد تطاوين في مواجهة مع الملعب السوسي. بالنسبة للمجموعة الثانية في فرق الجهة واللي تهمنا غدوة وبعد غدوة كما ذكرت غدوة بالنسبة للدفعة الأولى، بعد غدوة الأحد الدفعة الثانية انطلاقا من الثلاثة خوف في القفصة ينزل ضيف على النادي القربي من لعبة في غرومبيليا ما هيش في قربة جندوبة رياضية مع جمعية أريانا تيلا أو القلعة الرياضية مع الشبيبة القيروان، اتحاد القصور الساف مع أولمبيك ميدين، مستقبل قاسين مع أولمبيك الكاف، الملعب الجابسي مع المكنين، وهلال رديف مع أمل بوشامة. وحكيت على تيلا باش يكونوا ضيوفنا إن شاء الله نهار الأحد في الحصاد الرياضي، وباش نبدو نحكوا على فرق الجهة استعدادا للموسم الرياضي الجديد في الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني. باش نرجع كلمة فقط على المحترفة الأولى، نجم المتلوي ملعبيته قاطعوا التمارين يوم أمس بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المادية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي، وفق طبعا ما أكدوا الباهي ديناري ناطق رسمي باسم الفريق. غادر الملعبية الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة أمس 3 بالملعب البلدي بالمتلوي، طالبوا يعني بعد مقاطعة التمارين بتسوية وضعياتهم المادية. ذكروا الفريق عاد للتدريبات يوم الأربعاء بعد الإضراب اللي دام 3 أيام، وضعية أكثر من كارثية بالنسبة للنجم المتلوي. إن شاء الله تسوى كمان عماد بعد شوي هيفا في موجز منتصف النهار الأخبار. إلى اللقاء.
0: الشباب والوقاية من مخاطر الإدمان. حوار مفتوح مع ضيوفنا اليوم من دار الشباب سند بحضور مختصين في علم النفس ومؤثرين في غدوة لينا بداية من الساعتين على موجات إذاعة قفصة.
1: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
3: رفيق الطريق.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. افتتح رسميا مركز الصحة الأساسية أولاد مبارك صخيرات بمعتمدية مجل بالعباس بولاية القصرين، وسيوفر هذا المركز خدمات صحية يومية إلى جانب تأمين عيادة أسبوعية كل يوم خميس في الطب العام وطب النساء والتوليد لفائدة متساكني المنطقة والتجمعات السكنية المجاورة. تخصص لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل اجتماعات شبه يومية لمواصلة التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بالمستشار الجبائي وعدول الإشهادة، إلى جانب تنظيم ورشة عمل مع أكاديميين حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. تسلم مستشفى سهلول بسوسة أمس عددا من التجهيزات المتعلقة بمشروع القاعة الهجينة التي ستمكن من الجمعي حسب طبيعة حالة المريض بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية والجراحية الدقيقة ضمن بيئة علاجية واحدة. وافق البنك الإسلامي للتنمية مؤخرا على مجموعة جديدة من التمويلات الإنمائية قدرها 938 مليون دولار أمريكية لدعم مشاريع محدثة في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والنقل وإمدادات المياه والصرف الصحي في 6 بلدان أعضاء من بينها تونس. تصاعدت الاحتجاجات الطلابية على خلفية مطالب مرتبطة بقطاع التعليم في عدد من المدن الفرنسية، وتحول بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات فيما قررت السلطات إغلاق أكثر من 400 مؤسسة تعليمية اليوم. هذا وأعلن وزير التربية الفرنسي إدوارد جيفري أن أكثر من 100 مدرسة ثانوية تعرضت لأضرار جسيمة، مشيرا إلى إصابة أكثر من 100 عامل في قطاع التعليم في هذه الأحداث. أخيرا ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بما فاق التوقعات في سبتمبر الماضي، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، ما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى. نهاية الموجز الإخباري، إلى اللقاء.

إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنار.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا. وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غرورنا.

0: الواحدة ظهرا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: ورشات وعيادات مجانية أبرز فقرات تظاهرة حين يزهر العمر تنظمها جمعية الإرفاد بجفصة احتفاء باليوم العالمي لكبار السن. استعدادات مكثفة بولاية توزر للموسم السياحي الشتوي على مستوى تفقد الوحدات الفندقية وحملات النظافة وتعزيز الربط الجوي بمطار توزر نفط الدولي. فلاحو ولاية قبيلي يستبشرون بنزول كميات من الأمطار الليلة الماضية بالنظر إلى أهميتها في غسل عراجين التمور تمهيدا لعملية التغليف. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران، ودونالد ترامب يلوح باستئناف الهجمات العسكرية ضد طهران. تفاصيل نشرة الظهيرة. احتفاء باليوم العالمي لكبار السن تنظم اليوم جمعية والإرفاد بجفصة تظاهرة جهوية تحت عنوان حين يزهر العمر، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. هذه التظاهرة تتواصل على مدى يومين، وتتضمن في يومها الأول عددا من الورشات الفنية والتشكيلية والخط العربي يؤسسها أساتذة مختصون وفنانون تشكيليون، بينما يخصص اليوم الثاني للعيادات المجانية ضمن يوم التربية الصحية. عبد الكريم نصيري رئيس جمعية الإرفاد بجفصة يقدم تفاصيل التظاهرة.
2: بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تنظم جمعية الإرفاد تحت إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة والمسنين تظاهرة حين يزهر العمر. تشتمل هذه التظاهرة على ورشة فنية لكبار السن، ورشة للخط العربي، ورشة ذاكرة الأجداد بريش الأحفاد، أسست جملة من أساتذة متاع المعهد العالي للفنون وجمعية الفنون التشكيلية، ويكون تكريم الفائزين بالتظاهرة مساء هذا اليوم في تظاهرة فنية يؤسسها كبار السن من فنانين فصحى وفنانين شعر شعبي وموسيقيين، كما سيقع تكريم طلة من المنارات التي أضاءت لنا الدرب طيلة وجودها في حياتنا، كما سيتم تكريم طلة من العاملين في مجال العمل التطوعي الاجتماعي. غدا ستكون هناك يوم التربية الصحية، عيادات طبية بثمانية اختصاصات يشاركون الأطباء فطور الصباح، ثم مع منتصف النهار يكون غداء جماعي مع كافة المسنين، ويقع توجيههم العيادات الخارجية والإحاطة بهم.
0: تتواصل بولاية توزر الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي من خلال عدة مبادرات للمجتمع المدني والبلديات السياحية وصندوق حماية المناطق السياحية للعناية بالنظافة وسلامة المحيط وإتمام التدخلات المبرمجة بالمواقع السياحية على غرار موقع جمل. كما تشمل التحضيرات تنظيم حملات تفقد للوحدات الفندقية من مؤسسات إيوا ومراكز تنشيط ومطاعم ومسالك سياحية للوقوف عند النقائص والعمل على تجاوزها ضمانا لموسم من سياحي واعد بربوع الجريد. المندوب والجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة يضيف متابعة لوحيد مبارك.
3: التحضيرات هذه من خلال مبادرات قام بها المجتمع المدني خاصة في مدينة توزر ومدينة نفطة، وكذلك هناك تدخلات كبيرة قامت بها البلديات السياحية خاصة بلدية توزر وبلدية مغزة وبلدية نفطة. شملت العناية بالمحيط السياحي ورفع وتير تجميع النفايات والعناية وتهيئة المواقع السياحية، وكذلك قامت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر بمتابعة تدخلات صندوق حماية مناطق السياحية وخاصة المشاريع المولة، من أبرزها مشروع أنج جمل في المرحلة الأولى اللي انتهت منذ أشهر، وكذلك ينتظر أنه يشهد عملية تهيئة واسعة بشراكة مع المجلس الجهوي لولاية توزر، ومنتظر أنه المشروع هذا يخص تدخل يخص المجموعة الصحية توسعتها، وكذلك إحداث مربط للسيارات والشاحنات والحافلات السياحية وحماية الموقع، وكذلك إحداث محلات لبيع منتجات الصناعات التقليدية. كذلك قامت المندوبية الجهوية السياحة بتوزر بعدة حملات لتفقد مؤسسات سياحية من مؤسسات إيواء ومراكز تنشيط سياحي ومطاعم سياحية، وخاصة في إطار فرق مشتركة مع هيكل عمومية أخرى مثل الهيئة الوطنية لمراقبة المنتجات الغذائية، وكذلك وزارة الصحة والحماية المدنية والحرس السياحي والأمن السياحي، كذلك الإدارة الجهوية للتجارة. خاصة العملية هذه تفقد كذلك المسالك السياحية والنقاط السوداء، وخاصة المناطق المحيطة بالمواقع السياحية مثل الشبيكة وتمغزة وعنق الجمل وكذلك شط جديد إلى آخره.
0: كما ستشهد ربوع والجريد خلال الفترة القادمة تنظيم عديد التظاهرات السياحية والثقافية والرياضية التي ستساهم في استقطاب عدد هام من الزوار، منها بالخصوص تظاهرة ألتراميراج الجريد ورالي الشط والصالون الدولي للسياحة الصحراوية ومهرجان الروحانيات بنفط، وذلك بالتوازي مع العمل على دعم الربط الجوي، حيث سيتم بداية من 4 أكتوبر الحالي استئناف الخط الجوي بين مطار توزر نفط الدولي ومطار باريس أورلي بفرنسا لفك العزلة عن الجهة واستقطاب أعداد هامة من السياح. المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة يضيف في متابعة أيضا لوحيد مبارك:
3: ستشهد الجهة قريبا ارتفاع كبير للتظاهرات السياحية والثقافية والرياضية، خاصة اللي كل عام تستقطب عدد كبير من المشاركين والزوار خارج ولاية توزر، أبرزها إلتراميراج في دورته العاشرة، وكذلك رالي الشط، وكذلك المهرجانات الدولية مثل مهرجان الواحات المعروف ومهرجان الموسيقى الصوفية، مهرجان روحانيات بنفطة، وكذلك أبرز الأحداث اللي باش يتم تنظيمها السنة هو الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية بدورته الثانية اللي باش ينتظم في الأسبوع الأول مبدئيا من شهر ديسمبر، وهو فرصة كبيرة للترويج للسياحة الواحية والصحراوية. وكذلك لا يفوتنا التذكير بقريبا تظاهرة هامة تنشيطية ورياضية كبيرة اللي هي كارتاج بالون إيفانت اللي منتظر أنها كذلك ستستقطب عدد كبير من الزوار. كذلك قريبا بداية من شهر 4 أكتوبر سيتم تعزيز الربط الجوي بالجهة من خلال مواصلة العمل بالخط الجوي الرابط ما بين مطار باريس أورلي وتوزر عن طريق شركة الطيران مخفض التسعيرة، الشركة الفرنسية المعروفة ترانزافيا، وهذا دليل على الرغبة في فك عزلة الجهة ودعم الإقبال عليه. ونتيجة لكل هذه التحضيرات منتظر أنه العدد معناته السياح وعدد الوافدين على الجهة باش يرتفع معناها بشكل كبير وبشكل ملحوظ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
0: في الجهات أيضا استبشر عدد من فلاحي ولاية قبلي بنزول كميات من الأمطار الليلة الماضية، معتبرين أن هذا الغيث ورغم محدوديته سيساهم في غسل عراجين التمور من الأتربة والغبار تمهيدا لتغليفها لاحقا بشبك الناموسية أو البلاستيك. مجد عمارة التقط عددا من الفلاحين:
4: تو المطر هي مضر خاطر خاصة من عند جهات هنين مطر الأولى والأول مش مغلب ما يضر على شيء التمر، مطر الأولى مضرش ومدير حتى شيء ما غير تنبع وقو تغسل التمر ولا بيت مش مغلص مطر واحدة أول مرة ذي كم مدير لا شيء أول مرة هني تو معناها بك الوامل اللي وقتها مع بيدة وأنا مش مغلب ياسي والله يبظهر معناها تو يغسل التمر ويتنحك الغبشة ويقتل المقربات
5: صابت مطرف الرحمات سمحياش وذي تغسل العرجون تنحملها في الغبرة طلعت النبي عليه سمحياش إن شاء الله يسمح السنين
6: طبت هاي سمحة اليومك المطر السمحة تغسل لنا الدقلة والحمد لله في الرحمن وفي جمنا تابع السيل يقولوا لها تابع جمنا الحمد لله تغسل العرجون ما شاء الله سمحة ياسر
7: قرطوا هي جماعة المغلفين وكان مبارك الحمد لله اللي كانت كثر مناخ تنفع لكن كالغلة كثر عليها شوي طبت في جلسين إذا كانها ما طولت تكون شيء فيها تأثير سلبي هو غاية الله ما فيش خوف لمحالة لكن برزن فلاح والمغلطش بالطبع ما تساعدش وما تساعدش نعتقد وان اغلبيه الفلاحه غلفوا سنين ما فماش برشا مغلفوش منع ان شاء الله بحول الله
8: مطر اليوم الصباح معنا 8 صبت كلوا من نسبه ماهيش كبيره ياسر اما نسبه باهيه وان شاء الله نافع عليه بحول الله غيث نافع يغسل خاصه هك الغبره نتاع الريح فادت هذيك الكل يغسل لك الجريده بحول الله ما نافع كامله ما غلفش يا لازم ما يغلف بعد هذه غلف هذاك بطبيعته متهني منها ما غلفش بعد المطره هذه يا لازم ما يغلف كما هذا باش الثمره باش ترطاب شوي وتفسد شوي.
0: في سياق متصل ومجهتي أكد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي علي مرابط أن هذه الأمطار تعد غيثا نافعا للصابة في هذه المرحلة لما توفره من فوائد لعرجين التمور، داعيا في هذا الصدد الفلاحين إلى الإسراع في عملية تغليف العرجين بالنظر إلى أهمية هذه العملية القصوى في حماية الصابة من العوامل المناخية والمحافظة على جودة التمور إلى حين موعد الجني.
9: الحمد لله هذا يعتبر غيث نافع. هذا أول حاجة النخلة باش توصل للعرجون من أتربة اللي تراكمت على العرجون، غيث هذا يخلي الكعبة متاع الدقلة منورة. يلزم تويكة من الفلاح اللي ما غلفش النخلة متاعه يعدي نهار باش تشيح ويبدأ يغلف متاعها، ما عادش يخلي النخلة ما يجي مغلف. أوبليجي تويك أكد على الفلاح اللي ما غلفش. الحمد لله الغيث نزل، العرجون تغسل. يلزم تو الفلاح يخلي النخلة تشيح نهار ولا زوز يمشي يغلف النخلة متاعها، يحرص على تغليف النخلة سواء بالناموسية أو بالبلاستيك باش كعبة متاع الدقلة نحافظوا عليها ما عادش تمسها المطر، على خاطر راهو أول حاجة الجودة متاعها التمور العام هذايا موجودة وما شاء الله جودة ممتازة ممتازة جدا. الحاجة الأخرى اللي حمانا ربي من عنكبوت الغبار ومن الأمراض، حتى عنكبوت الغبار حاجة بسيطة بسيطة بسيطة ما تتحسبش. النخلة أمورنا لبات والحمد لله نظيفة، تمرنا ما شاء الله جودة ممتازة وممتازة جدا. والحاجة اللي نأكد عليها الفلاح راهو الكمية متاع التمور العام هذا في ولاية جبلي ما هيش كمية متاع العام اللي فات، انقص معناتها تلقى على الاقل الثلث نتاع التمور ماهوش موجود، تلقى ثلث انقص معناتها انت يا فلاح بنقص تمر الكميه الموجوده عم نول اسنا اقل. ماذا بينا نتوحد وفلاحي ولا تقبلي على السعر وان شاء الله العام صابه.
0: في الشأن الوطني أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل الدخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. كما أشار عادل الدخيل في مداخلة اليوم على الإذاعة الوطنية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وأضاف أنه تقرر تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. وبخصوص القرار المتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة، قال عادل الدخيل أنه يهدف إلى توفير إحاطة شاملة وحماية للتلاميذ خلال وجودهم داخل المدارس والمعاهد والإعداديات، كما أشار إلى ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المشروع لإنجاحه. وأضاف في السياق ذاته إلى أن فترات الفراغ ستتحول إلى فترات تأطير إجبارية من خلال توجيه التلاميذ إلى المرافق المتاحة بالمؤسسات التربوية من قاعات مراجعة ومكتبات ومركبات رياضية وقاعات متعددة الاختصاصات وفضاءات خضراء تحت إشراف إطارات من وزارة الشباب والرياضة ومتدخلين من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبالتنسيق مع مديري المؤسسة. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وينص الإعلان بالخصوص على إنشاء أمانة متخصصة لتقديم الدعم التقني للمشروع بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بما من شأنه دعم التنسيق بين الدول الشريكة ودفع الجهود الرامية إلى تطوير منظومة إقليمية لنقل الطاقات النظيفة من شمال إفريقيا إلى أوروبا. في أخبار العالم، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف عملية عسكرية موسعة ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في أمريكا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وفق الشروط الأمريكية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كيانات في قطاعي السكك الحديدية والسيارات. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني والضغوط الاقتصادية العسكرية الأمريكية، بينما تتباين التقديرات بشأن فرص التوصل إلى تسوية دائمة للملف. في العالم أيضا وقعت المعارك جنوب غربي اليمن 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق ما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية حوثية قولها إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 خلال الساعات 24 الماضية في معارك في محافظة تعز، بينما أفادت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية بمقتل 26 عسكريا في صفوف القوات الحكومية اليمنية. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ورشات وعيادات مجانية أبرز فقرات تظاهرة حين يزهر العمر تنظمها جمعية الإرفاد بجفصة احتفاء باليوم العالمي لكبار السن. استعدادات مكثفة بولاية توزر للموسم السياحي الشتوي على مستوى تفقد الوحدات الفندقية وحملات النظافة وتعزيز الربط الجوي بمطار توزر نفط الدولي. فلاحو ولاية قبلية يستبشرون بنزول كميات من الأمطار هذا الصباح بالجهة بالنظر إلى أهميتها في غسل عراجين التمور تمهيدا لعملية التغليف. نقطة ونهاية لنشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا الطاهر الجبالي. إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ جوهر القردلي آيات بينات من سورة آل عمران.
2: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ جوهر القردلي آيات بينات من سورة آل عمران. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله هو أضحك وأبكى وأغنى وأقنى وأمات وأحيا، ونشهد أن لا إله إلا الله، إليه المنتهى ومن عنده الجزاء الأوفى، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله المجتبى والشفيع المرتجى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم. وبعد، أيها الأكارم، قال ربنا عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في موضع آخر قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكلام في الآيتين في الموضعين عن النفس، هنا يقول لا تزكوا أنفسكم، وهناك قال زكوا أنفسكم فقد أفلح من تزكى. كيف نوفق بين المفهومين؟ هذه خلينا نقول فما تزكية مطلوبة وتزكية منهي عنها. تزكية النفس المطلوبة من الله هي التطهير من الشرك، من الأخلاق السيئة، من الانحرافات، وهذا هو في الواقع مقصد جميع الأنبياء، كلهم جاءوا ليزكوا الناس. وسيدنا إبراهيم طلب من ربه أن يرسل إلى الناس رسولا، فقال سبحانه عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي بحسب طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يزكي الرسول الناس، هذا في التزكية المطلوبة. إذن زكي أيها المسلم نفسك بالصدق، بالبر، بالوفاء، بغير ذلك من الصفات ومن الأعمال التي توصلك إلى أن تكون مندرجاً ضمن قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. أما التزكية المنهي عنها فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، التزكية هذه هي أن يمدح الإنسان نفسه زهواً وغروراً وعجباً واستكباراً إلى غير ذلك من المعاني. هنا الدين أو القرآن يقول لا تزكي نفسك بهذا المعنى، وإنما زكي نفسك بالمعنى الأول. يقول واحد منا، الإنسان بطبيعته يحب يزكي نفسه، يحب يمدح نفسه، ويحب يسمع الناس يمدحوه، بل ويفرح لذلك. نقول هنا إن الدين يتفهم ذلك، والدين واقعي. الدين يقول لنا أولاً اعمل الخير واستره واستر نفسك، لا تنشر. أولاً تعمل خير وتخفيه، ثانياً إذا ظهر خيرك، إذا انكشف عملك الخير الصالح لا عتاب عليك في شيء، الدين لا يعاتبك، الله لا يلوم عليك. الصحابة رضوان الله عليهم عندما سأل البعض منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الواحد منا يعمل العمل فيمدح فيفرح، أنه يتمدح يتشكر فيفرح بذلك، فماذا كان جواب رسولنا؟ قال لهم: ذلك من عاجل بشرى المؤمن. يعني بالعامية تسبق على الحساب، الله رضي عنك وأعجبه عملك، فبدأ جزاؤك انطلاقا من ثناء الناس عليك ومدحهم لك وحمدهم لسلوكك، وأنت لم تقصد ذلك طبعا، أنت لم تتعمد أن تشكر وتمدح. إذن هذا من عاجل بشرى المؤمن تسبق على الحساب. ثم إن الدين لم يأتي ليمنع شعورك الفطري في كل الأشياء ومن بينها الفرح ومحبة المدح من عند الناس. فرحت بصلاة أديت، بقيام، بصدقة أعطيت، بعمل صالح تشعر أنه مقبول عند الله أو سيقبل أو ستثاب عنه، كل ذلك تفرح به ولا مانع من ذلك. مثل ذلك أن تفرح بكلمة مدح تقال عنك أو فيك من طرف الناس لأنك فعلت الأفضل أو الصواب أو المرغوب. في القرآن الكريم دستور أخلاقي، والقرآن كله دساتير أخلاقية في الواقع.
كل مرة نعالج ناحية من هذه النواحي متاع الدستور الأخلاقي. قلت في القرآن الكريم دستور الأخلاقي يقول الفرح المذموم الذي لا يريده الله من العبد هو فرح الشماتة، أنه يتشمت في الآخرين، فرح ينسيك الله أو حقوق عباد الله، كما قارون الذي أعجب بماله وخرج في زينته متكبراً على الناس ليجرح مشاعرهم ويشعرهم بالضعف والهوان أمامه. إذا عابد قلت فرح الشماتة مرفوض، الفرح الذي ينسي العبد حق الله في شكر النعمة وأداء حقوقها وإلا حقوق العباد، فرحاً يصد الإنسان عن الآخرة وقد يكون مصحوباً بانحرافات ومعاصٍ، بينما الفرح المقبول قال الله فيه

ورحمة للمؤمنين. هون الجزء اللي همنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله افرحوا. نعم، فضل الله فاش؟ في أن أعطاك، في أن استعنت بنعمه على ما يريد من وجوه الخير والبر. إذن هذا الدستور الأخلاقي فيه أن الفرح مقبول على هذا المعنى. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة ليس اليوم محلها، لما يقول القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. شوفوا الوظائف والأدوار اللي أديها الوحي في حياة الناس. في الدستور الأخلاقي أيضا القرآني، إذا عملت سيئة فلا تفرح بها، بل اندم وأتبعها بالندم وبالاستغفار لعل الله أن يغفرها. ولذلك في أحاديث وإن كانت ضعيفة ليست من الصحاح أن الله يأمر الملائكة بإمهال العبد دون كتابة عمله لعله أن يستغفر أو يتوب لربه. معناها مستعد الله أن يغفر لك في انتظار أن تستغفر بعد الذنب وبعد المعصية. هذا معنى من معاني وجه من وجوه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس لا تزكى بأنك تطلب مدح على عمل لم تقم به. طيب الآن الأمور أخطر ولات، قلنا الإنسان يمدح ماذا به؟ ما يطلبش المدح، لكن إن جاءه فذلك من عاجل بشرى المؤمن. أما الآن نتكلم عما هو أخطر، أن يريد الإنسان من الناس المدح والثناء وهو لم يفعل الفعل من أساسه، هنا يكون الأمر فيه خطرا. يقول الله تعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. شوفوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا، مش آتوا، بما أتوا من أعمال، مش آتوا بمعنى أعطوا، أو يريدون أن يمدحوا على عمل لم يعملوه. لمحاء الآية ليست عن المسلمين، في أواخر سورة آل عمران قبلها كلام، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن يبينوا الكتاب فأخفوه. إذن الذي وقع أن أهل الكتاب أخفوا أشياء وأجابوا الرسول بأشياء وتركوا أو نزعوا من كتبهم ما فيها من أوصاف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء بشروا به والكتب بشرت به. الله يتوعدهم، لكن يدخل ضمن هذا الوعيد حتى المؤمنين الذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك أحدهم سأل ابن عباس، قال له إذا كان مروان بن الحكم اسمه لا يعنينا، قالوا إذا كان اللي يفرح بأعماله ويحب أن يحمد ويمدح سيعذب، فإنا جميعا لمعذبون. على حساب هذا الناس كل مش تتعذب. قالوا لا، أولا الآية كما قلت لكم سياق نزولها، ثانيا أن هذا الذي يريد أن يحمد وهو لم يفعل، وأنت فعلت الخير ولقيت المدح والثناء دون أن تطلبه. إذن عذاب الآية ووعيدها لا ينطبق على المسلم منا الذي يعمل الخير والله أعلم به وبنواياه. هكا أيها الأكارم نكون عرفنا نوعين من التزكية. تزكية مطلوبة بتنقية النفس والقلب وتنقية العقيدة، ويتبع ذلك أوصاف وأفعال حسنة. وتزكية غير مرغوبة في الدين هي أن يمدح الإنسان نفسه أو أن ينتظر المدح أو أن يطلب من الناس المدح، وخاصة إذا كان عن عمل لم يقم به. أكتفي بهذا الجزء، أسأل الله أن ننقلب إلى أهلنا مسرورين، وأن نكون في الآخرة في عليين مع الفرحين الذين يسقيهم ربهم شرابا طهورا. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصلى الله على رسوله رفيع الخلق
كريم الجناب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأكارم، تكملة للكلام حتى نكون مسترسلين بنسق منتظم، قلنا هناك تزكية مطلوبة والتزكية غير مطلوبة، اللي هي مدح الإنسان لنفسه أو للآخرين دون وجه سبب أو دون مبرر أو سبب. الدستور الإيماني المستنتج من الآيات اللي قلناها ومن الأفكار اللي قلناها يتضمن التالي، وهنا نلخص ونحوصل حتى تثبت عندنا الفكرة التي نريد. أولاً، لا تنتظر مدح الناس، لا تجعل مدح الناس هدفاً لك من أي عمل تقوم به. ثانياً، إذا جاءك مدح فهو مقبول ولا مانع ولا عتاب عليك، لأنه من عاجل بشرى المؤمن. ثالثاً، افرح، فالمؤمن هو من أفرحته حسنته، من سرته حسنته، ومن ساءته سيئته. إذا فعل سيئة يستاء، وهذا اللي يخليه يندم ويستغفر، وإذا فعل حسنة فأنه يسر بها، وليس ذلك زهواً ولا عجباً. رابعاً، افرح دون وصولاً إلى درجة الغرور والكبر والعجب، لأنه إذا دخل في العجب قد يسير إلى مسار سيء. ثم الموالية، لا تمدح نفسك في شيء لم تفعله، وقد وضحنا هذا. تأدب، اللي بعدها، تأدب مع الله ولا تمدح الناس، لأن الله قال هو أعلم بكم، الله أعلم بنا منا. من أدراك الذي تمدحه؟ من الصحابة، عثمان بن مضعون من كبار الصحابة، الذي أعطاه الله مفتاح الكعبة وقال له ولخلفه من بعده صلى الله عليه وسلم، قال خذوها خالدة تالدة لا يفتكها منكم إلا ضال. مفتاح الكعبة، عندما توفي، عندما مات، مدحته امرأة وقالت كلام فيه معنى أن الله سيدخله الجنة لا محالة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أين لها أن، معنى أنت الحديث، من أين لها أن تقول هذا، أني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. أتضمن أنت للناس الجنة؟ من أدراك ومن أعطاك العهد؟ فإذا أن تمدح الناس وتتألى على الله فهذا لا، أما أن تصف إنسانا بما هو فيه فذلك مقبول، وخاصة إذا سئل في خطوبة في استشارة يجب عليه أن يبرز ما في الإنسان من محاسن أو من مساوئ، لأنه مستأمن. سئل بنتي تخطبت وانت شنو رايك؟ اش تعرف عليه؟ من الطبيعي هنا أن تكون شهادة وإخبارا ورواية بما هو واقع، سواء مدحه أو ذمه بما يتطلب الأمر من ذلك. ثم الموالي، أن لا تبحث عن مساوئ الناس لترفع شأنك بها، ولننتبه إلى هذا. إنسان يحب يعلي نفسه ما يقولش أنا باهي، لكن يذم الآخرين ليظهر وكأنه هو الأفضل منه، فهذا لا يكون من خلق المسلم. ثم لا تنكر فضل من له فضل مهما كان المجال، وسأقتصر على بعض المجالات. التلميذ، راه كل المعلمين مشتركون في صناعة تلميذ الناجح المتميز، حتى معلم أو أستاذ ما يقول أنا الوحيد اللي كونت، لا، أنت مكون من المكونين، وجميعنا مشتركون في صناعة هذا الإنسان الناجح. فلا ينبغي أن ينسب الفضل لنفسه دون الآخرين، هذا على مستوى التلميذ. البيت قائم على أبوين، زوجين، أب وأم، لا يليق بأحد منهما أن يقول بالعامية وكان مش أنا راي الدار تهدد، لا، الدار ما تهدش، الزوز انتوبة مع بعض. هو قام

0: أكارم بعض وسائل تزكية النفس. اللهم لك الحمد بكل قطرة من ماء السماء الذي سقيتنا، اللهم أدمني عمك علينا ولا تقطع كرمك عنا، فإنا إلى ما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم صل على سيدنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اجعل هذه السنة الدراسية بركة وخيرا على الأبناء، وأصلح بال الأمهات والآباء. اللهم دلنا على عمل صالح تقبله منا وترضى به عنا، ولا تجعل في أعمالنا نصيبا لأحد سواك. اللهم وفق كل واحد منا لما نوى من خير، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وأعن يا ربنا أصحاب الديون على السداد، وارحم والدينا أحياء وأمواتا. اللهم نعوذ بك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ونعوذ بك ربنا من ضنك العيش واللهف على متاع الدنيا. اللهم رضنا يا ربنا بالحلال وبارك لنا فيه، فلا تمتد أعيننا وأيدينا إلى الحرام. اللهم واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، واجعل لنا من كل هم فرجا، واجعلنا في حفظك وسترك وأمانك، وأكرمنا يا ربنا بواسع فضلك وعطائك. اللهم نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في نفوسنا، وتيسيرا لأمورنا كلها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بقلة شكرنا، ولا تنزع البركة من حياتنا وأوقاتنا وأرزاقنا بقلة صبرنا. اللهم نصرك للمسلمين أجمعين ولأهل غزة وفلسطين. ربنا استودعناك دعاء فاضت به قلوبنا، فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. قوموا إلى صلاتكم.
1: الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي.
1: إذاعة قفصة محبة دائمة.

0: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بولاية توزر تنظم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة بالشراكة مع نادي الأطفال المتنقل بتوزر يوما تنشيطيا للأطفال يضم مسابقات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة، وذلك يوم غد السبت بروضة الشاعر مصطفى خريف بنفطة. صدق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه المنعقد أمس على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. يعمل مركز البيوتكنولوجيا بيسفاقس على تطوير منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار المشروع الأوروبي إيراكلا الهادف إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال سبتمبر الماضي 2051 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل وإعادة بناء الدولة بقرار أو جيش واحد، مؤكدا أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده. وسعت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بعقوبات استهدفت شركات في قطاعات السيارات والسكك الحديدية والمعدات الثقيلة والمعاهد، إضافة إلى موردين وشبكات مالية خارج البلاد ضمن عملية النبذ الاقتصادية الهادفة إلى تقليص إيرادات طهران والحد من التفافها على العقوبات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة،
3: مراية تتكلم.
4: سلامتك سلامتك.
5: عسلمة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. من أخطر الحالات الاستعجالية فقدان الوعي أو توقف التنفس، لأنه كل ثانية فيها تفرق في إنقاذ حياة المصاب. كيفاش نتأكدوا من فقدان الوعي؟ وكيفاش نتثبتوا من وجود التنفس؟ وشنية أول خطوة إذا الشخص ما يتنفسش؟
6: فقدان الوعي هو الإغماء، وهي من الحالات التي نشاهدها في الشارع أو المنزل أو مكان العمل، والتصرف الصحيح فيها قد يحمي المصاب من مضاعفات خطيرة. الإغماء هو فقدان مؤقت للوعي يحدث نتيجة انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ، غالباً ما يستعيد المصاب وعيه خلال دقائق قليلة، وقد يكون سببه الوقوف لفترة طويلة، يعني إنسان بقى واقف مدة طويلة، تعب برشا، جفاف أو انخفاض نسبة السكر في الدم، التعرض بكثرة لحرارة مرتفعة متاع الشمس، أو صدمة نفسية، أو بعض الأحيان قد يكون ناتج عن مشكل صحي يستوجب التدخل الطبي. عندما نشاهد شخص أغمي عليه ولا داخل حذيك إنسان، شنو أول خطوة تنجم تعملها جنية؟ هي التأكد من أن المكان الساعي يكون آمن، محاولة إيقاظه بلطف، يعني نحاول نفيقوه الإنسان ذاك، مناداته بهز كتف، نضبه شوية على كتف نفيقوه برفق، مع عدم صفعه أو سكب الماء على وجهه، نصبوش على وجه الماء أكيد، فهذه ممارسات خاطئة لا تفيده أصلاً. التأكد من أن التنفس أهم نقطة، هي أنا يجب نتأكد أن التنفس قاعد يتنفس بطريقة طبيعية أو لا. فإذا كان يتنفس يتم تمديده على ظهره، رفع ساقيه بحوالي 20 إلى 30 سنتيمتر لتحسين وصول الدم إلى الدماغ، مع إرخاء الملابس الضيقة حول الرقبة والصدر، يعني فتح مجرى الهواء. كان عامل جرافات نحلوها لها شوية هكا، كان منقالة زاد نحوها لها، لابس كاسكيت لونيت، نحاولوا المصادر نتاع باش تنقص لها الأكسجين والهواء نحاولوا نبعدوها عليها. إذا استعاد وعيه لا نجعله يقف مباشرة، إذا فاق الإنسان ذاك ما نحاولوش نوقفه ديريكت، بل نتركه مستلقي لبعض الدقائق، ثم نجلسه تدريجيا ونقدم له الماء إذا كان واعي تماما وقادر على البلع، خاصة إذا كان السبب هو الإرهاق أو الجفاف. أما إذا كان المصاب لا يتنفس أو كان تنفسه غير طبيعي، فيجب الاتصال بالإسعافات فورا والبدء في الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص مدرب على ذلك خاصة. وإذا كان غير مدرب يكتفي بال أنه يتصل بالإسعاف أو الحماية المدنية. وضع المصاب في وضعية الإفاقة إذا كان فقد للوعي ولكنه يتنفس، وذلك لحماية مجرى الهواء ومنع الاختناق إذا تقيأ. ومن المهم جدا عدم إعطاء المصاب أي طعام أو شراب وهو فقد للوعي، وعدم محاولة إجباره على الجلوس أو الوقوف بسرعة. وضع الإفاقة، هذا نرجع لكلمة وضع الإفاقة، يبدأ إنسان داخل في دورة تكوينية للإسعافات الأولية، يتعلم كيف نضع المصاب فقد الوعي ويتنفس في وضعية الإفاقة. يجب طلب الإسعاف فورا إذا استمر الإغماء أكثر من دقيقة أو دقيقتين، أو إذا حدث بعد سقوط أو إصابة، أو صاحبه ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو تشنجات. وإذا كان المصاب امرأة حامل أو مريض قلب أو سكري، أو إذا تكرر الإغماء أكثر من مرة، هذه الطرق اللي نجم نعملها معاه. وفي الختام، فإن الإغماء في كثير من الحالات يكون بسيط، لكن قد يكون أحيانا مؤثر على حالة صحية خطيرة. لذلك فإن حسن التصرف والهدوء واتباع خطوات الإسعاف الأولي يمكن أن تنقذ حياة أي إنسان.
4: سلامتك سلامتك.

0: عضو لينا والمستقبل بين يدينا. عضو لينا، عضو لينا.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر موجة إذاعة قفصة، عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة في عدد جديد من البرنامج الأسبوعي والشبابي غدوة لينا. معكم من توا يتواصل حتى للأربعة متاع العشية. مرحبا بكم. كيف العادة عنا حوار باش نناقشوه اليوم، باش ناخذوا الأسباب وباش ناخذوا العبرة، وأهل الاختصاص باش يعطوا الإجابة الشافية والظافية في حوارنا لليوم. حوارنا اليوم يشاركنا فيه الشباب، يجينا من سند بالتحديد من دار الشباب سند. إن شاء الله بعد شوية ينورونا بأستوديو إذاعة قفصة باش نتحدثوا على موضوع مهم ومهم جدا، اللي هو موضوع الإدمان. الظاهرة هذية شنية أسبابها، شنية مخالفاتها، العائلة التونسية شنو تعاني، وكيفاش نجمو نحدو من الظاهرة هذية، كيفاش نجمو نعملو برشا وقاية لشبابنا اليوم، خاصة وإنه الإدمان ما يعرفش عمر، حتى من عمر صغير برشا. ولا توجعنا برشا صورة كيف نشوفوا شباب صغير بالكل، صغيرات صغار برشا في الأعمار، ولكن مدمنين. شنو الأسباب والحلول اللي باش نبحثوها لها اليوم؟ أيضا شباب دار شباب سند باش يحدثونا على أنشطتهم، على نواديهم، باش نشجعوا شبابنا حتى يكونوا من رواد دور الشباب والثقافة والمركبات الشبابية وين ما توجد. كما قلت من توا حتى الأربعة متاع العشية، معايا كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني، محمد طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، في أعداد فقرات اللقاء أحمد عقوني، ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. مرحبا بكم وين ما كنتم.

0: هود ولينا والمستقبل بين يدينا. هود ولينا هود ولينا
1: غد ولينا المستقبل إن شاء الله بين يدينا، والمستقبل إن شاء الله يكون خير وتكلل كل الخطوات إن شاء الله بالنجاح لشبابنا في مختلف مجالات الحياة. في برنامج غد ولينا ديما تشجيعنا وهدفنا لشبابنا حتى يكونوا في أوقات الراحة متاعهم يكونوا موجودين في أسوار المؤسسات الثقافية اللي تعنى بالشباب، اللي تقدم خدمات مختلفة وأنشطة مختلفة للشباب. اليوم في ضيافتنا شباب من دار الشباب السند، ونقولوا عسلامة ومرحبا بكم نورينا في أستوديو إذاعة قفصة. عسلامة مرحبا بك لأن سنوي للسندي اللي هي منشطة بدار الشباب السند، مرحبا بك.
2: عايشك، مرحبا بنا في داركم إذاعة قفصة، ومرحبا بكم أنتم، ويعطيك الصحة على الاستضافة لنا.
1: هذا هي واجبنا. مرحبا بك نوال، عسلامة، ومرحبا أيضا بمنير. منير نتعرف عليك.
3: مرحبا، منير سندي، نقرأ في إزام سيدي بوزيد ديزاين برودوي. سعيد أن اليوم بتواجد معاكم في إذاعة قفصة.
1: شكرا، مرحبا بك. مرحبا بنور. نور تقدم شوي للميكرو. نور تقرأ بكالوريا وعمرها 18 سنة، ونقولوا عسلامة ومرحبا بسهيل.
4: عسلامة، سهيل صخراوي دولوريجين، أنا جرافيك ديزاينر وعندي سيلف سكيلز في المونتاج تصوير، نشط بنادي الإعلام الرقمي دار شباب سند، ومرحبا.
1: مرحبا، تو بعد نشوفوا التفاصيل الكل في الأنشطة هذية، ولكن كتقديم لمختلف الأنشطة لمختلف النوادي الناشطة في دار الشباب سند. تكون معاك ما أنسى نويل سندي، مرحبا من جديد.
2: عايشك بهي. نحن عندنا استراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، عن طريقها نقوم بإعداد مشروع مؤسسة لهذا، يكون مشروع متكامل طيلة السنة. مشروعنا السنة إن شاء الله بش يكون ممتد على 5 سنوات بعنوان قيادة إرادة ريادة. دار الشباب سند فضاء مفتوح لجميع الأنشطة، تستقبل جميع الفئات الشبابية سواء التلميذية أو حتى العاطلين عن العمل أو المتخرجين. تقدم برشا أنشطة مثل نوادي الاختصاص، تظاهرات تنشيطية، أنشطة جماهيرية. نوادي الاختصاص تتحدد حسب جلسات متابعة مع الشباب، كل واحد معناها شنو غرامة، شنو هوايته، شنو يحب يكون، تكون الأنشطة الموجودة المتوفرة في دار الشباب باش تكون هي الفضاء الآمن لاستقطاب أكش الشاب هذاك، وتوفر له اللي الغرام اللي يحبه باش تحميه وتحيط به معناها من برشا سلوكيات محفوفة بالمخاطر.
1: الصورة الآن الموجودة في دار الشباب السند، موجودين رواد، موجودين شباب، موجودين النوادي تنشط، وإلا أكيد. فما
2: أكيد الاستقطاب ديما موجود، وعنا في كل نادي متوفر فيه نواة قارة ونواة مرة معناها نقوله تحضر مرة بحكم بحكم عامل الدراسة والدروس التدارك وأما ثم نواد قارة في كل نادي. النوادي المتوفرة عندنا نوادي فنون تشكيلية، نادي الإعلام الرقمي، التربية على المواطنة، التربية البيئية، أنشطة رياضية مختلفة، رياضة للجميع، أنشطة رياضية، رياضات المستحثة كما كرة السرعة، كرة الريشة، نادي الذكاءات المتعددة للصغيرات.
1: نعم ممتاز. سارش انه شاركتوا من مع دار الشباب سند في تظاهرات هكا، شبابكم شاركوا تظاهرات شبابيه هكا
2: بالطبيعه عندنا تظاهرات تنشيطيه، شاركنا في الملتقى الجهوي لهواة الاعلام بدار الشباب بالخير، وفزنا بالجائزه الاولى، تو يحكوا لك الاولاد من بعد، بالجائزه الاولى في ورشه المونتاج. وبرشا إن شاء الله تو يحكوا الولاد معاك على المشاركات الخارجية اللي عملوها الوطنية والجهوية.
1: ممتاز. كأصغر هكا مشارك معاكم قديش الأعمار وأكبر مشارك معاكم في دار الشباب؟
2: نحن من 15 سنة حتى كش 35 سنة
1: موجودين
2: وحتى معناها ثم نعملوا في دورات تكوينية ورشات تفاعلية يحضروا فيها معناها بكثرة.
1: ممتاز. شكرا لك نوال ومرحبا. وين ما فما إضافة مرحبا تقدميها لنا. باش نرجع لك سهيل ونحكو على النادي اللي تنشط فيه. حكينا النادي شنو بالضبط، شنو هي أهدافه، وقتاش ينشط النادي، وشنو تعملوا فيه بالضبط؟
4: نحن ننشط في نادي الإعلام الرقمي بدار الشباب سند.
1: الإعلام الرقمي،
4: لا الإعلام.
1: الإعلام.
4: الإعلام الرقمي، نادي الإعلام الرقمي بدار الشباب سند. نشطوا نهار جمعة العشية ونهار لحد الصباح. نادي الإعلام الرقمي يعنى بما هو كل شيء رقمي، توثيق لأي حاجات ثقافية، يعني أي تظاهرات موجودة في سند وإلا خارج سند، وإلا نصنع ونكون صناع المحتوى، نصنع ومضات تحسيسية على سلوكيات المحتوى والمخاطر. عنا زوز برامج خدمناها مقبل اللي هما برنامج يوميات حرفيات تعنى بالحرفيين والحرفيات الموجودين في المنطقة وفي الحواز بتاع المنطقة بتاعنا. كذلك برنامج مشروعي اللي خدمنا فيه، شفنا المشاريع الصغرى في السند وسجلنا معهم يعني حلقات. هذا هو، وإن نشاركوا في جميع التظاهرات الموجودة وإلى الملتقيات اللي تعنى برواد التربية على التواصل، على رواد التربية على التواصل الإعلام.
1: هذا هو الفيديو اللي تعملوهم الكل هو من إنتاجكم،
4: من إنتاج دار الشباب بير، يعني نات من إنتاجنا نحن، ماتريالنا نحن، خدمتنا نحن، سيناريو متاعنا نحن، كل شيء. وعنا نحن في النادي متاعنا بطبيعة عنا يعني اختصاص، كلنا كل واحد اختصاص.
1: اختصاص على اختصاصك؟
4: اختصاص أنا تصوير ومونتاج
1: بي.
4: نصور يعني اختصاص ذي الكل، يعني سيلف سكيلز راني
1: حكيت
4: أي غرام وتعلمتهم وحدي، يعني ما يعني كله وحدي. مونتاج فيديو منتج على البي سي، وتصوير بالكاميرا
1: حاجه ما قريتهاش ولكن تعلمتها
4: حاجه ما قريتهاش، تعلمتها وحدي باليوتيوب غرام بتعلم، وبشوي بشوي حتى يبدا عندك هكا دار الشباب توفر لك الماتريال، تعطيك فاش تتعلم كل شيء، يعني كل شيء تابع، يعني كل شيء خاص بنادي الإعلام الرقمي، ما نتعاملوا مع حتى يعني الناس خارجيه.
1: قديش عندك انت في دار الشباب؟
4: عندي فوق 3 سنين في دار الشباب سند.
1: شنو هي احسن حاجه خدمتها وبقت في بالك برشا؟
4: احسن حاجه خدمتها وبقت
1: الفيديو
4: في بالي برشا.
1: الفيلم، المشروع، الحاجه اللي خدمتها. هو في الحقيقه رو مع كل خدمه فما تحدي.
4: احسن حاجه خدمتها هي اول حلقه في يوميات حرفيات. كانت مع والله يظهر لي مدام هاديه هكا، ولا مدام اللي تعمل لك المرقوم في دارها.
1: أي؟
4: تعمل المرقوم في دارها. مشيت وقتها أنا ومدام نويل ومعايا زميلتنا قبل نهاء علوي. أنا مصور وقتها، كان مازلنا صور بالتليفون. أنا مصور وهي مقدمة البرنامج نهاء، ومدام نويل معانا كمؤطرة مرافقة. هذيك كانت أحسن خاطرة، هذيك كانت البداية متاعنا، هذيك كانت أحسن. ذكرها لتو
1: كل تفاصيلها. ومع كل مشروع ومع كل فيديو فما تحدي جديد حتى جاي يكون خير
4: بالطبيعة.
1: أتقن
4: بالطبيعة. ريت كي تتذكر أنت أول حاجة خدمتها وتشوف توك فيش تخدم، كلها تجارب تعرف، خذنا برشة تجارب مع بعضنا، وأصلا الإكيب متاعنا إكيب يعني مع بعضنا إخوة. تعشبها أنت تدخل لدار شباب كأنك ريتك الأحساس تدخل فيه لدارك، هذا هو
1: اللي نفركسوا عليه برشا. بخلاف انه تتكونوا، بخلاف انكم تعملوا حاجه باهيه والكل شوف الصوره الجميله اللي انت بعثتها سهيل، واللي ما يعرفش انه يمشي لدار الشباب، واللي ما يعرفش شنو يصير في دار الشباب، الصوره اللي بعثتها توا انك تعمل صدقات تكون نظيفه، صدقات تخدم
4: اخوه، تعرف يعني كي تدخل هذاك صاحبك هذاك تشوف خوك كلها يا ودي مع بعضنا جمونا باهي، والله احسن. تعرف بالحق احسن علاقات كونها
1: صحيح.
4: وشاركنا لحظه، وشاركنا في برشا ملتقيات، كما ملتقى هوية الاعلام في بالخير، وانا شاركت انا ونور عياد زميلتي زاده في الكيب ما هيش حاضره معنا، شاركنا في ملتقى في منوبه، ملتقى وطني حصلت على الجائزة الوطنية الأولى في المقابلة الصحفية، وشاركنا في برشا ملتقيات أخرين، شاركنا برشا.
1: ده يعطيك الصحة يا سهيل. نمشي المنير، ومنير يقولوا لي نفس النادي ولكن عندك جانب آخر لأن تخدم برشا على الذكاء الاصطناعي. مرحبا بك من جديد منير، حدثنا على النادي ودورك في النادي.
3: أول حاجة ما كنتش يعني مغروم بالإي آي، كنت نصور ونعمل مونتاج بسيط على الأخر يعني مع زملائي، وبالطريقة ذيك تعلمت يعني منهم بتصور وعلمت برشا حاجات جديدة ما كنتش يعني نعرفها. وبعد حكم الذكاء الاصطناعي يعني ولا ونحن لغة العصر،
1: صحيح،
3: شجعني يعني شجعتني دار شباب سند فردون
1: ميسالش
3: شجعوني يعني نادي
1: شجعوك برشا من غير ما تضرب الطاولة، عرفتهم مشجعينك
3: فوالا. أيوة. تشجعت حسيلو. أيوة. وحدي
1: يا اخي يا اخي نقص شويه من ضربان الطاوله خاطر بالحق في الميكرو برشا. ايوه
3: باش نعمل يعني الذكاء الاصطناعي، باش نتعلم كيفاش نصنع محتوى بالذكاء الاصطناعي، تعلمت كيفاش نصنع فيديوهات، صور، عملنا ديجا ميكرو سيري في رمضان، ما عملتش ضجه كبيره، اما احنا كنت اول تجربه لينا يعني حاجه جديده انوفونت يعني في دار شباب يعني ما صارتش قبل، وعملناها وعملنا ومضات بالذكاء الاصطناعي، عملنا برامج، عملنا برنامج.
1: شنو هي مواضيح الومضات اللي خدمتوهم؟
3: خدمنا على المناسبات الوطنية، عيد المرأة، عيد الثورة، عيد الشغل،
1: العيد
3: الكلي كفولا، نحاولوا نثمنوا الذكاء الاصطناعي في المناسبات الوطنية، في العودة المدرسية، نحاولوا انه نبثوا الطاقة الإيجابية، نحاولوا انه يعني نعملوا حاجات هادفة وحاجات مفيدة على عكس المحتوى الموجود على السوشيال ميديا. مش باش نضحكوا، نحن مش باش نضحكوا، لا، حاجتنا باش نوعوا ونثقفوا ونعلموا ونعطوا الحاجات الإيجابية اللي عنا ونوظفوا التقنية.
1: ممتاز.
3: خلينا نحكي بالله شوية على المسلسل متاعنا. عملنا مسلسل فيه جانب اجتماعي مزيان، عملنا زيدة اسمه برنامج ضيفنا من التاريخ، كان حاجة مميزة انه الكونسيبت ان نستدعو اشخاص من التاريخ وكانهم حاضرين معنا في بودكاست والا في برنامج، كانت اكسبيريونس بالنسبه لي انا طياره على الاخر يعني.
1: برافو.
3: ابار اني عملت الذكاء الاصطناعي تعلمت تاريخ اون جينيرال،
1: صحيح،
3: يعني في دار شباب سند مش باش نتعلموا جوست كيفاش نصور ولا كيفاش ننتجوا، لا، حتى ثقافتنا العامه باش تتزايد.
1: برافو منير. وقت فراغك كيفاش كان قبل ما تدخل دار الشباب؟
3: والله باش نكذبش عليك، يعني وقت فراغي كما اي شاب ما عندوش ما يعمل، يتفرج شويه على مسلسلات، يسكري لي في التليفون، يعني مش كالشخص اللي كيفاش فسره لك، كل عنده حاجات مفيده، يعني الفراغ يصنع الاقرب حاجه، اقرب حاجه لي هي تليفوني ديريكتور، هو يسكري لي انكونيكتي، نعمل يعني نتفرج على مسلسلات. لكن بعد اكتشفت حاجه اخرى، انه ثم اصحاب في دار شباب، ثم مؤطرين يعلموك، ثم ولينا ثم كل انتيميتي، ثم عائله، ثم كل
1: وليت تستغل
3: ولا وليت
1: باش تتعلم حاجه، باش تصنع حاجه انت تحبها.
3: ولا وليت الاسبوع اللي ما نمشيش لدار الشباب ثم حاجه نقصتني ولا خاطر بكثر مني تعودت على الاشخاص، تعودت على الوجوه، عاد فدليك على كل شيء، كل شيء ما هو جديد يستحق انه نبارطاجيه مع دار الشباب، يعني حتى الحاجات الجديده مع نتاعي ولت عائلتي هما يعني.
1: برافو، يعطيك الصحة منير. نور مرحبا بك من جديد. أيوة دورك يا نور، منعرش الميكرو متاع نور مريكل. باهي تفضلي نور.
5: أنا فوتوغرافر.
1: قدم شوية للميكرو أكثر.
5: فيديوغرافر وفوتوغرافر في دار شباب سند الإعلام الرقمي.
1: الصوت مش واضح، هذه ظروف المباشر ما يسالش منير تعطيها الميكرو اللي بحذاك. مرحبا بكم مستمعينا، ديما معكم في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة. وصلنا معك نور، احكينا على النادي. انتم الكل بطبيعة فرد نادي ولكن كل واحد عنده دوره،
5: أي كل واحد عنده تاشو في النادي متاعنا. انا فيديوغرافر وفوتوغرافر، نصوروا فيديوهات كيف الفلوجات، عنا أنشطة معينة نصوروها مع بعضنا، معنا نتبادلوا ساعات التاشات متاعنا، ولا كل مرة واحد ياخد تاش معين.
1: التوقيت كيفاش مساعدك التوقيت مع القراية؟
5: أي نحن توقيتنا جمعة عشية واحد صباح، معناها سافا ماهوش في وقت القراية.
1: أيوة، وشنو تخلق أنت في دار الشباب وقت اللي تدخل وباش تعمل فيديوهات باش تصنع فكرة جديدة موضوع جديد، كيفاش تتبنيها الفكرة وكيفاش تخدمها بغرام بتعب كيفاه؟
5: بيان سور بغرام، أنا من الصغيرة ولدت في عائلة مغرومة بالمونتاج وبالفوتوغراف وحاجات هذيك الكل. كنت في مركب طفولي، بعد كبرت شوي ما لقيتش معناها بعدت على الأنشطة وكل، بعد لقيت نادي العالم الرقمي في دار شباب السند، كان أول خيار هذيك إنه ديريكت ديريكسيون لدار شباب السند. مشيت زد المؤطرين غادي زد يحبوك فيها ويحبوك في الخدمة كيف ما قالوا بالحق، هنا دخلوا غادي كأنها عائلة كأنك داخل دارك. والله
1: ممتاز. من الفيديوهات اللي تبقى في بالك وما نسيتهمش بالكل وحسيتي روحك خدمتها بالباهي بالباهي، معناه
5: أول خرجة لي معاهم وقتها في مهرجان مجورة الدخلة، وقتها كانت إكسبرينس ياسر محلاها، أول مرة باش نشدوا كاميرا مع بعضنا، أول مرة باش نعملوا انترفيويت مع عباد، مع الناس الكل، حتى عباد معنا مواطنين، كانت ياسر إكسبرينس محلاها.
1: اللقاءات والانترفيو هذوما والكل يطلبوا هكا تحذير، يطلبوا أسئلة، يطلبوا غرام بالأعلام بالحضور، هذه الحاجات هذه كيفاش اكتسبتوها معناه؟
5: والله ساعات تجي سبونتاني ساعات نبدو نحضروا لها من قبل، كيفاش لازم نقدموا أول حاجة ساعة التقديم، بعد كيفاش باش نحاولوا نستقطبوا العباد باش يجوا يحكوا، خاطر معظمهم يبدو حاشمين يشوفوا كاميرا وميكرو يقولوا كيفاش باش نحكوا، بالي كنحاولوا ان ندخلوهم بشويه معنا ويحكوا. هي حاجه صعيبه صحيح، اما بشوي بشوي حاولنا ان نتاقلموا معها الحاجه ذيك ونتقبلوا ارائهم.
1: البادج اللي لبستها فيه نور، وشنو هي التصويره؟
5: تصويرتي انا شاده كاميرا.
1: ايوه،
5: وفوتوغرافر وفيديوغرافر.
1: هذه البادج نتاع دار الشباب اللي تخدموا بيك تخرجوا عندكم مناسبات. ممتاز جدا، هذه جولتنا في دار الشباب سند، مازال المشوار معكم، مازلنا باش نتحدثوا برشا برشا حكايات خاصة في موضوعنا لليوم واللي هو الإدمان وبالتحديد إدمان على المخدرات. نمشوا للصراحة غنائية وراجعين معكم في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم.

0: هدوء لينا والمستقبل بين يدينا. هدوء لينا، هدوء لينا.
1: تحية متجددة لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم، مشاهدينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة جبسة. مرحبا بكم في غدوة لينا على موجاتنا برنامج الشباب، ونذكر اللي التحق بينا توا بالاستماع والمشاهدة في ضيافتنا شبابنا من دار الشباب السند نورونا، مرحبا بهم. أحكينا على مختلف الأندية الناشطة في دار الشباب، وحكينا مع شبابنا دورهم في نواديهم وشنو يعملوا بالضبط، والجزء هذا حابين نتحدث فيه على الإدمان وما أدراك ما الإدمان، وهذه الظاهرة وهذه القضية الكبيرة. واليوم حبينا صورة أخرى للإدمان، نحب نواجه الإدمان، نحب حلول للإدمان، مانيش باش نكونوا معناها نحكموا على الناس اللي أدمنت والكل، بقدر ما إنا باش نفتشوا على الحلول، باش نحلوا أبواب ربما حتى الناس تبرى، الناس تتخلى على الإدمان هذايا، الناس حتى ولو في بداية يولي يوخر 1000 خطوة معناها، ونرتاحوا من المسألة هذايا. معك مدام نوال، ما نعرفش إذا كان خدمتوا حاجة على الإدمان في دار الشباب، خاصة أنه فشت الظاهرة هذية، شباب صغير بالكل ومعناها مدمن، خلينا نقولوها الكلمة، شنو عملتوا بالضبط حتى توقيا لهذه الظاهرة؟
2: نحن من خلال نوادي الاختصاص المشرفة عليها إطارات تربوية شبابية، كل نادي من ناحيته يقوم بتأطير فريق من الشباب، مش كل الشباب اللي جينا سوية، يعني فيها شكون يدخن، فيها شكون عنده إدمان إلكتروني، يعني أنواع الإدمان كل تنجم تلقيها عند الشاب. نحن من خلال النوادي هذية كل مؤطر من خلال الاختصاص نتاع النادي نتاعه يحاول يملى الفراغ نتاعك الشاب ذاك اللي خليه يعمل السلوك ذاك، من خلال أنشطة فنية ثقافية إعلامية، من خلال ورشات تفاعلية في نادي المواطنة، تمتص أكل فراغ متاع الشاب وتخليه يتأطر فك النشاط هذاك، باش هو يبعد على السلوكيات الذي المحفوفة بالمخاطر. توفر له الأنشطة متاع التعلم، متاع التواصل المباشر، متاع إنه يبدل الهاتف متاعه من مستهلك المنتج واللي هو صانع محتوى، سواء في نادي الإعلام الرقمي أو من خلال إنتاجات نوادي أخرى، نوادي بديلة للسلوكيات هذيك. أكهو معناها هذا
1: سجلت ومضات،
2: سجلنا ومضات تحسيسية على المخدرات،
1: خدموها الشباب،
2: خدموها بطبيعة الشباب، يا إما بالأسلوب الواقعي أو أسلوب الذكاء الاصطناعي. وكانت خذت صدى كبير على موقع الصفحة الرسمية بدار الشباب سند، تبعها برشا، وإن شاء الله نحن نطلب من الأهالي متاعنا إن أي واحد عنده صغير وعنده فراغ عنده وقت ينجم يوجهه لدار الشباب سند، ونحن هكاك نتولوا من خلال الأنشطة اللي نقوموا بها بتأطيره باش هو يبعد على السلوكيات هذيك.
1: هذا هو ممتاز، شكرا لك إنسانة وين. نرجع لك سهيل، الإدمان شنو تشوف؟ إيش معناتها الإدمان؟ ريتش مدمن، تو نشوف حتى عبر صفحة التواصل الاجتماعي خاصة في الأيامات الأخرانية هذية، على الظاهرة اللي صارت، على المشاكل اللي صارت والكل، ونجون فرقسوا شنية الأسباب نلقوا مدمنين، شوفوا الأعمار نلقوهم صغار مراهقين. صارش إنه تعرفت على لو تسمح سهيل باش نسمح لل مستمعين والمشاهدين انهم يتفاعلوا معنا اليوم خصيصا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة، يكتبونا تعليقاتهم اذا كان عندهم شكون في العائلة شكون ادمن، كيفاش عملتوا، شنية الحلول، تعبين معه والا لا، النصايح اللي نجموا قدموها للعائلات، وان شاء الله في اخر البرنامج باش نعمل حوصلة على مختلف الشهادات اللي وصلتنا عبر صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة. دعوتنا للناس اللي تتابع فينا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة، اكتبونا شهادات حية عشتوا هذه الحالة، هذه عرفتوا شكون مدمن، شنية الحلول، شنو عملتوا معاه، كيفاش معناه عاونتوا حتى يخرج من المأزق هذايا، خلينا نقوله مأزق وفخ وكل شيء معناها فيما يخص الإدمان. نرجع لك سهيل بالسؤال، الإدمان كظاهرة شبابية مدى خطورتها على صفوف الشبابية، كيفاش تراها أنت كشاب؟
3: الإدمان هو أنك تتعود على سلوك معين ما عادش نجم نحيه، راهو كسوا إدمان مخدرات ولا إدمان أي حاجة أخرى إلكترونية ولا أي حاجة أخرى، هو أنك تعودت على سلوك هذاك، جيت تحب تنحيه لقيت روحك ما نجمش نحيه، هذاك هو الإدمان. شنو هو أسباب الإدمان؟ الأسباب الإدمان برشة، اللي هي أول حاجة هي سهولة الوصول الحاجة اللي تخليك مدمن، إن ولت سهلة ياسر أنك توصل لها. عندك ضعف الرقابة من العائلة وإلا كسسوا من المجتمع بيده. شنو آخر؟ عندك شنو آخر؟ استنيني،
1: يا شخصيته هي ما هوش مرافق
3: صحي. أي عندك خاصة
1: تأثير الخارجي،
3: ضعف الشخصية.
1: أي
3: ضعف الشخصية يخلي أنه أكل العباد الخايبة تنجم تأثر عليك فيسع
1: وتجبدك ليها.
3: هنا شنو؟ هنا تكون وظيفتنا نحن الشباب اللي هو باهي الشباب القيادي في دور شباب سند، انك هو انت ينشطوا معاك جماعة صغار، يعني انت لازمك تأثر عليهم بالإيجابي باش تخليه هو يتبعك انت، كيفاش لازم انت تكون قدوة ليه، كيفاش انت انسان مريقل منظم تخدم جاي يعني جاي تشارك في النشاط متاعك والشغف متاعك مع الأصحاب. أكهو ما فماش إدمان تبع يعني كل أي سلوك محفوف المخاطر ما تكونش أنت بيدك كقدوة تعمل فيه. هذاك عليش يعني هذيك هي وظيفتنا نحن.
1: هذا هو. تو نرجع لك بعد شوية سهيل، نرجع لك منير. سهيل قال فما برشا أسباب تخلي الشاب إنه يدمن، وإحنا حبينا نحدو إنه الإدمان اللي باش تحثوا عليه اليوم هو المخدرات. به شايف إنه ضعف الشخصية وقلت المراقبة العائلية إنها تكون من بين الأسباب اللي تخلي الشاب يدمن، شنو رأيك أنت؟
4: الأسباب اللي قدمهم صحاح وكملين يعني بريسك، لكن ثم سبب آخر يمكن ما ترقلوش هو اللي هو الريتم السريع متاع الحياة والبيئة السامة اللي صنعتها السوشيال ميديا، تخلي الشخص بطريقة أو بأخرى يحس بالفراغ، يحس بالاكتئاب، يحس بالمقارنات، دونك باش يلقى طريقة للهروب. ثم برشا طرق متاع هروب، يا إما يحاول إنه يطور من روحه وإلا يمشي مثلا يدمن على حاجة تخليه ينسى اللي الإحساس اللي قاعد يحس فيه هو. وزيدة كيف الصحبة السيئة نحسها زيدة عندها دور، خاطر هي اسمها الإدمان عمل متسلسل، شخص يجبد شخص، شخص يجبد شخص، لوين بار اكزومبل يعني الشخص اللي جذب مثلا إكس كجذب إجريك، إكس بحد ذاته جبده شكون يعني؟
1: أي سلسلة،
4: سلسلة فوالا. نجم نكونوا سلسلة إيجابية، كيف السلسلة السلبية هذيك؟ كيفاش؟ من خلال دور الشباب، من خلال النوادي نعملوا سلسلة إيجابية، حتى وكان أشخاص مدمنين ولا أشخاص يحسوا أنهم هم مدمنين نستقطبوهم بالسلسلة الإيجابية متاعنا وندعموهم ونخلوهم يعملوا كل يوظفوا طاقتهم طاقة في حاجات إيجابية مش في حاجات سلبية.
1: هذه الحلول اللي يختارها منير. من عرش نور، تشوفي انه شباب توا معناها يحب شكون يراقبه، خاطر سهيل ومنير قالوا انه ضعف الرقابه والصحبه السيئه، شبابنا توا قابل وانه الولي معناها انه يراقبه، وكيفاش تكون المراقبه؟ مراقبه ذكيه، سي سؤال دائم، خاطر فما شباب حتى كيف يسالوا الوالدين شكون صاحبك وولد شكون يتغشش، يقولوا يا اخي باش تحاسبني على اصحابي هون شكونهم والا اللي دايرين بيا شكون. معقول انه الشاب يمشي للادمان، يمشي الى السلوكات المحفوفه بالمخاطر وقت اللي ما تكون ما فماش رقابه؟
5: نتصور اول حاجه يتوجه لها الشاب هي الادمان، كيف ما قلتي انت الادمان المخدرات مثلا، يلقاها اسهل طريقه باش يهرب من الصعوبات اللي واجهها في الحياه. وحكينا على الرقابه الأهلية والعائلية. نجم يكون أصلاً سبب الإدمان هو العائلة معنا. نجم يكون مشاكل في العائلة.
1: هني باش نحملوا المسؤولية للعائلة. سواء في المشاكل اللي يعيشوها ولا إنهم ما راقبوهمش.
5: مثلاً.
1: حسب رأيكم بالطبيعة، حسب رأيكم أنتم. توافق الرأي هكا ولا سهيل؟ العائلة هي المسؤول الأول.
3: العائلة هي المليون الأول باش تنشأ فيها أنت. راو زاد.

0: بالإدمان ذاك.
1: المدمن شنو خسر وشنو ربح؟
0: المدمن هو
1: ربح؟
0: لا لا هو خسر هو خسر 100% خسر 100%
1: يظهر لي في الخطوة الأولى يحس روحه اللي هو بعد شوية ولكن أي ولكن 1000% هو خسر.
0: حياته تكرست كل الإدمان ذاك. يقوم الصباح باش يشوف شنو كيفاش انا باش نوفر الماده هذيك
1: الهدف نتاعي.
0: الهدف نتاعي انجز اني ان نسكر الادمان نتاعي هذاك بالنهار هذايا اللي نرقد وكهو ومتغدوا الصباح نفس الشيء.
1: وهو هو مش فاهم اللي هو سجين الحاله هذيك.
0: صحيح سجين ما عادش يعني ما عادش عنده حتى مستقبل يخمم فيه. جوست يخمم
1: ما عادش عنده مستقبل. هذه الكلمه ما عادش
0: عنده مستقبل يخمم فيه الجمل.
1: التصورات هذه الكل والأفكار هذه الكل إن شاء الله إن شاء الله في الجزء الثاني من غدوة لينا. أهل الاختصاص باش يكونوا حاضرين معنا باش تحاوروا معهم زيادة باش نشوفوا شنية الدوافع شنية الأسباب وشنية أهم حاجة الحلول الجذرية. نعرف كل فما عائلات يسمعوا فيها توا عندهم شكون صغيراتهم تورتوا وحابين يخرجوا من المأزق هذايا كيفاش باش نخرجوهم. مانيش باش نحكموا عليهم مانيش باش ننصبوا محاكم هكا ونقولوا كاين وهكا وهكا وهكا. بالعكس اليوم نفتشوا على النور اللي باش نجموا نخرجوا به صغيراتنا. اليوم نفتشوا على الطريقة المثلى اللي كيفاش باش نعملوا إحاطة نفسية ومعنوية لصغيراتنا خاطر العائلة التونسية خاصة شنو تعطي من أولويات لصغيرات أو لقرايتهم ووقتهم وصحتهم ودنيتهم ومستقبلهم الكلهم ونور عينيهم في صغيراتهم. شنية الحلول الممكنة بعد شوية في الجزء الثاني من غدوة لينا. خليكم معنا على موجة إذاعة قفصة وأيضا عبر صفحتنا.
2: عيشوا الحاضر نسمع غدوة بدينا غدوة لينا.

0: إذاعة قفصة في السند على 87.8.
1: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
2: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الانترنت اسأل روحك شنو هو الهدف من طلبها وشكون باش يوصل لها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح اتأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني انه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة انه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني.
1: أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.

0: تمام، الثالثة بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين قافلة صحية تحت شعار صحة قلبك أمانة يوم غد السبت بالمستشفى الجهوي بتوزر، ويتضمن البرنامج فحوصات طبية مجانية للأطفال والكبار والتقصي المبكر لأمراض القلب والشرايين، عافى الله الجميع، فضلا عن توجيه المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة متخصصة. تنطلق غدا بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد فعاليات برنامج المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجماعية في دورته 36 ليتواصل على مدى يومين. أكد الخبير القانوني في المجال المحلي محمد الضيفي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المرسوم عدد 4 المتعلق بالمجالس البلدية يقطع مع التجزئة الترابية ومع منطق استقلالية التدبير الحر للبلديات الذي أقرته مجلة الجامعات المحلية لسنة 2018، ويعيد تنظيم العمل البلدي في إطار مبدأ وحدة الدولة وفق تأكيده. أوقعت المعارك جنوب غرب اليمن 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق ما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر عسكرية حوثية أن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 خلال الساعات 24 الماضية في معارك محافظة تعز، بينما أفادت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية بمقتل 26 عسكري في صفوف القوات الحكومية. أخيراً، يعمل تنظيم جديد يموله يهود أمريكيون على خطة واسعة تهدف إلى تغيير النخبة الصهيونية وبخاصة الأمنية، ويستخدم ذراعاً من أجل تأهيل جيل جديد من الضباط اليمنيين المتطرفين بهدف الاستيلاء على مناصب مركزية في جهاز الأمن الصهيوني وفق تقرير أوردته إحدى الصحف الاحتلال. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. غدوة لينا والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا.

0: عيشوا الحاضر، لسنا غدوة بدينا، غدوة لينا.
1: غدوة لينا على موجة إذاعة قفصن، واصلوا معكم هذا الجزء الثاني مستمعينا. أحديثنا باش يتواصل مع شبابنا وأحديث المخدرات، في ضيافتنا أهل الاختصاص باش يعطونا كل الإجابات الشافية لمختلف التساؤلات شبابنا. كما قلت بكري شوية، نفسحوا المجال لكم للمشاركة معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة، تعليقاتكم وين موجودة غدوة لينا، وين الببليكاسيون اللي خاصة بغدوة لينا، تكتبونا قصصكم، تكتبونا الحلول ربما لقيتوها، كيفاش تعاملتوا مع شبابكم المدمن، كيفاش خرجنا من الخطر هذايا. مرحبا بكم، واصلين معكم حتى للأربعة متاع العشية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحياتنا إلى كل من التحق بنا توا عبر موجاتنا عبر صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة. قلت تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال تعليقاتكم على صور من الواقع، صور من الحياة، كيفاش نتعاملوا مع الإدمان، وخاصة خلينا اليوم نركزوا على إدمان المخدرات. في الحقيقة مع زميلي أحمد عقوني اخترنا أنه كل شهر باش نتحاثوا على الإدمان، كل مرة ناخذوا محور من الإدمان، واهتمامنا لليوم هو المخدرات، إدمان المخدرات. حاضرين معنا منذ بداية المشوار في غدوة لينا شبابنا لنورونا من دار الشباب السند، ونرحبوا أيضا بالأنسة نورس زريبة أخصائية نفسية تربوية. عسلامة ومرحبا بك نورس.
1: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة قصة.
0: أنا قلت نورس خاطر ولد صديقة البرنامج وصديقتنا نورس.
1: كل وقت يشرفني حضوري معاكم، وإن شاء الله تحصل الفايدة، وإن شاء الله ربي يهدي شبابنا.
0: ربي يهدي شبابنا. صورة موجعة، صورة يعيشها الواقع التونسي، الواقع في العالم الكل، الإدمان. وما أدراك ما الإدمان، اللي كما قلت تختلف طرق الإدمان سواء الرقمي وغيرها من التفاصيل. واليوم حابين نحكو على الإدمان، وخاصة إدمان المخدرات اللي ولينا نشوفه فيه في الحقيقة في سن صغير برشا. ما عادش نقوله مدمن وخاطر هو كبير، ولينا خاطر هو صغير نشوفه فيه. ما عادش نقوله كالأولاد والولاد وبنات. ليامات الأخرى هذية شفنا الكوارث اللي صارت، في الحقيقة كوارث موجعة للعائلة، للمشهد العائلي، للمشهد الأسري، للمجتمع ككل. وكي نرجع شنية الأسباب نلقوها إدمان. فمعاك نورس، الإدمان خاصة إدمان المخدرات، وانت اكيد راكي عايشتي ربما وشفتي شباب، وربما يجي شكون تشكيلك معناها من الحاله اللي يعيشها ادمان المخدرات. شنو ربما يرجع اسبابه، لو كان نلخص لك شويه نورس من الحديث اللي تقال قبل ما تجي، انه سهيل ومنير ونور قال لك المراقبه العائليه، العائله ان هي النواه الاولى وهي المسؤوله الاولى على صغيرها وعلى الشاب، ولابد من المراقبة، إنه الصحبة السيئة، إنه الشخصية الهشة اللي تخلي صغير، إنه دوافع ربما نفسية ربما المشاكل العائلية حتى يهرب منها يلتجأ للمخدرات. هذه حوصلت شبابنا. شنو قال؟ تفضلي.
1: هو بالنسبة للأسباب أو العوامل، هو ما فماش عامل وحيد وإلا مسبب وحيد للإدمان، هو راهو الانتركسيون ما بين عدة عوامل. ديجا هو الموديل اللي يفسر الإدمان سي الموديل بسيكو بيو بسيكو سوسيال. دونك لازم يكون فما انتركسيون ما بين الجانب البيولوجي والنفسي والكونتكست سوسيال وإلا متاع العائلة. دونك راهو باش نفسروا
0: معناتها زيدوا قدم شويه الميكرو نورس. اي
1: باش نفسروا الادمان بالوراثه مثلا فقط ما نجموش، خاطر راهو فيها زاد انترام تاع يبدا الاب خاصه يعاني من الادمان. في 40% الى 50% من الحالات الابن او الابنه ينجم يكون معناتها انترام فافورابل للادمان. دونك لكن ما تنجمش تفسر وحدها. الجانب النفسي، ان مراهق يمر بازمه نفسيه او باكتئاب او بتوتر نفسي او الى اخره، ما ينجمش يفسر وحده ان الشخص هذاك باش يتوجه للادمان. التوسكي سوسيال العائله والا فقدان الحوار والا ما فماش كوميونيكاسيون وحده زاد كيف ما ينجمش يفسر. لكن الانتراكسيون عاونوني شباب، التفاعل ما بين العوامل الثلاثة هو اللي يخلق عادة نراه الإدمان. دونك لازم يكون فما الجانب البيولوجي النفسي والعائلي وإلا الانفيرونمون مش كان العائلة، زاد الاكسيسيبيليتي متاع المواد المخدرة، وهذه من أكثر الإشكاليات اللي تنجم تزيد تعكر الوضعية وتنجم تزيد تخلي الإدمان منتشر حسب رأيي الشخصي والمتواضع، اللي راهو توا المخدرات ستري اكسيسيبل، معناتها تنجم تكون اكسيسيبل اكثر من دواء باش تشريه من فارماسي. مع العلم مش نحكوا كان على الاكسيسيبيليتي فيزيك، معناتها تلقى المروج في الدوره نتاع المدرسه وفي الدوره نتاع الكوليج وفي الدوره نتاع الحومه، نحكوا حتى كنتي فلوس. معناتها راهي فما مواد مخدره ما تتكلفش 3000 فرنك راه. دونك راهو ولت اكسيسيبل. هذاك علاش ولينا نشوفوا في صغيرين نتاع 13 14 سنه يعانوا من الادمان، خاطر ما تستحقش برشا كنتي، معناتها فلوس ما تستحقش برشا، والمروج بطبيعته موجود. وبالعكس يتصيد كان النوع متاع الصغيرات هذوما اليوم 14-15-16 سنة واللي يعرفهم اللي هما وضعيات هشة. دونك فوالا هي راهي تكون
0: من عرش الشباب بكري شوية. كي حكيتوا على المراقبة مراقبة العائلة شنو تعنوا بها؟ معناها وين يمشي يمشي وراه وإلا كيفاش؟ معناها إنه العائلة عندها دور كبير في مراقبة الشباب حتى تفهم الإنسان أورس الصورة اللي حطيتوها. شنو معناها العائلة تراقب؟
2: اش معناها العائله تراقب؟ باه انا قلت لك
0: اذا كان البو يخت والام تخت ويبعثوه هو يقرا يلزم يراقبوه في الثنيه. معناها
2: انا قبيله قلت لك انت ولدك لازم تعرف كيفاش تربيه من الاول على المبادئ اللي هو ما لازموش يحيد عليها، وانت بعد المراقبه بتاعك تكون سهله، تكون حتى انت كي تخليه وحده هو من داخل تيعرف شنو اللي يعمل
0: ثنية اللي بشي. معناها حتى ولو فما صحبة سوء ما تأثرش فيه.
2: إذا كان أنت عرفت كيفاش تربي ولدك بالطريقة الصحيحة ما هوش بشي أثر عليه حتى حاجة.
0: بالنسبة ليك منير، المراقبة مراقبة نراقبه في التليفون، نراقبه في ثنية، نراقبه في سلوك، نراقبه معناها ما نعطوش الثقة بالكل، شنو معناها المراقبة؟
3: المراقبة مش أنه نراقبه التفاصيل الكل، ما انه نكونوا على درايه بالاصحاب نتاع الشاب، الاشخاص المؤثرين على السوشيال ميديا شكون يتبع. نحاولوا للماكسيموم انه كيفاش نفسرها لك، انه نشوفوه من بعيد، مش انه نحسوه بالسيطره، لا بالعكس نحسوه انه نحن نحمي فيه من بعيد، يعني جست على درايه.
0: على درايه ولا. نور، قلنا انه المخدرات ما عادش على الاولاد فقط، ولت اولاد وبنات. المقاهي ما عادش تجمل كان الاولاد فقط، البنات زاد ولو يخرجوا. كيفاش تصير المراقبه للبناي؟
4: تكون انديريكت، خاطر كي باش تلقى عائلتها ياسر
0: القيود برشا،
4: سورتو في
0: فتره قدم شويه الميكرو،
4: سورتو في فتره بسم الله
0: اي
4: سورتو في فتره المراهقه باش تحس اللي عائلتها ما عندهمش فيها ثقه، ياسر ستريكت معاها، معناها ماهيش تحس الروحه ماهيش
2: مش
4: محل، اي مش محل ثقه بعدها.
0: هذا هو معناه، وهذا ياثر فيها اكثر
4: اكيد.
0: انا هي شخصيتها، انا هي كيفاش باش تبرز روحها. الصور هذيا انسى نورس
1: معقوله وصار فلت نضج كبير من ناحيتهم، يعطيهم الصحه. هي المراقبه راهي مش الولي باش يكون معناتها جارديان نتاع حبس، المراقبه تكون انه الولي يمارس وظيفته نتاع البروتكسيون نتاع الحمايه، والإديال إنها يكون أنجزي في حياة صغيرة من غير ما يكون متطفل، بمعنى إنه هو يصاحبه يكون قريب منه،
0: فما حوار
1: يعرف أصحابه كما قال يعطي الصحة المعنى، معناتها قال لازم تكون طريقة غير مباشرة، يعني يكون الولي أنجزي في حياة صغيرة بدون تطفل، يعرف أصحابه شكون، يعرف صغيرة وين يمشي، يعرف شكون يتبع لي موديل يتبع فيهم، مهم برشا معناتها، ويحاول ديما إذا كان فما هكا شوي خروج عن السكة يرجع بالتي هي أحسن، وبالحوار وبالتواصل وإلى آخره. جوست أنا باش نزيد نفسر أكثر الأهمية متاع العائلة في الكونتكست متاع الإدمان. عادة نراه الشاب اللي يبدأ مثلا، خطر أنا ديجا تو نحكو عليها بتتر من بعد زادة متطوعة في عيادة الإدمان، للأسف معناتها ما نحبش نكون بيسيميست، أما هذا اللي أنا قاعدة نشوفه في البراتيك متاعي. إذا كان العائلة أنجاجي بروبابلمون راهي 50% من الحكاية معناتها من الشفاء راهو باش يجي. إذا كان العائلة وإلا المدمن وحده يحس روحه معناتها يحارب في الإدمان وحده، للأسف راهي حتى كان فما شفاء بعدها باش يجي رشوت. دونك راه مهم برشا دور العائلة.
0: معنويا زيادة العائلة لازم ربما نورس إذا كان تشوف وتفيق بصغيرها أدمن، فما شكون تفركس على الحل وكيفاش باش تنقذ وتجري بيه وتفركس على المراكز وكل، وفما اللي من الصدمة معناها ترمي الحمل الكل عليه وللي معناها ما عادش فيه حتى دواء. في الجهتين موجعة معناها
1: موجعة.
0: إذا كان ما فماش كما قلتي أنت الحضن ولا وسوتيان هذي الكل، ونفركسوا على أسباب ونعالجوا تو نحكوا وإن شاء الله ما نعودوهاش، مش كما معناها بصعوبة الحكم عليه بصعوبة. زاد المدمن راهو ساعات كما حكوا الشباب بكري شوية شخصية هشة، كلمة مثلا أثروا فيه ومن بعد يوصل في طريق معناها خايب برشا، ويحب يرجع معناها ويصلح روحه وما يلقيش شكون يشجعه على الإصلاح، يخاف من العائلة، يخاف من المجتمع، يولي يكمل إلى معناها ما لا يحمد عقبه. موجود
1: بطبيعة، وفما حتى أولياء معناتها راو يخافوا برشا خاصة على الإيماج سوسيال متاعهم، يعني تلقيه الإيماج سوسيال والستاتيو ولا الجانب الاجتماعي تلقيه معناتها شخص أستاذ طبيب كذا، دونك يخاف على الإيماج سوسيال متاعه ويخاف من الوصف أو الوصم الاجتماعي، دونك راهم يجيك إش كان في مرحلة متقدمة مالجري اللي هو إنسان أستوري وقاري ومثقف ويعرف، لكن برشا نشوفوا فيهم والله معناتها اللي تلقيهم الستاتيو سوسيال متاعهم عادي متوسط فما أقل، يجوك عادي جدا راه. المشكلة والإشكالية اللي الإدمان راهو يمس جميع شرائح المجتمع،
0: صحيح
1: كيما اللي لبس عليه، كيما اللي أي. متوسط، كيما اللي هو تحت الصفر، معناتها الناس كلها راهو يمس هالإدمان. هذوكم يطلبوا المساعدة بطريقة أبسط بالنسبة للناس اللي لو ستاتيو سوسيال كيما قلنا متاعها معناتها رفيع شوية، راهو يصعب عليهم باش ومنجم ما يجيكش أصل كان كي يتصير فما أوفردوز وإلا حاجة جراف لا قدر الله، دونك موجودة.
0: والأوفر دوز هذه نسمعها كيف وصل للمرحلة معناها كان في سبيطارات وفي حالة حرجة ما عادش فيه
1: للأسف.
0: بكري صورة قدمها منير حلوة برشا وقت اللي قال راهي الصحبة السيئة هي اللي تجر على الناس الباهين، أما احنا رانا ناس باهين نحبك الصحبة سيئة نجبدوهم للحاجات الباهية، لدور الشباب، المؤسسات، قل رانا احنا الباهين النجم ونغلبوا الخايبين. وطرح انه كيف يرافقونا في دور الشباب وفي نوادينا وبش يتعلموا حاجات اخرين عمرهم ما بش يلقوا وقت فراغ للحاجات المخطرة هذي.
1: الصحة هو طبيعي جدا، وانا ساعات حتى فما مراهقين عندهم اضطرابات في السلوك كبيرة برشا اللي تنجم حتى في المؤسسة التربوية ما تتشكل اشكالية كبيرة. ديما انا نقول راهو في الاخر يبقى انوفون، في الاخر يبقى الفيكتيم تاع العائله، الفيكتيم تاع المجتمع، الفيكتيم تاع الانفيرونمون والمحيط اللي هو عاش فيه، معناتها راهو في الاخر فما بذره جيده. وانا ما نذكرش روحي نهار خدمت مع شاب اللي ما فيش جانب باهي، لكن الجانب الباهي هذاك يطغى عليه الجانب الخايب، خاطر تلقيه فما حرمان معناتها بيئي، فما حرمان في الانفيرونمون تاع هذاك، هو ما تحل عينه لقى روحه في مكان ما هوش مناسب للنمو نفسي سوي للشاب والى لطفل، دونك نوعا ما هو راهو ضحيه. اذا كان في بعض الحالات اذا كان يلقى لو موديل لو بون اكزامبل راهو ينجم يتصلح بالطبيعه، معناتها هذا ما فيش شك.
0: نورس الادمان كيف اي مرض وين ما فيقوا به بكري وين النجم نعالجوه وين المعالجه تكون اسهل؟
1: طبيعي جدا. هو سعره وقبل الإدمان عندنا المرحلة متاع لابو حتى يجرب، تعرفوا معناتها الفترة متاع المراهقة هي الفترة متاع التجارب، بيانكو تفرق التجربة من تجربة لتجربة، معناتها راهو نجم نجربوا حاجات صحية، نجربوا الكلوب، نجربوا سبور، نجربوا هكذا دي سنساسيون محلاهم بطريقة صحية. فما ناس أخرى بالطبيعة تلوج على كل دوبامين كما قلنا، ولا بتتر أنا ما أشرنا لهاش في الأول، قلنا اللي الموديل بيولوجيك خاطر المراهق مخه سنسيب للإدمان، يعني المراهق بالطبيعة يلوج على الدوبامين، يلوج على المكافأة، يلوج على الإحساس بالبليزير، دونك هذاك علاش عاده تبدا يبدا لابي في المراهقه. البدايه كما قلت لك التجربه راهو في اغلب الحالات تعالج ببساطه جدا، كي نوصلوا بعد ذلك للادمان يولي فما بيرد دو كونترول، ما عادش ينجم يسيطر على روحه، ما عادش ينجم يسيطر على احاسيسه، وفما ريبيركسيون على عائلته، على المجتمع، على دراسته، هذيك تصعب علينا شويه. كما قلنا راهي هي حتى سلوم على تلك كلاسيفيكاسيون تاع الامراض النفسيه، الإدمان هو سيتون باتولوجي أروشوت أرو، حتى كي يبدأ فما مرحلة كبيرة متاع الشفاء نجم بعد تلك تصير معناتها نكسة نجم يصير فما انتكاس، هكا راهو معناتها راهو سلون حتى الكلاسيفيكاسيون في العالمية، يعني سيتون باتولوجي أروشوت. هذاك علاش احنا رانا نخدم برشا على البريفونسيون، على الوقاية. خطر لا وصلنا لمرحلة الإدمان ما نقولوش احنا ما فماش شفاء، ان شاء الله فما، ان شاء الله ربي يشفي مرضانا الكل، لكن تصعب. تصعب، خاصة اللي احنا راو وملقريلي زاد كيف كيف عنا في قفصة العيادة متاع الإدمان، وإحنا بيدنا معناتها متطوعين فيها والكل، لكن تبقى الإمكانيات محدودة، كسوة البشرية وإلا اللوجستية ولا اللي تحبي أنت محدودة. دونك ماذا بينا ما نصلوش نجرب،
0: ما نصلوش نجرب. ماذا بينا ما نصلوش نجربوا وحكوا على الرقابة، وما نصلوش نجربوا نربطوهم الاثنين. وقتيش العائلة تفيق انه ولدها ما هوش عادي، فما علامات دل على الادمان، ما نصلوش للو ان معناها للدراسة ومعاش متوالهي والكل، فما سلوكيات تبين على صغيرك في الدار ما هوش عادي. كيف شنو مثلا نوز؟
1: كيف التوتر الدائم مثلا صغيرك اللي يبدأ قاعد يبدأ هكا مهمش يحب يقعد وحده، العزلة من اهم السلوكيات معناتها اللي تبين لك اللي صغيرة ذاك بتاتر مشاه في السيركوين بتاع الادمان، العزلة المرضية. خطر شوف زادة باش ما يفهمونيش الأولياء بالغلط، خطر راهو المراهقين محتاجين مساحة خاصة، وديجا حكينا عليها في حصة سابقة. أما كتولي مرضية بمعنى راهو يسكر على روحه بالمفتاح، الدنيا ظلمة ويبقى وقت طويل وحده بدون حتى أكتيفيتي، معناتها مش قاعد يقرأ مش قاعد يعمل في حد شيء، وسكوت تام، معناتها بتاتر هذيك راهي تنجم تكون إشارة خيبة. تراجع في الدراسة والمكتسبات الدراسية تنجم تكون مؤشر، خاصة كي يبدأ مثلا من التميز ويتراجع كريمو يعود العام مثلا دي موتيفي وعدم الرغبة في الدراسة، يولي يتسكع مثلا كان قدام الليسي، وذاك هنا جي أهمية الرقابة، معناتها راه دو طونز اون طون ميساج نتعدوا من الليسي ونشوفوا ونطلوا، ما فمش حتى المراقبة راهي ضرورية فيش حتى كلام. الميزاج الغش أكثر من اللازم، الريتابيليتي معناتها على أبسط حاجة نعيطوا ونكسروا ونعملوا حاجات، معناتها مش كما الفعل كما ردة الفعل، مش حاجة تصير بسيطة جدا لكن ردة الفعل تكون إكزاجيري معناتها مبالغ فيها على الأخر. لهنا نولوا نطرحوا، كي تشوفي زادة كيف اللي ابنك ولا ابنتك الناس اللي ولت تتبع فيهم ناس غريبة شوية على اللي انتم معتادين بيه، على تربيتكم على طريقة لبسكم على حاجات من نوع ذاك، دونك بتاتر زادة وقتها فما أكلمبولة الحمراء اللي تشعل
0: لازمة. على هذي الكل ومع الفركسو على الحلول بعد النغم باش تشوفونا شنية الحلول المقترحة من الشباب، ومعاك نورس باش نشوفوا العيادة هذي الموجودة وكيفاش النجمو الوقاية قبل ما نمشوا للأثنية الخايبة هذية، قبل ما نوقعوا في الإدمان، الوقاية والنصايح اللي نجموا نقدموها لشبابنا للعائلة ككل، قبل ما كما كنت تحكي خاطر إذا كان وقع الإدمان باش توقع صدمة وتوقع الرجة للعائلة والكل، وربما يعاود يرجع إذا كان أتفه الأسباب وشخصيته هشة يرجع من أول وجديد. معكم شباب بعد شوية نشوفوا الحلول المقترحة بالنسبة لكم، نرجع لكم بعد قليل في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. غدوة لينا والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا. غدوة لينا.
2: مرحبا بكم من جديد، نجد تحية لكل من التحق بنا توا في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة، ومواصلين المشوار في ضيافتنا شباب دار الشباب بالسند، والأنسة نورس زريبة مختصة نفسانية وتربوية أيضا. مرحبا بكم الكل، نورتونا في الحقيقة. ديما آخر المرحلة تكون مع البحث وإيجاد الحلول قبل ما نوقع في المأزق، قبل ما نوقع في الفخ، قبل ما نوقع خليني نقول كلمة كبيرة في المصيبة الكبيرة هذية المخدرات والشباب. باش نعطيكم كلمة كلمة نور سهيل ومنير ونوال زيدة، شنية حسب رأيكم الحلول المقترحة؟ ومن بعد نرجع لك أنسة نورس باش تحكينا على العيادة الجديدة هذية اللي ربما تتقام لكونسلتاسيون تاعها في كنفة سرية، وخليهم الشباب حتى اللي هكا غلط شوية يفقد روحه، يتفقد روحه شوية وقبل ما يفوت الفوت. نور نبدا معك، حسب رايك الحل شنو؟
3: اول حل نتصوره انه هو الانخراط في دار الشباب ولا في اي مؤسسه موجوده
2: يملى وقت فراغه.
3: اي يملى وقت فراغه، يحولك لدمانك السلوكيات المحفوفه بالمخاطر هذيك بابداع، بانه يصنع حاجات جديده، انه يتعلم، انه يتثقف.
2: ممتاز.
3: خير من انه يمشي يعدي وقته بحاجات ترجع لي سلبيه.
2: باهي يا نور، مشكورة جدا. سهيل.
4: أنا من رأيي أنه حتى النوادي اللي نحن نشاركوا فيها نردها هي اللي تحاول تنحي الإدمان، كما في النادي متاعنا نادي الإعلام الرقمي، أن نعملوا ومضات واقعية تحسيسية للسلوكيات المحفوفة والمخاطر هذه، ونمشوا أصلا نحاولوا فما طريقة أخرى أنك تمشي للبؤرة بيدها اللي هي نجم تكون بؤرة للتفشي متاع الإدمان هذايا، تعمل وسطها يعني ومضة تحسيسية وتشرك العبادة ذيك
2: شهادات حية
4: تشركها هي، فكل ومضة تحسيسية بش يكون هو
2: عبرة.
4: هو أصلا عبرة، وأصلا هو كيشارك فكل ومضة تحسيسية ذيك بش يعرف شنو فيها الومضة تحسيسية ذيك وشنية المخاطر كذا، نجم أصلا أنت مكل الومضة ذيك هو بيدو اللي شارك معك في الومضة يحاول يتحسن، وإلا يحاول يخرج مكل الإدمان متاعه.
2: هذا هو، هذا رئيس هاي به منير.
5: كما يقولوا هما الوقاية خير من العلاج، قبل ما نشوفوا العلاج لازم نوقوا صح. الوقاية تتمثل في الأب والأم والعائلة إن جنرال، خاطر صغير من عمر عام ل 18 سنة هو يكون في شخصيته، يعني اللي باش يتكون في 18 سنة هذيك هو اللي باش احنا يعدي بيه بقية عمره.
2: لو أميس عملت حتى ال 25 سنة وما زال طفل.
6: الحمد لله.
5: الحسيله.
2: أجبتك نورت.
6: طلعتي المورال.
2: أيوة.
5: الحسيله. كي يكون الأب والأم والعائلة والمجتمع واقفين مع الطفل في العمر هذاك باش يكون احنا محمي بروتيجي، لكن كي يكون في السن المراهقة ومسيب
2: باش على حريته، يعني على راحته،
5: فوالا يعني على راحته بدون حتى مراقبة باش يفسد فك المرحلة هذيك.
2: معناها نعطي فيك الثقة اما نخلي شوية عندي.
5: لا فوالا، لا نقدر الشخص في العمر هذاك.
2: فهمتك.
5: يعني كي باش تلقى شخص متربي هو راهو ترحم له على والدي، خاطر حاولوا في المرحله هذيك ما يخلوش نروحنا ينحرف على السكه. أي. بعد السيبه وحدهم يعرف
2: عارفه باش يشد الثنيه الباهيه،
5: طريق المستقيم جوا مريقل.
2: هذا هو باهي منير. نوال.
7: انا ندعو كل الاولياء توجيه الصغيرات نتاعهم المؤسسات التربويه الشبابيه الثقافيه اللي تعنى بالفئات هذه وتحتضنهم في فضاءات امنه، وماذا بيا معناها توجههم الحاجات تملى الفراغ نتاعهم باش ما يلقوش الوقت باش يمارسوا فيه ممارسات سلبيه.
2: هذا هو رايهم الكل. انسى نورس، الفراغ يتملى ومسؤوليه الوالدين، وثقة ما تكونش ألف ما تكونش مفرطة في الصغيرات.
8: أعطيك صح. هو راو كما قلنا إلي الإدمان هو متعدد الأسباب. أنا بالنسبة لي الحلول زادة كيف كيف لازمها تكون متعددة. دور الشباب وحدها معناتها راهو ما يكفيش. الأخصائي نفساني واحدة ما يكفيش. الطبيب واحده ما يكفيش. راهو لازم تكون فما هي راي في الأخر مسؤولية مشتركة وطنية. الناس كل لازمها تساهم فيها. خاطر راهو الإدمان يمس كافة الجوانب متاع المجتمع. أنا بالنسبة لي أنا أول حاجة الردع. ثم الردع الصارم خاصة في محيط المؤسسات التربوية. كما قالوا للشباب اللي معانا اليوم دور الأسرة والحوار. وبش نعرج زاد على نقطة أنا تعرفيني راو معناتها عندي برشة ما نقول في الموضوع هذا ما بش نحاول نكون مختصرة. بالنسبة للإدماء توا قاعدين نلاحظوا في حاجة مخطرة ولازم ينبه الأولياء له. بالنسبة توا للسيركوي متاع الإدمان ومتاع المكافأة في المخ راهم ولوا تري أكتيفي في عمر صغيرة برش بسبب الإدمان الرقمي. دونك راهو الإدمان الرقمي بعد ذلك هو مو سلوكي لكن ينجم يتطور في المراهقة ويولي إدمان للمخدرات. دونك ننتبهوا بربي راهو الإدمان مش كان على المخدرات. راهو الإدمان على التليفون على التابلت. صحيح راهو فيه جانب جيد لكن في عمر صغيرة. أنا كمختصة نقول لك صغيرك عمره أقل من 6 سنوات خمس اون فادير 6 سنوات بالنسبه لينا راهو ما لازمش يكون في كونتاكت مع هاتف خاص بيه. راهو توا صغيرات عندهم 6 سنين راهم عندهم هواتف خاصه بيهم. راه عندهم تيك توك هم وعندهم انستغرام هم وعندهم حاجات راهي مؤذيه على المستوى العقلي على النمو العقلي والذهني والنفسي للصغير. دونك من فضلكم اونتيكال شوي نصبر شوي على راهو ما عنده ونهارب وتيجيها راهو معناتها راهو تيجي اما يجيه بوعي خلي خير من اللي يجيه بدون وعي. البريفونسيون كما قال فيصل الوقاية وأذك علاش احنا توا حتى مندوبية التربية مع الشراكة مع بارشة مندوبيات أخرى منهم مندوبية المرأة مندوبية الصحة إن شاء الله الشؤون الاجتماعية إن شاء الله نكون ما نسيتش حتى حد لا إله إلا الله. عندنا معناتها نقوموا بأيام تحسيسية على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والإدمان إسونسيالمون. كنا قبل نخدموا كيف الاعداديات خاطر تمس الاكثر لاج نتاع الاعداديات ولينا توا نشوفوا في الادمان ولا يمس حتى صغيرات في المدارس. دونك رانا نحاول ولينا
2: خوف التصوير خوف صغار معناتها تاع المدارس اللي يهزها الولي ويروح بيه الولي
8: يهزها الولي ويروح بيه الولي في عمر 10 سنين 11 سنه ينجم يكون نجم يتعرض للادمان. معناتها راه كما قلنا الاشكاليه اللي سي اكسيسيبل المواد المخدره نحبش نعطي معناتها لكن هي ستري اكسيسيبل
2: وسهل نعطي المصروف والراقب المصروف شنو عملت بيه وشنو كذا نرجعوا للمراقبه.
8: دونك حتى ولينا نخدموا شويه بكري باش نحاولوا نحموا صغيراتنا لو ماكسيموم. وراهم الصغار منتبهين جدا للموضوع هذا وعندهم ثقافه كبيره فيه. معناتها راهو صغير عمره 10 سنين 11 سنه ينجم يسمي لك مواد مخدره بتتر انت ككبيره ما تنجم تعرفيهاش ومنتبه زادة للنتيجة متاع الإدمان. معناتها احنا زادة نقدموا هكا مواد شوكانت شوية فيها صدمة وهي حقيقية فيها صدمة لكنها تصاور وفيديوهات وحاجات حقيقية وأمراض حقيقية للشباب حقيقي. دونك راهو ينتبهوا برشا وساشوك وينجم يخلي للشخص هذاك الطفل هذاك ولا المراهق هذاك كي يتعرض نهار انه عبد معناتها يعطيه حاجة ولا ينجم يرفض خطر ديجا هو واعي وعنده مكتسبات تخول يفهم الأضرار بالقدام تاعها الحكاية هذيك. دونك راهم صغار فقط ناقصين بعض التحسيس لأكثر لأقل.
2: لا لأقل. نرجع توا للعيادة الموجودة طبعا مؤخرا قامت العيادة شنو هدفها وين بالضبط وكيفاش ينجموا الشباب يتواصلوا معاكم؟
8: بعيادة الإدمان عيادة التحدي سميناها خطر سيتان تشالنج بالحق إن نخدمه. احنا كنا متطوعين وفريق متعدد الاختصاصات معنا الأخصائيين النفسانيين معنا أطباء معنا من الشؤون الاجتماعية معنا مربين مختصين معنا مرشدين دونك معنا ليزانفيرمي. هو فريق متعدد الاختصاص الهدف متاعه لبريزون شارج التعهد بالناس التي تعاني من الإدمان. الإدمان ينجم يكون دخان ينجم يكون الكول ينجم يكون أي مادة مخدرة ناخدوها اون شارج وهي مفتوحة للعموم بالطبيعة وبدون مقابل في المستشفى الجهوي بقفصة لها مدة تخدم وعليها طلب برشا. وكما قلت لك معناتها أعطيهم الصحة، نوجه تحية للزملاء خاطر نخدموا في عمل تطوعي فيه برشا انجاجمون، وفما برشا وضعيات اللي قاعدة تتحسن الحمد لله، معناتها هذا بفضل ربي وبفضل المجهود الجبار اللي قاعدين نقوموا به. يعني أي واحد راهو يعاني من المشكلة هذه راهو ينجم يتوجه سي أنونيم، معناتها راهو ملزمين بالسر المهني، يجي يعدي على راحة ونضمنوا له السرية الكاملة.
2: شباب تسمعوا، سمعتوا به العيادة هذية اللي حكيت عليها إنسان أورس، هذية عنوان جديد تنجموا تخدموا عليه بالباهي في دار في فوالا اللي هي عيادة التحدي. وهكا تتشهر معناها وتاخذ صداها وتاخذ هدفها انه الشباب المدمن تحت السرية الكاملة باش يكون بين أيادي أمينة من أهل الاختصاص ودكاترة وناس باش توجهوا ومختلف المصالح كما حكيت عليها مدام نورس والإدارات وغيره على ذمته، لا لي شيء إلا أنه باش ينقذوا من الأدمان، لا لي شيء إلا باش تنقذ هو. هذه عيادة يلزم يعرفها الشباب هكا ولا لازم الشباب في مختلف، هما عندهم بطبيعة عندهم الباج الخاصة بهم والكل، وعندهم طريقتهم في توصيل المعلومة والكل. وين ما فما جديد لازم يكونوا على باج، وين ما فما عيادة، وين ما فما كما فضاء صديق الشباب وغيرها من الفضاءات اللي تعنى بالشباب وتقدم خدمات معناها كبيرة برشا للشباب. التواصل معكم سهل إنسان أورس
8: كما قلت العيادة. سهل جوست يجي قيد في السبيطار وسي أنوني
2: في المستشفى الجهوي حسين الجامعي حسين
8: حسين بوزيد
2: يقولهم تابع
8: العيادة متاع التحدي ولا العيادة متاع الإدمان.
2: الإدمان وتوقيتكم عادي ولا ياخذ موعد ولا
8: بالموعد؟
2: بالموعد
8: لازم ياخذ موعد قبل ولا نجم يكون حتى يجي ياخذ له موعد الشخص المعني بالأمر، وبعد ذلك نستدعوه وتقوم المتابعة بشكل دوري، معناتها دوريا يولي محل متابع.
2: المدمن ينجم يبرى؟
8: ينجم بالطبيعة، سي بوسيبل، لكن كما قلنا هو طريق شوية صعيب، وكما نقوله كأنها مغامرة ولا كأنها رحلة عويصة، فما شكون يتعب في وسط الثنية وفما ما زاد شكون يكمل للأخر. الفرق اللي نرجع ونقوله بربي لازمني نشير لها، راهو كي تبدأ فما إن كونيكسيون سوسيال، كي يبدأ فما ترابط ما بين المدمن والمحيط متاعه، أراه في أغلب الحالات تمر الرحلة بسلاسة أكثر.
2: بسلاسة أكثر. توافقوني الرأي وقت اللي نختموا حصتنا بكلمة قول لا، قول لا مانيش ضعيف هكا ولا لا ما تأثرش فيا، لا ما نمشيش معاك، لا ما نوافقكش. يظهر لي كلمة لا في الباب هذايا ألف باب وباب متاع اختار يتسد. لا مانيش ضعيف، لا ما تأثرش فيا، لا ما نمشيش معاك، ولا ما نوافقكش، وغدوة يكون خير في غدوة لينا. هذايا

0: جمعين على كل حلوة في السنين على كل خير متلكتين في كل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

0: الربيع مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحت عنوان المدينة والمسرح تلتهم الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح من 3 إلى 17 من أكتوبر الجاري بمدينة توزر، ويقام الملتقى ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقحية بتوزر بشرف وزارة الشؤون الثقافية. افتتح أمس بمعتمد ترقاب من ولاية سيدي بوزيد مركز الأمان الخاص بيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن، والمحدث بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة الرامي لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمانة. انطلقت اليوم أشغال الدورة 49 للمؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش للتواصل على مدى يومين بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزاري بشان مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطية في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في حوض اليرموك في ريف درعا غربي بسوريا اليوم بعد سلسلة اعتداءات في محافظة القنيطرة أمس شملت اعتقال شاب وقصف مدفعي على أطراف أحد السدود. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول
1: ليه يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: ألو دكتور، ألو دكتور.
5: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا النزيف، وإلا كما نقولوا بلهجتنا العامية الرعفان. برشا ناس تتعرض للنزيف، حبينا نعرفوا كيفاش نجموا نتصرفوا إذا كان وقع هكا نزيف لأطفالنا وإلا لأي شخص قريب منا. الإجابة تقدمها هنا دكتورة إخلاص جلول، طبيبة مختصة في طب العائلة ومباشرة بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06. عسلامة ومرحبا بك دكتورة إخلاص.
6: عسلامة مدام ريم، ويعيشك على الاستضافة، ومرحبا بك بكل مستمعي راديو قصة أفاء.
5: النزيف وإلا الرعفين وقتش يكون عادي وقتش يكون مش عادي؟ وساعات هكا نقوم بحركات تكون للكف، معناها الدم تكون غالطة برشا، معاك نعرفوا الإجابة الشافية والضافية دكتورة.
6: يعيشك مدام، موضوعنا اليوم هو موضوع شائع جداً، اللي هو نزيف الأنف أو الرعفان باللغة الدارجة بتاعنا. هو بالحق موضوع ينجم يصيب الصغار والكبار. الرعاف أو نزيف الأنف أو الرعفان كما نسموه هو تمزق لأوعية صغيرة جدا موجودة في الجزء الأمامي من الأنف، يكون في أغلب الحالات بسيطة، وله أسباب بسيطة جدا. منها نجم نذكر الأسباب الموضعية اللي هي أكثر شيوعا، كما رض الإصبع داخل الأنف، جفاف، حساسية في الأنف، التهاب، أورام عفانا وعفاكم الله، انحراف للحاجز الأنفي، أو يكون بسبب أسباب عامة كارتفاع لضغط الدم، اضطراب في تخثر الدم، نقص في الصفائح الدموية، أو أمراض جهازية مثل الكبد أو الكلى. ويمكن زادة إن هو ينجر عن مضادات تخثر الدم وبعض البخاخات اللي يستعملوها بعض المرضى. كيفاش نتصرف قدام الرعاف؟ شنية الإسعافات الأولية اللي لازم نعملوها؟ وشنية الحركات اللي لازم نتجنبوها؟ كورسرنو شنو النجم نعمله قدام إنسان رعف؟ أول حاجة نطمنه المصاب، نجلسوه في وضعية مريحة، نحاول نعمل له إمالة الرأس إلى الأمام وليس إلى الخلف. علاش ليس إلى الخلف؟ لأنه الدم كان باش ننزل الرأس إلى الخلف، الدم باش ينزل إلى الحلق، وهو ما ينجر عنه الغثيان والاختناق خاصة عند الأطفال الصغار. نحاول نضغطه بإصبعي الإبهام والسبابة متاعنا على فتحتي الأنف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بشكل متواصل ودون توقف، مع التنفس المستمر بالفم. ونحاول زادة نحطه له كمادات باردة على الأنف. بعد ما نعمل الإجراءات اللازمة والإسعافات الأولية، نحاول نقيم حالة الخطورة باش نعرف وقتاش نتصلوا بالإسعاف، ووقتاش معناه النجم حتى المريض يشوف الطبيب معناه غدا أو بعد غد. دونك الحالات الخطيرة اللي هي تستوجب الاتصال الفوري بالإسعاف: النزيف المتواصل رغم الإسعافات الأولية، نزيف غزير، نزيف متكرر، تدهور الحالة العامة للمصاب، المصاب مغمى أو عنده دوخة شديدة أو تنفس متاعه سريع. أيضا سبب الرعاف الإصابة أو حادث على مستوى الوجه أو الأنف يستلزم أن احنا نتصل بالإسعاف مباشرة. لدى الأشخاص اللي يشربوا مضادات تخثر للدم زادة كيف لازمنا نتصل بالإسعاف مباشرة. ننتقلوا إلى كيفاش نحمي رواحنا من نزيف الأنف، شنية كيفاش تكون الوقاية. الوقاية في الحالة هذه تكمن في علاج الأسباب. نحاولوا معاش نتلعبوا بالأنف نتاعنا سرتو عند الصغيرات، نحاولوا ترتيب الغشاء المخاطي للأنف، نعالجوا الحساسية والالتهابات الموجودة في الأنف، نراقبوا ضغط الدم بصفة منتظمة، نراقبوا تحليل الدم نتاعنا بصفة منتظمة، سرتو الصفائح الدموية والكبد ووظائف الكلى. نحاول نعدلوا علاجات مضادات التخثر بينسير مع الطبيب مع استشارة الطبيب المباشر، تجنب ضربات الشمس. كل هذه الإجراءات تحاول تقينا من الرعفين. وشكرا لكم على حسن الاستماع.
5: شكرا لك دكتورة إخلاص جلول، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
4: ألو دكتور، ألو دكتور.
7: سنين ورا سنين، حكمة وعبرة من جيل لجيل، ذاكرة حية ومازالت البركة. مازالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير، عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قبسة، وين ما كنتم تسمعوا فينا تحية كبيرة لكم الكل من توا حتى لسبعة مع بعضنا في مسيكم بالخير. إيقاعات متنوعة، برشا أخبار، برشا متابعات، ديما نجولوا في الثقافة والفنون، وجولة بطبيعة في مختلف المتابعات الثقافية في جهتنا وعلى مستوى وطني زادة. بطبيعة المشوار متواصل معكم حتى لسبعة. تحية كبيرة اللي يسمعوا فينا هما توا في ثنية، طريقة سليمة لكم الناس اللي مروحة من الخدمة، ما زاد نسلم عليكم انتم في الثنية، سيسوا رواحكم كيكم جايين ولا ماشيين المسافات طويلة. تحية كبيرة يسمعوا فينا في الدار ولا وين ما كنتم، نسلم عليكم. نزار ويسي رافقني في الجانب التقني، رافقني طاهر جبيلي في الجانب ديجيتال، في الجانب الرقمي سامي حراثي تستقبل تليفوناتكم على 31 376 730. بسمع ماري في التقديم وسمى يرجب في الأعداد، وين ما كنتم نسلم عليكم. طبيعة متابعات عنا متنوعة في البرنامج وإيقاعاتنا زادة مختارات اليوم اللي إن شاء الله تعجبكم. ننطلقوا بالإيقاعات الجميلة هكا والرومانسية، والفنان وائل كفوري ست الكلة.

4:33 وين ما كنتم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مسيكم بالخير. تسمعوا في إذاعة قفصة على موجة FM ولا على الانترنت على www.radioqafsa.in، عندكم الابليكاسيون الإذاعة التونسية، وتابعونا على الباج إذاعة قفصة على الفيسبوك. اخترنا لكم في Don't Stop The Music مايكل جاكسون The King of Pop، إيقاعات مختارة من الأغاني اللي غناهم الفنان مايكل جاكسون في Don't Stop The Music.

0: إيقاع المساء إيقاع المساء.
1: الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة وين ما كنتم، أهلا وسهلا بكم، مواصلين معكم حتى لسبعة في مسيكم بالخير، وموعدكم الآن باش يكون مع شبابيك الفن، وضيفي باش يكون الزميل الصحفي رياض سمكة.
0: شبابيك الفن، شبابيك الفن،
2: فن دنيا جميلة وانتو أهوى.
1: شبابيك الفن باش تهزنا للإذاعة التونسية اللي تميزت سنة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بخمسة جوائز ذهبية، وألف مبروك لكل زملاء المتوجين وكل الإذاعات بطبيعة على رأسهم الإذاعة الوطنية في هذا المهرجان. وضيفي صحفي رياض سمكة حضر معنا عبر الهاتف. عسلامة رياض، مرحبا.
3: عسلامة، مساء الخير، أسعد الله أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام بكل خير، شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: يعني ألف مبروك الجائزة مرة أخرى، إن شاء الله ديما هكا منور الإذاعة التونسية، وهذه مش أول جائزة، عندك برشا جوائز في رصيدك سرياض هكا ولا؟
3: يعيش والله تغلط، الحمد لله أقل شيء هناك 10-11 جائزة في مجال التبادل باعتباري المشرف على قسم التبادل وقسم التبادل في الإذاعة التونسية. حقيقة يعني احنا زوز من ناسك او كنت وحدي، وقسم التبادل في الإذاعة التونسية تنافس مع أقسام التبادل في بقية الهيئات، هناك تقريبا 20 هيئة عربية تساهم في التبادل البرامجي والإخباري عبر زوز منصات متاع تبادل، فما منصة عبر الأقمار الصناعية اسمها مينوس بلاس، ومنصة عبر الكلاود عبر الإنترنت اسمها الأزبو كلاود.
1: إذا أفضل قسم فيما يخص قسم التبادل الإذاعي بالنسبة للجائزة متاعك، وربما سؤال هنا ليك رياض، شنو اللي يميزها أو شنو الحاجة اللي تميز بالنسبة للعمل متاعكم بالنسبة لسنة والجائزة متاع سنة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون؟
3: هو الإذاعة التونسية سنة حصلت كما أشرت قبل قليل 5 جوائز في مجال التبادل، هناك 3 جوائز، جائزة لقسم التبادل، فما زوج جوائز خاصة ببرامج تعرض للتبادل، خاطر في التبادل هناك ما يسمى عنا الإنتاج المشترك، وفي الإنتاج المشترك كل هيئة تنتج برامج يتم الاتفاق على موضوعها، وحلقة من البرامج هذه تعرض للمشاركة في مسابقة العربية ضمن برنامج المسابقات المدرج ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. في الإنتاج المشترك اللي يتم تبادله فما برنامج بعيون عربية، موضوع المسابقة إثناء مدن تتحدث، وتم إنتاج حصة حول مدينة الزيتونة من إنتاج الزميلة ذكريات بن حمادة صحبة أنيس بلالون على المستوى الإخراج الإذاعي، وأنور العياشي على مستوى الإخراج المسرحي، لأنه البرنامج باش يفوز لابد أنه يكون في صيغة حديثة ويكون الأغلبية في صيغة وثائقي درامي يحتوي على بعض المقاطع الدرامية باش ينجم ينافس بقية الهيئات. البرنامج هذا أنجدته إذن إذاعة شباب، ومن شروط المشاركة أنه البرنامج يعرض للتبادل والإذاعات العربية تاخذه وتبثه، هذا اللي تم وهذا يقع قبل المسابقة. والبرنامج الثاني اللي فاز أيضا ومدرج ضمن مسابقات التبادل البرامجي هو تبادل برنامج اسمه بعيون أعلام العرب. أعلام العرب الموضوع هما المجددون على مستوى اللغة العربية، والإذاعة التونسية وتحديدا إذاعة الشباب أنجد حصة حول محمود المسعدي، والحصة هذه أيضا تم عرضها للتبادل قبل المهرجان وقبل الانطلاق المشاركة، وأيضا فاز بالجائزة الأولى. بالنسبة لقسم التبادل هي منافسة على مستوى عام كامل، معناها بالنسبة للجائزة اللي ناخذوها في 26 هم ياخذوا الإحصائيات في نهاية 2025، ياخذوا الإحصائيات بتاع جميع الهيئات جميع أقسام التبادل شنو قدموا طيلة عام كامل على مستوى البرامج، قديش من برنامج أرسلوا، قديش من حلقة، لأنه فما برامج طويلة فما برامج قصيرة، نعدوا عدد الساعات المساهمات في التبادل، بالساعات وبالدقائق وبالثواني، ثم المساهمة في عدد الحلقات، ثم أيضا مدى استفادة بقية الهيئات العربية من البرامج اللي عرضتها الإذاعة التونسية أو بقية الإذاعات، يعني أنه يوقع الاستفادة منها ويوقع بس على موجات بقية الهيئات. ونحب لهنا نحيي سي محمد في إذاعة قفصة في إدارة البرمجة، اللي صراحة سي محمد صحيح اللي بصراحة هو على المستوى العربي معناها إذاعة قفصة هي أول إذاعة من حيث الاستفادة من البرامج العربية واللي تدرجها ضمن شبكاتها البرامجية المختلفة، وهذا بفضل مجهوداتكم وفضل حرصكم على الاستفادة من التبادل، وأيضا الاستفادة كي قلت لي أنت على مثل الإذاعة التونسية، مثل الإذاعة التونسية أنه الاستفادة من برامج التبادل والمساهمة في التبادل ما تقتصرش كان على الإذاعات المركزية ولا الإذاعة الوطنية فقط، يعني بقية الهيئات العربية الأغلبية البرامج اللي تحطها للتبادل والبرامج اللي تستفيد منها وتبثها وجاية من الإذاعات العربية الأغلبية مقتصرة على الإذاعة المركزية اللي عندها، لكن في الإذاعة التونسية وفي قسم التبادل وبحرص شخصي مني معناه بكل تواضع أنه حرصت أنه الاستفادة من التبادل تكون بالنسبة لكل الإذاعات التابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية، وأيضا المساهمة في التبادل وفي عرض برامج أيضا من كل الإذاعات التونسية. إذاعة قفصة خذت برشا برامج من قسم التبادل وأيضا برشا أعمال درامية وقامت ببثهم، وكذلك أعطت لمؤسسة الإذاعة التونسية ولقسم التبادل العديد من البرامج اللي تم أيضا عرضها للتبادل. من أيضا للحصول على الجائزة هذه لابد أيضا أنه الإنتاج المشترك اللي حكينا عليه، هم ثلاثة برامج إنتاج مشترك، قلنا ثم عالم العرب اللي فيه مسابقة، لوحات شعبية إسلام فيش مسابقة، وبيعون عربية، ثم تحط أكثر عدد ممكن الحلقات للتبادل، وماذا بيك حلقات تفوت عدد اللي بشارضهم بقية الهيئات، هو أقل حاجة ثم ثلاثة حلقات، ثم أيضا ثم ما يسمى بالندوات المشتركة اللي ديوكليكس، نعم ندوات إذاعية مشتركة يكون في شكل حوار بين زوز إذاعات أو
1: هو اللي يميز ربما المشاركة متاعكم مسنا سي رياض إنه خدمة متاع عام كامل حسب ما فهمت، يعني مش خدمة متاع كما بقية البرامج ربما تكون خدمة متاع شهرين ولا شهرها قبل موعد المهرجان، يعني
3: هو في قسم التبادل، هو المسابقة بين قسم التبادل متاع عام بركة، أما بالنسبة للمسابقة متاع البرامج هي على برنامج اللي تشارك بيه، معناه
1: اللي بيشارك بيه
3: يكون منتوج متاع جمعتين ومتاع شهر، أما خاطر هم زوز مسابقات مسابقة بين أقسام البرامج هذه على أفضل قسم على مستوى الإحصائيات لمدة عام كامل، وبالنسبة للبرامج يعني أفضل برنامج مدة ضمن شبكة التبادل يتم عرضه للتبادل، وأيضا يدرج في المسابقة، هذه تنجم تكون مجهود متاع أسبوعين ثلاثة أسابيع متاع شهر. والحاجة أيضا جديدة ماذا بينا نحكي عليها أنه في مبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي ممكن حتى على المستوى العالمي، وبحرص شخصي قمنا بوضع برامج ومسلسلات جاءت من التبادل فيها يعني درر جميلة جدا وأعمال جميلة جدا تم وضعها في الأرشيف المركزي للإذاعة التونسية، يعني بالإضافة أنه الإذاعة التونسية تؤرشف البرامج التي لديها هذه لأول مرة، وتقع أنه قسم تبادل يقوم بوضع برامج متأكدة من التبادل يحطها في الأرشيف المركزي بتاع الإذاعة التونسية، معناها توا إذاعة قصة تحب تأخذ برامج تبادل تنجم تتصل بها ولا تتصل بالمسؤول على قسم التبادل، وإلا تتصل مباشرة بخزينة الأغاني في وخزينة البرامج في الإذاعة التونسية و تعطيها البرامج اللي حاجتها بيهم، بالإضافة للأرشفة قمنا بأعداد قائمة فيهم إن شاء الله توصلكم، قاعدين نعملها في السيزي وفيها عدد الحلقات والهيئة المنتجة ونوعية البرنامج ومدة كل حلقة في البرنامج المدة متاعه والطبيعة متاعه، أيضا بعض الملاحظات لأنه بعض الأعمال يعني هي وثائق صوتية نادرة، كما مثلا نقاوم مسلسل في محمود ياسين من إنتاج الإذاعة إذاعة سلطنة عمان، عندنا مسلسل مسلسلات يعني فيها نور الشريف من إنتاج الإذاعة القطرية. يعني هناك العديد من الأعمال المميزة اللي أثرت شبكة البرامجية للهيئات بفضل مجهود قسم التبادل. هنا تحية لزميلتي في قسم التبادل شادية تير على المجهود اللي تقوم به في مساعدتي على تخزين البرامج وفي مساعدتي على وضع البرامج في الكلاود قبل عرضها للتبادل.
1: أكيد مجهود مشترك، وبطبيعة تحية لكل زملائي اللي مشاركين معكم في قسم التبادل الإذاعي، وألف مبروك مرة أخرى لكم سيرياد، وإن شاء الله أكيد كل الإذاعات باش تستفيد من البرامج اللي تم تبادلها مع الهيئات الأخرى. شكرا سيرياد، يعطيك صحة. الإذاعة التونسية بطبيعة إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله عام الجاي تكون متألقة في مخير أكثر زادة في دورة 27 إن شاء الله عام الجاي في المهرجان الإذاعة التلفزيون.
3: هي نصيحة أنه راهو الجوائز لا تمنح على طبق من ذهب، الجوائز تفتك، وباش تفتك تفتك بالمجهود، تفتك بالتضحيات، تفتك بالحرص على الإبداع، وأيضا العمل الجماعي، ثم أيضا في المسابقات تتطلب أيضا العمل قبل مدة معناها من المسابقة باش معد الحصة ياخذ
1: وقت
3: الوقت باش يحضر الحصة في راحته، فهمتي. والحاجة الباهية في الإذاعة التونسية الآن أنا هناك لجنة لانتقاء البرامج، يعني كل أي منتج في الإذاعة التونسية في كل المحطات ينجم يعمل برنامج ويرسلوا لي اللجنة في الإذاعة التونسية مثلا في أعلام العرب باش يوصلوا 5-6 برامج. اللجنة هذه باش تجتمع وتختار البرنامج باش يمثل الإذاعة التونسية، وهذا أيضا هذا التنافس الداخلي يساهم في أنه نتوصل إلى انتقاء برنامج ينجم ينافس على جائزة عربية، ونبتعد يعني كل البعد عن المشاركة الاعتباطية ولا المشاركة من أجل المشاركة. لابد أن نقدم برامج معناها نجم تفوز بجائزة معناها، وهذا يتطلب تحضير مسبق وتحضير كل الجهود،
1: تحضير مسبق وعمل جماعي كما كنت تحكي. والمنافسة ماهيش سهلة، وأنا كنت شاركت في مهرجان إذاعة وتلفزيون، يعني المنافسة ماهيش سهلة حتى طرف مع الإذاعات الأخرى، هذاك علاش لازم خدمة تكون على بكري وعمل جماعي، هذا أهم شيء. شكرا لك سيرياد مرة أخرى، يعطيك صحة، وتحية لكل زملائنا في الإذاعات الكل وفي الإذاعة الوطنية وإذاعة شباب وكل الإذاعات، تحية كبيرة ليهم. شكرا مرة أخرى سيرياد، يعطيك صحة.
3: يعيش، شكرا لك.

إيقاع المساء، إيقاع المساء، إيقاع المساء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: الأربعة وثلاثة بعيدة دقيقة، تحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كنتم. تحدثوا على سينما والدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة، تتوزع على الأشرطة السينمائية إلى أفلام وثائقية روائية وأفلام تحريك. 16 فيلم قصير محترف يشارك في الدورة هذه. الانطلاقة كانت نهار 1 أكتوبر، كانت يوم أمس الخميس، فعاليات عروض الأفلام القصيرة ضمن الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة اللي تتواصل حتى نهار 4 أكتوبر 2026 وتتزامن مع الاحتفال بمرور 40 سنة على تأسيس جمعية تونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الجمعية المنظمة للتظاهرة هذه. عرض افتتاحها كانت بتكريم قناة سينمائية تونسية خلت بصمة في ذكرة الفن السابع. أحمد بنيس مخرج فيلم المحمدية، علي العبيدي مخرج فيلم حكاية الحكاية، توفيق البيهي أحد أبرز مهندسي ديكور السينمائي والنحاتي في تونس لا يرحمه، كذلك مخرج فيلم القطار، الفاضل الجزيري من خلال عرض فيلم فاضل الجزيري، الشغل للمخرج فاتن الجزيري، تكريما لمسيرته الفنية الحافلة بالعمل السينمائي والمسرح والموسيقى. بالطبيعة كان تكريم الفنانين هذوما من خلال أعداد بورتريهات في شكل فيديوهات توثيقية تحكي عليهم، وبطبيعة كما كنت نحكي هذوما تقريبا الأفلام اللي كانوا في الافتتاح بالنسبة لدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة اللي مازال متواصل حتى لنهار 4 أكتوبر.

0: هذه إيقاعاتنا التونسية نسك رحالة غنية من التراث التونسي وخاصة تراث ولاية سلينا، وكان قدمها الفنان التونسي نضال اليحيوي في المشروع الفني اللي قام به مسرب الهطايا. والغنية مرتبطة بتراث الهطايا الرحل والعمال، يعني الموسميين اللي كانوا يتنقلوا بين الجهات يبحثوا عن العمل والمرعى. وسمعناها في نسخة جديدة بصوت الفنانة عفيف سالم. خلينا نمشوا لبعض الأخبار الثقافية باش نخرجوا خارج تونس، وتحية كبيرة لكل الجالية التونسية اللي يسمعوا فينا في الخارج وين ما كانوا. العاصمة البريطانية لندن تستعد لاستضافة النسخة الثانية من المهرجان الثقافي الفني تونس تغني في لندن 2 اللي تستهدف أبناء الجالية التونسية والعربية المقيمة في المملكة المتحدة. باش يكونوا حاضرين جملة من الفنانين: الفنان بلطي سمير لوسيف، الفنانة آمنة فاخر، وبطبيعة تقديم مزيج من الأنماط الموسيقية المختلفة. وبطبيعة بخلاف الموسيقى ديما تقريبا أغلب المهرجانات اللي تصير خارج تونس يكون فيها تقديم للهوية التونسية، للتراث التونسي، الماكلة التونسية، اللبسة التونسية، الريحة التونسية تكون حاضرة في مثل هذه المهرجانات اللي تعكس الهوية الثقافية التونسية المغربية بأسلوب متكامل. تونس تغني في لندن 2. إذن نواصل معكم مع الأخبار و نتحدث ربما على مهرجان أو أيام قرطاج الموسيقية اللي باش تكون الفنانة أميل ماهر نجمة الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، من مهرجان الموسيقى العربية في دورته 34 مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي باش يكون خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر 2026. تشارك في الحفل نهار 29 أكتوبر ضمن برنامج يضم 22 حفل غنائي موسيقي على مدار 11 يوم يشاركوا فيه نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. المهرجان في دار الأوبرا المصرية اللي باش يكون بطبيعة بحضور فنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وباش يكون احتفاء بالقامة الفنية الكبيرة هاني شاكر، باش يكون تكريم لهذا الفنان من خلال عرض خاص به، وبطبيعة تكريم لجملة من الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة 34 لمهرجان مؤتمر الموسيقى العربية في مصر من 20 حتى 30 أكتوبر 2026.
1: إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي للدور يوم الغد ويوم الأحد 3 و4 أكتوبر. مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم السبت في المجموعة الأولى. جمعية مقرين نجم الخلادي الحكم الهادي بوخريس، هلال مساكن هلال الشاب أشرف مجدوب، مكارم المهدية نادي محيط قرقنة طاهر طليش، نادي سكك الحديد الصفاقسي مستقبل جابس رضا الشويحي، كوكب عقارب سبورتيك بن عروس نبيل الهمادي، اتحاد تطوين الملعب السوسي أمين الفقير. بالنسبة للمجموعة الأولى يوم الأحد بعث بوحاجلة مع مستقبل سليمان سفيان جبارة، وفي المجموعة الثانية يوم الأحد نادي قربة قواف القفصة محمود إقسعة، جندوب الرياضية جمعية تريانة أسامة شريط، القلعة الرياضية شبيبة القروان سمير العنلي، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني، مستقبل قزرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني، الملعب القفصي سبورتيك المكنين ياسين المرغني، هلال رديفة من البوشمة حمزة لمسيلينية. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برنامجها باش يكون في الجولة الخامسة يوم السبت 10 أكتوبر الترجي الأولمبي البيجي، كل مباريات تنطلق على الساعة 2:30 دور النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري، تقدم ساقيت الدارم على النادي الرياضي صفاقس، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي يوم الأحد 11 أكتوبر شبيبة العمران مستقبل المرسى النجم الساحلي نادي حمام لنف، نجم المتلوي مع ملعب التونسي، والترجي جرجيس مع أمل حمام سوسة. كان من المبرمج أنه تجرى غدا السبت مباراة ودية تجمع ترجي جرجيس بنجم المتلوي، لكن تم الإعلام عن إلغاء هذه المباراة الودية بسبب إضراب لاعبي نجم المتلوي على التمارين والمطالبة بمستحقاتهم المالية. رسميا تم الإعلان عن كأس العرب للأندية باش تدور بمصر من 21 جويلية إلى غاية 8 أوت القادمين، باش يشاركوا بالنسبة من تونس كل من النادي الإفريقي والترجي الرياضية. على المستوى الأوروبي ليلة برشا مباريات مشوقة باش تدور بالملاعب الأوروبية، يتصدرها اللقاء القمة اللي باش يجمع المنتخب الإيطالي مع المنتخب الفرنسي، وكذلك نعطيكم على كل البرنامج الكامل لأنه فيها برشا مباريات مشوقة، بلجيكا مع تركيا، فرنسا مع إيطاليا هذا في المسار الأول، في المسار الثاني المجر مع جورجيا، وأوكرانيا مع إيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك مع السويد، وبولندا مع رومانيا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
1: رفيق الطريق.

0: تمام الخامسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تنتظم بالمدرسة الابتدائية بمعتمدين سيدي أبو بكر من ولاية جفصة يوم الأحد القادم قافلة طبية لفائدة كبار السن بالمنطقة في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وستوفر القافلة استشارات وفحوصات طبية مجانية في عدد من الاختصاصات. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبل الاجتماع الدوري الثالث للتنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل بحضور أعضاء التنسيقية، وتم بالمناسبة تقديم تكوين لفائدة المشاركين بشأن توحيد مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف طبقا للقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. يشهد المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين خلال السنة الجامعية الجديدة عملية تحديث وتأهيل عدد من الاختصاصات بما يتلائم مع خصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية والثقافية واحتياجات سوق الشغل وفق مديرة المعهد نادية غموري. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني إلى غاية 5 أكتوبر الجاري، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان الموضوعي للغرض. في العالم، أعلن الجيش السوداني اليوم أنه سيطر على مدينة المزروب أكبر معاقل قوات الدعم السريعة في ولاية شمال كردوفان جنوبي البلاد، وأشار إلى أن هذا التطور يمثل نقطة تحول رئيسية في المعارك بالإقليم. أخيراً، حذر رئيس الكوريا الجنوبية اليوم من أن سيول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علناً عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية. في أمان الله.

إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.

0: الخمسة واحدة دقيقة، مسيكم بالخير وين ما كنتم تسمعوا في إذاعة قفصة، مازال معكم حتى للسبعة. تحية كبيرة لكم لكل الناس يسمعوا فينا في ثنية، إن شاء الله طريقة سليمة لكم، إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا بمختلف الفقرات والمتابعات وقاعاتنا. بالنسبة لليوم ناس العشوية اليوم مشينا لهم وين ما كانوا، مشينا للحراير، الناس اللي تخدم ونساء اللي تخدم الخبز العربي والخبز الطابونة والأنواع متاع الخبز. زميلتي إنس حمادي مشت لهم وين ما هم موجودين وحكيت معاهم، هات نشوفوا شنو هي الاجواء بتاعها.
1: العشوية مشينا لهم بالمحل اللي تخرج منه ريحة الخبز السخون خارجة من الطاجين، ريحة ترجعنا ذكرياتنا المزيانة، ذكريات البنينة وذكريات القديمة. حرفاء كل واحد عينيها على الخبز نتاع. حبينا نعرف ونتقاسم هالتفاصيل هذه مع المرأة اللي تبدأ نهارها وتحب توفر لقمة صغارها بتعب يديها. نتعرف عليك
2: مدام دليل عليم.
1: دليل عليمي، اليوم أنا ما بين الخبز الطاجين مستمعينا وما بين الخبز المطبقة وما بين برشا رغبات الخبز الفطير، أنت تقولي لي شنو تعملي بالضبط؟
2: أنا نطيب مطبقة خبز فطير وخبز مخمر وملاوي. نحضر الصباح، مزلت في الدار نطيب في غدا صغاري، نحضر معاها الخلوط متاع المطبقة، بصل، نقص البصل، لفاح، ثوم، عدنوس، نعناع، لفاحاتي الكل من داري، من لفاحاتي من في معوني وفي غازي في الكوزينة في الدار.
1: الخدمة من الصباح لليل؟
2: اي من الصباح لليل. الصباح كي نبدا نحضر في غدا صغاري نحضر الخلوط متاع المطبقة، وبعد تالي نكمل يتغدوا صغاري كل شيء وراك حلهم امورهم، نعجن العجينه متاع الكسره المخمره باش نحضرها باش نمشي بها ماضي ثلاثه للحانوت. من ماضي ثلاثه نبدا حتى بعد العشاء للعشره للتسعه ونص، كل مره كيفاش طيب جي كلونيت كل واحد واش طال.
1: الخدمه هذه تعلمتها من الصغرى مثلا؟
2: علمها معايا الوقت، الوقت هو اللي علمها معايا. نحب نخدم، نحبش نقعد، انا منزلت صبيه في دارنا نخدم. كي عرست صغاري في الدار وليت عندي صنعتي الخبز، في صنعتي متعلمت وعلمي من صغرتنا نطيب احنا ونقضوا كل شيء.
1: هي الحاجه اللي خذيتها على الوالده وين تطيبي الخبزه تقولي هذه ريحه يما.
2: تعلمنا العجينه، تعلمنا النظافه، تعلمنا المصداقيه، تعلمنا تتقن صنعتك من غير ميزان، تخدمي نخدم من غير ميزان، فهمتي؟ بعيني نخدم.
1: انا ديما نتسائل تقول زعمك يبقى شنو تعمل بيه، والا ما تكمل تسكر حوينتها الا، ولا يقولوا بيت الرزق الا ما بعد ما تكمل العجين الكل.
2: انا كل نهار وبركته، خدمت وبعته كل نستحمد عليه ربي، خدمت وفضل اللي نستحمد عليه ربي. نروح اللي ياكلوه لي صغاري ياكلوه، اللي ما ياكلوه ليش صغاري نحط غادي ما نطيشيش زيادة.
1: صغارك يحبوا الخبز ولا
2: صغاري يموتوا على الخبز، ياكلوا الخبز بنواعي، يحبوا الخبز.
1: معناها انا كي نجي في اي وقت للدار مدام دليلة نلقى الخبز،
2: اي وقت تجي تلقى الخبز. فطير، هاني قلت لك فطير مخمر نحضره في كل بلاصه. انا
1: بالاضافه للحانوت عندك مثلا حرفاء هكا يطلبوا منك مثلا الخبز الصباح ولا؟
2: عندي غير انا ما نحبش النجم، مرات يجيني كوموند نجي نخدمها الصباح ونروح، ما انا خصيص لك البشر هذاك بالتليفون يقول لي اليوم راه غدايه مطبقه مثلا، كلموني طلبات جوني ونلبيني خبز يمشى لايطاليا، يمشى لفرنسا، يمشى لبريطانيا، يعني مشى لكل بلاصه.
1: مدام دليله، توا احب نعرف السر ما تعمل الزوز طواجين معناها في نفس الوقت. انا هو اللي طاجين الاول وانا هو طاجين الثاني، وكل طاجين شنو الخاصيه
2: نتاعو؟ طين البسباسي هو الاول، وبعد تالي هو الطابون نحطه فوق المشبك باش يتنفخ ويجي سمح ويجي بني. يعني السر الاول هو الطين باش تجي خبزك سمح.
1: فما فحات خاصه
2: بالنسبه للخبز المخمر؟ ما عندوش حتى فحات خاصه، خميره وما ومل، عنديش حتى ما عنديش حتى اضافات اخرى. بالنسبه للمطبقه معروفه ما فيهاش حتى اضافات، فطير فطير زاد ما فيهاش حتى اضافات.
1: عندك بنيات انت في الدار؟
2: عندي ثلاثه بنيات.
1: معلمتهم ولا
2: لا مازالوا صغار يقراوا، ذريتي مازالوا ام يجوا بحذايا. بنتي عندي بنيه منهم حركي تقلب لي تعاوني تعمل جو الحق.
1: يبدا عندها قرايه؟
2: لا لا لا لا، قرايه هذيك مقدسه، لا قرايتهم اولا مازالوا صغار، قرايتهم ابجل من كل شيء. انا نخدم هاني قري فيهم بالخبز، قري في صغاري نطيب لهم في القلعة من سويع زايدة نعاون في راجلي.
1: قولي لي الخدمة هذه شنو علمتك؟
2: علمتني من مد الشيدي ما نستحقش من مد الشيدي الراجلي. بنتي قبل ما تمشي لباباها تجيني أنا نمد لها، خلصها زايدة كتاب، ماشي الحجامة ماشي أنا بمناسبة، ماشي لمرأة، ماشي ثم فرح ثم حجم، مبقاش نستنى في راجلي باش يمدل. ومن غير وضع حديث معناها رو مشني، معناها أنا في الإذاعة نتكلم وضع حديث صحيح. أنا موالفة بفلوسي من دار بابا، من سجعهم على تعليم صنعة في ديهم، صنعة ليدين ما كيفاش.
1: خليني ساعة نشكركم على خاطر الفترة اللي فاتت فترة كانت استثنائية حتى بالنسبة لحرارة الطقس، كنتوا تخدموا في ظروف سخانة والحمد لله
2: تعدت. الحمد لله والله خدمت والحمد لله، ربي وسبحانه يعطيني كل شيء، يعطيني القوة ونخدمه ما شاء الله. غسرة وتعدت الحمد لله، اما ما بطلناش خدمتنا وبطلش خدمتي، وراضي الناس كل اخوي كلينات يجوا نقول لهم شوي صبر بركه تتزق.
1: اعطيني قولي لي الكلمه لك، الحرفاء اللي يبدو يستنوا وما يحبوش يستنوا، يستنوا الخبز وما يحبوش يصبروا.
2: ندلل عليهم ولا بضحكه ولعب نقول موسعوا بالكم شويه وكلكم تهزوا الخبز.
1: الله يبارك لك مدام دليله، وان شاء الله بالقسم وان شاء الله من رزق الحلال. كنا معاكم اليوم من عند مدام دليله، وما زالت ريحه فايحه.

0: حديث الركح، حديث الركح، حديث الركح.
1: يا سيدي
2: يا سيدي هكاو ننطلق على بركة الليل 5:27 دقيقة وين ما كنتم. سلام عليكم، مرحبا بكم في مسيكم بالخير وين ما كنتم حتى لسبعة. تسمعونا على الاف ام، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، تسمعونا في تونس وخارج تونس، زاد عندكم الابليكاسيون إذاعة التونسية وكذلك صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. حديث الركح اليوم باش يهزنا مع أستاذ مميز ومتميز في مادة التربية المسرحية، خدم في برشا بلايص، خدم في المتلوي والآن يخدم في المزونة من ولاية سيدي بوزيد زيد، ويشتغل على الشباب والناشئة في مجال قطاع المسرح، وتوج زاد في عام 2022 ظهر لي في بنزرتة، باش ناخذ أكثر تفاصيل معاه، ولكن باش نركزوا اليوم على عرض مسرحي أو عمل مسرحي أطعم البحر يا أبي، باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع سي نوفل المسعدي. عسلامة سي نوفل.
3: مرحبا بك مدام نوفل المسعدي، شكرا لإذاعة قصة على الاستضافة وعلى الدعوة وعلى التقديم العزيز، خاصة وأني نكون محبة كبيرة لقصة وخاصة لمدينة المتلوي التي اشتغلت فيها تقريبا لمدة 14 سنة، وكان لي الشرف وفخر كبير أن يكون جزء من المنظومة التربوية في ربوع الوطن. كما قلت أنت 2022 صحيح تحصلت على الجائزة الأولى على مستوى وطني، مسرحية البوابة مسرح مدرسي وحاليا في مدينة المزونة مدينة الأم مسقط رأسي. وللتذكير أنا توا ربع ساعة التالي كنت في قصة، ما نجمش نغيب عليها وما نجمش نغيب عليكم.
2: توا معنا في ثنية أنت يا سينوفل.
3: أنا توا تحديدا في السند
2: سيسرح. كنت تنجم تكون حاضر معنا في المباشر على كل شاء الله توصل سلامات للمزونة.
3: عايشك مدام، عايشك
2: بهي. عنا مسرحية خلينا نشوف معك البوابة، ثم الحالمون عام 2025 هكا ولا أي. ثم
3: الأستاذ قيس عميرة
2: أي. ثم مسرحية أطعم البحر يا أبي، شنو هي حكاية المسرحية ذي، من إخراجك سي نوفل؟
3: المسرحية هي من كتابة وتأليف الصديق والأستاذ الفنان جلال حمودي، إخراج نوفل المسعدي، هي من إنتاج نادي المسرح بدار الثقافة طاهر لبيب بالمزونة في 2020. أيوة. يعني العمل جديد.
2: أي.
3: حضرناه باش نشاركوا به في الملتقى الجهوي للمسرح بدور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية بسيدي بوزيد. ليكيب دو ترافاي تكون من علي الناصر في تنفيذ الموسيقى، سي توفيق سبيكا في تنفيذ الإضاءة وتركيب الفيديو، القيافة والديكور حنان الكامل، الملابس حنان معمري، واللعب لوليداتي وتلامذتي نشكرهم الناس كليك بالمناسبة، ماذا بيا نسميهم إن شاء الله ما ننسى حتى تلميذ، برهان جديدة لينا الكامل، ياسمين زارعي، فادي ولاد عبد السلام، ولاد طاهري، أحمد ياسين جديدة، محمد علي الشيباني، غفران سمحون، ويوسف الكامل، وإذا كان يسمعوا فيه الناس كل إن شاء الله راني ما نسيت حتى تلميذ، نوجه لهم تحية بالمناسبة، ونوجه تحية زادة للأعوان وإطارات وزارة دار الثقافة المزونة بصراحة، لأنهم ما توفرون المناخز الملائم حقيقة للعمل، رغم أنه ما عناش سام، مع الناس ركح، مع الناس فضاء نتدربوا فيه، واخذين الهول متاع دار الثقافة يعني للقيام بالباه وباش نقوموا به في التدريبات. دونك تحية للتلمذات وللأولياء، الناس كل على حرصهم وصبرهم معانا. المسرحية مدام
2: أي بربي ناس نسك على الصغيرات، هذوما هما من رواد دار ثقافة ولا من تلامذة متاع المعهد؟
3: هما تلامذتنا في المدارس الإعدادية، ولكن احنا عندنا عادة في المزونة أنه المدارس الإعدادية تلامذة اللي يخدموا معنا في نادي المسرح يواصلوا التجربة في الصيف باش ما يبقاوش يعني ما عندهم ما يعملوا. دونك في مارس تقريبا ينتهي المسرح الجهوي المدرسي وننتقل مباشرة للإنتاج الجديد اللي يتبع دار الثقافة بالشراكة معهم. دونك التلامذة يبقوا تقريبا ديما يمارسوا في المسرح، ديما يمارسوا في النشاط المسرحي، يمارسوا في الفن، وديما نقول لي كلمة، التلميذ كي يبدأ عندي في المسرح ولا في الموسيقى ولا في السينما ولا في الدانس ولا في التشكيلية ولا في أي نوع من الفنون، الولي راهو يلزم يكون مطمن على ولد خير من الشارع.
2: عندي لي
3: ساعتين وثلاثة شوية أفضل، لأن الشارع حقيقة أصبح خطر على صغيراتنا وعلى الجيل هذي ويلتهمهم بسرعة.
2: دونك فرق انك انت معناها تخدم باش تخرج فنان، باش تخرج مسرحي، باش تخرج مثقف، معناها وهذوما من الناس اللي نتمنوا بهم معناها في بلادنا، بالعكس
3: وهكا
2: نبعدوهم من كل ما يستقطب فيهم في الشارع من حاجات خايبه.
3: اكزاكتومون. بالنسبه لي انا انه التلميذ يخرج شخصيه سويه سليمه، معناتها تتصرف بكل وعي داخل المجتمع، تتفادى كل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر
2: أكيد.
3: اللي قاعدين نعيش فيها دو.
2: شنو حكيت أطعم البحر يا أبي؟
3: أطعم البحر يا أبي
2: أي.
3: الفكرة العامة هي فكرة التلوث.
2: التلوث
3: اللي موجود في أعماق البحار، إلى متى باش نبقوا إحنا الإنسان، إحنا الإنسان إلى متى باش نبقوا ان ان ان نطيشوا في الفضلات نتاعنا ونطيشوا في القوارير البلاستيكيه ونطيشوا في كل انواع ومصادر التلوث، نطيشوها في البحر ثم نتالم ونستغرب لشح وضعف الثروه الحيوانيه نتاعنا السمكيه. فالعمل هو مغامره يقوم بها مهرجان في أبحثان عن صديقهم سبونج بوب ليقيمان حفل عيد ميلاد للطفلة رباب، لكن سبونج بوب سيضيع ويتوه في الطريق ليجد نفسه في أعماق البحار، مسرحية ذات بعد عجائبي. إذن لن يكتمل عيد الميلاد إلا بحضور سبونج بوب، فيقرر المهرجان البحث عنه. تأتيهم حورية البحر وتقول لهم أن سبونج بوب موجود في أعماق البحار وستحولهم أو تعطيهم عن طريق العصا السحرية التي تمتلكها إمكانية الولوج إلى أعماق البحار والتنفس إلى غير ذلك. وعندما يدخلون إلى أعماق البحار يصطدمون بما قام به الإنسان في في في في في تلويث البحر. أي في التلوث. يجدون أن صديقهم سبونج بوب قد أغمي عليه من قوة التلوث ومن الأوساخ والفضلات التي وجدها في أعماق البحار، حتى أصبح عاجزا عن الحركة والخروج من أعماق البحار والعودة إلى ما كان عليه منذ البداية. سيدعون من خلال المسرحية كل المتفرجين والجماهير والمشاهدين في طبيعة الحال إلى عدم إلقاء الفضلات والمحافظة على البحر وعلى زينة البحر، لأنه هو فضاء للسباحة، هو فضاء للتأمل، هو فضاء للهدوء، هو فضاء للمتعة. دونك لا نلوث البحر حتى لا نكون أو لا نصبح أو لا نتعرض لما تعرض إليه سبونج بوب. صحيح الشخصيات عجائبية، القرش مثلا أو الأخطبوط أو حورية البحر أو المهرجان عندما يدخلان إلى أعماق البحار، سبونج بوب كيف كيف، ولكن في نهاية الأمر الشخصيات تتحدث عنا جميعا، تتحدث عنا جميعا. المسرحية فيها أغاني مسجلة مسجلينها بأصوات التلاميذ، فيها فيديو بروجيكسيون في المشاهد اللي تتعرض فيهم المسرحية. التدريبات انطلقت تقريبا من شهر أواخر شهر فيفري أوائل شهر مارس وانتهت تقريبا منذ أسبوعين. حقيقة
2: موفقين إن شاء الله في المهرجان اللي مش يصير في سيدي بوزيد إن شاء الله، وعلاش لا يشاركوا في معنا مسابقات أخرى ممكن خاصة بالمسرح
3: إن شاء الله. مدام إن شاء الله مبدئيا نحن في انتظار العرض يوم الأحد إن شاء الله في المركب مركز الفنون الدرامية الرقحية بسيدي بوزيد، ثم في انتظار إذا كان ثم مهرجانات أخرى أو عروض أخرى للأطفال نجم قدموها حتى في المدارس بصفة مجانية أو يعني للناس تتفرج إلى غير ذلك، حتى لا ينتهي العرض بمجرد انتهائه في المهرجان.
2: بربي صلح لي. أي أي سينا وفلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكتب لكم ان شاء الله.
3: الاقليمي سيكون لنا عرض ثاني، الاقليمي هو في ولايه طوزر ان شاء الله، موافقين الناس كل المشاركين. بالنسبه لي يعني النجاح بالنسبه لي يعني هو صعود التلميذ على خشبه المسرح، الثقه في النفس، التواصل مع الاصدقاء، الاحساس بالمتعه وهو يؤدي الشخصيه ضمن فريق عمل كامل ومتكامل. بالنسبه لي هو ذلك هو النجاح الحقيقي
2: طبعا. بالنسبه للتاليف بربي سي نوف، تاليف شكون المسرحيه؟
3: تاليف المسرحيه الاستاذ جلال حمودي.
2: اي هل هي معناها المسرحيه هذه فيها ثلاثه نصوص مسرحيه رئيسيه هكا ولا
3: ثلاثة نصوص مسرحية رئيسية؟ أنا خذيت النص تاع أطعم البحر يا أبي.
2: أنت خذيت النص تاع أطعم البحر يا أبي؟
3: هي مجموعة متاع مسرحيات ثلاثة، أنا خذيت البارتي متاع أطعم البحر يا أبي.
2: بالتوفيق لكم وتحية كبيرة للتلميذات اللي معاك في العرض هذا، واللي أي معناها زادة نشجع برشا الأولياء إنهم يحطوا صغارهم في نوادي دور الثقافة ودور الشباب، خاصة مع ابتداء الموسم الثقافي توا وتسجيل مفتوح للجميع في مختلف دور الثقافة إنهم يسجلوا صغيراتهم. فالمسرح موجود في مختلف يعني دور ثقافة تقريبا، حتى اللي معناها دور ثقافة اللي ما فيهاش احنا نشجعوا ونطلبوا من المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية إنها توفر أستاذ مسرح يكون حاضر في مختلف دور الثقافة. مهم برشا راهو المسرح بالنسبة لصغيراتنا، وإحنا في حاجة لمثل هذه المجالات حتى نستقطبهم احنا في بلاس إنه يستقطبهم الشارع. وإن شاء الله بالتوفيق ليك سي نوف، شكرا ليك. إذن تحية لسي نوف المسعدي أستاذ مسرح ومخرج مسرحية أطعم البحر يا أبي، وتحية بطبيعة لكل اللي يخدموا في دار ثقافة بالمزونة وللمندوبية الجهوية شؤون ثقافية بسيدي بوزيدة.

إذا فارس كرم، 45 دقيقة نمشوا لبعض الأخبار الثقافية والمواعيد الثقافية تحت شعار إيه في أمل. تنتظم الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن في الفترة ما بين 3 حتى 7 أكتوبر 2026 في مدينة نابل والحمامات وأبو عرقوب. بطبيعة جدد الموعد مع السينما النسائية العربية والدولية مع الدورة 7 من هذا المهرجان.

0: من 3 حتى 17 أكتوبر 2026 في توزر البرمجة الثرية لملتقى الجنوب للمسرح، ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت شعار المسرح والمدينة. موعد ثقافي أكد أن المسرح في الجنوب التونسي فضاء للإبداع والحوار والتجريب، نافذة تلتقي فيها تجارب فنية متعددة. بشكون عنا غدوة إن شاء الله حديث حول هذا الموضوع وافتتاح الملتقى الجنوب للمسرح بتوزر.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسرح.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
4: ينبض

إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.

0: السماء نجوم نجمة مشط شعر الليل وأخرى تغاز النجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة تتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي.
2: إذن هذه إيقاعاتنا وهذه برامجنا، ما زلنا معكم توقيتنا 55 دقيقة حتى لسبعة. في مسيكم بالخير وين ما كنتم، مرحبا بكم بطبيعة اللي التحق بنا الآن في الاستماع. إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة لجميع الناس اللي مرتاحة غدوة وبعد غدوة. وقيتكم توا مع فقرة غنيلي، واخترنا لكم أغنية لهيام يونس، أغنية ما نعرفوهاش برشا برشا، أغنية تغنت في فترة الستينات بتوب من كلمات الفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم بالفقيها.

0: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: جمعية الأرفاد بقفصة تحتفي بكبار السن من خلال تظاهرة تراوح بين الأنشطة الترفيهية الفنية والعيادات الطبية المجانية. ربوع الجريد تحتضن بداية من اليوم سباق الترا ميراج الجريد في دورته العاشرة بمشاركة نحو 500 عداء يمثلون 20 جنسية مختلفة. عدد من فلاحي ولاية قبيل يستبشرون بنزول الغيث النافع معتبرين أنه سيساهم في غسل عرجين التمر من الأتربة والغبار. إغلاق نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع مع تجدد المواجهات بين الشرطة والمحتجين. احتفاء باليوم العالمي لكبار السن ونظمت اليوم جمعية الأرفاد بقفصة تظاهرة جهوية تحت عنوان حين يزهر العمر، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. التظاهرة تتواصل على مدى يومين وتتضمن في يومها الأول عددا من الورشات الفنية والتشكيلية والخط العربي، يؤسسها أساتذة مختصون وفنانون تشكيليون، بينما يخصص اليوم الثاني للعيادات المجانية ضمن يوم التربية الصحية. عبد الكريم منصيري رئيس جمعية الأرفاد بقفصة يضيف:
2: بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تنظم جمعية الأرفاد تحت إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة والمسنين تظاهرة حين يزهر العمر. تشتمل هذه التظاهرة على ورشة فنية لكبار السن، ورشة للخط العربي، ورشة ذاكرة الأجداد بريشة الأحفاد، أسستها جملة من أساتذة متاع المعهد العالي للفنون وجمعية الفنون التشكيلية، ويكون تكريم الفائزين بالتظاهرة مساء هذا اليوم في تظاهرة فنية يؤسسها كبار السن من فنانين فصحى وفنانين شعر شعبي وموسيقيين، كما سيقع تكريم طلاب من المنارات التي أضاءت لنا الدرب سيرة وجودها في حياتنا، كما سيتم تكريم طلاب من العاملين في مجال العمل التطوعي الاجتماعي. غدا ستكون هناك يوم التربية الصحية، عيادات طبية بثمانية اختصاصات يشاركون الأطباء فطور الصباح، ثم مع منتصف النهار يكون غداء جماعي مع كافة المسنين، ويقع توجيههم للعيادات الخارجية والإحاطة بهم.
0: عقد منظمو سباق يلخام غاج الجريد في دورته العاشرة ندوة صحفية للإعلان عن تفاصيل التظاهرة التي ستنطلق مساء اليوم وتتواصل إلى غاية 4 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 500 عداء يمثلون نحو 20 جنسية مختلفة. أمير بلقاسم منظم سباق يلخام غاج الجريد يضيف:
3: تو قاعدين نعديو في اخر تحضيرات من النسخه العاشره تاع الخميغاج، كما كل عام قاعدين نحطموا في ارقام قياسيه من طرف رقم العداء اللي توفتنا ال 500 من اكثر من 20 جنسيه مختلفه، وزدنا مسافه جديده، هذه الحاجه الجديده اللي عملناها سنه مش نقول احتفالا بالنسخه العاشره، زدنا مسافه 100 ميل اللي هما 162 كيلومتر، هذه من اول تظاهره رياضيه في الجهه ولا في افريقيا اللي عندها المسافة هذه. في المئة مايل عنا تقريبا 32 عداء من 11 دولة مختلفة، العداء هذوما لازمهم كملوا 162 كيلومتر في 32 ساعة، وهذا لازمنا نذكر انه هذا الجري مشجع في الصحراء، هذا تحدي كبير ياسر. عنا أربعة مسافات: سباق 25 كيلومتر، سباق 50 كيلومتر، سباق 100 كيلومتر، وسباق 100 مايل اللي هما 162 كيلومتر. في الأربعة مسافات هذوما عنا 500 عداء من أكثر من 20 دولة مختلفة. التغير اللي عملناه السنة انه حركنا الفيلاج كوخس، معناتها رديناه من عنق جمل، حركناه لاك شمسة، هذا مش يكون أقرب من توزر، معناتها يسهلنا برشا في اللوجيستيك ويخلي العبيد تنجم معناتها تكمل السباق متاعها، ترجع مثلا لوتيل ترتاح، ومن بعد ترجع للفيلاج كوخس معناتها باش تشوف ليفينمون وتشوف أصحابها اللي راجعين من السباق. وقاعدين نشوفوا معناتها انتري كبير، معناتها برشا عبيد حبوا يشاركوا في التظاهرة هذه. التظاهرة هذه قاعدة يكون عندها امباكت ايكونوميك مهم ياسر على الجهة، برشا وتلة معناتها قاعدة تتعبى وبرشا توريست قاعدين يجيو لتوزر، وحاجة هذه معناتها نفتخروا بها ياسر احنا كمنظمين، ونشكر السلطات المحلية.
0: استبشر عدد من فلاحي ولاية جبلي بنزول كميات من الأمطار صباح اليوم، معتبرين أن هذا الغيث ورغم محدوديته سيساهم في غسل عرجين التمور من الأتربة والغبار تمهيدا لتغليفها لاحقا بشباك الناموسية أو البلاستيك. مجد عمارة التقط عددا من الفلاحين.
4: أول مطر هي مضر خطر خاصة طمن عن جهات نحن هني مطر الأولى والأول مش مغلب ما يطر على شيء التمر مطر الأولى مضرش ومدير حتى شيء ماما غير تنفع وقهو تغسل التمر ولا بيت مش مغلص مطر واحدة أول مرة ذي كم مدير لا شيء أول مرة هني توم على بك الوامل اللي وقتها مع بيدة وأنا مش مغلص ياسي والله يبظهر معنا تو يغسل التمر وتنحك الغبشة ويقتل المقربات
5: صابت مطر فضح ما السمحياش ودي تغسل العرجون تمحملها كالغبرة صلاة النبي عليه السمحياش لسه بيصيرون إن شاء الله يسمح السنين
6: طبت هاي سمحة اليوم كل مطر السمحة تغسل لنا الدقلة والحمد لله في الرحمن وفي جمنا تابع السيل يقولوا لها تابع جمنا الحمد لله تغسل العرجون ما شاء الله سمحة ياسر
7: قرطوا هي جميع المغلفين وكان مبارك الحمد لله اللي كان كثر مناخ تنفع لكن كالغلة تنفر عليها شوي طبت في جيسين إذا كانها ما طولة تكون شيء فيها تأثير سلبي هو غاية الله ما فيش خوف المحالة لكن برد الفلاح هو المغلطش بالطبع ما تساعدش وما تساعدش نعتقد وان اغلبيه الفلاحه غلفوا السميم ما فماش برشا مغلفوش منع ان شاء الله بحول الله
8: مطر اليوم الصباح معنا 8 صبت كلوا من نسبه ماهيش كبيره ياسر اما نسبه باهيه وان شاء الله نافع عليه بحول الله غيث نافع يغسل خاصه هك الغبره نتاع الريح فاتت هذيك الكل يغسل لك الجريده بحول الله ما نافع كامله ما غلفش يا لازم ما يغلف بعد هذه غلف هذاك بطبيعته متهني منها من ما غلفش بعد المطره هذه يا لازم ما يغلف كما هذا باش الثمره باش ترطاب شوي وتفسد شوي.
0: يضم الاتحاد الجهوي للمكفوفين بولاية سيدي بوزيد أكثر من 4500 حامل بطاقة إعاقة بصرية حسب آخر إحصائية الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، لكن هذا العدد الكبير يمر بصعوبات مادية ولوجستية وبشرية أثرت على الدور الذي يقوم به الفرع للإحاطة بهذه الفئة. أكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين بولاية سيدي بوزيد الفاهم إبراهيمي.
9: يضم الاتحاد الجهوي للمكفوفين سيدي بوزيد حوالي 4500 حامل بطاقة إعاقة بصرية حسب آخر إحصائية للشؤون الاجتماعية. يمر الاتحاد الجهوي للمكفوفين سيدي بوزيد أكبر صعوبات كبيرة مادية، ما عندوش حتى اعتمادات بكل، إضافة إلى أنه المكتب بتاعنا فيش وكافة قاعدين بلاش. بعثنا مطالب للولاية والشؤون الاجتماعية ما سمحتش حتى لو معنا لا امبريمون ما عندكش حتى باش تخدم ومواردنا محدودة تماما، ما نجمش باش نخدم أصلا نخدم بالتليفوني بالرغم 4500 راهي ماشي شوي حتى في نطاق الجمهورية الأولى في الجمهورية التونسية باللي نجر عليه عندنا اتحاد محلي في السبالة سكرنا قاعد كان اتحاد محلي في الرقاب يخدم خاطر ما عندناش موارد بكل نطالب السلطات الجهوية باش تتفاعل مع الاتحاد وتوقف معنا. أنا بعثت لهم برشا مطالب على الأقل تعطينا كنا من التمويل العمومي مكلنا من برشا حاجات عندنا رخصة معلقة نتاع قمرك كنا نعاون بها في المكوفين نتاعنا ما يستخدم برشا صعوبات عندنا فئة هذه خاصة عندما فئة متلامبة يقروا في جابس وفي سوسة كلام دا يتنقلوا كيفاش باش تعملهم كيفاش باش تعاونها مع عيالهم تنجمش ما عندكش ما عندك باش تتحرك اعتمادات ذاتية فارغة تماما من خراطات ومن تبرعات ياسر من الصعوبات نمروا بها.
0: أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير كفاءات عادل دخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. انطلقت اليوم أشغال الدورة 49 للمؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش للتواصل على مدى يومين بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش وفاد رئيس الجمعية والأستاذ الاستشفائي الجامعي في طب التخدير والإنعاش مهدي تريفة في تصريح للإذاعة الوطنية بأن المؤتمر ينعقد بحضور 400 مشارك من 9 دول مشيرا إلى أنه يمثل فرصة للانفتاح على التجارب العلمية من جهة وإبراز الكفاءات التونسية في المجال من جهة أخرى. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في غزة جراء قصف وغارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في القطاع، وأطلقت آليات عسكرية صهيونية النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين شمال وشرق وجنوب خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية صهيونية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس. أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، بينما تجددت المواجهات بين الشرطة والمحتجين وسط إصابة مئات الطلاب والموظفين وعناصر الشرطة والدرك واحتجاز نحو 2000 شخص وفق مسؤولين. وقال وزير التعليم الفرنسي إدواغ جيفغاي أن أكثر من 400 مؤسسة تعليمية ستبقى مغلقة بسبب أضرار لحقت ببعضها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق بعض طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. وامتدت الاحتجاجات للجامعات صباح أمس، بينما أفادت تقارير بإقامة حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا حسب اتحاد الطلاب. جمعية الأرفاد بقفصة تحتفي بكبار السن من خلال تظاهرة تراوح بين الأنشطة الترفيهية الفنية والعيادات الطبية المجانية. ربوع الجريد تحتضن بداية من اليوم سباق يتخام غاج الجريد في دورته العاشرة بمشاركة نحو 500 عداء يمثلون 20 جنسية مختلفة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: الو لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامه المرور.
4: وين كن اذا قفص معاك.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: مسيكم بالخير.
7: مرحبا، شرفتنا.
8: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
7: مرحبا، نورتنا.
9: مسيناكم.
10: مسيناكي.
9: مسيناكم.
10: مسيناكي.
9: مسيناكم.
8: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم، رجعنا بكم في تسعينات هكاك مع الفنانة اللبنانية جوانا ملاح، وما زلنا معاكم حتى للسبعة مع إيقاعاتنا متابعتنا وفقراتنا القارة تكنو إكسبريس. اليوم يقدم لنا الدكتور سامي الحدور، اليوم باش يحكينا على ويقدم لنا زادة حلول ذكية لتقوية شبكة الإنترنت في المنزل.
1: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم حلول ذكية لتقوية شبكة الإنترنت في المنزل. شنو هو السبب اللي يخلي الانترنت في الدار بطيء؟ هل فعلا المكان اللي نحطه فيه المودام ينجم يضعف وإلا يقوي الانترنت؟ أهم النصائح اللي تنجم تسرع الانترنت وتحسن قوة واي فاي في الدار. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك يعيشك. دونك تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة في برنامجنا تيك إكسبرس. اليوم موضوعنا كيفاش نحسن سرعة الانترنت المنزلية، خاصة باستعمال الADSL المودام اللي نعرفوه الناس كلها. برشا ناس تعاني من بطء الانترنت في المنزل، خاصة في مشاهدة الفيديوهات وإلا الدراسة عن بعد وإلا العمل عن بعد. في تونس وفي عدة دول مازال فما عدد كبير من المستخدمين يستعملوا في تقنية الADSL اللي نستحقوها من خلال استعمال المودام. إذن كيفاش نجموا نحسنوا من سرعة تدفق الانترنت داخل المنزل؟ عندنا برشا نصايح نجم نقدموها للمستمعين اللي تنجم تساعد برشا في تحسين هذا التدفق. مع جهاز الواي فاي او الروتر والا المودام لازمنا نحطوه في مكان مفتوح في المنزل، ما نحطوهش في غرفة مغلقة ولا في خزانة ولا خلف التلفاز. علاش؟ خاطر الجدران والأجهزة الإلكترونية بصفة عامة تنقص ولا تضعف من الإشارة اللي تبعث للوسائل الإلكترونية. يعني المودام نتاعنا نحطه في فضاء مفتوح بعيد على التلفزة وبعيد على الحيوط، مش مسكر عليه خزانة. حاجة أخرى، نقوم بإعادة تشغيل المودام من وقت لآخر، خاصة إذا بقى يعمل ويشتغل مدة طويلة لأسابيع دون انقطاع. على شنو تساعد العملية هذه؟ تساعد في تحسين الاتصال وتجديد الشبكة. النقطة الثالثة، ماذا بينا ديما نغيروا كلمة السر ونستعملوا كلمة سر قوية. علاش؟ خاطر فما أشخاص أخرين يكونوا مربوطين على الشبكة نتاعنا من غير ما نعلموا، هكاك نولوا نقصوا من عدد الأجهزة المربوطة على الشبكة نتاعنا. النقطة الرابعة هي استعمال كابل إيترنت، كابل شبكة، فبلاس باش نستعمل واي فاي نولي نستعمل كابل اللي تربط على المودام ديريكتومون. هذاك يعاون باش يكون الاتصال أكثر استقرار ويقوي في سرعة نتاع الانترنت في الأجهزة نتاعنا. النقطة الخامسة، نحاول نقسم من الأجهزة المربوطة فرد وقت على الواي فاي، هكاك ينقص الضغط على الواي فاي ويكون التدفق سريع للأجهزة اللي احنا حاجتنا بها في الوقت هذاك. فما زاد برشا نصايح أخرين نجم نقدموهم، هي المودام هذاك من وقت لآخر إذا يبقى عامين ثلاثة لازمنا نتصلوا بالمزود نتاع الانترنت باش نبدلوا المودام هذاك، خاطر اذا يقدم ما عادش يعطي الفاعليه نتاعو. بالنسبه للمشتركين نتاع الدي اس ال لازم يثبتوا ديما في الكابل في الخيوط نتاع الانترنت اللي واصله للدار، خاطر اذا يصير الربط غير سليم يصير تشويش، واذا الاسلاك قديمه كيف كيف يصير تشويش ويصير تخفيض وبيا انخفاض سرعة تدفق الانترنت، وساعات توصل حتى شيء للانقطاع. كما ننصحوا زاد بتركيز أباري صغيرة اسمها سبليتر. شنو تعمل هذه؟ هذه تعمل على فصل المحادثات الهاتفية على التدفق الانترنت. فما برشا تطبيقات موجودين على الانترنت نجم نقيسوا بهم سرعة التدفق، كما سبيد تيست باي أوكلا وإلا فاست سبيد تيست. هذوما تطبيقات ينجم يعاونوك كيف تعمل تثبيت نتاع الجهاز نتاعك تليفون وإلا الحاسوب، نجم تعرف سرعة تدفق الانترنت في المنزل نتاعك. هذه النصايح إن شاء الله تعاونكم على تحسين سرعة تدفق الانترنت في المنزل. وشكرا.
1: شكرا دكتور على النصائح القيمة. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريمولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: الدنيا كتاب. الدنيا كتاب. الدنيا كتاب.
1: 6:31 دقيقة، وين ما كنتم أهلا وسهلا بكم. مازلنا معكم حتى لسبعة في مسيكم بالخير. والدنيا كتاب. كتاب اليوم اخترناه باش يكون بعنوان تساقط المرايا، ديوان جديد للشاعرة التونسية نجوى النووي. حاضرة معنا عبر الهاتف. عسلامة مدام نجوى.
2: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء زخات المطر.
1: أي
2: بسمة. شكرا لإذاعة قفصة على المتابعة الدائمة.
1: ألف مبروك الديوان الجديد تساقط المرايا، باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل، لكن خليني نحكي شوية على الأعمال السابقة. نغمات العشق الأخير 2019، وديوان حمى الأرض 2024.
2: نعم، كل الشكر أختي بسمة. نحكي لك على تساقط المرايا ولا على
1: اي؟ لا، هذوما الزوز اللي معناها اخدمتيهم قبل، وفي سبتمبر هذه ايامات منذ معناها صحيح خرج الديوان الجديد، فقط حبيت نشير معناها للاعمال السابقه بالنسبه لك مدام نجم.
2: نعم، صدر لي عن دار ابن بطوطه بالاردن سنه 2019 ديواني الاول نغمات العشق الأخير. نعم، نغمات العشق الأخير هي مجموعة قصائد وجدانية، يعني تراوحت جل قصائدها يعني بين الوجداني والوطني. أيضا صدر لي عن دار ليالي الجازية سنة 2024 إصداري الثاني، وهو إصدار حمى الأرض. حمى الأرض يعني هو مجموعة قصائد 45 قصيدة. حمى الأرض هو نتاج لتجربة كبيرة، يعني فيها عديد القصائد المتوجة، القصائد التي دخلت بها في مسابقات وطنية، أيضا قصائد نشرت في الصحف التونسية والعربية مثل الشروق، مثل الشعب، مثل لابريس، أيضا ليرونيبو. فيها يعني حصيلة لتجربة جميلة توجت بهذا الكتاب، كتاب حمى الأرض. هو حمى الأرض عزيز عليه برشا، على خاطر أكثر القصائد هي يعني بدايتي، وخضت هذه التجربة فيها معاناة كبيرة، وفيها يعني التنقل من الجنوب إلى الشمال إلى الوسط إلى كل يعني الملتقيات. وكانت لقفصة يعني مرور كبير وتواجد كبير في ملتقى الأدباء الشبان ابن منظور. كان لي في هذا الديوان عديد القصائد التي قرأت والتي يعني دخلت مسابقات في هذا المهرجان. ثم هذا الإصدار الجديد،
1: الإصدار الجديد اللي استلمت النسخة الأولى منه نهار 27 سبتمبر تقريبا.
2: نعم، نهار 27 سبتمبر 2026 استلمت عدد من النسخ الأولى لطبعته الأولى عن دار المعلم للنشر
1: بالجزائر.
2: هي تجربة حقيقة
1: مختلفة.
2: مختلفة لأن يعني النشر خارج
1: تونس.
2: أردت أن التنويع أولا، ثانيا حبيت يعني لحروفي خروج شوية عن الوطني، لأحظى ببعض يعني الجلسات العربية في المعارض،
1: مهم برشا
2: في المكاتب، في المكتبات، في دور الثقافة في الجزائر، لأن لي يعني يعني أصدقاء، ولي أيضا للداري لها يعني عديد الجلسات. أردت أن تكون هذا الكتاب يكون متواجدا إن شاء الله قريبا في احتفاء وفي جلسات لهذا الكتاب
1: إن شاء
2: من
1: الله بإذن الله.
2: أديب النقاد
1: بي
2: إن شاء الله.
1: مدام نجوى في العادة المرآة تعكس الواقع والذات، يعني شنو يصير وقت اللي تتكسر المرآة يعني المرايا؟
2: عندما تنكسر المرآة أو لا أقول تنكسر، هي شجرة، شجرة بها عديد من المرايا. هذه المرايا في كل ورقة من الورقات تنكسر أو تسقط، وعندما تسقط يكون سقوطها إيجابيا أو سلبيا. في الكتاب هناك تنوع لتساقط المرايا الذي يعني به توهان، به رحلة، رحلات، به تموجات، به أيضا العديد من، فيه غيمة، فيه رشفة قلب، فيه قطرات، فيه عز على قاطرة من ذكريات، فيه توهان بطيء، فيه عديد من العناوين،
1: فيه كسر للمرايا النمطية ربما ممكن زاد.
2: نعم
1: نجم
2: نعم، فيه كسر النمطية، فيه أيضا يعني تجربة مختلفة قليلا، لأني فيه تساقط المرايا أكثر من 3 أو 4 نصوص عدوا للشعر العمودي، يعني به قصائد عمودية. تساقط المرايا فيها تقريبا 45 قصيدة، فيها الهايكو أيضا. ذهبت قليلا إلى هذا الفن الجميل، ولكنه مختلف عن القصيدة العمودية والقصيدة النثرية والقصيدة الحرة. يعني هناك مراوحة وامتزاج بين كل الأنواع الأدبية في هذا الكتاب.
1: الديوان فيه 98 صفحة، لو نطلب منك اختيار بيت قصيد أو قصيدة تعتبرها المفتاح السري لفهم هذا الديوان مدام نجوى.
2: نعم، هي القصيدة المفتاح، هو العنوان، تساقط المرايا العنوان.
1: أي.
2: وأنا أردت صراحة قبل أن أقرأ قصيدة العنوان، أردت أن أقرأ رحلة العشق، وهي رحلة العشق، رحلة عشق الحرب، ورحلة عشق القلم بين نجوى النووي بين الحروف. سوف أقرأ لك قصيدة رحلة عشق، ثم بعدما ربع لكن إن هناك وقت نقرأ تساقط المرايا. رحلة عشق. ترنح خافقي يبغي الدلالة، ترنح خافقي يبغي الدلالة، ويرجو بعد هجران وصالا، تمنيت الوصول إلى المعالي، ورغم الصبر لم ألق المنالا، ملامس خاطري في الريد طيفا حوى في الحسن في سري خصالا، وروحي رفرفت من فرط عشق حوم فوقه كأبى ارتحالا، وما خافت سهاما قد رمتها لحاظا أحسنت جدا قتالا، وجسمي قابغ في ركن بيتي وليت إليه قد شد الرحالا، فتحلو رحلتي معه فنزه، وإن نعطش نجد شربا زلالا، وترقى في قمتي فاقت خيالي، فأشد للهوى شعر ارتجالا، رهين رهين خافقي والغاب عني، ومر واقعي والبين طالا، وليت الحظ كان كما أردنا، لننسى في الهوى المرض العطالة، لننسى في الهوى المرض العطالة.
1: يعطيك الصحة مدام نجوى. معناها نصور أنه بشكون القارئ بشكون مستمتع بهذا الديوان وبمختلف صفحات هذا الديوان وقصائد موجودة فيه، والحاجة أي
2: إن شاء الله يلقى يعني القبول ويلقى الاستحسان لدى القراء ولدى النقاد، لأن يعني النقد يبني، وكل
1: صحيح.
2: حرف كل حرف يعني يكون بين يدي أمينة وبين يدي القراء كل كلمة وكل توصية وكل نصيحة، يعني تجعل من الكاتب أكثر روشا في تجربته وأكثر يعني تقدما. وأنا أرحب بكل يعني قراءة وبكل نقد من كل الاتجاهات ومن كل القراء أصدقاء، ومرحبا بهم بين حروف متواضعة.
1: وهذه الأعمال تستحق أنه تخرج إلى العالم المغاربي والعربي ويكون ثم
2: نعم،
1: اتصال أوسع بالنسبة للشاعر التونسي بصفة عامة، معناها مع لإيصال
2: من
1: صوته
2: خلال
1: لسانه.
2: المنابر الإعلامية وخاصة من بركم، صراحة دائما منبر إذاعة قصة كان دائما سباقا وسيظل سباقا في تسليط الضوء على الكتاب وعلى الإبداعات من كل الجهات، ونحن يعني صراحة نعتبر أن إذاعة قصة هي المشعل أو المنارة المضيئة
1: هذا واجبنا،
2: في حياة الكتاب في هذا الوسط، يعني الوسط الجميل.
1: هذا واجبنا. وشكر كبير للزميلة سمية رجب على التحضير وعلى الاهتمام خاصة بالكتاب في هذا
2: نعم،
1: البرنامج. يعطيك
2: عندي
1: الصحة
2: سمية
1: مدام
2: دائما،
1: نجوى. أي
2: عايشة سمية دائما، يعني دائما لها سبق الحظ والإلمام بكل ما يجري في المشهد الثقافي الجنوب للجنوب ولكل تونس.
1: يعطيها الصحة. شكرا لك مدام نجوى النووي، إن شاء الله بالتوفيق ليك وبمزيد الإبداع والعطاء في مجال الكتابة وفي شعر وديوان تساقط البرايا، إن شاء الله يلقى حظه ويخرج خارج تونس وعلاش لا يعني تتوج به في مسابقات وطنية وعربية. شكرا مدام نجوى، يعطيك الصحة. تحية ليك وتحية بطبيعة لكل عشاق الشعر وعشاق الكتاب. توقيتنا 6:43.

هذه خاطنا 56 دقيقة باش نخرجوا خارج تونس باش نمشوا ليبيا بالتحديد باش نمشوا لمهرجان نادرنا الزاهر المسرحي في ليبيا في دورته السابعة اللي باش يعقد من 1 حتى 7 نوفمبر 2019. تونس باش تكون ضيفة شرف الدورة السابعة من خلال العمل المسرحي الحلم لجليلة بكار وفاضل الجعايبي، وحضور استثنائي باش يضيف للمهرجان قيمة فنية كبيرة ويمنح الجمهور تجربة مسرحية مميزة من أعمال أحد أبرز صناع المسرح العربي الفاضل الجعايبي، واللي كان عبر عن سعادته وفخره بحضوره في مهرجان درنا وامتنانه لكل أهل الزهرة في ليبيا. بطبيعة أمس كان آخر أجل بالنسبة للترشحات في مخصص يعني مسرحيات المشاركة في المهرجان. مسرحية الحلم افتتحت تظاهرات خروج المسرح نهار 25 سبتمبر اللي تواصلت حتى يوم أمس، وكان بمدينة الثقافة شيرلي الإقليبي في تونس العاصمة. هذه المسرحية المميزة لجليلة بكار والفاضل الجعايبي.

هذه مريم نور الدين إيقاعاتنا، تقريبا وصلنا لختام لقائنا اليوم. من مسيكم بالخير، شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، وشكرا على ثقتكم فينا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا على امتداد 3 ساعات من البث المباشر. تحية كبيرة زادة لكامل الفريق، نزار ويسي في الإخراج الفني، في الديجيتال طاهر جبالي، ثم عبد بمولا، سامي حراثي، ثم كمال حميدة في قاعة موزع على الهاتف، سمية جاب في العداد، وبسمع ماري في التقديم. باش نبقوا مع الاجواء التونسيه واللقاءات التونسيه قبل باش وقت لمحل اغنيه مزيانه برشا، يا نجوم الليل لهشام سلام. وعدي بكم غدوه ان شاء الله في الماتينال. الى اللقاء.

0: تمام 7 مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تحت عنوان المدينة والمسرح تلتئم الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح، وذلك من 13 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة توزرة. ويقام هذا الملتقى ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر.

إشراف وزارة الشؤون الثقافية. افتتح أمس بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد مركز الأمان الخاص بإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن، والمحدث بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة الرامي إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان. وقعت ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية سبع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي انعقد بتونس على مدى 3 أيام. تم بعد ظهر اليوم بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة الخميس أن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها في حادث يأتي وسط تشديد إيران إجراءاتها المتعلقة بحركة الملاحة في المضيق. أخيراً رفض الاتحاد الأوروبي رفضاً باتاً أي حظراً لصادرات الديزل الأمريكية الذي لوح به الرئيس الأمريكي ودعا إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل احتواء ارتفاع أسعار الوقود. في أمان الله.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: كره يتغني.
1: وين كن إذا قفص معاك.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. الدور يومي السبت والأحد القادمين، مباريات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الأولى. يوم السبت مقرين الرياضية النجم الخلادي الحكم الهادي بوخريس، هلال مساكن هلال الشابة أشرف مجدوب، مكارم المدينة دي محيط قرقنة الطاهر تليش، النادي سكيك الحديد صفاقسي مستقبل جابس، رضا الشويحي كوكب عقارب سبورتيك بن عروس، نبيل همادي اتحاد تطاوين الملعب السوسي، أمين الفقير في نفس المجموعة بعث بن بوحجلة مع مستقبل سليمان الحكم سفيان جبارة. بالنسبة للمجموعة الثانية يوم الأحد، نادي قربة يستضيف قواف القفصة الحكم محمود قسعة، جندوب الرياضية جمعية أريانا أسامة شريط، القلعة الرياضية شبيبة القروان سمير العلاني اتحاد قصر الساف أولمبيك مدنين، إيهاب بن كيلاني مستقبل قصرين أولمبيك الكاف، عبد السلام ماني الملعب القاسي سبورتيك المكنين ياسين المرغني، وإهل الرديف أمل بوشمة حمزة لمسيليني. تقرر الغاء المباراة الودية اللي كانت مبرمجة غدا يوم السبت بين الترجي الرياضي الجرجيسي ونجم المتلوي، ذلك بسبب إضراب لاعبي نجم المتلوي عن التمارين للمطالبة بمستحقاتهم المالية. كذلك تم الإعلان عن برنامج الرابطة المحترفة الأولى بعد التوقف الدولي. يوم السبت 10 أكتوبر الترجي يستضيف الأولمبي الباجي النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، يتقدم ساقيه الدائر مع النادي الرياضي الشخص اتحاد بن قردان مع النادي الإفريقي. واليوم الأحد 11 أكتوبر شبيبة العمران مستقبل مرسى، النجم الساحلي نادي حمام لمف، نجم المتلوي الملعب التونسي وترجي جرجيس مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. كل المباريات تنطلق على الساعة 2:30. بالنسبة للبطولة العربية، تقرر باش تدور بمصر من 21 جويلية إلى 8 أوت القادمين. من تونس باش يشارك كل فريق النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. على المستوى الأوروبي تدور مباريات الآن في المستوى الأول، بلجيكا مع تركيا، فرنسا مع إيطاليا في المسار الثاني، المجر مع جورجيا، الأوكرانيا، إيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك مع السويد، وبولندا مع رومانيا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نصيب، إلى اللقاء.
5: مع وشمة صوفية بقيادة الفنان عبد المنعم خشناوي، لحظات من الفن الصوفي ياخذنا الصوت العمق الذاكرة.

النجمة مباشرة من صفيتلة، مدينة التاريخ والفن والأصالة. كونوا في الموعد الليلة، النجمة تغني من صبيتلة من 8 للعشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: أجدد لكم التحية في تمام الثامنة ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تعتزم الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بمعية مجموعة من الفاعلين في المجال السياحي تنفيذ حملة واسعة للعناية بنظافة المواقع السياحية بتوزر بدعم من السلطة الجهوية لإدارة ذات العلاقة وبلدية توزر. وفق تصريح رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بالجنوب الغربي واحد محمد الطاهر العصمة، تم اليوم إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات.

0: والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. حضر نائب رئيس مجمع المحاسبين من البلاد التونسي حسام بونني بتصريح الإذاعة الوطنية من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، وشدد على أن البنوك ستعتمد المطالب الإلكترونية المسجلة عبر المنصات التي عدتها للغرض، مؤكد أنه لن يتم قبول الملفات الورقية. وقع تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بالجزائر إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطية في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيزه من الطاقة. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي البرد في الجهات الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. قالت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال على دخول المعدات والأدوية، وأشارت أنه تم رفض إدخال 60% من الأجهزة الطبية خلال الأشهر الستة الأخيرة رغم حاجة السكان الماسة لها. إلى الملتقى بإذن الله.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: العلم والحياة. حصة جديدة من برنامج العلم والحياة تجمعني بكم إنس حمد الرويسي. اليوم نتحدث عن بلاستيك يتحلل ذاتياً باستخدام بكتيريا معدلة وراثياً. طور باحثون مادة بلاستيكية جديدة قادرة على التحلل الذاتي عند الحاجة في خطوة قد تسهم في الحد من التلوث البلاستيكي عالمياً. تعتمد التقنية على دمج ميكروبات قابلة للتنشيط داخل البنية البلاستيكية، إذ تبقى خاملة أثناء الاستخدام ثم تفاعل لاحقاً لتفكيك المادة بالكامل. وتستند الفكرة إلى قدرة بعض البكتيريا على إفراز أنزيمات تكسر السلاسل البوليميرية المكون الرئيسي للبلاستيك. وقد استخدم الباحثون سلالتين تعملان تكاملياً، ما أتاح تحليل البلاستيك خلال 6 أيام دون تكون جزيئات دقيقة ضارة. ويعالج الابتكار مشكلة بقاء البلاستيك التقليدي لقرون رغم قصر عمر استخدامه، عبر تحويل متانته إلى ميزة قابلة للتحكم من خلال برمجة توقيت تحلله. ولتحقيق ذلك طور الفريق ما يعرف بالبلاستيك الحي، الذي يحتوي على جراثيم بكتيرية مدمجة تبقى ساكنة حتى تنشيطها، فتفرز إنزيمين أحداهما يجزئ البوليميرات والآخر يكمل تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية. استخدم الباحثون بكتيريا باسيلوس سيبيتيليس بعد تعديلها وراثياً، ودمجوها مع بوليمير بولي كابرولاتون المستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد والخيوط الجراحية لحماية الميكروبات حتى تفعيلها. وعند توفير وسط مغذ ورفع الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية تبدأ عملية التحلل التي تكتمل خلال أقل من أسبوع بكفاءة عالية. ولإثبات الفعالية صنع جهاز إلكتروني مرن قابل للارتداء لقياس إشارات العضلات باستخدام هذا البلاستيك وعمل بكفاءة قبل أن يتحلل بالكامل خلال أسبوعين. يرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة نحو مواد صديقة للبيئة، مع إمكانية توسيعها لتشمل أنواع مختلفة من البلاستيك خاصة أحادي الاستخدام، فضلاً عن تطوير آليات لتنشيطها في البيئات المائية حيث تتراكم النفايات البلاستيكية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة. العلم والحياة.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة في سبيتلا على 92.7.

0: سنانة نجوم نجمة مشط شعر الليل بخرة غازل نجم سهيل نجمة تذوبي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتذوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز الثمانية مع إنيس حرافي.

0: سنها نجوم نجمة مشط شعر الليل وخرة غازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجزة 8 مع إنيس حرافي.

0: Enigma. إذاعة قفصة في سبيتلا على 92.7.
1: تحية لكم مستمعينا ومشاهدينا، مرحبا بكم. هذه سهرة أخرى وموعد آخر من نجمة، نرافقكم كالعادة في نفس الموعد وعلى نفس الموجة كالعادة، نرافقكم مع سهرة تكون تجمع بين التراث، بين الفن الشعبي، الفن الصوفي، الشعر. الليلة سهرتنا مباشرة من صفيتلا، سبيتلا، مدينة العباد للسبعة، مدينة التاريخ والحضارة، البلاد المزيانة. حبينا الليلة نحط الرحال في النجمة، تكون سهرتنا من سبيتلا مع مجموعة باش تكتشفوها معانا، مع مجموعة الحقيقة أنا اكتشاف بالنسبة لي من مدة، وحبيت أنه يكونوا حاضرين معانا في سهرتنا الليلة في النجمة. وشمة صوفية كان آخر عرض خدمتوه. تحية لكل عناصر المجموعة اللي حاضرين معانا باش نتعرفوا عليهم بعد شوية، ومع قائد المجموعة المايسترو اللي حاضر معنا. تحية للفريق اللي رافقني باش أمن لكم سهرتنا الليلة من الأستوديو الخارجي، محمد بن داود وعلاء الدين رضواني وإنس حراتي، ومن الأستوديو المركزي تحية لزميلتنا راديا العياري في الإخراج الفني من أستوديو واحد بإذاعة قفصة. باش تسمعونا صوت وباش تشاهدونا صورة على صفحة رسمية لإذاعة قفصة. ما نحبش نطول برشا، خليني صفح ضيوفي وضيفي الأول عبد المنعم خشناوي. تحية ليك سي عبد المنعم، مرحبا.
2: عيشك يعطيك الصحة، مرحبا بيك. تحية ليك أختي ناس، وتحية لكل مستمعي إذاعة قفصة. مرحبا بكم في سبيتلا. شرفنا برشا أنه نكونوا كالعادة، معناها خطر مش أول مرة إذاعة قفصة، والحمد لله أنه ولت الحكاية مسترستها، معناها أنه معناها شرفنا برشا أنه نكونوا موجودين ويتبعونا مستمعي إذاعة قفصة.
1: باش يتابعونا المستمعين وباش يشاهدونا زادة، باش يشوفوا أكيد برشا أنماط مختلفة ليلة. حابين نركز شوية زادة على الصوفي أكثر، وحابين نسمع الطروق زادة اللي معروفة بها جهة سبيتلا والقاسرين عموما. عرض مختلف كان خدمته سنة تقريبا، كنتوا في حاضرين في افتتاح مهرجان سبيتلا، كنتوا حاضرين في افتتاح مهرجان سبيتلا، كان عرض حلو برشا، كان عرض لاقى استحسان المشاهدين والجمهور اللي كانوا حاضرين. صورة جميلة جدا وأصوات جميلة جدا باش نكتشفوها، عناصر شابة ما شاء الله. عبد المنعم أنا نحيي فيك لأنك الإصرار متاعك أنك تدخل عناصر صغيرة شابة، أصوات اكتشاف بالنسبة ليك، وحبيت أنك تخدم معاهم لأنه فرصة تعطيهم باش يكونوا حاضرين في العرض هذايا. مانيش باش نحكي على بارتي هذه، نحكوا على بارتي
2: أخرى. بطبيعة بون، هو العمل الكبير هو عرض لوشام، أو مشروع لوشام، هو مشروع كامل. طبعا خذينا منه، اقتبسنا منه جزء صغير اللي هو وشمة صوفية. يعني العرض لوشام هذايا هو ومشروع لوشام يحكي على الموروث الموسيقي بمنطقة القاسرين. علاش نحب نأكد على كلمة منطقة؟ لأن الحكاية تتجاوز الحدود الإدارية. البداية في المشروع هذا بدينا من لوشام ككل، بدينا بوشمة، يعني بجزء صغير اللي هو وشمة صوفية. يعني حبينا نخدم على الموروث الموسيقي الصوفي بالمنطقة. طبعا أكيد الهدف الأساسي للمشروع هذا هو مع تقديم الموروث، لكن نقطة مهمة جدا وبالحق يشرفني برشا انه الموروث هذايا، طبعا محدثكم ومعايا بطبيعة المجموعة اللي عندها تجربة كبيرة كما سي نوردين، كما توفيق، كما فما الخطرميش، مجموعة الكل تقريبا، كما الأسعد الخشناوي وغيره وغيره وغيره وغيره، اللي نشجعوا الشباب هذوما على فكرة اللي هما مستقبل اللي باش يحملوا التراث هذايا ويقدموه للأجيال اللي بعدهم. هذايا من الأهداف اللي نخدموا عليها طبعا في مشروع لوشام.
1: احنا حكينا فقط على وشمة صوفية، لكن عندك أيضا عروض أخرى، إلكترو صوفي، تالا، طريق الهطاية، كان تقريبا عروض فيها الصوفي وفيها أيضا التروق وفيها برشا أنماط أخرى، أيضا فيها أصوات أيضا تستحق أنه تكون حاضرة في عرض. أنا ديما نشجع ونقول أنه يكون حاضر في برشا مهرجانات وطنية، مش فقط في القاسرين، يكون محلي فقط.
2: بالنسبة طبعا كانت فما تجارب متعددة، فيها أول أول العمل كان وقتها فايدروس اللي هو مقتبس من محاورة فايدروس لأفلاطون. طبعا بعدها فما تجارب أخرى، تجارب مش كان في الصوفي، كانت عندي تجارب في الموسيقى العربية، لكن أكدت وبقيت في اختصاصي اللي هو يعني الموسيقى التراث بالمنطقة في المنطقة القسرين. ديجا أختي ناس حكينا قبل في الموضوع هذا، عندنا إشكال كبير في ولاية القسرين اللي هو توثيق الموروث الموسيقي اللي موجود في المنطقة هذه، على عكس برشا مناطق أخرى ما غير ما نسمي تم تدوين وتوثيق التراث. الحاجة الجلب تجلب الانتباه وخلتني أني نبقى في المجال هذا، يعني أنه المنطقة هذه منطقة ثرية جدا، يعني سواء كان في التراث المادي أو اللامادي. كما ما نحكو بار اكزومبل على الأثار اللي هي تمثل ثلث الأثار الموجودة يعني في كامل الجمهورية، زاد كيف كيف نحكو على تراث موسيقي نجمو نقولو اللي هو ثلث الموروث الموسيقي، خاصة في الطروق. يعني وقت نحكم بعد نفسروا ما معناها طروق وملالية وغيره، إنها منطقة ثرية وثرية جدا، لكن لم يتم توثيقها وتدوينها بالطريقة الصحيحة. وصلنا إنه نسمو فنانين يأخذوا في الأغاني من المناطق هذية وينسبوا فيها لروحهم. معناها هذه راهي نقطة مهمة ومهمة جدا. نحن بدينا كمشروع نحاولوا مشاريع تقريبا، فما برشا حتى للعروض الأخرى، طريق الهطايا مع سي عدنان الهليلي كان تجربة حلوة برشا، كيف كيف عمل فايدروس، فما عملنا إلكتروسوفي، عملنا عرض ذكر زادة كيف كيف. مشينا في التوجه إنه نحاولوا هو توثيق الموروث هذاك وتقديمه بصورة، يعني احنا تحطينا في معادلة صعبة شوية، انه التراث احنا نعرفوا الجيل اللي قبلنا يقول لك التراث نحب نسمعه كما ما هو، والجيل الجديد اللي هو جيل طبعا من حقه الجيل الموسيقى الالكترونيه، انه كيفاش نجموا اكل المعادله هذيك، انه يقبلوا الجيل اللي قبلي ويقبلوا الجيل الجديد.
1: باهي يا عبد المنعم، احنا تقريبا قدمنا شويه اللي باش يكون حاضر الليله في السهره، خلينا بسرعه نعرفوا بالمجموعه بسرعه قبل ما نسمعوا حاجه نفتتحوا بها سهرتنا الليله، حاجه من اختياركم طبعا والتحضير طبعا كله لكم.
2: عايش
3: توفيق غيلاني مطرب،
4: نور الدين الشابي منشد،
5: أسامة الذوادي طالب المعهد العالي للموسيقى بسوسة اختصاص غناء ومنشد،
6: محمد أكرم الذوادي منشد أدرس رابعة اقتصاد. نحب نرحب بكم بحضنا في سبيتلا وشكرا.
7: عزيز ذوادي ريجيسور بلاتو سينيماتيك، مشروع ممثل، وعليش ليه ان شاء الله مشروع منشد على قريب. كانت لها بينا سي مرعب شوي تفتن برف معانا اخوي ركع نمور.
8: محمد علي بوعليقي مسؤول على الجانب التعبير الجسماني وكل ما يهم الركح في الفرقة، وممثل مسرحي كرة لزيادة مع الفرقة.
1: شكرا لكم، احنا تعرفنا على المجموعة، مازال عنصر فاعل جدا، عنصر مهم جدا في المجموعة. عبد الدايم مرحبا.
9: عبد الدايم هلالي استاذ موسيقى، نشكر برشا إذاعة قفصة على الاستضافة هذه في سبيت، لأنكم جيتوا ضيوف بحذانا، نشكر الوليدات اللي بحذانا، نشكر قيدوم هذو النقاء قيدوم سينو الدين، وسعيد جدا أني نتعامل مع صديقي عبد المنعم خشنافي. شكرا،
1: يعطيك الصحة، مشكورين مجموعة الكل. خلينا ننطلقوا في سهرتنا الليلة مع إذاعة قفصة، طبعا ديما تكتشفوا معنا العروض الكل اللي تقريبا تكون حاضرة في المهرجانات، أيضا تكون حاضرة على موجة إذاعة قفصة. ننطلقوا عبد المنعم، يلا خلينا باش ما يقلقوش المستمعين والمشاهدين، خلينا ننطلقوا يلا.

0: عبد المنعم يعطيكم الصحة. حلو برشا الكوكتيل هذي اللي بدينا بيه، حابين نعملوا دخلة سبيسيال شوية، كانت حلوة برشا. يعطيهم الصحة لأولاد الكل بدون استثناء، الحقيقة أصوات حلوة برشا. رحبوا زاد عنا ضيف الكواليس مع علي ومحمد.
1: أي أخونا عماد، طبعا هو رو على فكرة عماد من الداعمين الأولى، سواء كان معنويا أو بالحق من الناس اللي يدعموا برشا المشروع هذايا، وتسمى ود المجموعة والتحق وتجاه تسمى ديما ضيفة من الضيوف في ذات قفصة.
0: تحية ليه يعطي الصحة، التحق بينا حبي يحضر معنا الليلة الأجواء. بالحق حلوة برشا الدخلة، أصوات حلوة برشا. عرض تقريبا قديش عملتوا من عرض السنة هكا قبل منا؟
1: الحقيقة بالنسبة لصيف السنة لا، معلش خطر لي ظروف إدارية، ظروف هذه اللي هي الحقيقة في العادة الموضوع هذا الليلة مساج باش يكون جريء شوية وباش نحكي فيه الموضوع. هو الإشكال إنه فما الطريقة الإدارية اللي هي كل ما يخص الشؤون الثقافية ماهيش واضحة، معناها ديما نلقوا برشا إشكاليات. راهو بالنسبة سيء وصلت لسيء الواحد لسيء، معناها البيبان سكرت، معناها راهو إلى متى باش يبقى يخلص من جيبه ونستنوا كذا. اللي في العادة راني عمري بالعمر نحكي بالموضوع هذا ما نحكيش فيه أصلا، لكن سيء وصلنا للتوب. معناها والله العظيم 8 عروض سنة والله اللي خدمت فيهم حتى عرض، ولينا الحقيقة ما نخبيش عليك ولينا نخدموا في سهرة الخاصة. علاش باش نلقوا كيفاش نخدموا البروجي اللي من بعد ونلقوا كيفاش باش نتحركوا، على خاطر العمل هذا راه ما عندوش حتى دعم، هو دعم خاص. الاولاد يعطيهم الصحه، وقدام الناس كل نحب نقدم تحيه للي حاضرين واللي ما همش حاضرين. وراه على فكره العمل هذا مشاركين فيه من 5 ولايات الكلهم اغلبيتهم في البرايف، ناس راهي متطوعه تجي تتطوع تخدم الناس كل، حاطين ايدينا في ايدين بعضنا، فكره مشروع حابين نوصلوا لهدف معين. لكن الحقيقه راهو برشا بالحق، برشا تعب برشا ستريس، ما فهمش تشجيع، نحكي بين قوسين بطبيعة مش الكل. لكن إلى متى راهو الواحد ما عادش ينجم. بالنسبة للعمل هذا الوصلة هذه الأولى، عادة احنا شنو نعرفوا اللي التراث مبني على الطرق، لا راهو حتى في نحكي على سورتو الستيل اللي كنا نخدموا فيه تو، نحكي على تراث موجود من أواخر القرن 19 بمدينة سبيل، اللي هي الطريقة العلوية أو المدنية، الطريقة العلوية والمدنية جاء موجودة طبعا من أواخر القرن 19 بسبيتلا، مع شوية بحوث كذا خدينا الوصلة هذه، حاولنا نقدمها طبعا كتراث موجود يعني في المنطقة هذه اللي هو ما يعتمدش كان على الطرق، يعتمد كذلك على المقامات الشرقية. احنا سمعنا مقام الصبا، سمعنا شوية ستيل هكا الجام فريجيان والجو ذاك المغاربي، حاولنا انه ناخذوه ونقدموه طبعا للناس.
0: قدمتوه برؤيتكم انتم الخاصة، سمعنا حاجات ما مش معروفة، مش متداولة، مش كيف العروض برشا عروض الصوفية، ساعات نسمع نفس المدايح تقريبا نفس القصائد. حبيتوا تخدموا على تراث الجهة، حبيتوا تكون الفكرة فكرة جديدة شوية، جديدة برشا فيها حتى الموسيقى اللي تخدمت فيها برشا بحث أكاديمي موسيقي طبعا، وتبحث برشا وتحب تقدم حاجة تكون في مستوى رغم الصعوبات رغم الضغوطات رغم المشاكل المادية، لكن مشروع خدمتوا عليه. وحتى الأولاد يعطيهم الصحة أنهم يتطوعوا. كنت تحكي على جهات أخرى، قفص القروين هكا حاضرين معاكم ما يضر لي.
1: بالنسبة للعمل الذي شاركوا معنا طبعا من القروين، نحب نقدم تحية لصديقي الفنان الهادي عنينو، طبعا من قفصة، كانوا من قبلي من القسرين، طبعا ولاية القسرين، من سوسة شاركوا معنا زادة كيف من صفاقس، من تونس العاصمة شاركوا معنا برشا يعني برشا جهات. الحقيقة الحاجة اللي فرحتني برشا اللي فيه مش كون حتى اللي خدم في عروض كبيرة ما غير ما نسمي يعني عروض كبيرة برشا، انهم والله ناس ما عادش تلوج على المقابل المادي، قال لك مشروع بالنسبة لينا نحن فما فكرة جديدة، ناس ولت تمن بالفكرة، ستيل جديد، هنك جديد، هو رو جديد ومش جديد لأنه هو تراث متاع منطقة، لكن برؤية أخرى صحيح، لكن راهو تراث نيمس بالحق، راهو إذا يتخدم وإذا الناس تفكر فيه وتخمم فيه راهو بالحق يتسمع في بارش ما يتخدم، قادرين نوصلوا به العالمية. راهو عنا منازل خاصة، عنا هنك خاص، عنا روح خاصة، السلطينه الشيخه، فما تقنيات غنائيه راي صعيبه، معناها حتى انه ناكد لك انه نجم يكونوا فنانين عالميين في مستوى عالي جدا ولا اساتذه نتاع فوكاليز، ناكد لك فما دي تكنيك ما نجموش يعملوا على خاطر حاجه، فما حاجه يعطيك الصحة اللي هي خاصة إنه ناس عاشت في في في في بلاد في بيئة أجبال طقس بارد برشا، راهو باش نسمعوا حكايات أخرى ونسمعوا دي تكنيك خرين ونسمعوا جو آخر، طبقة صوتية عالية برشا اللي نأكد لك مع زخارف صوتية معينة مش أي إنسان ينجم يغنيها.
0: تقريبا احنا في شوية في البروفة قبل الحصة سمعنا حاجات حلوة برشا، سمعنا أصوات طبقات يعطيهم الصحة، يعني نجم حتى يطلع للطب بالطبقة متاعه وين يحب، لأنه هذا الفنان الحقيقي رغم أنهم ما زالوا صغار شوية في العمر، نحكي على الجيل الصغير وحتى الجيل كيفنا نحن، جيلنا نحن معناها ما شاء الله اش نكتشفوا حاجات. طبعا توا تحكي على قفصة، نحبوا نسمعوا حاجة على قفصة ولا مش توا؟
1: هو خسارة حبينا معنا غازي يكون خاطر هو همزة الوصل. شنو حكيت قفصة مع القزرين؟ علاش كان لحطي حتى في الكلام ما نقولش ولاية قفصة ولاية القزرين، لما نحكي على مناطق بطبيعة راكي باش نحكي باش نعمل بحث على منطقة القزرين آليا، مش نحكي على المناطق اللي هي معناها في حدود المنطقة هذه. من ضمن الطرائف مع غازي نحب نقدم له تحية غازي رمضان من قفصة، طبعا صديقي صابر جمال وزاد كيف معز، زاد كان معز عبادة كان موجود معنا وشرفنا برشا، فما برشا زاد يشاركوا معنا الحقيقة ونحب نقدم لهم تحية. رو كي نحكوا على التراث منطقة القسرين اوتوماتيك مو باش نحكوا على منطقة قفصة، باش نحكوا على منطقة الكيف، باش نحكوا على منطقة القيروان، منطقة سيدي بوزيد، لأنه الكل ما بولا هي حاجات مشترك. لكن وين الفارق؟ خطر مرة نخدمه في مهبطين تسجيل على تيك توك ولد العارم بالطريقة الأغلبية شنو جاوبوني أركم تغنوا فيها بالغلط فوالا. لكن هي راهي ماهيش بنفس هي تتغنى من تراث قفصة وكيف كيف تتغنى بتراث التراث القسرين. مع العلم راهو القادرية موجودة في قفصة، زادا راهو عندنا فريانة اللي هي قريبة لقفصة كيف كيف، عندهم زادا القادرية اللي هي ما لقوش برشا في برشا معتمديات يعني في القسرين، لكن الفريانة قريبة يعني فما تأثير واضح من قفصة على لكن اللهجة الموسيقية تختلف. كان تحبوا ان هكا نسمع حاجة مسالش ولو هكا على الطائر ما برمنش عليه، لكن مسالش خلنا نشوفوا سيدي ود العارم بالطريقة القسرينية، وغازي مسالش ما غادي يجاوبنا بالطريقة القفصية.
0: تحية الغازي اللي كان مش يكون حاضر معنا، تعذر عليه الحضور، صلنا المرة الجاية يكون حاضر معنا.

0: الشباب
1: النجمة
0: هوني نغني تعلى الليل وتوجت على راسك سيدة والشحتة بزيادة
1: النجمة
2: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم
3: التاسعة ليلة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: بولاية توزر انطلق مساء اليوم سباق الترا ميراج الجديد في دورته العاشرة ليتواصل لغاية الرابع من شهر أكتوبر بمشاركة نحو 500 عداء يمثلون 20 جنسية مختلفة وفق تصريح منظم السباق أمير بالقاسم. يشهد المعهد العالي للفنون الحرب بالقاسم خلال السنة الجامعية الجديدة عملية تحديث وتأهيل لعدد من اختصاصاته بما يتلائم مع خصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية والثقافية واحتياجات سوق الشغل. وفيما يتعلق بعدد الطلبة أفادت مديرة هذه المؤسسة نادي الغموري أن عددهم يتراوح بين 360 و 308 طالبا إلا أن إشكالية السكن الجامعي ما زالت قائمة لحد الآن. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيلة أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد مرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. انطلقت اليوم أشغال الدورة 49 للمؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش لتتواصل مدى يومين بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش وبحضور 400 مشارك من 9 دول. أعلن برنامج الأغذية العالمية عن أن معدلات الجوع في اليمن

0: تزايد بوتيرة متسارعة وخطرة، مؤكدا وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية إلى مستوى قياسي بالتزامن مع احتدام الصراع في هذا البلد. نلتقي من جديد في تمام العاشرة.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: وريت

0: سنان نجوم نجمة مشط شعر الليل وخرة غازل نجم سهيل نجمة تذوب في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز الثمانية مع إنيس حرافي. إذاعة قفصة في سبيتلا 92.7. النجمه

0: النجمة.
1: جيت تحية لكم مستمعينا مجددا. سهرتنا مازلت متواصلة من صفيتلة من صبيتلة مدينة العباد للسبعة. انطلقنا معكم من ساعة ومازلنا مصين معكم، مازلنا باش نستمتعوا بالعرض هذية، عرض وشمة صوفية. في برشا حاجات مش وشمة صوفية فقط، بقيادة عبد المنعم الخشناوي. تحية ليه وتحية كبيرة لكل عناصر المجموعة فردا فردا، يعطيكم الصحة. عايشونا برشا أجواء حلوة برشا. قبل ما نمشوا للموجز نحبوا نوصلوا في نفس الأجواء رغم برودة الطقس ورغم فما شوية نسمة، ما يسالش نكملوا في نفس الريتم. يلا نرجعوا، يلا ننطلقوا، يلا

0: تخميرة حلوة برشا معكم عبد المنعم. الحقيقة اتصلت لنا وعشنا أجواء حلوة برشا، أجواء صوفية. يعطيهم الصحة الأولاد الكل فردا فردا. بالحق نحب نشكرهم على هالوصلة هذه، تقريبا أكثر من 20 دقيقة. 20 دقيقة عملنا فيها اتصلتينا معكم وتخميرة حلوة برشا. يعطيك الصحة عبد المنعم.
1: عيشك، يعطيكم الصحة. إن شاء الله إن شاء الله المستمعين معناها عجبتهم مجموعة الوصلات. تقريبا حاولنا انه لهنا اخذينا حاجات طبعا من تراث المنطقه، لهنا حاولنا انه نوظفوا الطرق اللي هو يعني خلينا لنا ما نحبش نستعمل برشا المفاهيم العلميه باش المستمعين نتاعنا معناها يفهمونا، لكن ما فيها بس خلينا نفهموها، خاطر الكلمه هي كلمه من الدوله، هي الكلمه هي اصلا نتاعنا معناها متداوله في برشا جهات في الجمهوريه التونسيه. كلمه طرق، نحن في يعني قبل جدودنا وكذا يقول لك طرق الملحفه مثلا، ولا طرق الجبه، وفما مناطق اخرى يقولوا الطرقه. شنو هي هيك القطعه نتاع القماش اللي زايده، سواء كان في الملحفه عند المراه والا في البرنوس ولا الجبه اللي عند الرجل. يقول لك هز الطرق. شنو هي العمليه؟ هي عمليه حركه، انه يهزك القطعه نتاع القماش يحطها قدام الفمو. علاش؟ باش يعمل نحن نقولوا امبليفيكاسيون دو سون، معناها في الكوتي اكوستيك، يعني انه باش يعمل امبليفيكاسيون دو سون، تضخيم الصوت، وفي نفس الوقت هو رتور، معناها رتور دو سون، باش يرجع له الصوت. بعدها العمليه هذيك من كانت المعتمده على الحركه هز الطرق، يعني انه العمليه هذيك انه باش يضخموا الصوت والرتور، ولت هز الطرق راكروكي، هز الطرق ميساوي، هز الطرق كذا. يعني شولت الكلمة الطرق، ولت مقترنة باسم العرش اللي موجود. شولت كلمة الطرق، الطرق ركروكي ولا ميساوي، هي نغمة خاصة بعرش معين. ولت كلمة الطرق لهنا ما تقابل المقام أو طبع المقام في الموسيقى العربية الشرقية، اللي هي النغمة، نغمات معين، والطبوع التونسية اللي هي كيف نقصد بها النغمات التونسية. ألور كلمة الطرق هي ولت ما تعادل أو ما تقابل المقام أو طبع. طرق الميساوي هي طرق نغمة خاصة مثلا بعرش أولاد موسى. طرق الركروكي عرش الركاركة اللي هما كانوا يعيشوا تقريبا من بير العطر حتىش القاسرين وغيره. طرق البوغانمي نسبة لسيدي علي بن إبراهيم، معناها العديد من الطرق. هذيك أصل كلمة طرق. نحن حابين من الأول عملنا شوية ركروكي، فما برشا أنواع أخرى قاعدين.
0: كيفاش نفرقوا بين الركروكي والطرق والملالية مثلا، اللي هما تقريبا يشتركوا في في في حاجه واحده، معناها كي تسمع ما تفرقش، كيفاش نفرقوا بين؟
1: باهي، الكلمه الاولى اللي هي الطرق اتفقنا فيها، اللي هي النغم، يعني ما تقابل المقام او طبع، معناها بطريقه بسيطه جدا هي النغمه معينه. وقت نقولوا في الموسيقى الشرقيه مثلا الراست والبياتي والنهاوند، نقولوا في الموسيقى التونسيه طبعا المحير سيكا، طبعا الحسين، طبعا المحير عراق وغيره. نحن في الموسيقى البدويه نتاعنا كلمه الطرق معناها هي نغمه، فما نغمه الركروكي، نغمه به نشوتوا للمولوليه او الملالي. فما يعني مناطق يقولوا ملوليه، وفما مناطق يقولوا الملالي. به هنا الفرق انه الطرق قلنا انه نغمه، لكن الملوليه هي قالب موسيقي. ايش معناها قالب موسيقي؟ يعني هي موسيقى عندها خصائص وعندها هيك معين. الملولية هي نوع من أنواع الارتجال الشعر، يعني نقوله نحن بالعامية، عنده تقسيم معين. لا، فهو عادة الملولية لا، الطرق ممكن الطرق معنى أغلبية الطرق صاحب شنو، يا إما آلة القصبة وإلا آلة الذكرى في بعض الطرق مش في الكل. بالنسبة للملولية لا، الملولية هي ارتجال صوتي ما تقابل، بزيد باش نبسط أكثر ما يمكن للعباد، باش ما تقابل الموال في الموسيقى العربية. نحن إيش معناها الموال؟ هي الموال في الموسيقى العربية. والله لا، مش باللزمة راهو الملولية مش باللزمة تبدأ فيها حزن. هي شنية؟ هي ارتجال صوتي من أرقى أنواع الأغاني البدوية، يعني مش أي واحد يغني الملولية. عندها خصائص اللي هي تعتمد تو في الموال، يعني يقولوا علاش يسموه موال؟ لأنه فيه ليل عين، معناها ترنمات. بالنسبة للملولية لا، يستعملوا فيها حرف اللا برشا، ويستعمل فيها حرف النا برشا. وفي نفس الوقت التقسيم الشعري فما حروف يطولوها حروف تقصر. ما نعرفش كان فما امكانيه نجمو نسمو ملالي غيلانيه مثلا مع اخونا توفيق باش نجمو نفهمو. بعد نسمو مثلا الطرق اللي سمعناها قبيله مع توفيق ركروكي تو نحبو نسمو الملاليه هي تقريبا تكون اوضح. شوفوا ملاليه غيلانيه تو نفهموا مش معناها غيلانيه.

0: ثلث المسجد.
1: سمعناها ركروكي نحبوا نسمعوا الملالي. الملالية لأنه فما اختلاف، فما اختلاف بين الملالية والركروكي والطرق. باه خلنا نسمعوا طرق ولا نسمعوا ملالي؟ مصر إلحاحا. باه خلينا من نضغطوش عليه برشا، خلينا مش محضر هو. خلينا باهي نسمعوا طرق متروق. يلا نسمعوا، لأنه فما اختلاف حاجة ممكن عبد المنعم أنه النساء يغنوا أكثر الملالية.
2: خاصة علاش الملالية؟ لأنه نحن كنجيو نشوفوا سورتو النساء بالحق طبقة الترا سوبرانو، معناها يخدموا في طبقة عالية ورهيبة جدا وعندهم تقنيات خاصة، وخاصة نعرفوا علاش الملالية، خاصة في الجلسات الوقت يتلموا النساء وقتاش في الوقت الشي كسكسو كسكسي وقت الرحى وقت المنسج كاللمة هذيك هي يعطيك الصح. فيه نوع من الشكوى أكيد، لكن فما ملاليات، على فكرة فما ملاليات سمحوني ولا باش نعتمدها، خاطر هي يعتمدوها في الأموات وقت اللي بشي بكلمة يقول لك راهو بشيشنو الميت وكذا. هذا هو بون توفيق الملولية. نحن مذبين الملولية كان فما إمكانية توفيق، هو عادة جماعة بدو التجارب بدو يخدموا بعضهم في العادة توفيق ما يغنيش الملولية والواحد، لكن بحكم غياب شكون في المجموعة ما يسهلش، ذكرنا شوية توفيق.

0: أمة.
1: كلمة الحرف اللام والنون كما
2: هي اللي يعتمدوا فيها برشا اللام وحرف النون زادة كيف كيف ثم حروف يطولوا حروف تتقصر يعني حسب التقسيم الشعري عندهم تقسيم شعري خاص بهم وهذا يعتبر من أرقى أنواع الغناء البدوي ويقال بين قوسين ما زلت البحوث قائمة إنه يقولوا الملالية هي نمط أو تقالب موسيقي عنده أصول بربرية. بون بالنسبة للنغمات اللي نحكوا فيها من الواضح إنه من مؤكد كنغمات ماهوش اللي هي عندها أصول أمازيغية وبربرية. بالنسبة للقالب كقالب الملولية يقال إنه عنده أصول بربرية يعني هو نمط معين قالب معين مستقل بذاته ماهوش كما بقية القوالب الموسيقية الأخرى كما ما قلت لك يعني يتطلب صوت طاقة رهيبة ومش أي إنسان ينجم يغني للقالب هذا.
1: باهي شنو نسمع آخر لأنه ما عادش عنا برشا وقت الوقت تعدى في ساعة معاكم خلينا نربح الوقت معاكم أكثر شنو نمشوا بعد التروق شنو نمشوا منعرف شنو باش نسمع وشنو محضرين ولا ما زال عنا ما نسمع من عن توفيق
2: مثلا في الطرق نواصلوا لهنا شنو الفرق ما بين الطرق والملالية نوردين كان تعطينا هك فكرة على الطرق أي طرق طرق مساوي طرق ركروكي اللي تشوفوا أنت طرق البوغانمي المهم نحبوا نسموا طرق مش ملولي
3: في تقارب للصالحي مثلا كما أي طرق يعني كما
2: نحبوش نمشوا للصالحي خاطر الصالحي هو من أصول مثاليث نحبوا طرق من طرق القسري كما الطرق اللي نعملوا فيهم في العادة في العروض متاعنا
3: مثلا لا إله محمد رسول الله

0: هدايا مثلا طارق يعتبر هدايا طارق مساوي نسبة لولاد موسى يسمى طارق مساوي أي نغمة تخص عرش ولاد موسى. هذا هو الفرق ما بين طارق والملالي.
1: عبد المنعم مش نتعصف عليكم نحب لولادي زول سمعنا حاجة أخرى لأنه نحب نربح الوقت لكل معكم على يوافقني الرأي. خلينا يلا ننطلقوا نوصلوا معكم في هالسهرة من سبيتلا من صفيتلا مدينة العباد للسبعة في هالأجواء الحلوة معكم مستمعينا ومتابعينا. تحية لكل اللي تبعوا فينا على مشهد العبد قفصة، تحية اللي تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية أيضاً.

0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة، تصلتينا أخرى جو آخر وهينك آخر كما قلت عبد المنعم، لأنه الحقيقة اكتشفنا برشا حاجات، برشا أنماط، برشا حاجات مختلفة، أصوات تقريبا تتشابه لكن كل واحد والطبقة متاعه، كل واحد وانت المايسترو طبعا تعرف كل واحد شنو يمشي معاه أكثر. اختيار صعيب كان للمجموعة هذه ولا لقيت الأصوات اللي تحب عليها؟
1: هو الساعة قبل جست بالله ذي رهي من أكثر القصائد اللي بالنسبة لي معناها عندي، على خطر هي في الأصل أول ما حفظتها من اليوم الصغير مع جدي الله يرحمه اللي هي الله ربي، وهي الأصلية اللي غناها أسامة في الأخر يعني بالطريقة البدوية اللي هو الذكر البدوي اللي هو أصل الموسيقى الصوفية الموجود معناها نشتركوا فيه تقريبا الأغلبية اللي هنا. بوه حبينا تصير هيك نقولوا نحن المزج ما بين الطبوع التونسية وما بين الطريقة البدوية للذكر البدوي كما ما هو، حابين نقدموها معناها تصور جديد، وفي نفس الوقت حاولنا انه ديما نرجع للأصل اللي هو الهنك الأصلي باش نجمو كما ما حكيت لك المعادلة اللي هي صعيبة ما بينك انك باش تقنع الجيل القديم والجيل الجديد، هنا نحاولوا نقربوهم لبعضهم بتصورنا بأفكارنا. طبعا وقت تبدأ المجموعة كاملة وتبدأ كمانجات وفرقة كاملة نسموها بطريقة أخرى باش نسمو فيها أرمونية كونتروبوان، فيها تكنيك أخرى وفيها أصوات، معناها فيها خدمة كبيرة برشا. به نرجع طول جبدنا على الأولاد، الحقيقة الملون بوم والله معناها ما لقيتش برشا صعوبات في اختيار الاصوات، لانهم الاولاد هما في حد ذاتهم يعني كانت فما مبادره، يعني مانيش ماك النوعيه اللي حاولنا انه نستقطبوا بطريقه الكلاسيكيه، لا الحقيقه الاولاد جابوا بعضهم بطبيعتهم، معناها بدا اسامه دالي نفحين، الاولاد الاخرين جابوا بطبيعتهم نفحوا ودخلوا في المشروع، يعني التوجه ولينا كنا ماشيين في نفس التوجه، يعني انه نحبوا نخدموا نحبوا نقدموا حاجة، نحبوا حاجة محترمة في نطاق معقول طبعا حسب الظروف، مش كما في الظروف اللي احنا فيها مجموعة في سبيت بالظروف الموجودة كذا نحاولوا انه نقدموا، لكن ديما ان شاء الله اللي جاي خير. بالنسبة للأصوات طبعا كل واحد والهنك متاعه، يعني كل واحد والتامبر متاعه، كل واحد والطاقة الصوتية اللي عنده، كل واحد والتوجه متاعه. تو مثلا أسامة اليوم سمعناه في حاجة جديدة على أصحابه قبيل مستغربين لأنه ما اكتشفوه كان اليوم. أسامة اليوم عمل معناه طبوعة تونسية، بعد لفت وقو يسمع في الجو البدوي يعني في الطروق وفي الجو ذاك، علاش اصحابه قاعدوا يخزروا له مستغربين. بون نجم نعطوه نوت 8 على 10 اليوم ما يسالش ونخموا انه في المستقبل ان شاء الله انه علاش الجو هذا
2: اول مره واخر مره.
1: لا على فكره استاذك بتاع الشون في المعهد العالي للموسيقى عطاك اغنيه تاع بقر حدا
2: صحيح.
1: اي هكا هو
2: بالمناسبه نقدم له تحيه
1: على فكره من الساده الممتازين جدا، وفرحت برشا اللي هو انه بشقر عنده سنة. هذا هو، وعلى فكره ان شاء الله ليكيب ماشي وتكبر، نفرحوا برشا كي نلقوا جيل في العمر هذايا انه يخدم في الحاجات هذيا والتوجه في الحاجات هذي، راهو قليل برشا، رانا نعيشوا في عالم تو لوتوتيون وعالم الموسيقى الالكترونيه وكل عالم هذاك، ان شاء الله ربي يوفقهم. والحاجه اللي ناكدوها انه راه باش نشوفوهم في المستقبل في مستويات عاليه جدا كان يواصلوا بالخدمه هذه وبالطاقه هذه،
0: يستحقوا انهم يكونوا في عروض كبيره ويكونوا بالحق، لانهم اصوات كما قال لكم عبد المنعم حافظوا على الاصوات نتاعكم، ما تعملوش على الحاجات ممكن اللي تفسد الصوت شويه، كنت تحكي على اللوتو تيون، لانه بالحق معني فما برشا فنانين اصوات محلوه برشا، نشوف الجو هذاك ودخلوا في انماط اخرى، نسوا الاصل ونسوا حتى الاغاني نتاعهم، الاصوات نتاعهم ما عادش اصواتهم اللي نعرفوها، بالحق يستحقوا برشا تشجيع، مجموعه حلوه برشا، ان شاء الله تواصلوا في عروض كبيره على شلان، ان شاء الله تدوروا في برشا جهات لانه عرض يستحق بالحق التشجيع والدعم. ماذا بينا يكون حاضر في برشا مهرجانات على جلاء بالأصوات هذية. يعطيك الصحة عبد المنعم، تعدى الوقت في ساعة معاكم، ما نعرفش، خلينا نختموا اللقاء معاكم بحاجة لأنه تقريبا مازالوا 10 دقائق بركة. خليني نسلم عليكم، نسلم على المجموعة الكل، نسلم على الكيب اللي رافقتني الليلة، محمد بن داود وعلاء دي رضواني وراضية العياري في الأستوديو المركزي. سهرة كانت حلوة ولمة حلوة برشا، من صفيتلة ومن صبيتلة مدينة الأحلام، خليني أسميها مدينة الأحلام.
1: بعد إذنك والله صديق بعث لي تو ميساج يتبع فينا وشيخ على البرنامج الحق، طلب مني حاجة ما نعرفش إذا أمكن ولا، طلب مني هو سي كمان نصراوي نحب نقدم له تحية ويسمع فينا تو، قال لي بالله كان فما إمكانية عودونا يا جويدر، ما نعرفش فما إمكانية ولا
0: نعاودوا ميسالش انا بنتي شخط عليها. خلينا نواصلوا معكم، يظهر لي ما عادش انا برشا وقت عليها، خلينا نختموا اللقاء ونختموا سهرتنا الليله. تحيه للي لصقونا السهره وكانوا حاضرين معنا، تحيه لجنود الخفاء، تحيه لسينيزار، تحيه لليكيب الكل. الاجواء كما شفتوا الليله كانت اجواء صوفيه بامتياز مع عرض وشمه صوفيه بقياده عبد المنعم الخشناوي. ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد اذاعيه قادمه. تحيه للناس اللي رافقتنا واستمتعت معنا، كومنتاتكم وصلتنا ودعمكم وصلنا، شكرا لكم. تحية لكل أوفياء إذاعة قفصة، في أمان الله نختم اللقاء معكم. يلا.

في أمان الله مستمعينا، ليلتكم زينة، تحية لكل مستمعينا الأوفياء. باهي نكملوا دقيقة دقيقتين ميسالش، خلينا نختموا بيهم، مازال عندنا دقيقة يظهر لي ولا دقيقتين راضية ميسالش، خلينا شوية وقت، أي خلينا شوية وقت ناخذوا معاكم دقيقتين نكملوا بيهم اللقاء، لأنه بالحق نحب نربح كل دقيقة معاكم. نسلموا على كل مستمعينا مرة أخرى، إن شاء الله استمتعتوا معنا الليلة في حصتنا في النجمة، اللي تتجدد معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم من جهة أخرى ومع سهرة أخرى.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العاشرة ليلا، نجدد التحية للجميع.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. بولاية توزر تواصلت تحذيرات لإنجاح الموسم السياحي الشتوي عبر تكثيف حملات النظافة وتنظيم زيارات تفقد الوحدات الفندقية. إطلاق مشروع البنية التحتية الذكية والمستدامة بهدف مرافقة المؤسسات وباعثي المشاريع لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. مصادر صحفية تتحدث عن خطة أمريكية لنقل المزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط تحسبا لإمكانية استئناف الحرب ضد إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام. احتفاء باليوم العالمي لكبار السن، تنظم جمعية الإرفاد بقفصة تظاهرة تحسيسية تثقيفية جهوية بالتعاون مع مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. التظاهرة تتواصل على مدى يومين وتسعى لمزيد الإحاطة بالمسنين من خلال العديد من الأنشطة والورشات الفنية والتشكيلية، إضافة إلى تنظيم عيادات مجانية في اليوم الثاني، وفق تصريح عبد الكريم منصيري رئيس جمعية الإرفاد بقفصة.
4: بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، تنظم جمعية الإرفاد تحت إشراف مندوبية جهوية للأسرة والطفولة والمسنين تظاهرة حين يزور العمر. تشتمل هذه التظاهرة على ورشة فنية لكبار السن، ورشة للخط العربي، ورشة ذاكرة الأجداد بريشة الأحفاد. أسست جملة من الأساتذة متاع المعهد العالي للفنون وجمعية الفنون التشكيلية، ويكون تكريم الفائزين التظاهرة مساء هذا اليوم في تظاهرة فنية يؤسسها كبار السن من فنانين فصحى وفنانين شعر شعبي وموسيقيين، كما سيقع تكريم طلة من المنارات التي أضاءت لنا الدرب طيلة وجودها في حياتنا، كما سيتم تكريم طلة من العاملين في مجال العمل التطوعي الاجتماعي. غدا ستكون هناك يوم التربية الصحية، عيادات طبية بثمانية اختصاصات يشاركون الأطباء فطور الصباح، ثم مع منتصف النهار يكون غداء جماعي مع كافة المسنين، ويقع توجيههم العيادات الخارجية والإحاطة بهم.

0: إلى تونس تتواصل استعدادات الموسم السياحي الشتوي من خلال مبادرات المجتمع المدني والبلديات السياحية وصندوق حماية المناطق السياحية للعناية بالنظافة وسلامة المحيط، مع استكمال عملية التفقد لمختلف الوحدات السياحية. وتشمل التحذيرات أيضا مراكز التنشيط والمطاعم والمسالك السياحية للوقوف على النقائص والعمل على تجاوزها وتلافيها قبل انطلاق الموسم السياحي، وفق تصريح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة.
1: التحضيرات هذه من خلال مبادرات قام بها المجتمع المدني خاصة في مدينة توزر ومدينة نفطة، وكذلك هناك تدخلات كبيرة قامت بها البلديات السياحية خاصة بلدية توزر وبلدية مغزى وبلدية نفطة. شملت العناية بالمحيط السياحي ورفع وتير تجميع النفايات والعناية وتهيئة المواقع السياحية، وكذلك قامت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر بمتابعة تدخلات صندوق حماية مناطق السياحية وخاصة المشاريع المؤولة، من أبرزها مشروع أنجشمل في المرحلة الأولى اللي انتهت منذ أشهر، وكذلك ينتظر أنه يشهد عملية تهيئة واسعة بشراكة مع المجلس الجهوي لولاية توزر، ومنتظر أنه المشروع هذا يخص المجموعة الصحية توسعتها، وكذلك إحداث مربط للسيارات والشاحنات والحافلات السياحية وحماية الموقع، وكذلك إحداث محلات لبيع منتجات صناعات تقليدية. كذلك قامت المندوبية الجهوية السياحة بتوزر بعدة حملات لتفقد المؤسسات السياحية من مؤسسات إيواء ومراكز تنشيط سياحي ومطاعم سياحية، وخاصة في إطار فرق مشتركة مع هيكل عمومية أخرى مثل الهيئة الوطنية لمراقبة المنتجات الغذائية، وكذلك وزارة الصحة والحماية المدنية والحرس السياحي والأمن السياحي، كذلك الإدارة الجهوية للتجارة. خاصة العملية هذه تفقد كذلك المسالك السياحية والنقاط السوداء، وخاصة المناطق المحيطة بالمواقع السياحية مثل الشبيكة وتمغزة وعنق الجمل وكذلك شط الجليد إلى آخره.
0: يضم الاتحاد الجهوي للمكفوفين بسيدي بوزيد أكثر من 4500 حامل بطاقة إعاقة بصرية وفق إحصائيات الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، لكن هذا العدد الهام لا يجد الإحاطة اللازمة بسبب الصعوبات المادية واللوجستية والبشرية للاتحاد الجهوي. أكثر تفاصيل مع رئيس هذا الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد الفاهم مبراهمي.
2: يضم الاتحاد الجهوي للمكفوفين بسيدي بوزيد حوالي 4500 حامل بطاقة إعاقة بصرية حسب آخر إحصائية للشؤون الاجتماعية. يمر الاتحاد الجهوي للمكفوفين بسيدي بوزيد أكبر صعوبات مادية، ما عندوش حتى اعتمادات بالكل. بعثنا مطالب للولاية والشؤون الاجتماعية، ما سمحتش حتى لو ما عندناش لا امبريمون، ما عندكش حتى باش تخدم، ومواردنا محدودة تماما، ما نجمتش باش نخدم أصلا، نخدم بالتليفوني. بالرغم 4500 راهي ماشي شوية، حتى في نطاق الجمهورية الأولى في الجمهورية التونسية ملي نجر عليه عندنا اتحاد محلي في السبالة سكرناه، قعد كان اتحاد محلي في رقاب يخدم، خاطر ما عندناش موارد بالكل. نطالب السلطات الجهوية باش تتفاعل مع الاتحاد وتوقف معنا. أنا بعثت لهم برشا مطالب، على الأقل تعطينا كنا من التمويل العمومي. برشا صعوبات عندنا فئة هذه، خاصة عندما فئة هما تلامذة يقروا في جابس وفي سوسة، تلامذة يتنقلوا كيفاش باش تعملهم؟ كيفاش باش تعاونها مع عيالها؟ ما تنجمش، ما عندكش، ما عندك باش تتحرك، اعتمادات ذاتية فارغة تماما.
0: في الأخبار الوطنية، تم اليوم إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والاستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء التعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويستهدف هذا المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر إلى غاية الشهر أفريل 2027 مرافقة 500 شاب وحامل مشروع وإشراك 100 خبير وباحث والتواصل مع عشرات المؤسسات ومرافقة المشاريع، فضلا عن تنظيم زيارات لعدد من المدن التونسية، وكذلك العمل على تركيز مبادرة تمثل همزة وصل بين الباحثين وحاملي المشاريع والمؤسسات. حضر نائب رئيس مجمع المحاسبين من البلاد التونسي حسين بونني من استعمال بعض الرابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف. دعا في تصريح لإذاعة الوطنية الراغبين في الانتفاع بالقرض إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية، مشددا على أن البنوك ستعتمد المطالب الإلكترونية المسجلة عبر المنصات التي أعدتها للغرض، مؤكدا أنه لن يتم قبول الملفات الورقية. إلى أخبار العالم، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه سيتم النظر في مشروع قانون جديد بشأن إدارة مضيق هرمز، وأكد أن السفن التابعة للدول التي وصفها بغير المعادية ستحتاج الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. ويحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة للكيان المحتل والدول التي تهاجم إيران أو تحاصرها، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد طهران أو تنقل شحنات عسكرية. يأتي ذلك متزامنا مع تلويح الولايات المتحدة بالمزيد من الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا. ونقل صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين الجيش الأمريكي يخطط لاحتمال تعزيز قواته البحرية في الشرق الأوسط بألاف العناصر خلال الأسابيع المقبلة. إلى التذكير بالعناوين لنشرة العاشرة في هذه الليلة. بولاية توزر تواصل التحذيرات لإنجاح الموسم السياحي الشتوي عبر تكثيف حملات النظافة وتنظيم زيارات تفقد الوحدات الفندقية. إطلاق مشروع البنية التحتية الذكية والمستدامة بهدف مرافقة المؤسسات وباعثي المشاريع لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. مصادر صحفية تتحدث على وجود خطة أمريكية لنقل المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط تحسب الإمكانية استئناف الحرب ضد إيران. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
6: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
5: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
7: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة الشخصية القصصية امتلاقا من المجموعة القصصية الجديدة للأديبة التونسية بنت البحر حفيظة قرى بيبان، أنا والقاتلة وظلالنا، مجموعة قصصية صادرة عن دار نقوش عربي. مبروك أستاذة حفيظة هذا الكتاب الجديد.
8: شكرا لك ومرحبا بك وبكل مستمعي إذاعتنا العزيزة الإذاعة الثقافية.
7: بالحقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء، يعني تجربة مهمة في السرد التونسي لأديبة متميزة عرفت ببنت البحر، أزرت في القصة والرواية. الطفلة انتحرت، دار العربي الكتاب 1984، ثم تتالت الإصدارات يعني في القصة القصيرة في ضرب النور 1993، ثم رواية دروب الفرار دار سيرس 2004 إلى أن نصل إلى رواية العارة 2012، يعني وقد حازت هذه الرواية على جائزة الكمار الذهبي، إلى آخر أعمالها مرايا الأنفاق 2024. وطبعا هناك إصدارات أخرى لحفيظة قرى بيبان في الشعر وفي السيرة الذاتية، وكذلك في أدب الأطفال مدونة سردية في الحقيقة محترمة يحتذى بها طبعا في تونس وكذلك في المكتبة العربية في القصة والرواية والسيرة الذاتية وكذلك أدب الأطفال. السيدة حفيظة قرى بيبان، لا شك أن الشخصية القصصية اليوم يعني شهدت كما شهدت القصة القصيرة وشهدت النصوص تحولات أو تطور، لم يعد يعني شخصية أيضا مفعول بها، أصبحت حتى هي فاعلة، وسنرى في تجربتك الجديدة هذه الحوارية الجميلة بينك وبين الشخصيات التي كتبت عنها. عن الشخصية القصصية ماذا يمكن أن نعرف في النص الحداثي القصصي؟ نعم،
8: إذن الشخصية القصصية، الشخصية هي دوما المرجع، ولكن الكاتب ما هو دوره؟ هو دوره أن يتصرف في هذه الشخصية، أن يحورها، ربما أن يحملها أفكاره رؤاه، لكن أحيانا أصبحت الشخصية تتمرد على الكاتب مع نضج ربما التجربة أو حدة التجربة أو توهجها. نجد أن هذه التجربة الفنية الكاتب أحيانا يجد نفسه محاصرا أو مسكونا بهذه الشخصية التي تفرض نفسها، تفرض رؤاها وتتمرد على الكاتب، وقد تفعل به أو تفعل بالنص السردي ما لم يكن ينتظره أو يسعى إليه الكاتب نفسه.
7: أكيد أكيد جدا. يعني
8: وهنا يمكن أن أضيف هنا كلمة قالها الناقد هنري بيرجسون، يقول إن الشخصية هي الكاتب الذي ظل في بعض تجربته في حالة كمون، يعني ذاك الكمون الذي كان هو الذي ينطلق أحيانا ويصبح معبرا عن الكاتب، وربما يتجاوز الكاتب لتفرض الشخصية ذاتها وتمردها.
7: وهذا ما يعني حضور يعني شخصية الكاتب يعني ما مع شخصيته، يعني في أحداث، في مذكرات، في العديد من الصفات التي يمكن أن تميز بها بطل أو شخصية ما في أي قصة من القصص.
8: فعلا.
7: الشخصية القصصية أيضا قبل أن ننطلق إلى ذلك قد تنفذ فكرة يؤمن بها الكاتب عن الحب، عن الحرب، عن السلام، عن قضية ما. إذن هذه الفكرة تتجسد في مجموعة من الشخصيات التي يشكلها الكاتب داخل نصه، يبثها داخل نصه.
8: هو النص الأدبي مجموعة تكونه عدة عناصر، الشخصية، المكان، الزمان، ليست الشخصية وحدها التي
7: طبعاً.
8: تتحكم في هذا النص. ولكن صحيح أننا نجد أنفسنا أحياناً الشخصية هي التي تفرض على النص السردي أن يتجه وجهة معينة لا وجهة أخرى.
7: يعني ما هي المادة التي يستحقها الكاتب لكي يشكل إذن هذه الشخصية؟ هناك مادة طبعا من البحث، هناك مادة من المجتمع، ما أحداث من المجتمع، هناك حتى من سيرته الذاتية الكاتب إذن يطوع.
8: لو أحدثك عن بعض التجارب التي عشتها،
7: وهذا ما نحتاجه،
8: حتى مع قبل أن نتحدث عن الكتاب، حتى مع العراء.
7: هذه العراء بالمناسبة سيدة حفيظة، هذه الرواية طبعا هي صادرة سنة 2012 وعن الهيئة العامة للمصرية للكتاب، أيضا طبعة ثانية 2018 وطبعة ثالثة دار خريف تونس 2024. قلنا أن حائزة على جائزة الكمار الذهبي، وحائزة أيضا على جائزة زبيدة بشير لما تسمى الكريديف. نعم،
8: شكرا لك. إذن في هذه الرواية وجدت الشخصية دجلة العامري، هذه التونسية التي أحبت الشاعر الفلسطيني القادم إلى تونس في باخرة التهجير، أحيانا كنت أتساءل هل دجلة العامري هي أنا؟ فعلا قد سكنتني وقت تلك الشخصية وأصبحت هي، أو لا أدري، أو ذاكرتي أيضا التي تتكلم. فذكرى قدوم الفلسطينيين المهاجرين إلى بنزرت أنا عشته وقتها
7: 1982
8: صائفة 1982 في 28 أوت. أنا كنت وقتها واقفة في الميناء وكنت أشاهد هؤلاء القادمين بشعور مشعثة بملابسهم الداكنة ينزلون من الباخرة وبعضهم جريح ويحمل يحمل الهلال الأحمر التونسي ليؤخذ إلى المستشفيات التونسية. تلك الحادثة الموجعة الصادمة التي عشتها وقتها، وأنا أرى تقريب 1000 من الفلسطينيين يهجرون من بيروت الحرب ويأتون إلى تونس الملجأ. سكنتني تلك الحادثة وظلت وجعا منقوشا على الروح إلى أن كتبت رواية العراء، وإذا به يبرز في هذه الرواية، وإذا دجلة العامري تتداخل هذه الشخصية مع ذات بنت البحر عندما كانت هناك تستقبل الفلسطينيين على في ميناء بنزرت.
7: وهذا ما لاحظناه يعني في مع دجلة العامري، هذا التقارب الروحي والنفسي والفكري وحتى في مواقفها السياسية ومن القضية الفلسطينية ومن العديد من القضايا الأخرى ومن طبعا المرض الذي فتك بها
8: السرطان الذي نال الجسد والأرض،
7: فتك بالجسد والمغتصب، مغتصب الأرض الكيان الصهيوني اغتصب الأراضي الفلسطينية. وكانت في الحقيقة تماوج بين قصتين مؤثرتين، قصة دجلة العامري وقصة فلسطين، وكانت من أنجحي إذن الأعمال التي كتبت عن القضية الفلسطينية. إذا نعود إذن إلى موضوعنا، الشخصية القصصية قلنا في نهاية الأمر هي تنفذ فكرة عن طريق إذن مجموعة من الأحاسيس والانفعالات والأحداث التي طبعا تتجسد إذن في الواقع. لكن نأخذ من المجتمع ونأخذ من الواقع ونشكل أيضا من خلال ذلك مجموعة من الرموز، وخاصة في القصة القصيرة.
8: أكيد، فالمنطلق دوما هو الواقع. كيف نقاوم هذا الواقع؟ كيف نفضح خيباته، نفضح أمراضه أو انكساراته؟ كيف نتحدث عنها؟ من خلال النص السردي. وهنا أذكر قولة عن المفهوم القصة القصيرة لجولدمان، يقول القصة القصيرة هي البحث عن قيم أصيلة في عالم متدهور. إذن الكتابة السردية، كتابة القصة، هي تنطلق دوما من هذا العالم المتدهور. نحاول أن نقاوم هذا التدهور، نحاول أن ننجو منه بالتخيل، بالبحث عن واقع آخر أجمل نكتب من خلاله، نقدم من خلاله المتعة والإفادة، ونثير أيضا السؤال. وهذا هو دور النص الأدبي،
7: وهذا هو دور السرد والحكاية. قلت منذ حين معلومة مهمة جدا، الشخصية القصصية ليست وحدها تتحرك إذن في الفضاء السردي، معها المكان، معها الزمان، معها إذن أنماط الكتابة طبعا، السرد والوصف إذن والحوار، مقومات كاملة، أو هي مدينة سردية كاملة تحضر إذن في هذا، حتى إذن يتشكل إذن الرمزي مع إذن الواقعي. العلاقة التي يمكن أن توجد إذن وأنت تشكلين الشخصية بين الشخصيات وهذه الفضاءات المكانية والزمنية، طبعا أنت تحددين هذه الأهداف دائما انطلاقا من وعيك بمعالجة قضية من القضايا.
8: أكيد، المكان بالنسبة لي أجده يفرض نفسه ويحتل مكانة مهمة جدا في نص الأدبي، وهذا ما لاحظه النقاد بصفة عامة، مثلا فيصل دراج الناقد الفلسطيني المعروف عندما كتب تقديم دروب الفرار في طبعتها السورية يقول أن الكاتبة جعلت المكان أمكنة متعددة، أمكنة تثير قضية المرأة التي ليست مرأة متحررة فقط، بل هي مجاز حداثة عربية آيلة إلى الموت والزوال.
7: مهم جدا. نعم،
8: يعني المكان كما رآه في دروب الفرار هكذا المكان كذلك في العراء، وأنت قرأت العراء وتعرف أهمية المكان في هذه الرواية التي تتنوع فيها الأمكنة بين فلسطين، بيروت، قرطاج، حمام الشط، تونس، كل هذه الأمكنة هي التي صنعت أحداث وربما أثارت أسئلة هذه الرواية. هل أماكننا التي ننشأ فيها، التي نحبها، التي تمثل فسيفساء ربما جميلة نحتفظ بها في مخيلاتنا، هل هي باقية كما هي أم هناك أيدي خارجية تحاول أن تهدمها، أن تفتتها، أن تمزقها؟ إذن سؤال المكان هو سؤال مهم جدا، ولذا نجده يفرض نفسه في رواياتي أو في العديد من القصص أيضا،
7: وخاصة المكان المعروف في كتابات حفيظة قرابيبان بنت البحر.
8: البحر البحر البحر
7: وهي بنت البحر.
8: أجل البحر، أقول أنا دوما بكل رموزه، البحر، الامتداد، الحرية، الخلاص، هذا ما أراه دوما رغم ما قد يحدث لنا أيضا وما يصيبنا عن طريق البحر.
7: نعم دائما يعني مثل الأرض يعني البحر،
8: لكن ما يصيبنا عن طريق البحر هو دوما أقول مفتعل، لأن الطبيعة، الطبيعة دوما رحيمة بنا، الطبيعة أرحم بنا ألف مرة من البشر ومن الكائن الإنسان. الآن
7: قلت يعني البحر محمل مثل ما تحمل الأرض بالثنائيات، يعني مثل ما تحمل بالحلم هناك كابوس، بالحياة هناك الموت. وهذا هو يعني طبيعة الحياة الإنسانية أو الطبيعة أو الحياة في نهاية الأمر، الحياة في الأرض. إذن الشخصية القصصية في الحقيقة لكي نحدد في نهاية الأمر ملامحها هي ليست شخصية موجودة في الواقع ينقلها الكاتب إلى الفضاء القصصي مباشرة، لا، إذن لكي نبتعد عن هذا الخلط الذي يقع فيه الكثير من القراء والنقاد.
8: هي حاملة رموز، هي حاملة أفكار، هي تثير أسئلة الكاتب من خلال تحركاتها، من خلال أفكارها، من خلال ما يقع لها. إذن الشخصية هي حاملة رؤية، وهي أكيد لها أهميتها الكبرى في النص الأدبي والإبداعي، وإن كانت أحيانا تصبح شخصية كابوسية ربما كما في بعض القصص التي
7: أكيد
8: قد نقرأها بعض الحين.
7: قد تكون كابوسية، قد تكون إذن متنوعة المشارب مثل ما رأينا ذلك في الكثير من قصصك، خاصة في مرأي الأنفاق المجموعة الأخيرة التي صدرت في 2024، وكانت مواضيعها نفسية، ذاتية، اجتماعية، متعددة،
8: لأنها مختارات قصصية.
7: مختارات
8: قصصية مرأي الأنفاق هي مختارات من قهوة إكسبريس، من الطفلة انتحرت،
7: طبعًا
8: من كتابي الآخر في ظلمة النور. إذن كان الاختيار لمجموعة من القصص التي تعبر عن رؤيتي أو عن مشروعي القصصي،
7: مشروعك القصصي عامة. نعم،
8: ولهذا قسمتها إلى فصول، فصل نساء، فصل أشواق، فصل أسوار، وفصل خواتم.
7: نعم، الشخصية القصصية أيضا في نهاية الأمر تأخذ من سيرة الكاتب الكثير، وقلنا نحن يعني تحضر في بعض ملامح الشخصيات، لكن الكاتب وهو يكتب يعني قد يستحضر ملامح من طفولته، من أحداث مر بها، من حلم، من كابوس، من أشياء مريعة. يعني الكاتب إذن ليس بمعزل إذن عن شخصيته.
8: أكيد هنا أذكر قولة لناقد أمريكي نسيت اسمه يقول كل تجربة إبداعية لا بد أن تكون في أساسها سيرة ذاتية. هنا نذكر فلوبير الذي قال عن روايته مدام بوفاري مدام بوفاري سي موا، مدام بوفاري هي أنا. يعني أكيد أن التجربة الذاتية، أن الذات موجودة ولكن هي بذرة تغتني بالقراءات، بالأفكار، بالرؤى، بالأحلام. إذن ما هي إلا بذرة، ولكن لا يمكن أن نقول أنها غير موجودة أو نتخلص منها.
7: مهم.
8: ولذا تجد الأسلوب، تجد كل هو جزء مني، هو معبر عني، عن يعني لا مهرب من ذلك، لا مهرب من الذات.
7: نعم، إذن أنت تؤمنين بالحيورية هذه بين الكاتب وشخصيته؟
8: أكيد هذا موجود، أكيد لا يمكن أن لا تكون هناك حيورية، وأراها الآن تتطور مع الزمن ومع التجربة. في كتابي الأخير تظهر أكثر، لم أختارها ولكن ربما الظروف، ربما الأحداث، ربما محاولة التخلص من هذا الواقع وكسر حدوده هي التي تدعونا إلى ذلك.
7: نعم، ما أعنيه يعني أيضا هو أن العلاقة أحيانا قد تشبه نوع من التسلط من كاتب إزاء شخصيته، وهناك كتاب يعني يتحاورون، يعني هناك نوع من الديمقراطية في ترك الشخصيات هم الذين يقودون. إذن
8: تتحدث وهي التي تقود
7: نعم
8: الحكاية.
7: أنا نعم. أعتقد وقرأت لك يا أغلب أعمالك أنك ديمقراطية يعني في علاقاتك بشخصياتك، يعني تتركين لهم العنان. وأحيانا وهذا ما سنراه في كتابك الجديد، شخصيتك يا مدام حفيظة تتمرد عليك، وهذا مهم جدا، وهذه يحمل رؤية إبداعية، رؤية فكرية متطورة للكتابة. لم يعد إذن الحديث عن شخصية ما حديثا أحديا من الكاتب، وإنما الشخصية أصبحت إذن هي التي تقرر نهايتها، تقرر مصيرها، وهذا ما سنراه في مجموعة من القصص القصيرة التي كتبتها. دائما وفي إطار الشخصية القصصية أيضا هناك حوارية أيضا داخل ما تكتبين في القصة القصيرة بحضور الفن. دائما الفنون تحضر، الموسيقى، الغناء، الفن التشكيلي، الفن التشكيلي دائما يحضر في أعمالك.
8: وهذا ما كنت أقوله منذ قليل، ذات الكاتب الموجودة.
7: نعم.
8: لأني من البدايات أعترف لك كنت أحلم بأن أكون مغنية، كنت أحلم بأن أكون ممثلة، ولكن في النهاية الكلمة هي التي لخصت كل الفنون، ووجدتني أكتب ولكن أسعى دوما إلى أن تكون هذه الكلمة، هذه الكتابة السردية، هي كتابة فنية، هي كتابة نجد نسمع موسيقاها، نشهد ألوانها، نشم روائحها، لما لا؟ يعني تصبح الكتابة وقتها حقلا رحبا لكل الفنون التي تمتع الإنسان وتقربه أكثر من الله الفنان الأول.
7: الفنان الأول، وكذلك تعيدنا إلى خبز أمهاتنا. هل تحنين إلى خبز أمك؟
8: أكيد أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي. ماذا أقول؟ الأمومة والطفولة دوما تسكننا، ودوما نحن إليها ودوما ننجو بها.
7: نستمع إلى مرسل خليفة ونستمع أيضا إلى أمل كتاري وهي تقرأ مقطعا من هذا الكتاب الجديد لبنت البحر حفيظة قارة بيبان أنا والقاتلة وظلالنا.

0: حدائق السرد.
1: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
0: لم أطفئ النور على عواصف الدنيا في حاسوبي المفتوح حين التقت عيوننا في تلك الصورة المعلقة إلى الجدار قبلتي. كنت ما زلت طفلة، وكان كنعان فتى يافعا يوم التقينا لأول مرة في الميناء. وقفت قرب أمي في انتظار الضيوف القادمين من المشرق لتقديم شهاداتهم في تظاهرة الذكرى التي تحييها المدينة. توشح صدري ألوان الوطن المحتل، وبين يدي باقة ورود زاهية يلفها غلاف السلوفان الشفاف. لا زلت أرى البحر يتلألأ مائجا أمامنا، والجسر يعلو القنال، تلتمع فوقه السيارات المارة بصعوبة بين الجماهير القادمة منتظرة الحدث الكبير الذي تترقبه المدينة. تقدمت مع المستقبلين جنب أمي بباقة الورود النظيرة الشذية بين يدي، معتزة بمهمتي في بهو مبنى الميناء الواسع. تعلقت نظراتي بتلك الصور الكبيرة تغطي الجدران وتحيي الذكرى تنيرها أقباس ضوء الصباح. باخرة كبيرة رصاصية اللون تحت شمس طالعة تقتحم أفق البحر الصباحي البراق. جماهير حاشدة على أرصفة الميناء وفي شرفات المباني والسطوح تلوح بالأعلام. شباب بلباس موحد داكن على سطح الباخرة، وبعض الأيادي ترتفع تحيي المستقبلين. مدرج معدني ينفتح على باب صغير واطئ جنب الباخرة، وجموع الشباب تنزل منه إلى رصيف الميناء. محامل جرحى يحملها شباب الهلال الأحمر تتقدم من سيارات الإسعاف. كنت هناك ذاك الصباح البعيد في بهو الميناء الرحيب طفلة تسائل الصور والوجوه وتترقب مجيء الضيوف الذين ركبوا منذ 3 عقود تلك الباخرة، باخرة التهجير إلى الملجأ الجديد. أشرقت الحروف الكبيرة الحمراء في اللافتة البيضاء ورفرفت عاليا حين أقبل الضيوف. تطايرت نارية الكلمات لن ننسى. تقدمت خطواتنا أمام البوابة الضخمة المشرعة للميناء تحت اللافتة الراقصة مع الريح وقد رفرفت حولها الأعلام. شاهدت سيدة 60 شقراء في لباس كحلي تتوسط القادمين تخطو بجلال ومهابة. عرفتها حال رؤيتها، هي زوجة الشهيد المغتال. بعد قدومه معها ذاك الصيف البعيد الحارق في باخرة التهجير المعلقة صورها على الجدران. حين انحنت السيدة الشقراء نضال تقبل بحنو وجنتي وأنا أقدم لها باقة الورود، لمحت دمعة تترقرق في عينيها بينما كان النشيد الوطني يعلو صادحا في الفضاء. عندما عدت إلى بيتنا بدت لي ألوان العلم الذي ارتديت أكثر إشراقاً، وهي تعيد لي قصة الصباح في الميناء وحكايات القادمين للشهادة وعبرات السيدة الشقراء، وهي تروي قصة اغتيال الزوج المكافح أمام ناظريها وأمام أطفالها أعقاب ليل دامس في الملجأ الأخير بعد 2 فقط من رحلة التهجير. من كتاب أنا والقاتلة وظلالنا بنت البحر حفيظة قرابيبان. حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدق السرد في هذا الجزء الثاني، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الشخصية القصصية كتاب أنا والقاتلة وظلالنا، مثالا طبعا للأديبة الكاتبة التونسية بنت البحر حفيظة قارة بيبان. هذا الكتاب الجديد أنا والقاتلة وظلالنا صدر عن دار نقوش عربية. مبروك حفيظة هذا الإصدار الجديد.
3: شكرا لك. إذا كان هو صدر في أكتوبر 2025 يعني، والحمد لله أنه لقي العناية والكثير من الاهتمام، واعتبر كما قلت منذ قليل فيها نوع قفزة نوعية ربما أو اختلاف عن كتاباتي السابقة.
2: نعم، اختلاف كبير يعني في الكتابة القصصية بشكل خاص عند حفيظة قارة بيبان. أولا الاختلاف أولا في تشكيل العنوان، هل هذا المركب العطف الأنا الشخصية القاتلة وكذلك الظلال، الظلال إذن ما يحف إذن بالذات الكاتبة والذات البطلة، عن هذا المركب العطف يعني تدقين هذا المسمار تشيكوفي في بداية النص.
3: إذن هذا العنوان أنا والقاتلة وظلالنا جاء بعد أن رفضت أن يكون كما تعودنا العنوان هو بعد اختيار عنوان قصة ما. كانت هناك أنا القاتلة أو الجريمة أو وجدتها، ولكن في النهاية اخترت أن يكون العنوان في أكثر دلالة فيكون أنا والقاتلة وظلالنا، ليكون أكثر تعبيرا. وقد اعتبره محمد أيت بهوب هو هذه الظلال أضافت قوة للعنوان وزادت المعنى إيحاءات أكبر. هذا العنوان العنصر الذي أضيف هي ربما تلك المعاني المتناثرة بين الضوء العتمة، أثار الجريمة، بصمات القاتلة المبهمة، الكتابة يقال أنها هي القتل الأجمل لأنها تفضح وتطهر، كما ذكرت ذلك الدكتورة مونيا العبيدي في تقديمها لأنا والقاتلة وظلالنا.
2: نعم، وتحية دكتورة مونيا العبيدي التي قدمت هذه المجموعة، وقالت فيما قالت هذه الجملة أستاذة حفيظة، قالت أنا والقاتلة وظلالنا ليست مجرد مجموعة قصصية، إنها مرآة لقلقنا المعاصر، نص يهمس للقارئ، كلنا يحمل ظلا يكتبنا، وكلنا قتلنا شيئا فينا لنواصل العيش. هذا عمق فلسفي وفكري محمل إذن بالعديد من القضايا التي يعيشها الإنسان. تقول دكتورة بعد أن قرأت إذن هذا الكتاب، كلنا قتلنا أشياء أو شيئا في دواخلنا حتى نواصل العيش، وهذا مهم، وهذا هكذا يعيش البشر. أحيانا نقتل حنينا، نقتل شوقا، نقتل حبا، نقتل كراهية، نقتل حقدا حتى تتواصل الحياة، وهذا ما كانت تعنيه دكتورة مونيا العبيدي انطلاقا إذن من هذا الكلام، من هذا الحديث، من هذا الموقف، من هذا المقطع. سيكون تحليلنا لهذه المجموعة القصصية. ننطلق من مسألة مهمة جدا تعنيني في كتابة القصة القصيرة، وهي المكان. المكان في الحقيقة في هذه المجموعة، وهذا تحديث لكتاباتك أنت سيد حفيظة، لم يعد فضاء إطارا مكانيا موضوعيا محايدا، وإنما أصبح في هذه المجموعة القصصية فضاء نفسيا أيضا، فضاء إذا تعبر فيه الشخصيات عن مشاعرها، عن مواقفها، وعن تمردها عن الكاتبة.
3: فعلا المكان في هذه المجموعة نجده يثير أسئلة الواقع المعاصر، يجعلنا ننتقل من أماكن متعددة تتداخل أحيانا، كما في قصة صور، كما في قصة وجدتها، هذه التي تتحدث عن كاتب انزوى في مقهى يكتب قصته، وإذا به يستعيد حبيبته الماضية التي يراها قادمة لتنعزل في ركن هناك في المقهى، ولكن هذه الحبيبة تعود بنا إلى بيروت أين قتلت، وعرف أنها قتلت ولكنها تعود إليه، وتنتهي القصة والحبيبة لا ندري هل هي موجودة فعلا أم غائبة، والكاتب غارق في أوراقه يكتب قصته ويبحث لها
2: نعم.
3: عن نهاية.
2: وأيضا الحديث عن المكان في البوابة، في نص البوابة أيضا
3: أجل.
2: يعني وأنت تتحدثين عن البحر، اختفى البحر المائج خلفنا ونحن نترك الطريق المعبد المحاذي للشاطئ وندخل الدرب الترابي الضيق تحفه أسوار البساتين المتوالية، بدت الأشجار خلف أسوار القصب قد ازدادت علوا وكثافة، تشابكت أغصانها العالية وامتدت فروعها خارج الأسوار، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تجعل لذن المكان يعني ليس فقط يعني
3: رمز يصبح المكان،
2: وشخصية أيضا،
3: شخصية أجل ورمز، مثل ما في قصة بئرنا
2: نعم.
3: هذه القصة التي يتحول فيها البستان إلى ذاكرة، والبئر إلى فم يبتلع الطفولة ويبتلع الوطن.
2: ممتاز جدا، هذا معنيته يعني دقة الوصف الذي توخيته يعني في هذا في هذه المجموعة حامل مواصفات دقيقة معبرة عن ملامح نفسية وملامح اجتماعية أيضا. نعم
3: أكيد، هو الوصف هو الذي اختيارنا له، وزاوية النظر التي ننظر منها هي التي يمكن أن تبلغ المعنى الذي نريد إيصاله للقارئ أو نريد أن يشاركنا فيه القارئ. في قصة مثلا يوميات حلاء، هذه الطفلة الغزوية التي يكتشف صحفي يومياتها متناثرة بينما بين الركام، بينما كان فيما مضى قد قام بحوار صحفي معها وهي الطفلة الفائزة في مسابقة رسم، ولكنه يجد يومياتها ويكتشف تلك الطفلة وقد تدلى فستانها وذراعها وقد رسمت عليها اسمها ورسومها، كما تم التوصيف بداية الحرب على غزة حتى يقع اكتشاف ومعرفة هؤلاء الضحايا وهؤلاء الشهداء.
2: ممتاز جدا. هذا بالنسبة للمكان، بالنسبة للزمان أيضا وهذا مهم ولافت في هذا النموذج القصصي، أعتقد أنك خرجت كليا عن الزمن الخطي أو الزمن ما يسمى بالواقعي الإنساني
3: مستسر.
2: إلى ما يسمى بسيطرة الزمن النفسي، وهذا مفهوم وهذا معلوم لأنك تحاولين استرجاع الماضي الأحداث وانطلاقا طبعا من هذه الشخصيات، وهناك تقنية أخرى استعملتها حتى يكون الزمن ممزق أو متشظي، هي تقنية المقطع أو المقاطع، مثلا في قصة تلك الخطى في صفحة 23 استعملت بناء المقطعي حتى تسيطري إذن على هذا الزمن الممتد.
3: صحيح، لكن أنا دوما أجد منذ البدايات لا لا لا أهوى الكتابة تلك التقليدية الزمن المسترسل، دوما أسعى وأجدني ربما رغما عني أكتب بهذه الطريقة الأزمنة التي تتداخل تخترق أحيانا حدود المعقول، في قصة كما في قصة بئرنا كما قلت منذ قليل، في قصة وجدتها أو حتى في قصة صور، إذن في عديد القصص الأزمنة هي أزمنة متداخلة، أزمنة تقرأ الحاضر والماضي من خلال هذه الأحداث، ولكن قراءة تحاول أن تخترق الزمن، أن تكسر حدودها، أن تتجاوز، أن تبحث ربما من خلال ذلك عن زمن آخر، عن أمل، عن خلاص، عن بهرة ضوء. ربما لذلك نحن نحاول نترك الأزمنة تتداخل، أو الأمكنة حتى، أو حتى التجارب، ومن خلال كل ذلك، من خلال تلك الشظايا، من خلال تلك الكسور، نحن نحاول أن نهرب ونطير ونحلق بالتخيل الذي يأخذنا إلى عوالم أخرى قد تكون أرحم من العوالم التي نتحدث عنها، وإن كان الحب دوما موجود والطفولة دوما موجودة. هذه الطفولة الجميلة، هذا المنجم الذي لا يفنى، والذي كلما هدنا التعب نأخذ منه بعض الأضواء، بعض الفراشات، بعض الفسح الممكنة لكي نخفف حدة ما نكتب عنه، حدة الحكاية أو القصة، القصة الحاضرة التي نكتبها، ولكن نكتبها متشظية. نعم. ممزقة، ولكن في النهاية نترك القارئ يتبع ظلالها، أعله يجد نهاية أخرى، ربما نهاية قد تكون أجمل، قد تكون أكثر أملا وتفاؤلا.
2: نعم. إذن لنتفق إذن حول المكان والزمان، لم يكن في الحقيقة في هذا الكتاب مجرد إطارين مكاني وزماني، أصبح إذن
3: رمزين،
2: أصبح الزمان والمكان إذن فضائين.
3: نعم.
2: محملين بمجموعة من الأبعاد النفسية والفكرية المشحونة أيضا بالانفعالات. هذا يقودنا حفيظة قرابيبان إلى الشخصية أو شخصيات القصصية أيضا، وسنركز إذن على علاقة الشخصية بالكاتبة، وهذا مهم جدا. نحن ناقشنا هذا في القسم الأول من الحصة، ونعود إلى ذلك، علاقة الكاتبة المؤلفة، وأعني حفيظة قرابيبان، بشخصيتها. في هذا الكتاب هناك علاقة جديدة، أعتقد أن شخصيتك بعد ذلك مدام حفيظة قد تمردت عليك
3: فعلا،
2: اختيارا أو اضطرارا. سنتحدث عن هذا، لك أن تقولي ما شئت، لكننا من حقنا أن نفهم إذن هذا التمرد الذي حصل في نسك القصصي الجديد.
3: ما تقوله الآن تتفق فيه مع محمد أيت ميهوب، الدكتور محمد أيت
2: تحية إلى صديقي زميلي أيضا في كلية الأدب من نوبة، صديقي محمد أيت ميهوب، تحية له، مبدعا وأكاديميا ناقدا إذن متميزا متمرسا تونسيا وعربيا.
3: نعم. إذن هو أول من قرأ هذه المجموعة. أي. وما ذكر فيه في كتابته عنها، قال إنك أدخلتنا إلى ورشة كتابة.
2: ممتاز. نعم هذا هو
3: بالضبط. نعم. فعلا هي ورشة كتابة، وفي عديد القصص وجدتني فعلا أنا الكاتبة.
2: سنأخذ مثالين في هذا الإطار لكي نتحدث بدقة.
3: نعم.
2: القصة الأولى وقصة أنا والقاتلة.
3: نعم.
2: أعتقد أنه لا أحد من القراء من قراء هذه القصة، وطبعا لن نكشف مدام حفيظة عن النهاية.
3: نعم.
2: فقط إذن النهاية كانت يعني غير متوقعة تماما،
3: مفاجئة.
2: لن نقول عنها، لن نكشفها. نعم. لنترك القارئ، لكن

0: أن يقرأ في عيني جريمة المنذرة، أو قبل أن يمكر بضعفي ويثنيني عن قراري بحركة يتقنها لاستعادة هدوئي ورضاي، حركة طالما أربكتني وأعادتني إليه طيلة أحداث قصتنا معا، يترك بابي خفيفا يقترب على مهل، يأتيني من خلف مقعدي، ترفع يده الكبيرة بتؤدى خصلات شعري المنسدل وتلامس شفتاه الممتلئتان جيدي العاري المقشعري تحت أنفاسه الساخنة، قبل أن يترك على ورقي حبات لوز وفستق ويغيب، ومع ذلك سأقتله.
1: مستمعينا الأعزاء، الكاتبة حفيظة قرابيبان قررت في مجموعتها، وهي كاتبة وهي لها السلطة، سلطة الكتابة، قررت أن تقتل هذه الشخصية في قصتها. لكن ما يسترع الانتباه أنه ستحدث أحداث أخرى، منعرجات أخرى في السرد، سنرى إن كانت الكاتبة ستقدر إذن على قتل شخصيتها أم سيتغير
0: الوضع. هناك قصة أخرى تقريبا في نفس السياق،
1: ننطلق إلى قصة أخرى. نعم،
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أكد مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقاصرين المنور قسومي إنشاء أنه سيتم إنشاء مركز بحوث تطبيقي في قطاع الرخام بهذه المؤسسة الجامعية بكلفة تناهي 350 ألف دينار وبتمويل من إدارة العامة للدراسات التكنولوجية. ويهدف المركز الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في شهر مارس المقبل إلى تطوير قطاع الرخام الذي تشتهر به الجهة. تواصل أشغال بناء مقر جديد لإدارة جهوية الوكالة الفنية للنقل البري بسيدي بوزيدة بكلفة جملية تقدر بحوالي 6 ملايين دينار. تم اليوم بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة الاقتصادية. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى اتفاقية المتوسطي لانتقال الطاقة والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد. أعلن المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه تم إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. تعتزم السعودية شن هجوم على حركة الحوثية اليمنية ضمن خطة توعدها وفق خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر عبر باب المندب. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوسيرة متسارعة، وأكد وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي. شكرا وإلى اللقاء.

0: انتصاف هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موعد الأخبار. بتوزر انطلق مساء أمس سباق الترا ميراج الجريد في دورته العاشرة ليتواصل لغاية الرابع من الشهر الجاري بمشاركة نحو 500 عداء يمثلون 20 جنسية مختلفة وفق تصريح أمير بلقاس منظم السباق. يشهد المعهد العالي للفنون الحرب بلقاسين خلال السنة الجامعية الجديدة عملية تحديث وتأهيل عدد من الاختصاصات بيتلائم مع خصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية والثقافية. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا بالجزائر العاصمة. أعلن الجزائر الوزير بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون المتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية يتم حصرا عبر التسجيل الإلكتروني ويتواصل لغاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في كافة أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية وتلمذية مستمرة منذ أسبوع، بينما تجددت المواجهات بين الشرطة والمحتجين وسط إصابة مئات الطلاب والموظفين وعناصر الشرطة والدرك. قال المتحدث باسم البرلمان الإيراني سيتم النظر في مشروع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن السفن التابعة لدور غير معادي لبلاده ستحتاج إلى الحصول على ترخيص. تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريبات عسكرية ضخمة في جبال الأورال بمشاركة أكثر من 47 ألف جندي بهدف تعزيز قدرات القيادة والتصدي للعدوان الخارجي. نهاية هذا الموعد الإخباري، تصبحون على خير.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة نواصل لقائنا مع ضيفنا إياد حماد الهويدي. وإياد حماد الهويدي هو مسرحي باحث سويدي عراقي، عراقي سويدي. المهم أنه يعيش الآن في سياد

0: حتى النخاع، ولكنه كذلك بحكم ما أشرنا إليه من ضرورة الخروج يعني من العراق في سنوات الثمانين، استقر في السويد. وسبقا تكلمنا نوعا ما عن وضعية الفنانين غير أهل البلد، هل كانوا يمكن أن يساهموا أو يسهموا ويندرجوا ضمن الحراك المسرحي في ذاته، أم أن لهم دورا يضع من هي يفرضه واقع حال ممارسة الفنون في تلك البلدان. وكان لي ضيفنا أراء على غاية من الوضوح هو كذلك الوعي، وهو ما جعله يندرج ضمن الحراك المسرحي في السويد من الموقع الذي كان واعيا به والذي كانت تسمح به المؤسسة بمفهومها الواسع، سواء منها الثقافية أو الاجتماعية أو حتى السياسية. ورأينا أن كان له يعني إسهام أقر به عدد من هذه المؤسسات، مما فسر وكان وراء هذا الانشغال بدور المسرح في مستوى الاجتماعي. رأيناه في مستوى مسرح الطفل، رأيناه في مستوى الإدماج الاجتماعي، لكن كذلك حتى في مستوى الفني، وهو الذي سعى إلى أن يمارس فنه. اكتشف مسرحية اعتبرها، وإن كانت كتبها سويدي، فإنما هي تحيل على ألف ليلة وليلة، وكأن هذا في ذاته طريق إلى أن يمارس المسرح كما يريده. كل هذا رأيناه في الحصتين السابقتين. اليوم سنركز على أمر هام جدا بالنسبة إلي وبالنسبة إلى ضيفي وبالنسبة إلى النظر في مسار مسرحي متشابك مع مسار سينمائي. يتعلق الأمر بالأطروحة التي عدها ضيفنا إياد حماد الهويدي عن إنغمار برغمان. إذن هو عراقي، إذن يجيد العربية أو الإنجليزية إلى غير ذلك، السويدية، لكن هذه الأطروحة أعدها في سان بطرسبورغ، إذن كتبها باللغة الروسية. يا صديقي إياد حماد الهويدي، أولا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ.
0: يا أخي أنت تتحرك بين لغات متعددة وخاصة ذات أصول مختلفة،
1: أكيد.
0: كيف وصلت إلى هذا، وما الذي من أدى إليه تحركك بين هذه اللغات وهذه الثقافات؟
1: نعم، عندما كنت في العراق الحقيقة كنت أعاني أنني كنت لا أتقن إلا اللغة العربية، بل وحتى اللغة العربية كانت ضعيفة بحكم عدم معرفتنا نحن طلبة المعهد والأكاديمية بقواعد اللغة العربية الكبيرة. لذلك عندما خرجت من العراق كنت متعطشا أن أتعلم أي لغة أخرى لأفتح نافذة لعقلي الجديد. فلذلك الحقيقة أول ما دخلت إلى السويد يعني بدأت أو انغمرت بتعلم اللغة السويدية والروسية طبعا بحكم دراستي هناك ومعيشتي أيضا لمدة 6 سنوات فتعلمتها. جاءت الإنجليزية كنتيجة لهذه الخلط بين هذه اللغات الثلاث، العربية والإنجليزية والسويدية. أصبح عندي قدرة لتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة، ومن بحكمي أغلب المصادر التي قرأتها عن إنغمار برغمان كانت في الحقيقة في اللغة الإنجليزية، وهذا ما طرحته البروفيسورة ماريت كوسكي نيان. قالت أنه أغلب الكتاب الذين كتبوا عن برغمان أو الكتاب المهمين جاءوا من الخارج وليس من داخل السويد، وهذا موضوع آخر ممكن نعمل عنه حصة في تونس. المفارقة اللي حصلت معي وكيف عرفت إنغمار برغمان، أنا كنت في طالب في أكاديمية فنون جميلة، من حسن حظي شاهدت فيلما في المعهد البريطاني
0: في بغداد
1: كان فيلما لإنغمار برغمان. طبعا لم أفهم أي شيء، لا اللغة ولا الفيلم ولا يكون مترجم. وبري ما تعرف سينما فلسفية تقريبا. لذلك من حسن الحظ أنه عندما أتيت إلى السويد كلاجئ سياسي هارب من الحرب، قطع بريغمان لجوءه الذاتي في ألمانيا. كان قد نفى نفسه بنفسه عقوبة للسويد، لأنه اتهم بقضية ضرائب التي كانت غير صحيحة. فعاد في نفس السنة التي أنا قدمت فيها إلى السويد.
0: أيوة.
1: كأنما هناك قدر،
0: هناك موعد.
1: كان قد قدم عملا لشكسبير، وهو أول عمل بعد عودته، وهو الملك لير. فذهبت، وأتذكر كنت أنا الأجنبي الوحيد ذو السنحة السمراء والشعر الأسود الذي يجلس في القاعة. طبعا بالتأكيد لم أفهم اللغة السويدية وقتها، لكنني انبهرت في هذا العالم الذي خلقه بريغمان على المسرح. فعالم لم تكن هناك قطعة ديكور، لكنك تحس أن الكرة الأرضية كلها على المسرح. هكذا حسست. لم يستخدم إلا اللون الأحمر واللون الأسود وإضاءة خارقة مدهشة. بعد في المستقبل سأكتشف أن للإضاءة أنه يسمى بسيد الإضاءة، وإضاءته فلسفية وليست كشف للوجوه.
0: بعدين يعني حالة من البهجة والتساؤل
1: وتأتيك حرارة من خشبة، يعني تصيبك الحرارة. فمرت سنين وأنا أتابع هذا الرجل وبكل جدية أشاهد كل أعماله، وهو كما معروف يعني غزير الإنتاج، يعمل في التلفزيون وفي السينما وفي المسرح وفي الإذاعة ويؤلف. فهذا مما عندما ذهبت إلى روسيا للدراسة.
0: إذن لماذا روسيا؟ أنت وإنجمار بالإنجمار السويدي وأنت عراق، والتقيت في هذه البهجة وتعلمت سويدية، لماذا روسيا؟
1: سأجيبك، هو سؤال هذا منطقي جدا. أنا كنت الحقيقة في وقتها أدرس في معهد المسرح العالي في ستوكهولم، وكنت قد مضيت ما يقارب السنة. ظهر قرار حكومي سويدي أنه من حق الطالب السويدي الذي يحصل على الجنسية السويدية من حقه أن يدرس في كل العالم على حساب الدولة السويدية.
0: معنى هذه
1: فرصة لا تصدق،
0: محظوظ،
1: وأنا
0: رجل محظوظ.
1: نعم. رأسا قطعت دراستي في السويد، وقدمت على أجمل معهد مسرحي في العالم اللي هو أكاديمية الفنون المسرحية، والتي درس فيها أساتذتي الذين عادوا من روسيا
0: في مدينة
1: سانت بيترسبورغ. بالسويدي نقول سانت بيترسبورغ، بالعربي تصير سانت بطرسبورغ. نحاول التاء إلى طاء.
0: لينينغراد سابقا.
1: سابقا نعم. بناية غارقة في فن العمارة، صور أساتذة تمر فيهم من ستانسلافسكي إلى تجد العمارة كلها تبث رائحة وعطرا مسرحيا، تشعر بالفعل وكأنك في كنيسة أو معبد. عندما يدخل الطالب إلى هذا المعهد يشعر بقدسية المكان.
0: أيوة. يعني يضعوه في حالة
1: بالضبط. فالتقينا أنا والعميد الكلية، قال لي بإمكانك من اليوم أن تذهب، سأعطيك كتابا.
0: أيوة.
1: عندما تدخل لأي صف من حقك بس تفرجي هذا الكتاب.
0: معناها أعطاك رسالة أو يعني تسمح لك بأن تتابع أي درس من دروس.
1: بالفعل بالضبط.
0: وطبعا الدروس كانت لماتر، يعني شيوخ الاختصاص،
1: اللي هم تفسنوغف ليفدودن، يعني كبار جدا. فبدأت أحضر محاضراتهم وسمحت لي الفرصة أن أشاهد كيف ما هي دروس التمثيل والإخراج والمبارزة ودروس الموسيقى والصوت والإلقاء والبيوميكانيكا، كل هذا شاهدته، بالإضافة إلى كانت عندنا حصص لتعلم اللغة الروسية. قررت أن أكتب أطروحتي الدكتوراه الماجستير في البداية عن مخرج روسي اسمه ميخائيل تشيخوف. هذا قد يكون ما معروف بس هو ابن أخ المؤلف الروسي المشهور أنطون تشيخوف، وهذا كان له منهجا مغايرا لمنهج ستانسلافسكي، بل هو كان أحد تلاميذه وتمرد عليه. وخلاصة منهجه أنه ستانسلافسكي يدرس، يجب أن يحصل الطالب على أداء دوره في النتيجة من الطبيعة من الواقع. ستانسلافس ميخائيل تشيخوف يقول لا، عليك أن تجلب شخصياتك من الفانتازيا، من السماء،
0: من الخيال والتخيل.
1: لذلك عندما مثل لمرة أحد الشخصيات أعتقد ريتشارد الرابع عشر، كتبت عنه الصحافة أنه شاهدنا ممثلا عمره 800 سنة. يعني ستانسلافسكي كان حاضر العرض وواقف في النهاية، فقال لم يعرف طالبه، قال من هذا الممثل؟ فبعدين عندما نزع المكياج قالوا له هذا ميخائيل شيخ،
0: هذا الذي تبع مدرستك ولكنه تمرد عليه.
1: واستمريت أن أبحث في هذا، بس لكن هذا غادر الاتحاد السوفيتي زمن النظام الاشتراكي، وعمل ورشات في كافة بقاع العالم، فكان من الصعب علي تتبع أثره. يعني علي أن أذهب إلى ألمانيا، إلى إسلام، إلى أمريكا.
0: إذن أنت بهرت بميخائيل تشيخوف.
1: نعم.
0: وأردت أن تذهب بعيدا، لكن بحكم خروجه من الاتحاد السوفيتي وقتها أمر صعب. إذن فغيرت وجهتك.
1: لم أغير بعد، بس إذا سمحت لي فأعطوني مشرفة اسمها تيتوفا، وهي نفس مشرفة زميلي الدكتور فاضل جاف عن أطروحته ميرخول، فهي كانت اختصاصها ميخائيل تشيخوف. ففرحت وجلسنا جلسات عديدة، وكنت لا أتقن اللغة الروسية، فكنت أسجل المحاضرة التي تقولها لي، لكن في مكان التكنولوجيا حديثة كان مسجل صغير. بعدين توقفت، لها أنا يعني أرهقني هذا الجهد، فأنا قررت أن أترك دراستي. طرح علي العميد، قال لي لماذا لا تكتب لنا عوضا عن ميخائيل تشيخوف؟ لدينا الكثير من يكتبون عنه، لكننا لا نعرف شيء عن إنغمار بيرغمان.
0: واعتبرك آت النسوي
1: طبعا. ولدينا أستاذ مسمى البروفيسور ليف جيتلمان، هذا اختصاصه مسرح أوروبي الغربي، وأعتقد أنه سيطير فرحا، هكذا قال لي.
0: نعم، التقى مع هواك السريع.
1: تصور أنه أن تطرح لك فرصة لمخرج من بلدك، وأنت شاهدته وستكون على لك القدرة أن
0: تضيف،
1: تكتشف مصادره وأفلامه، عكس ميخائيل تشيخوف الذي كنت أبحث عن قصة صغيرة عنه.

0: أنا الذي لفت انتباهي، أنا مسألة البحث الآن في روسيا، نلاحظ هذا العميد أو رئيس القسم له رؤية لما ينجز من الأبحاث، وله كذلك بعض الفراغات، ويسعى إلى أن يجعل الطالب يعتمد ما هو متوفر عنده ويوظفه توظيفا عوضا عن هذا الجهد القاسي الذي قد لا يكون مثمرا مقارنة بما يمكن أن. وأظن أن هذا دور هام جدا
1: طبعا،
0: الناس ينسوه، ولكن هو خلق إياد الباحث في، وخاصة ربطك بما أنت معجب به ومتفاعل معه. هذا الحس يبدو لي هام جدا، علمي وإنساني كذلك.
1: بالضبط، واتفقت مع البروفيسور، قلت له أنا سأذهب إلى السويد وأفاتح المسرح الملكي الذي يعمل فيه، كان في وقتها لا يزال على قيد الحياة. فذهبت إلى المسرح الملكي بعد أن حددت موعدا، لأن أن تدخل البناية ليس بالسهولة.
0: المسرح الملكي السويد
1: عريقة، بنيت عام 1886 وجددت، البناية لحالها تحتاج. ذهبت لهم وإذا رأيت بهم فتحوا صدورهم وقلوبهم لي وقالوا لي تفضل، هذا أرشيفنا تحت يديك، وسنزودك بأي مصدر تحتاجه، إذا لم يكن لدينا فسنوفره لك.
0: وهنا من جديد نلاحظ أن الجماعة عندما فتحوا هذا التصرف، في هذا التصرف تقديرا لك لا محالة، ولكن خدمة لثقافتهم. إذن فهؤلاء، هذا الذي هو ابننا سينجز عملا حول إنغمار برغمان وباللغة الروسية وفي روسيا. فهنا يعني كذلك نلاحظ هذا رد الفعل الثقافي المهم، وأنت المحظوظ بين الاثنين.
1: وكانت في الحقيقة أطروحتي الدكتورة هي ثاني أطروحة فقط عن إنغمار برغمان.
0: أيوة،
1: وأيضا الأولى كتبت من طالب ليس من أصول سويدية، لذلك قالت ماريا كوسكينان أنه أغلب الذين كتبوا عن إنغمار برغمان مسرحيا هم من أصول أجنبية.
0: حلوة الفكرة يعني كان
1: لأننا، أنا آسف إذا قطعت، لأننا نحن الأجانب أكثر جرأة من الكاتب السويدي، الناقد السويدي، الباحث السويدي، يكون حذرا جدا. وسأطرح لك مستقبلا لماذا وأين،
0: من أين أتى هذا الحذر.
1: وأعطيك مثالا لهذا أيضا. المهم، رجعت إلى روسيا وأنا معي شنطة كاملة مليئة بالمصادر والصحف، وكهدية من عندي عملت سيديات لكل أفلام برغمان وأهديتها، لأن لدينا قسم سينما برغمان، وكان في ذاك الزمن إنغمار برغمان ممنوعا في الاتحاد السوفيتي. هم سمحوا لي أن أكتب إليه بعد السنة الأولى من سقوط المعسكر الاشتراكي. صار عندما أصبح انفتاح، فأهديت للعمادة كل أفلام إنغمار برغمان هدية إلى قسم السينما الذي ليس لي علاقة به، ففرحوا كثيرا طبعا أكيد، وبدأنا نعمل على أطروحة الماجستير.
0: ماجستير ولا دكتورة؟
1: بالبداية ماجستير، وبعدين أكملت الدكتورة، يعني ثلاث سنوات في ثلاث سنوات. فقال لي المشرف أنا يجب أن أشاهد بأم عيني أعمال إنغمار برغمان. قلت له
0: لا إشكال،
1: لا إشكال، سأتصل بالمسرح الملكي. واتصلت بهم، قالوا نحن نعرفه البروفيسور ريف كيتلمان، نعرفه بشكل تام، وقارئين أغلب ما كتبه. فعملوا له دعوة على حسابهم، وكل اللوجستيات وفروها من تذكرة وهوتيل وإلى آخره، وجاء شاهد عرضا مسرحيا في البداية، وبعد مرور سنة شاهد العرض الثاني.
0: أيوة،
1: فلذلك أصبح هذا الترابط بين المعهد المسرحي السويدي، أو العفو، المعهد المسرحي الروسي والمسرح الملكي السويدي.
0: والرابط، السبب في هذا الربط هو أنا.
1: نعم. وكنت بين فترة وأخرى أقطع دراستي وأذهب إلى السويد إما لأشاهد عملا لبريغمان أو أحتاج إلى مصدرا أو سؤالا أو. فاستمرت هذه العملية لمدة 6 سنوات. أنا دخلت في عالم بريغمان، دخلت كل شيء. ثم جاءت النقطة التي علي أن أبدأ الكتابة فيها. روسيتي لم تكن تساعدني على ذلك، ولا أرغب أن أكتب باللغة العربية لأن هناك فصل
2: يصبح معقد أكثر.
1: فمن حسن حظي وفر لي المعهد شخص يجيد اللغة السويدية بالضبط. فبقينا خاصة السنة الأولى، بعدها لم أحتاجه.
2: أنا ساعدك حتى تكتب أو تملي عليه أو يترجم
1: أو المخطط إلى
2: هذا. هم جدا من نقطع دائما تعنيني ما يمكن أن نستنتج في المقاربات. أنا أرى أن الباحث الذي يبحث في معهد مثل المعهد سان بطرسبورغ، إذا تم الاقتناع بأن له مشروعا يمكن أن يندرج ضمن إضافات للمعهد وللبحث العلمي، يسعى إلى تسهيل
1: كل شيء
2: بما في ذلك تمكينه من يساعده لغويا حتى يقوى عوده في هذه النظم. فهناك مشروع
1: طبعا، وهذا نفس الشيء لدى السويد
2: ونفس السويد
1: من جانب الآخر.
2: أيوة،
1: يعني واحد كمل الثاني.
2: وأنت كنت كأنك حلقة الربط
1: بالضبط،
2: واستفدت من استفادة كبيرة طبعًا، ولكن أفدت كذلك
1: طبعا، لأنه هم يعتبرون بريغمان ماركة مسجلة.
2: أي طبعا،
1: يعني بريغمان كان يدخل للسويد ملايين الدولارات
2: طبعا،
1: حتى بالحساب الاقتصادي.
2: أيوة،
1: يعني أفلامه لحد الآن تعرض وتجلب لحد الآن، يعني في أفلام في الخمسينات والستينات لحد الآن تعرض وتدرس في كل معاهد العالم. فلذلك بالنسبة لهم أنه هو، آسف للتعبير، يعني مثل
2: ماركة مسجلة
1: كأي شركة كبرى سويدية.
3: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
2: ما زلنا مع ضيفنا دكتور إياد. إذن المبنى أو بشكل سريع بظروف إنجاز أطروحته، ورأينا أنها لاقت هوا في نفسه وتقاطعت مع رغبة مشتركة بين السويد وبين روسيا، أو على الأقل المدى الجامعي والبحثي والفني. هناك مسعى لهذا التعارف، تحقيق هذا التعارف عبر عمل جامعي، ورأينا ذاك الاستعداد وتلك الرؤية سواء عند الروس بمعرفة إنغمار بيرغمان ويكتب عليه بالروسية، أو السويد الذي يريد أن يكون إنغمار بيرغمان حاضرا في شواغل البحث الروسي. لو قدمت لنا إنغمار بيرغمان فما عساك تقول؟
1: نعم، في أكثر من مكان يسمى بيرغمان، لا يسمى بريغمان فقط، بل يقولون عالم بريغمان، بريغمان أونيفرسال،
2: أي
1: لأنه بالفعل عالم كامل. فما بدأت البحث عنه تعرفت أولا على طفولته وكيف نشأ، لأن هذا سيؤثر كثيرا على مسيرته في المستقبل. فهو ولد في بيت صارم بطقوسه الدينية، لأن أبوه كان قسم، وأبوه
2: كاثوليك ولا بروتستان؟
1: كان بالبداية بروتستانت ثم تحول إلى الكاثوليك، وكان صارما معه وقاسيا عليه. وهذا إذا شاهدتم فيلمه الأخير فاني وألكسندر، هناك مشاهد لبريغمان نفسه،
2: يعني استعادة لحياته.
1: نعم، وكيف يجلد في حالة العقوبة، وبعد الجلد عليه أن يعتذر لأنه أبوه كان قسا وتربية. يقول برغمان هذا أفادني في المستقبل لأنه برغمان تعلم الانضباط في البروفا الانضباط التام، يعني ممنوع يطلع أي صوت أي همس حتى في ممرات المسرح. يعني إذا هم كانوا يتدربون في هذه الغرفة فممنوع أصوات في الممرات لأنها تشوش على طقس
2: البروفا، هناك نوع من التركيز والطقس.
1: أيوة،
2: إذن هذه طفولة،
1: هاي طفولة
2: عنصر من العناصر أثر في طفولة.
1: نعم، هذا كتربية وصرامة، لأنه بعدين قام يسموه بالمخرج الدكتاتور.
2: أيوة،
1: اللي وجهت اهتمامه بالمسرح أنه جدته أهدت لأخيه مسرح صغير، وأهدت لبرغمان ألعاب عسكرية، جيش ودبابات، فكان برغمان يتوسل بأخيه كي يستبدل
2: اللعبة
1: بلعبة. فقال للطرفة، قال أهديته نصف جيشي كي أخذ منه
2: شيئا من المسرح.
1: وبدأ يجلس لحاله في غرفته ويرى هذه، وهناك ما أتمنى أن إن لم تكن شاهدته بعد أتمنى أن تشاهد فيلمه الأخير. فبدأ يعيش ليالي و نهارات طويلة وهو جالس أمام هذا المسرح. وفي أحد المرات أبوه القاسي اصطحبه معه لمشاهدة أحد العروض المسرحية. من هنا بدأ شغف برغمان يتكامل، شاهد عرضا مسرحيا ولديه دوك تياتر مسرح دوما في البيت، فبدأ يقوم بأعمال بعمل
2: بابتداع شخصيات
1: لكنه لم يبدأ بمسرح طفل، بل ابتدأ بأعمال شكسبير وأعمال ستيندبري. يعني هو طفل 11 سنة وبدأ يجلب أخته وأخوه ومن ثم أمه وأبوه يأتون يشاهدون العرض، تعرض متكامل يعني
2: في مستوى الطفولة ولكن كامل
1: طبعا. وكان يتردد على مكتبه لأب صديقه الذي سيصبح زميله في التمثيل مدى الحياة اسمه إيرلاند يوسفسون. كان أبو إيرلاند لديه مكتبة تبيع الكتب، فكان برغمان يقضي معظم أوقاته في هذه المكتبة، واقتنى وقتها كل مجلدات أوغست سترينبري.
2: هنا اللقاء
1: بأوغست سترينبري، ثم درس على يد أستاذه في الجامعة مارتين لام اسم الأستاذ، وكان متخصصا في سترينبري، وكتب برغمان موضوعا عن سترينبري، وشاهدوا أنه لديه القدرة والتفوق على زملائه هائل يعني. وعن طريق الصدفة تعرف في هذه المكتبة بعد أن شاهده أحد الزوار للمكتبة، قال له أشاهد أنك تهتم بالكتب المسرحية، قال لا نعم أنا أعشق المسرح، قال له لماذا لا تنتمي إلينا، تنتمي معنا، لدينا فرقة مسرحية اسمها مستر أولفز غوردن، وهي تابعة جزء للكنيسة، لكن عندنا نشاطات فنية ومسرحية وموسيقية. ففرح برغمان أي فرح، وكان عمره 18 عاما، فجاء إلى المسرح ووجدهم يعملون بروفات على مسرحية لم تعجبه ولم يعجبه المؤلف ولم يعجبه التمثيل، فاتفق مع هذا الرجل، قال له لا إذا تريدون أن أكون معكم فأنا سأقدم عملا آخر، قال ماذا ستقدم، قال له أريد أن أقدم مسرحية اسمها إلى ميناء غريب، وغير طريقة العمل مع
2: فرقة هذه المجموعة،
1: وكان هناك كرسي للقس في منتصف القاع، تحول هذا الكرسي أحيانا إلى بار.
2: المسرحية لمن هذه؟
1: ساتون. أوكي. فاين ساتون. المفارقة أنه في لهذا العرض حضر برخت، برتولد برخت.
4: وهذا مكتوب في الأطروحة عندي ورأي برخت في
2: المسرحية.
4: كانوا يكتبون قبل بعد العروض يكتبون ملاحظات في دفتر يضعونه خارج القاعة، أي واحد يكتب ملاحظات عن العمل.
2: سنة سنة كم تقريبا؟
4: يعني
2: قبل كم؟ الحرب الثانية.
4: نعم
2: قبل.
4: نعم نعم نعم, نعم.
2: ويعني بريشت كان طبعا السويد
4: كان متعرف كان بريشت هرب من ألمانيا
2: إلى السويد
4: هرب إلى السويد ثم رحل إلى أمريكا فعاش.
2: هذه معلومة مهمة
4: وليس هو فقط، حتى بيتر فايس كان لاجئا سياسيا في السويد وتزوج من أهم سينوغراف هي غونيلا اللي عملت مع بيتر بروك وعملت مع بريمان. المهم
2: بريشت كان حاضراً
4: أحد عروض
2: عجيب
4: بعدين تلقفه مسرح آخر وكذلك قدم أعمالاً أخرى وتلقفه مسرح آخر ومسرح آخر في داخل ستوكهولم إلى أن جاء مدير فرقة مسرح البلدي في مدينة هلسنبوري في جنوب السويد فشاهد أعماله فقال له أريدك أن تكون مديرا للفرقة الحكومية في مدينة هلسنبوري. وافق بريغمان وكان عمره 26 عاما، 26 عاما ويصبح مديرا عاما لفرقة مسرحية حكومية. كان هذا أصغر مدير عام في أوروبا.

0: بعد أن أخذنا فيفالدي إلى عوالمه من جديد، نعود إلى ضيفنا إياد حماد الهويدي، المخرج والباحث الذي أعد أطروحة حول إنغمار بيرغمان. دكتور، لقد أشرت إلى مبادرة رئيس بلدية إلسنبورغ إلى تعيين إنغمار بيرغمان وهو في سن 26 مديرا عاما.
1: هذا من جديد، كيف يمكن؟ لأن كل يلعب وظيفته ودوره. إذن وقع، انتبه لهذه العبقرية، هذا الشاب عوض أن يحارب ويساء إليه فالتقطوا لأنه ورأه طاقة ورأه وضعوه في أمام يعني مسؤولياته بتحميل هذه المسؤولية طبعا. ولكن في الآن نفسه وفروا له ما به يمكن أن يمارس هذا الفن ويبدع.
2: وكما ذكرت في الجريدة اليومية لهذا المهرجان، مقالي كانت دروس من إنغمار بيرغمان، كتبت عن هذه الفقرة بالذات، لأنه عندما استلم بيرغمان المسرح كانت الحكومة قد أوقفت الدعم لهذا المسرح لأنه فقد جمهوره. فجاء بيرغمان وقال بدون خجل ستكون أعمالنا موجهة للجمهور. بعد سنة واحدة فقط استعاد المسرح دعمه الحكومي واستعادت الصالة جمهورها.
1: لا نقف قليلا عند هذا، وانت ذكرت انك تكلمت عنها في هذه في المشرية. إذن هو وضع امام رهان
2: طبعا
1: وتحدد
2: طبعا.
1: انه عندما نودي الى ان يشرف على هذا المسرح، أنا نقول نحن فرق له مسرح، كان المسرح في حالة ليس في احسن الحالات.
2: نعم.
1: إذن فكأنه أتى
2: طبعا لأنه العفو،
1: وهنا ذكاء المسؤول السياسي
2: بالضبط،
1: لأنه التقطه وقال يمكن أن يعطي نفسا جديد، وهو إذن أخذ الرهان وحمل التحدي ونجح في استعادة الدعم.
2: نعم.
1: لأنه يعني حسب ما فهمت.
2: نعم.
1: تلك السنة لم يتلقى دعم.
2: نعم.
1: وإنما ربط بالجمهور.
2: نعم. بعد سنة، وهذا قانون في المسرح السويدي الحكومي أو حتى الأهلي، أنه الفرقة التي تحصل على الدعم عليها أن تجلب الجمهور إلى صالات العرض، وإلا فسيتوقف الدعم.
1: يا أخي هذه هي قضيتي وتواكدي. فعلا ربط الدعم بالجمهور.
2: نعم نعم.
1: وطبعا جلب الجمهور هو الذي يمكن أن يفسر، يمكن أن يعطي للدعم معناه. هذا لا يعني أن يقوم صاحب المسرح بأي مسرح، لا، يعني أن الشاغل الإبداعي يكون مصحوبا بشاغل في الارتباط بالجمهور
2: طبعا،
1: وجلبه وجعله معنيا بما ينجز
2: طبعا. لأنه السويد بالنسبة لها المسرح، أعتقد أنت ذكرت في أحد المرات، ضمن المؤسسة التربوية الثقافية، يعني المسرح لديهم تربية الجمهور ويبدأ من الروضة.
1: أيوة.
2: والدولة، وهنا اسمح لي أن أتجاوز على سياسة بلداننا. أيوة. العربي، لأنه بلداننا تعطي للمسارح سواء جاء الجمهور أو لم يأتي، المسارح الحكومية.
1: أيوة.
2: فلذلك أكو ترهل، اكو
1: طمأنان لكذا،
2: لا يهمه ان تجمع،
1: غير معنى.
2: لذلك تسمع تصريحات كثيره لدى مخرجينا، وانا لا يهمني حتى وان جاء شخص واحد الى الحلقه. يا اخي على اي اساس شخص واحد اللي ما يعطيه النص مكتوب
1: وله؟
2: فالمهم، وليش دعوه لهذا المسرح؟
1: قبل هذا نوصل، يعني هناك يعني الدعم في الواقع هو دعم للتذكره.
2: نعم.
1: أي أن التذكرة يمكن عندما نرى المسرحية بتكاليفها، يمكن أن نقول أن حتى يدخل في تكاليفه التذكرة بقيمة ما.
2: نعم.
1: وغالبا ما تكون عالية.
2: نعم. بالضبط.
1: الدولة عوض أن تدعم المسرح تدعم التذكرة، أنت تشتري التذكرة ف 90% أو 80% يدفعها تدفعها الدولة.
2: وهذا ليس فقط التذكرة، الدولة تدفع لك البناية، إيجار البناية، الموظفين، رواتب، الديكورات، الأزياء. يعني في أحد الأعمال المسرحية اللي قدمها بريمان كلفت أزياؤها في ذلك الزمان 140 ألف كرون، يعني في هذا الزمان مثل ما بتقول 140 مليون.
1: أي لكن هذا ليس لكل من يقدم ملفا.
2: لا
1: اسمع، اي هذا بالجمال.
2: لا هذا مو، هناك جوانب
1: في ذلك،
2: هناك جوانب عديده استاذ محمد.
1: ايوه
2: لدعم المسرح وجانب الاساسي هو دعم المسارح الحكوميه
1: وهي عديده تكاد يكون في كل مدينه.
2: كل مدينه أيوة. يسمى المسرح البلدي.
1: ايوه
2: هذا لديهم ميزانيه خاصه.
1: أوكي.
2: لكن حتى هؤلاء مطالبين بجلب الجمهور والا يفقدوا ميزانيتهم او تقل السنه القادمه. وعليهم ان يقدموا احصائيات وراء كل عرض، كم حضرت من النساء، كم حضر من المعوقين، كم حضر من الرجال، كم حضر من الشباب. عليك ان تقدم تقرير كامل يعني تقييم للعمل على اساسه
1: يمكن ان تستمر الدعم او يرتقي.
2: ولماذا دعوا بريمان؟ لأنه شاهدوه وهو طفل أينما يذهب في أي مسرح تكتظ القاعة بالجمهور. والغريب أنه كان لا يقدم أعمالا هابطة، هو كان يقدم أعمال كلاسيكيات عظيمة، شكسبير وسترينبرغ وإبسن. لكن الغريب عند بريمان أنه قدر استطاع أن يمسك العصا من الوسط، أنه يقدم عملا راقيا فنيا جماليا ولكنه أيضا جماهيريا. وهذه فد قدرة لا يستطيعها الكثير.
1: عجيبة.
2: وهذا إلى أن مات تجد أنه حتى سينما بريمان، يعني آسف إذا تتزاحم الأفكار، عندما رجع بريمان إلى السويد وقدم مسرحية من الكريل اللي قلت لك في بداية جلستنا أنني شاهدتها بدون أن أفهم اللغة. لكن في هذا العرض بعد عودته إلى السويد جاءت محطات تلفزيونية عالمية من كل بقاع العالم، مثلا البي بي سي، السي ان ان، حضروا ليشاهدوا عرض الافتتاح لبريغمان. تخيل. يعني حتى جمهور اجى من خارج المحافظات السويدية الاخرى. فلذلك هو عنده قدرة لهذه، وهذه قدرة يعني لها علاقة بالموهبة.
1: يعني له موهبة. اذا في نهاية الامر انطلاقته كانت طبعا في هذا ما يمكن أن نتصوره في ما نسميه نحن مسرح الهواية ومع كنيسة وكذا، لكن وقع الانتباه إليه وتوفير إطار حتى ينجز شواغله الفكرية. بدأت هناك في هذا المسرح،
2: وفجأة اتصل به مسرح آخر كمان مسرح حكومي أضخم والمدينة أوسع، فقالوا له نود أن تأتي إلى مسرحنا. يعني بدأت المسارح تتصارع عليه. ذهب إلى مسرح مامو البلدي، وهنا يجب أن أؤكد على هذه النقطة. هذه المرحلة التي قضاها في مسرح مامو لا تزال من أغنى فترات مسرح السويد، فترة غنية جدا بالفضل يعود إلى إنغمار بريغمان. وهنا أيضا تبلورت فكرة بريغمانس جروب، يعني فرقة بريمان. بعد هذا المسرح سوف يلحقونه أينما ذهب.
1: سمعته. أنت قلت هي أكثر فترات ازدهارا، فيما يتجلى هذا الازدهار؟ عدد المسرحيات، نوعية المسرحيات، ماذا؟
2: أول ما إجى لهذا المسرح، المسرح كان بنايته هائلة كبيرة جدا
1: في
2: ملبو. نعم. فاختار عملا استعراضيا كبيرا فيه كل مواصفات الفنون الأخرى، من رقص وغناء وتمثيل وسينوغرافيا، بحيث أن العرض المشهد الأخير أذهل الجمهور وأصبح عدد الناس تأتي مجرد أن تشاهد المشهد الأخير. ما هو المشهد الأخير؟ المشهد الأخير أنه على هذا المسرح الهائل تدخل على الخشبة المسرح باخرة هائلة تتجه
3: نحو الجمهور. نحو الجمهور.
2: وهذا المشهد لا يزال المسرح والنقاد يكتبون عنه في مسرح مالمو. لذلك من
1: كيف أنجز ذلك؟ ما هي الطرق اللي هي استعمل الصورة؟
2: هو استفاد من
1: الميكينج استعمل.
2: سنأتي إلى هذا لأنه هذا يحتاج إلى
1: فقرة خاصة.
2: أيوة
1: نعم
2: نعم. فبعده اتصلوا به أيضا من مسرح يوتوغوري أيوة. مدينة الكبرى الثالث مدينة. وبعدين استقر في ستوكهولم، وهنا تبدأ المرحلة البرجمانية الحديثة التي
1: وقد أصبحت له وكما قلت له مجموعة
2: وأصبحت له منهج، ولو هو يكره كلمة منهج.
1: أي.
2: هو يسألونه أي منهج تتبع، يقول أنا أتبع منهجي الخاص. منهجه الخاص هذا ستجده إن شاء الله بنسختك التي سأهديك إياها.
1: شكرا.
2: منهج إنجمار بريغمان سأسمي الكتاب.
1: أيوة.
2: ما هي خصائص مسرح بريغمان؟ وهذا يحتاج كتاب كامل حتى.
1: أيوة.
2: لكن في مسرح دراماتن استطاع بريغمان أن يرسخ عادات وتقاليد المسرح الملكي. فبدأ المسرح في هذه المرحلة، بدأت العائلة السويدية تقدم إلى هذا إلى مشاهدة عرض بريغمان، وكأنها ذاهبة إلى حفلة زفاف. فالعرض يبتدأ، قال ستانسلافسكي مرة، العرض يبدأ من الجاردروب،
1: أي من خزانة اللباس.
2: أيوة. فبرغمان قال العرض يبدأ والجمهور بعده في منزله. فهم يتهيئون أنهم الليلة سيذهبون إلى مشاهدة مسرحية لبرغمان. ستكون هذه الليلة مخصصة لهذا العرض فقط، وليس كما لدينا نحن نشاهد العرض ونحاول أن نخرج بعد العرض نجلس في كافيتيريا أو لنحتسي بعض الأشياء. هنا يأتون لقضاء ليلة ممتعة بكل معنى الكلمة. الإمتاع لا يعني الضحك، هو جزء من الكوميديا، جزء من الإمتاع، لكن الإمتاع هنا إمتاع بصري، إمتاع ذهني. يعني دائما ما يخرج المتفرج كأنما أكل وجبة دسمة مع الحلويات،
1: يعيش حالة من البهجة.
2: نعم. ويتحدث عنها ويفتخر بها، أنني ذهبت وشاهدت عرضا مسرحيا لإنجمار بريغمان. قد يكون هذه التذكرة التي حصل عليها قد حجزها قبل 6 أشهر أو سنة. ليس من السهولة. وقد تأتي طائرات من مدن أخرى كي تحضر العرض. فلذلك استمر في هذه المرحلة. أنا كتبت عنه.
1: اخترت هذه المرحلة بالذات.
2: نعم.
1: والداعي لذلك طبعا تنزيل أعمال بريغمان وبريغمان ومسرحه منزلة ما هو ضروري في ذهن الجمهور ستوكهولم.
2: أصبح اسم بريغمان مقدسا. من فترة اتهامه
1: بالتهرب الضريبي،
2: قال وزير الثقافة علينا أن نذهب لنقبل أقدامه لكي يعود إلى السويد. هذا ثروتنا القومية.
1: إذن هنا في أداب ذهبت إلى حادث بذاته وتراجع، يعني بين أنه هو أصبح ذا موقع. أنا دكتور إياد ذهلت طبعا، أنا كأغلب الناس بريغمان بالنسبة لي هو سينمائي، وسينمائي رائع، سينما الحميمية، سينما خاصة الأفلام الأسود والأبيض.
2: نعم. وتناقش الوجود
1: ويعني وتفاعلنا معه في نوادي السينما، لكن اكتشفت هذا الزخم في الإنتاج المسرحي الذي بدأ مع سيادتك ذكرت بعض الأمثلة، لكن استمر وهو ينجز السينما في الآن نفسه.
2: نعم.
1: لأن عادة ما يكون السينما إما تتويجا، يبدأ مسرح ثم يذهب إلى السينما ولا يعود إلى المسرح. نرى أن العمود الفقري الحقيقي لإنجمار بريغمان بحكم استمرار وتواصل شغله في المسرح هو المسرح.
2: نعم.
1: المسرح يمكن أن يذهب إلى الراديو، إلى الإذاعة، أو يمكن إلى التلفزيون، لكن المسرح هو
2: الناقل.
1: لاحظت هنا يعني ما يناهز 41 تمثيلية إذاعية، عدد منها مأخوذ من مسرحيات وعدد آخر موجه الإذاعة مباشرة. لاحظت ما يتجاوز وتصلحني يعني 137 مسرحية بين 1938 إلى 2002 أو 9.
2: أي أصبحوا 171 عرض مسرحي.
1: 171
2: عرض.
1: عرض. نعم. 171 مسرحية. نعم. مسرحية عرضت معنا بشكل. نعم. فهذا الرجل متى ينام؟ متى يعني شيء كبير. ثم خاصة هو كما ذكرت سيادتك شكسبير حاضر، مولير حاضر، وبطبيعة الحال
2: إبسن
1: وستيرنبرغ. فهو يتعامل مع الكتاب المسرحيين، مع النصوص المسرحية، وفي الآن نفسه يكتب هو النصوص، ولكن يتعامل مع هذه النصوص. إذن كيف تفسر هذا؟ يعني وكأني تقول لنا هو ظاهرة لا أظنها موجودة في أي فترة من فترات. إذن ماذا يعني في الأمر؟ ماذا كان يعني المسرح بالنسبة إلى انجمار بيرغمان؟ دكتور إياد، رغم أننا قلنا أننا سنتكلم سننهي الكلام عن بيرغمان في حصة ثالثة، إلا أننا لم ننهي الكلام، وأرى أن في جعبتك وفي ذاكرتك وفي ما اشتغلت عليه ما يفتح المجال للكلام، لمواصلة الكلام عن إنجمار بيرغمان، وسنلتقي مرة أخرى. إذن فأشكرك على هذه الحصة، ونعطي موعد للمتابعي أرخبي المسرح أم لا؟
2: نعم أكيد بالتأكيد، واعتبرني أيضا أنا من الآن فصاعدا من متابعي أرخبي المسرح.
1: شكرا، شكرا جزيلا حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر مع ضيفنا العزيز إياد. أرجو لكم الصحة والعافية.
4: مسرح
5: مسرح
4: أرخبيل
5: أرخبيل
4: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
5: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
4: محمد المديوني.
6: إذاعة قفصة،
7: مراية تتكلم.
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
8: الفن أو الفنون هي قدرة الاستمتاع.